سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية.

0: طريق الحق. طريق الحق مع ليلى محمد.
1: إخوتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لعل المال من أجل النعم، ولكن ينبغي أن نعلم أن الإنسان لا يملك المال. الله سبحانه وتعالى يبطل هذا التصور في كتابه عز وجل، فهو يقول:

فالبيان الإلهي يوضح أن الإنسان موظف في إدارة المال ورعايته وليس مالكا له، والفرق بين الحالتين أن المالك يتصرف بملكه كما يشاء، أما الموظف من قبل الله في رعاية المال من أجل إقامة المجتمع فلا يملك أن يتصرف في المال كما يحب ويشاء، بل يسير وفق النهج الذي شرعه الله في إدارة المال. البارئ عز وجل رسم لنا هذا النهج ببيانات عامة كلية في القرآن، وفصل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المنهج ببيانات تفصيلية. فنقول بإيجاز كبير إن هذا النظام يقوم على منهج في الاكتساب وعلى منهج في الإنفاق، فهنالك نوافذ لاكتساب المال لا يجوز تجاوزها، وهي الصناعة والتجارة والإرث والهبات والأموال العامة، وهذه الأخيرة لا يملكها فرد دون فرد، وإنما يملكها المجتمع، ولا يجوز للإنسان أن يضيف إلى هذه النوافذ نافذة سادسة، ذلك لأن هذه الطريقة ستكون طريقة ظالمة أو مسيئة إلى المجتمع. بالمقابل هناك طريق للإنفاق، فالإنسان أولاً ينفق على نفسه، ثم على من يعيل، ثم على الآخرين، وهكذا أوضح رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم عندما جاءه صحابي وقال له: عندي درهم، إلى من أعود به؟ قال: على نفسك. قال: فعندي درهم ثان. قال: على زوجك. قال: فالثالث. فقال: على ولدك. ثم قال: على من تعيل أو على الآخرين. فهذا هو الفريق الأول الذي رتب الله عز وجل الإنفاق عليهم. بعد ذلك النفقة تكون للمجتمع ضمن سلم من الأولويات التي شرعها الله عز وجل. فهنالك الزكاة الحتمية وهنالك الصدقات، فالزكاة تعطى لأصناف محصورة معلومة ذكرهم الله عز وجل في محكم تبيانه، والصدقات أعطيات طوعية تعطى لكل محتاج لمسلم أو غير مسلم، ثم بعد ذلك تأتي الدرجة الأخيرة من الأعطيات وهي الهدايا التي ندب إليها الله سبحانه وتعالى. الفرق بين الزكاة والصدقات والهدايا واضح، فالزكاة ضريبة حتمية تعطى لأصناف محصورين لهم صفات معينة يأخذون هذا المال بوصفهم أصحاب حق. ثم الدرجة الثانية وهي الصدقة تعطى لعامة المحتاجين، ثم تأتي الدرجة الثالثة وهي الهبات، وهي عبارة عن وسيلة لتقوية الحب والتآلف بين الناس.

0: إن هناك أموراً منع الله سبحانه وتعالى الإنسان من الانحراف إليها في سياسة المال، فهو يمنع من الربا، يمنع الميسر بكل أصنافه، يمنع الغش والخديعة، ويأمر الناس عندما يتبادلون الأعطيات أو الهبات أن يكون ذلك عن طوع وتراض وليست عطية طوعية. الفارق بين الهدية والرشوة: الرشوة إتاوة يضطر إلى تقديمها الإنسان من أجل نيل حق له أو من أجل اقتناص حق لغيره. هاتان صورتان للرشوة: الصورة الأولى الحرمة تكون للآخذ لا للمعطي، أي إن الآخذ يقع تحت طائلة إثم مضاعف، إثم الآخذ وإثم المعطي. أما الصورة الثانية تكون الرشوة محرمة لكلا الطرفين المعطي والآخذ. أما الهدية فهي أعطية تأتي طوعا، ليس هنالك ما يضطر المهدي إليها. يقول أحد أهل العلم: إذا قدم الإنسان هدية لمن يظن أنه سينال منه مطمعاً، وكان هذا الظن مشفوعاً بما يدعمه، كأن يكون المهدى إليه يعمل في منصب قضائي مثلاً، فتدخل الهدية في معنى الرشوة، إذ الذريعة إلى الحرام تجعل المباح حراماً. إذا كانت هذه الذريعة من شأنها أن يغلب على الظن أنها ستوصل إلى الحرام، أما أن نقول إن زراعة العنب في الغالب ربما كانت سبباً لصنع الخمر، فلا نمنع الناس من زراعة العنب لأجل هذا الظن. أما ما قد تتركه الصدقات من أثر في نفس الإنسان، فليس حتماً على المتصدق أن يعلن أن المال الذي يتقدم به صدقة، بل الأولى أن يسقط هذا المعنى من المال الذي يتقدم به للمحتاجين أيًا كانوا. فإذا أسقطنا سمة الصدقة عن هذا المال لن يبقى بينه وبين الهدية فرق. عندما يكون جاري فقيرًا يجب أن أتعامل معه معاملة الند مع الند، لا معاملة الغني المستعلي مع الفقير الذليل المهان. فعندما أكرمه وأبجله وأشعره أنه خير مني وأتواضع معه ثم أعطيه بعد ذلك، فإن العطاء يمر في نفق آمن. القاعدة الاقتصادية تقول: إن المال لا يلد المال، وإنما يستولد المال من المنافع. هذا الكلام قاله علماء الاقتصاد. إذا علمنا هذا أدركنا معنى تحريم الله عز وجل للربا، لأن الربا هو ذاك المال الذي يستولد من مال مجرد، يعني دون أن نربط المال بحركة تستولد المنفعة، ثم تقوم هذه المنفعة بمال جديد وهو الذي يورث التضخم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حلالا طيبا وأن يبارك لنا فيما رزقنا، إنه على ذلك قدير.
1: طريق الحق. طريق الحق مع ليلى محمد.

أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا اطيرنا بك وبمن معك

وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قال

وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون

وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل

فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون

عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى

قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه

نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير.

أجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. فلما قضى موسى الأجل وسار

ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه

قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما.

0: يا رب، أنت الفتاح العليم والغني الكريم والعلي العظيم والغفور الرحيم. تنزهت ذاتك وتقدست صفاتك وتباركت أسماؤك، لا إله إلا أنت، ولا مالك للعالم غيرك، ولا معبود سواك. أنت الرحمن، علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، لا تدركه الأبصار وأنت تدرك الأبصار، تعطي من تشاء وتمنع من تشاء، ولا يخفى عليك شيء في الأرض ولا في السماء. محوت بالعلم جهل الجهلاء، وأبعدت الناس عن أسباب الشقاء، وجعلت كتابك مرشدا حكيما، وبعثت محمدا نبيا عظيما.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة.

الصلاة خير من النوم.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
3: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
4: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
3: بناء مع ضيف الله الحربي، الجمعة الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
1: جدة اف ام على هواك.

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة FM. الشهر العالمي لمرض الزهايمر.
1: قد يكرر مريض الزهايمر السؤال أكثر من مرة وقد ينسى الإجابة بعد دقائق. هنا يأتي دور الصبر، فلا تجعل التكرار سببا للغضب ولا تشعره بالحرج بسبب ما لا يستطيع التحكم فيه. أجب بهدوء وطمئنه وتذكر أن حسن التعامل جزء مهم من الرعاية. مع الزهايمر الرحمة والصبر يصنعان الفرق. حين تفتح صنبور الماء تذكر أن هناك من ينتظر هذه القطرة. الماء نعمة عظيمة وواجبنا أن نحافظ عليها، لا تسرف ولا تهدر، فكل قطرة تحفظها اليوم تساهم في حياة الغد. معا نجعل من ترشيد استهلاك الماء أسلوب حياة لا مجرد نصيحة عابرة.
0: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح.
2: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.
3: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
4: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وانت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس 4 عصرا على جدة FM.
5: الفن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا فيلم هناك مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا، وانت أكيد حتسأل طيب ألحق على إيش؟ الحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
6: على هواك.

0: بالسوشيال ميديا. وانت اكيد حتسأل، طيب الحق على ايش؟ الحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا انا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة اف ام.
1: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير، ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح.
2: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة اف ام.
3: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة رح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
2: ريادة مع دلال خيار، الثلاثاء 1 ظهرا على جدة اف ام.

0: مظهر هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
0: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى، الله الله.
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
3: بالعكس،
4: أحياناً كثير نقول إنه أنا خلاص تعودت أنام 5 ساعات. كم مرة سمعنا أحد يقولها؟ ويمكن فعلاً بعد فترة تحس إنك أنت تعودت، تقوم تداوم، تكمل يومك وكل شيء تمام. بس المفاجأة بالعكس، إحساسك إنك أنت تعودت على قلة النوم ما يعني إنه جسمك فعلاً تأقلم معها. الدراسات تقول على نقص النوم المتكرر، لقت إنه الشخص ممكن مع الوقت ما يحس بزيادة النعاس بنفس الدرجة. لما يقيسوا أدائك فعلياً يظل التركيز والانتباه بيتأثر مع استمرار نقص النوم. يعني ممكن أنت تقول أموري تمام تعود، بس أدائك يقول شيء ثاني. في المرة الجاية إذا قلت أنا جسمي متعود على 5 ساعات، ترى بالعكس جسمك اتعود على الإحساس لكن مو على قلة النوم.
5: الأفكار كثيرة لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
6: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: متشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام. قصص رياضية.
3: في ربع نهائي كأس العالم 1986 بين الأرجنتين وإنجلترا، كانت المباراة مشحونة للغاية. فجأة ارتقى دييغو مارادونا القصير أمام حارس المرمى الإنجليزي بيتر شيلتون الذي يفوقه طولا بمراحل. في أجزاء من الثانية سكنت الكرة الشباك بلمسة يد ذكية وخفية لم يلاحظها الحكم، ليعلن الهدف وسط اعتراضات إنجليزية صاخبة. عندما سئل دييغو مارادونا بعد المباراة عن تلك اللحظة التاريخية، أجاب بعبارته الخالدة: الهدف سجل بقليل من رأسي والقليل من التوفيق الإلهي، لتصبح واحدة من أكثر اللحظات إثارة للجدل في تاريخ كرة القدم.

0: اقتراحات كثيرة عن الصحة.
1: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا لا تأخذ هذا المكمل.
1: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
4: والقوافي ناغمت بيت القصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود، من رياض الفكر نستلهم جديد.
5: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
6: جمهور الشعر وأهله من مطلع عطايا، سلامي للعموم.
7: مع إطلالة موسم جديد
4: شاعر الراية،
7: حيث يلتقي الشاعر بأهله.
5: شاعر الراية،
7: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.

0: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. هنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما، معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
1: ذاكرة الإيقاع.
2: تخيل الشعر لو صارت له خطوة، هذا بالضبط اللي حتشوفوه في المجرور. صفوف متقابلة، إيقاع، قصائد تتحرك بين المنشدين، فن ارتبط بالطائف وجمع الشعر والحركة والموسيقى في مشهد واحد. هنا القصيدة ما حتجلس في مكانها، حتطلع من صوت الشاعر وتمشي بين الصفوف. هذا هو المجرور.
3: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة، نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
4: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس 2 ظهرا على جدة FM.
5: جنت وغضريه
6: والقوافي ناغمت بيت قصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود من رياض الفكر نستلهم جديده.
7: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
8: جمهور الشعر وأهله من مطلع ضاية، سلامي للعموم.
9: مع إطلالة موسم جديد
10: شاعر الراية في
9: حيث يلتقي الشعر بأهله.
7: شاعر الراية،
9: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.

0: الخامسة معايا لهبة شعبان، الجمعة والسبت الخامسة مساء على جدة أف أم.
1: ريشة.
2: ابتع رامب برانيت في استخدام الضوء والظل حتى بدأ أفراد الحرس وكأنهم يتحركون أمام المشاهد، ولهذا تعد اللوحة محطة مهمة في تاريخ الرسم الهولندي.

0: الجمعة 1 ظهرا على جدة FM. كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير، ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح. ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.
1: لكل واحد منا بصمة، لكن الأهم ما نوع هذه البصمة؟ هل نترك أثرا إيجابيا يحافظ على البيئة؟ أم نزيد من التلوث دون أن نشعر؟ اختر أن تكون بصمتك خضراء، فالعالم لا يحتاج إلى أشخاص مثاليين، بل إلى أشخاص واعين.
2: يوه، وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
3: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق، مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وانت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس 4 عصرا على جدة FM.

0: القناعات السلبية عقبة في طريق الفرد، لابد من تغييرها لإيجابية تقود إلى الأفضل.
1: بناء على جدة اف ام مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي.
2: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج بناء، أسعد خلالها بصحبتكم عبر أثير إذاعة جدة اف ام. من خلف المايك إعدادا وتقديما محدثكم ضيف الله الحربي، ومن الإخراج سعاد طنطاوي.
0: بناء على جدة اف ام،
2: أثني الترحيب بكم مستمعين الكرام مع مستهل هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي برنامج بناء، والذي تستمعون إليه في مثل هذا التوقيت من كل أسبوع. القلوب أيقونة الحب واللطف، والطريق إليها مفروش بالكلمة الطيبة والاهتمام واللمسة الحنونة الحانية، تشرع أبوابها لمن تطمئن له ويستقر بها ويمنحها الحب بسخاء. لكن رحلة الحياة الطويلة ليست كذلك، فهي ليست مفروشة بالورود، بل يتخللها الكثير من الوخزات والعثرات وربما الطعنات التي تكسر القلوب وتشرخ الكثير من لوحات الجمال بداخلها. صدمات مؤذية، مواقف حزينة، خذلان يسقط الكثير من الحب، جروح عاطفية دامية قد يطول شفاؤها، والكثير الكثير مما يتسبب في هدم القلوب وخذلانها حتى يصبح بعضها خراب بعد عمار، لا سيما تلك القلوب التي لا يمتلك أصحابها الثقة الكافية والصلابة اللازمة للتصدي لمثل هذه السهام المؤذية. ثم تأتي بعد ذلك الرحلة الأهم، رحلة إعادة الحياة للقلوب المنكسرة وترميمها حتى تصبح صالحة للحب من جديد. إنها الرحلة الأصعب والتحدي الذي قد لا يحالف النجاح دائما، لكن الأمر ممكنا للغاية إذا عزم الإنسان على التعافي وتجاوز ما حدث بإيمان وعزيمة على مغادرة كل ما تسبب له بذلك وأدار ظهره له واستقبل قلبه الحياة من جديد بعد أن تعلم الدرس الأهم وربما الأصعب، وهو أن القلوب يجب أن تحاط بسياج آمن، لأن كسرها سهل وترميمها بعد ذلك قد يصبح مستحيلا في بعض الحالات. ولمزيد من الحديث مستمعين الكرام عن هذا الحديث الهام وعن هذا الموضوع الشيق، ترميم القلوب بعد كسرها، لنا بإذن الله تعالى عودة بعد الفاصل القصير.
3: وجان الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة، تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة اف ام.
0: بناء على جدة اف ام،
2: مرة أخرى مرحبا بكم مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكم لنستكمل معكم وبكم وتبقى من هذه الحلقة. ما بين انكسار القلوب وترميمها مسار التعافي ورحلة استشفاء عاطفي ووجداني، يتطلب الكثير من مهارات الحياة التي يستطيع خلالها من كسر أو جرح قلبه النجاح في عادته للحب والحياة من جديد. ولمزيد من الحديث مستمعين الكرام، يسعدني أن يكون معي في هذه الحلقة المستشار التدريبي الأستاذ خالد زهيري. مرحبا بكم أستاذ خالد.
4: الله يحييك أستاذ، الله يحيي إخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات.
2: أيضا الترحيب بضيفة الحلقة وضيفة البرنامج مدربة تطوير الذات الأستاذ عائشة دخيل الله. مجددا مرحبا بكم أستاذ عائشة.
5: شكرا ضيف الله، وأهلا وسهلا فيك وبالجمهور وضيفك الكريم.
2: بداية أستاذ خالد، انكسار القلب أو القلوب المنكسرة أو كسرت قلبي، كثير ما نسمع مثل هذا المصطلح، وطبعا هو دلالة للتعبير عن الألم. خلينا نأخذ بمفهوم بسيط ومبسط ماذا يقصد يقصد بهذا المصطلح؟
4: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد كلمة انكسار القلب يليها أيضا كذلك كلمة ترميم القلب. هذه المصطلحات هي ليست مصطلحات أدبية أو مصطلحات علمية، هذه حالة نفسية يعيشها الإنسان عندما يتعرض إما لفقد إنسان يحبه، وفقد إنسان كان بالنسبة له سند وبالنسبة له ركن، أو إنسان يتعرض إلى صدمة. هذه الصدمة إما صدمة مالية أو صدمة في الحياة، أو أحيانا يكون هذا الانكسار سببه لا قدر الله مرض مزمن وشديد ألم به أو بمن يحب من أم أو أب أو ابن أو بزوجة أو بنت. هذه كلها تسبب ردات فعل شديدة جدا على الإنسان تخليه يصل لمرحلة من الذهول، مرحلة من يعني يتغير حياته وتتغير أموره 180 درجة. كان في استقرار، كان في أمان، كان في حياة مستقرة، فجأة تغيرت عليه الحياة. ليست الحياة هي الحياة، وليست النفس هو النفس، وليست الأرض هي الأرض، تتغير عليه الدنيا كلها،
2: حتى النظرة للحياة تختلف،
4: كل شيء يتغير، كل شيء يتغير. اسمها انكسار.
2: صحيح.
4: والانكسار معناته أنه شيء كان جميل، شيء كان قائم، كيان كان يعني يستمد الحياة ويمد الحياة، فجأة انكسر. فالواحد يعني ما كان أولا مرتب لهذا الانكسار، ما كان يتوقع أن يوصل، فخلاص يوصل لمرحلة هي بالفعل صدمة. أساس أنه يستوعب الموقف اللي هو فيه والحالة اللي هو فيها يحتاج إلى وقت
2: حتى يعود.
4: ما ظنك أنه متى يرمم، هو بس كده يستوعب الانكسار اللي هو فيها يحتاج إلى وقت.
2: جميل.
4: ما ظنك يعني مرحلة الترميم اللي نحتاج أن يوصل إليها،
2: وبنوصل إن شاء الله بالتدريج ونتحدث عنها إن شاء الله تعالى بشكل مفصل. أستاذ عائشة، كما نعلم جميعا أنه في كل محنة منحة، وأمام هذا الطوفان الكبير جدا الذي شرحه الأستاذ خالد الزهيري من الألم الذي يرافق الانكسار، كيف نجعل من انكسار القلب فرصة للتصحيح والبدء في مرحلة جديدة؟
5: سبحان الله أستاذ ضيف الله وضيفك الكريم. انكسار القلب هو بوابة استكشاف الألم، سواء كان الألم هذا عاطفي أو نفسي أو حتى جسدي. اللي صاحب الصدمات العميقة سواء فقد أو خذلان كما ذكر ضيفك الكريم وغيره، ترى القلوب ما تسقط ولا تنكسر بصوت، ما نسمع لها صوت لما غير مسموع صوتها، لكن تسقط في صمت يترك أثر في الأعماق. لحظة تصطدم الأحلام بالواقع، تخيل أنك أنت عندك أحلام وآمال أشخاص معينة ثم تشعر بهذا الخذلان. لكن دائما نجعل متسع لفرصة أخرى، الحياة دائما لها فرص أخرى كثيرة، فرصة ثانية، لأنه كل إنسان يخطئ، كل قلب أيضا يستحق أن يمنح فرصة أخرى عشان يصحح. لكن المهم ألا تجعل الفرص بلا حدود، لا تخليها مفتوحة.
2: جميل.
5: ليه؟ لأنه بعد العفو ترى مو عثرة لكن اختيار، لأن الفرص تمنح رحمة، إذا كثرت فقد تكون ظلم للنفس.
2: صحيح.
5: تحويل انكسار القلب إلى بداية جديدة إيش يتطلب؟ يتطلب منك أنك تسمح لنفسك بالشعور بالألم بدل كبته، بدل ما تكبت هذه الألم. هناك بعض الخطوات العملية اللي تساعد

0: على تحويل هذا الألم إلى نقطة انطلاق بإذن الله جديدة وفرصة لتصحيح ما كان. يمكن أول خطوة يتفق معي الأستاذ خالد، أهم نقطة الاعتراف بالمشاعر.
1: نعم.
0: إني أعترف بالمشاعر، أتقبلها، لا تنكرها وتحاول إخفائها
1: أيا كانت مؤلمة.
0: امنح نفسك الوقت عشان تحزن، عشان تتألم. ليه؟ عشان تتجاوزها بوعي. استخلص الدروس، لا تقول هذا مجرد صار للمشكلة الفلانية وانتهى الموضوع، لا، استخلص الدروس منها، انظر لها كمرأة تعكس لك ما يحتاج إليه، حدد الأخطاء، الأنماط السلوكية اللي ساهمت في هذا الانكسار عشان تتجنبها لاحقا. من أهم الأشياء اللي أنا جدا دائما أنصح فيها إنه استثمر في نفسك، في ذاتك، بتحويل طاقتك المهدرة إلى شغف جديد، تعلم مهارة،
1: غير البوصلة،
0: إعادة اكتشاف هواياتك، عامل نفسك برفق، لا تبشي على نفسك، خليك رحيم فيها، اعلم إنه تجاوز هذه المرحلة هو دليل على قوتك أنت وليس ضعف منك، لأنه كل نهاية هي فرصة لفتح صفحة جديدة. الله سبحانه وتعالى أعطانا فرص عظيمة، لكن الإنسان اللي حيكون في هذا المكان ما يشوف، ما ينتبه، لكن الله عز وجل أعطانا فرص جديدة. ترى الألم هو محطة حتمية، عشان إيه؟ عشان نهذب النفوس ونقويها حتى تنكسر القلوب، تتجلى حكمة الله في العوض والفرج. ترى الأرواح المجروحة تمتلك بداخلها قوة خفية تعينه على الوقوف مرة ثانية
1: إن أراد
0: بإرادته هو.
1: جميل. طيب أستاذ خالد، طبعا من أنا أرى أنه من يجرح القلوب متعمدا هو بلا ضمير، ولكن أحيانا جرح المشاعر يأتي بقصد أو بدون قصد. حينما يقع مثل هذا الجرح على قلب الإنسان، كيف يؤثر على ثقته بنفسه، لا سيما حينما يواجه هذا الألم الذي ربما يفوق قدرته؟
2: سؤال مهم جدا، مدخل بس كذا بسيط ندخل فيه. كسر القلوب وجرح المشاعر أحيانا يكون بأسباب أشخاص، وذكرت أنت جانب من هذا الجوانب، أنه يكون مثلا واحد يعني جرح إنسان بقصد أو بدون قصد، وأحيانا يكون هو في منظومة عمل أو شيء زي كذا، فتنزل قرارات، هذه القرارات تكسر هذا الإنسان. في كل الحالات لابد أن الإنسان أولا يعلم أن رب كلمة تبني إنسان، ورب كلمة تهدم الكيان. والإنسان عندما تتكرر عليه الإهانات والتقليل من قيمته، يبدأ هو يشك في نفسه وقدراته، ربما يرى نفسه أنه بالفعل الكلام اللي تم ذكره عليه سواء مثل ما ذكرنا بقصد أو بدون قصد، كثرته يخليه يحس بجانب من الهزة في النفس، جانب من النقص. وهنا تأتي حقيقة مسؤولية الإنسان مع نفسه، وأيضا كذلك مسؤولية الوالدين في التربية، أنه ما يخلون الابن يكون ابن مثل الاسفنجة، أي شيء يمتصه وأي شيء يتشبع وأي شيء، لابد أنه يصنعون إنسان. هذا الإنسان عنده مضادات، وهذا الإنسان عنده قوة أنه يتحمل مهما حصل، مهما صار من الناس، لابد أنه لا يتأثر. طبعا الإنسان لابد أنه يتأثر، طبيعة صحيح. الإنسان البشر أنه يتأثر، نحن ما نخرج من بشريتنا، الإنسان لابد أنه يتأثر. الرسول عليه الصلاة والسلام راح يدعو أهل الطائف ورجع من هناك وهو مخذول، ورجع من هناك وهو مرمي بالحجارة والسفهاء يتكلموا عليه والجميع، ما انتهى، وقال يعني هذا الطريق حقيقة يعني مزعج وفي كذا، رجع وكان أقوى عليه الصلاة والسلام. بل هذه برضو فائدة، أحيانا الواحد اللي ينكسر لا يتحول إلى إنسان حقود. لك تتخيل وهو راجع جبريل أتى إليه قال يا محمد يعني مرني، يعني مهو لو حبيت، لا، أمر منك
1: وينفذ،
2: أنهيهم كلهم. لكن شوف حقيقة نظرة الإنسان القوي، نظرة الإنسان اللي متربي على أساس أنه ما يضعف عند أي شيء ولا يأثر في أي حاجة، مهما تأثر يرجع قوي. بل أسأل الله أن يخرج من أصلابهم من يشهد أن لا إله إلا الله. بالفعل مين الآن اللي حاملين الدين هذا كله؟ يرجعون بعضهم إلى تلك الناس الذين عادوا. ولذلك ينبغي للإنسان مهما جرح بقصد بدون قصد بمؤامرة بترتيب بأي شيء، لا بد حقيقة أنه يصل إلى مرحلة أنه صح يهتز، صح أنه يتألم، لكنه لا بد أن يكون سريع التعافي. بهذا الوضع حقيقة مهما وصل الإنسان بإذن الله أنه يكون أقوى وأشد.
1: تماما. وعليه طبعا جرح المشاعر الذي يؤدي إلى انكسار القلوب هو وارد، ربما تتعرض له من شخص أراد أن يتعمد هذا الجرح أو حتى بدون قصد، ولكن مثل ما ذكرت أستاذ خالد أنه ثقة الإنسان بنفسه هي طبعا السياج الآمن، وهي يعني خط المواجهة الأول الذي يستطيع من خلال الإنسان أن يتغلب على مثل هذه الندبات ويستطيع أن يبدأ من جديد. أستاذ عائشة، الشخص الذي لا زال

0: يحمل في قلب جرحا، خلينا نقول جرحا قديما لا زال ينزف، كيف ينعكس وجود مثل هذا الجرح على السلوك العاطفي للشخص الذي تعرض له؟
1: يا سلام عليك استاذ ضيف الله، سؤال جدا جميل. خلينا نقول ماذا يحدث عندما لا يتحرر من جرح قديم؟ سبحان الله، ينعكس الجرح العاطفي القديم الغير معالج اللي ما تم معالجته على سلوك الشخص بطرق دفاعية لا شعورية، تحميه من التعرض للألم. مجرد تبان عليه هذه الانعكاسات من خلال إيش؟ يخرج من خلال إيش؟ الخوف، صعوبة الثقة، الشك المستمر، المبالغة حتى في الاستقلالية، الانسحاب العاطفي، إرضاء الآخرين، بين قوسين التعلق والقلق، تقديم التنازلات. خليني أقربها شوية وأضرب لك مثال. أول علاقة يعيشها الإنسان في حياته هي علاقة بوالديه، لذلك تترك أثر عميق داخله. ممكن تكون هذه العلاقة مليئة بلحظات توتر، صراع، هذه التجارب المبكرة للإنسان فين تروح؟ تخزن بالعقل الباطن حتى لو لم يتذكرها بوعي. ترى العقل الباطن مثله مثل الجسد، يحاول دائما معالجة الجروح القديمة المخزنة، وفي الوقت نفسه يميل إلى ما هو مألوف لي، لأن المألوف يبدو يمكن أكثر أمان للدماغ حتى لو لم يكن صحيا. عندما تبقى الجروح دون معالجة يبدأ الفعل العقل الباطن في جذبنا إلى علاقات تشبه التجارب الأولى. يمكن أكثر الآن من الأشياء الموجودة هي معالجة الإنسان بطلب المساعدة، طلب المساعدة للتخلص من هذه الأشياء الموجودة فيه.
0: حقيقة يعني كثير ربما يسمعنا الآن، البعض يعني ربما يعاني من ألام سابقة، ربما من تجارب لا زالت ملتصقة بجدار قلبه التصاقا غير جيدا، لذلك التخلص منها هو أعتقد أنه يصل درجة الواجب، واجب الإنسان تجاه نفسه تجاه حياته حتى يبدأ من جديد. القلوب بالذات لا تحتمل أي ألم يستمر معها طويلا. لازال حديثنا مستمر أستاذ خالد وأستاذ عائشة، بس اسمحونا نطلع فاصل قصير ونرجع نستكمل حديثنا. مستمعينا الكرام، لازال الحديث بقية فاصل قصير، نعود من بعد أن نستكمل معكم وبكم حديثنا عن ترميم القلوب
2: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جد أف أم.
3: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
4: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهرا على جدة أف أم.
5: بناء على جدة اف ام.
0: مرة اخرى مرحبا بكم مستمعين الكرام، واهلا بكم الى الحديث عن ترميم القلوب بعد انكسارها. ويسعدنا ايضا ان نثني الترحيب بضيوفي وضيوفكم في هذه الحلقة، المستشار التدريبي الاستاذ خالد الزهيري. مجددا مرحبا بكم استاذ خالد.
6: الله يحييك حبيبنا ويحيي الاخوة والاخوات جميعا.
0: ايضا الترحيب، كل الترحيب بضيفتنا مدربة تطوير الذات الاستاذة عائشة دخيل الله. مرحبا بكم استاذة عائشة.
1: حياك الله استاذ ضيف الله.
0: استكمالا لحديثنا الشيق أستاذ خالد قبل الفاصل، أحدهم وصل لقناعة أن قلبه لم يعد صالحا للحب لسبب أو آخر، ما الرسالة التي نوجهها له في الحلقة هذه التي دائما ما نستهدف من خلالها ترميم القلوب وإعادتها إلى الحياة؟
6: أنا أقول هذا السؤال من أهم الأسئلة اللي يقع فيها كثير من الناس، أنه يتعلق بحب إنسان ويتعلق قلبه فيه ويؤمل فيه أنه هذا هو الكون وهذا الحياة وهذا هو اللي حيكون بإذن الله في مسيرة حياته إلى الأخير. ثم بعد
0: مثل ما نقول آخر حبة،
6: آخر حبة. ثم بعد ذلك يتفاجأ أنه هذا الإنسان في لحظة، في موقف، في أي شيء انتهت العلاقة بينهما، وجد نفسه أنه في فضاء وسيع لوحده، ووجد نفسه أنه وين الحب، وين الكلمات، وين التصبيح، وين المساء، وين خلاص أصبح يعني وحيدا فريدا، سواء كان رجل أو امرأة. نقول له عدة أشياء. الأمر الأول، لا تجعلي تجربة واحدة تحكم على مستقبلك كله. إن كل الناس الناس مثل هذا. الأمر الثاني، ليست نهاية الحياة ونهاية التاريخ بفقد فلان أو فلانة. يعني جعل الله عز وجل القلب من طبيعته أنه ليس مثل الزجاجة إذا انكسرت خلاص صعب ترميمها وأنها تفتتت. جعل الله عز وجل في القلب أنه مهما أصيب أنه يعيد يحيا، بل يكون أفضل وأجمل مهما صار له من مواقف. ولذلك الجميل في هذا القلب أنه يتعلم من الموقف، والموقف سيزول. إيش اللي حيبقى؟ اللي حيبقى خبرة. وإيش اللي راح يزول؟ راح يزول الألم. فلذلك هذه المواقف اللي تصير لنا ترى فيها خير كبير جدا، إنها تعلمنا تقوينا. وأحيانا إن الواحد يصاب بعض الكسور الطفيفة الخفيفة في بداياته حتى تقويه وتجعله حقيقة إنسان صلب. يعني أعرف حقيقة يعني شخص من الأشخاص كان في مكان ومنصب رائع جدا، ثم بعد ذلك غيروا له منصب عادي. تخيل وصل لمرحلة أنه من الألم أنه جاته جلطة كانت سبب في وفاته. ليش يا جماعة؟ يعني ليست نهاية الدنيا أنه يصير لموقف ولا يتغير منصبي ولا أنه كذا. جعل الله عز وجل هذا القلب أنه سهل أنه يترم. فلذلك أنا أقول على رسلكم وارفقوا بحالكم، مكان الواحد عشرة ومكان الحبيب أحباب. فلا يكون حقيقة تعلقنا بشخص، إذا فقد فقدنا الحياة والشغف وفقدنا كل ملذات الدنيا.
0: والبدائل كثير، والحياة يعني مرة واحدة لا تحتمل أن يضحي بها الإنسان من أجل شخص هو من بادر وباعك أو تخلى عنك. أستاذة عائشة، من يستصعب عليهم مسامحة الأشخاص الذين تسببوا لهم في انكسار القلب، في الجروح، في الآلام؟ خلينا نخطبهم بلغة واقعية أكثر من يعني لغة تنظيرية ونقول لهم التسامح كذا. ماذا نقول لهم؟
1: أولا خلونا نكون واقعيين.
0: هو هذا
1: من الصعب جداً تجاوز الألم والانكسار والمسامحة. ترى المسامحة ما هي ضعف، لكنها قرار شجاع،
0: وليست سهلة.
1: ما هي سهلة على قلب الإنسان. عشان أتحرر من قيود الماضي، المسامحة ترى ما تعني النسيان، إن أنا سامحتك إن أنا نسيت، أو حتى أبرر لك. المسامحة مو معناه إن اللي حصل صحيح أو نسيانه. ما حدث له قرار شخصي بأنه أنهي تأثير هذا الألم عليه. أركز على ذاتي، لأن الطاقة المهدرة في الغضب والتفكير فيما حدث أنا أولى فيها. لما أفكر أنه أنا أولى فيها، هذه الطاقة فيها في مستقبلي، شفاء روحي، أولى. أعتبر الأمر كهدية أقدمها لنفسي أنا. ليه؟ عشان أستعيد سلام الداخلي. ترى السلام الداخلي لا يشرى بمال
0: ثمين.
1: ترى المسامحة ما تيجي مرة واحدة، هي درجات بالتدريج. إذا لم أسامح من قلبي، أبدأ بالتسامح الصامت أو اللامبالاة، أي التوقف عن التمني بالانتقام من شخص معين.
0: هذا بينك وبين نفسك.
1: بيني وبين نفسي. أترك حسابهم لله وألتفت لحياتي. التفريغ العاطفي جدا ضروري ومهم. لا تكتم مشاعرك، لا تكتمها. اسمح لنفسك بالحزن، اغضب، احزن، ابكي، تقبل هذه المشاعر. ترى التسامح والعفو والصلح ليس مكرمة مننا نقدمها للآخرين ولا تفضلا عليهم، إنما هو عمل خير نتقرب به إلى الله ونطلب رضا وعفو فقط.
0: جميل. منطقيا أستاذ خالد، وبلغة الحياة والتجارب، هل يتداوى القلب من الطعنات القوية وتعود للحياة من جديد؟ من والله لا، بلغة الواقع والمنطق أن الألم قد يصعب إزالته ويستمر حتى وإن كان يعني أقل حدة.
6: حسب الشخص.
0: يعني في أشخاص ممكن يعني يتمكنون من إزالة الألم من جذوره ولا إلى حد ما؟
6: شوف، يبقى الألم ألم. مهما تجاوز الإنسان وتعدى بمراحل، أحيانا يجي طيف الذاكرة
0: يبقى من شيء
6: يتألم، لأنه حدث صار في الحياة. يعني ما ويبقى الإنسان بشريته ما تخلينه أنه والله مثلا زي الكمبيوتر سوي ديليت، مسح كل شيء، سوي عادة مصنع يرجع مثل ما كان. لا، هو يعني يمر، لكن التعافي من الطعنات القوية اللي تمر بالإنسان هذا أمر متاح وحصل، وشفنا ناس كثير حولنا وحولينا كيف مروا بمواقف كبيرة جدا تهتز لها الجبال. يعني يقول الواحد خلاص هذه نهايته، ومع ذلك نجد بعدها ما شاء الله أجمل وأفضل ومتألق وبروح جديدة وحيوية رائعة جدا. لكن السؤال كيف نصل لهذه المرحلة؟ هنا السؤال الكبير، إنه نقول ممكن ولا غير ممكن، هذا أمر سهل، لكنه كيف؟ هنا الأهم بثلاثة أمور. الأمر الأول تقبل ما حدث.
0: جميل.
6: أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك،
0: وأصبح جزء من حياتك ومن واقعك.
6: وأمر يعني هذا أمر قضى الله في عز وجل، فلذلك ما راح نعيد قضاء الله عز وجل ونقول له خلاص انتهى الموضوع. الأمر الثاني، يحتاج الإنسان في هذه الفترة إلى الصحبة القريبة اللي حقيقة تشد من أزره وتعينه، والناس الصادقين اللي حوله اللي يقيمونه مثل ما كان.

0: كان الرسول صلى الله عليه وسلم رجع خايف يهتز عند خديجة رضي الله عنها وارضاها، وهو يقول زملوني خايف يرتعد. فجاءت كلمات منها زي البرد والسلام، لن يخزيك الله أبدا، وبدت تعطي مواصفات اللي كان يقوم فيها، إنك تكرم الضيف وتقوم بكذا وكذا وكذا. هذا برد وسلام. فنحن بحاجة في المواقف الشديدة إلى أن يكون حولنا
1: من يقف إلى جوارنا داعما.
0: الأمر الثالث، القرب من الله عز وجل والطمأنينة الحقيقة تأتي من الإيمان بالله عز وجل. لربما حقيقة ركعة، عمرة، عمل خير. يا أخوان جميل نشتكي الله عز وجل، بدل ما نشتكي للناس نشتكي الله، يا رب صار فيه كذا، يا رب عندي كذا، اشتكي الله عز وجل مثل ما تشتكي للناس. وابشر بعد حقيقة الواحد يخرج بنفسية رائعة جدا قد تطول، لكن حيتجاوزها بكل جدارة بإذن الحين
1: بداية. بإذن الله تعالى. أستاذ عائشة، هل يعد الماضي العاطفي، خلينا نقول الماضي المؤذي الذي غير حياة الإنسان للأسوأ، هل نعده عقبة في طريق بناء حياة عاطفية سوية مستقبلا؟
2: لا يوجد أستاذ ضيف الله إنسان طبيعي بدون ماضي، هو ماضي عاطفي يظل عالق في الذهن ويسترجع من وقت لآخر، لقي دائما يدور في الفلك. العلاقات المؤذية مو دائما صاخبة ولا تحمل علاقات علامات واضحة، أحيانا تبدأ ترى بمودة، ابتسامة لطيفة، بكلام جميل، ثم يتحول بالتدريج إلى دائرة من الاستنزاف العاطفي والنفسي. العلاقات المؤذية ليست قدر وليست طبيعية وليست ثمن يدفعه الإنسان ليحب. الوعي بها هو أول خطوة للنجاة والرحيل عنها.
1: جميل.
2: وأول خطوة للحياة. ترى الماضي العاطفي المؤذي عقبة كبيرة، لكنه ليس حاجز مستحيل. صحيح أنه يؤثر على اختيارك للشركاء ويخلق مخاوف، ومع ذلك يمكن بناء حياة سوية من خلال الوعي وطلب الدعم النفسي ومعالجة الصدمات. يمكن أبرز الآثار انعدام الثقة، الشك، الخوف المستمر، لكن علاج بناء الثقة تدريجياً والتواصل الصادق. التعلق المرضي يوجد له حل، واللي علاجه هو تحديد مواصفات الشريك المناسب قبل كل ارتباط. مثلاً أن نعمل على استحقاق الذات أكثر، كلما كان استحقاق المرء عالي كلما نجح في اختياراته.
1: جميل. أستاذ خالد، هل هناك طبعاً أشخاص لديهم قلوب يعني يكون عليها خطر الانكسار أكبر وأعظم تأثير من غيرها من القلوب، رغم أنهم مثلا خلينا نقول تعرضوا إلى نفس التجربة، من والله القلوب تتأثر بنفس القدر يعني فيما يتعلق بجرح وانكسار القلوب؟
0: هذا يعيدنا لأمر مهم جدا، رسالة لكل الآباء والأمهات. التربية الصحيحة السليمة لأبنائنا هي اللي تفرق في مثل هذه المواقف، ولذلك ليس كل الناس تأثيرهم واحد. في ناس تأثيرهم يكون نفس الموقف يصير على اثنين، لكن واحد حين تلقى تربية وإعداد جيد من والديه وهو اشتغل على نفسه، يفرق كثير جدا من شخص واحد صار له نفس الموقف ونفس الحدث، يفرق أثر الانكسار بشكل كبير جدا، والتعافي بعده أيضا كذلك يفرق. ولذلك خليني أعطيك أعظم انكسار مر في تاريخ البشرية كلها. أكبر انكسار حصل في تاريخ البشرية وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام.
1: اللهم صل على سيدنا محمد.
0: في أعظم من هذا الانكسار؟
1: أبدا.
0: في أعظم من هذا الأمر؟ كل الدنيا انقلبت مو عند شخص واحد، للأمة كلها. طيب السؤال، ماذا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ انتهى الإسلام،
1: استمرت الحياة،
0: بل كانت الفتوحات بعد الرسول صلى الله عليه وسلم فتوحات عظيمة جدا. ليش؟ لأن التربية رباهم أحسن تربية وأفضل تربية.
1: جميل.
0: فلما صار الانكسار ما هزهم، صح تألموا وصار فيه اهتزاز وكذا، لكنهم عادوا أقوى. ولذلك هذا الذي نريده من أبنائنا وبناتنا، نقول لهم برسالة ختامية، ليس العيب أن ينكسر القلب، القلوب خلقت لأنها يصيبها انكسار، يصيبها مرض، يصيبها فقد، يصيبها، ولكن العيب أن تستسلم للانكسار حتى يحرمنا من الحياة. فكل جرح يمكن أن يكون بداية نضج، وكل ألم قد يكون طريقا إلى قوة لم نكن نعرفها قبل، ومع الله لا يوجد قلب مكسور.
1: جميل جميل أستاذ خالد. أستاذ عائشة، وبهذا السؤال أختم معك، بودي لو خلينا نسميها وصفة جيدة للتشافي في مرحلة ما بعد الصدمة مباشرة، كيف نتعامل مع هذه المرحلة بذكاء حتى نحمي قلوبنا من المزيد من الألم والأذى؟
2: أولا لابد أن نتعامل بذكاء مع مرحلة ما بعد الصدمة مباشرة، حماية قلبه وعقله وإعطاء الأولوية للاستقرار النفسي من خلال التفريغ العاطفي المقنن. اسمح لنفسك أيها البكسور بالبكاء والتعبير عن حزنه. لا تلوم نفسك، لا تلوم ذاتك.

0: كمان تساعد على إعادة بناء الأمان الداخلي. أهم الأشياء اللي نطلبها دائما إنه ابني نفسك بالأمان الداخلي. من أهم الأمور أيضا أن تمارس التنفس العميق الواعي بتقنية جديدة لكن جدا رائعة. التنفس يساعد على تهدئة الجهاز العصبي وتقليل التوتر والتواصل مع أشخاص داعمين يثق فيهم. ليه؟ يمنحه شعور بالأمان والراحة، يعني يعتنوا بصحة. الصدمات تستهلك ترى طاقة الجسم كامل. حماية القلب في من مرحلة ما بعد الصدمة تتطلب مزيد من التعاطف مع الذات، إدارة المشاعر ومن المبشرات إنه هذه الصدمة أحيانا تكون هي المنحة من قلب المحنة. كيف يخرج ويتشافى من الصدمة بتقدير أكبر للحياة وتحسن في العلاقات بمنظور جديد، في إيجاد قيم واهتمامات جديدة في الحياة وتحسن بالعلاقات، تطور بالشخصية، اكتشاف نقاط قوة يكتشفها من قبل، ترى القوة الشخصية وثقته في القدرة على المرور من داخل هذه المحنة التي أتت له. متى يحدث ذلك؟ عندما يأخذ الوقت الكافي وتعالج عواقب الصدمة ويسمح لنفسه بالشعور بالألم والحزن وأي مشاعر سلبية. يطلب المساعدة لنفسه، الشعور بالألم والحزن وأي مشاعر. هذا يمكن هو طريق التعافي والتعلم والخروج بنتائج مثمرة. دوما في طيات هذا الانتصار يكمن ميلاد جديد لشخصية أكثر صلابة ويعولجت بوعد.
1: جميل جدا أستاذ عائشة، حقيقة استمعت بإنصات كبير وعميق لهذا الحديث الجميل والشيق. حاولت أن أقتبس كثير من العبارات الجميلة التي وردت في هذا اللقاء، فوجدت عبارتين جميلة. عبارة للأستاذ خالد: ليس العيب أن ينكسر القلب، لكن العيب أن نستسلم لذلك الانكسار، وكل جرح ربما يكون بداية نضج. وأيضا مما قالت الأستاذ عائشة وحقيقة لفت انتباهي: اسمح لنفسك بالتعبير عن حزنك وابني نفسك ببناء الأمان الداخلي والسلام الداخلي في داخلك. أستاذ خالد الزهيري المستشار التدريبي، شكرا جزيلا كنت معنا، شكرا لما قدمت في هذه الحلقة.
2: الله يسعدك يا أستاذ ضيف الله، وأيضا شكر موصول لأستاذتنا عائشة للإثراء الرائع اللي في هذا اللقاء، الله يسعدكم جميعا.
1: أيضا الشكر الجزيل لضيفتنا مدربة تطوير الذات الأستاذة عائشة دخيل الله، شكرا جزيلا أن كنت معنا، شكرا لما قدمت أستاذة عائشة.
0: رسالة أخيرة لكل من أنهك قلبه: لا تحزن، ليس كل سقوط هزيمة، ولا تجعل الألم يطمس نور روحك، يبقى الأمل بالله هو البلسم الشافي الذي يرمم من هدم ويعيد ترتيب نبضات الحياة من جديد. الله جابر القلوب وستكون نسخة منك أقوى وأكثر نضج. ترى الليل ينجلي دائما عن فجر جديد. شكرا لك ولضيفك الكريم ولأعضاء الفريق.
1: شكرا لك. مستمعينا الكرام، لا نزال متواصلين معكم، فاصل قصير نعود من بعد نستكمل معكم وبكم ما تبقى من حديثنا عن ترميم القلوب.
3: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحيانا تحديات
4: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
3: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة،
4: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
3: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
4: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
3: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
4: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
3: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM. رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي، من الأحد إلى الخميس 2 ظهرا على جدة FM.
4: بناء على جدة FM.
1: مجددا مرحبا بكم مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكم لنستكمل معكم وبكم ما تبقى من حديثنا الجميل عن ترميم القلوب. متلازمة القلب المنكسر ليس مصطلحا عاطفيا مصاغ بصياغة أدبية، بل هي حالة طبية تصف اضطراب مؤقت يصيب عضلة القلب، وقد يكون أحد أسبابه تعرض الإنسان لصدمة عاطفية أو نفسية شديدة لم يستطع تحملها أو تجاوزها أو التصدي لها، كالفقد مثلا أو الأخبار المفجعة أو الصدمات العاطفية القوية التي قد تعترض حياة الإنسان. حقيقة أثناء بحثي للإعداد لهذه الحلقة وجدت أن هذه المتلازمة التي تحدث عنها الطب بما ذكرت لكم في هذه العجالة عن متلازمة القلب المنكسر، هذا يفسر ما يتعرض له بعض الأشخاص الذين يعجز

0: يعجزون عن تجاوز بعض التجارب الحياتية المؤذية والتي تسببت لهم بالصدمات والخيبة، حين ينعكس طبعا هذا التصدي وهذا الألم على صحتهم الجسدية، وربما يؤدي بحياتهم لا قدر الله. ويمكن ذكر الأستاذ خالد في الجزء الأول من فقد منصبه وتعرض إلى جلطة، نسأل الله الحماية والعافية. فالقلوب طبعا حين تصدم وتجرح ينعكس ذلك على أصحابها، ويأتي دائما هذا الانعكاس على هيئة ألم نفسي ربما لا يتصور أحد، وعندها يأتي دور ترميم القلوب ومحاولة إعادتها إلى ما كانت عليه. نعم المهمة صعبة وقد لا يكتب لها النجاح دائما، وهذا ما أثبتته الكثير من تجارب الحياة حتى من حولنا. وفي حال النجاح أيضا ذلك لا يعني أنه الإنسان نسي كل شيء نسيانا تاما، لكن حين يعود الشخص لممارسة حياته بعد هذه الأزمات طبيعية فقد نجح كثيرا في ترميم قلبه وتجاوز هذه الأزمة والسير نحو خطوة للأمام. وهذه نقطة مهمة جدا، الخطر الجسيم والخطر الذي نحذر من دائما أن تبقى في منطقة الألم. بقاءك في منطقة الألم هو الخطأ الكبير والجسيم الذي قد يزيد ألمك وقد يضاعف ما تشعر به في قلبك من انكسار وجرح من هذا الموقف أو ذاك. لا نزال المستمعين الكرام مستمرين في حديثنا الشيق اليوم عن ترميم القلوب. لنا حديث أيضا مفصل وحوار شيق مع مدربة تطوير الذات الأستاذة دارين الحربي بعد الفاصل القصير.
1: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا، وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
2: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.
3: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحيانا ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
2: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10:00 مساء على جدة FM.
1: بناء على جدة FM.
0: مجددا مرحبا بكم مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكم لنستكمل معكم وبكم وتبقى من حديثنا عن ترميم القلوب. ترميم القلوب بعد تدميرها عاطفيا وإعادتها للبدايات بثوب جديد مهمة تحتاج إلى إرادة ودراية وثقافة حياة نعبر بها الأزمة إلى بر الأمان. ولمزيد من الحديث مستمعين الكرام يسعدنا أن يكون معي في الدقائق التالية ضيفة الحلقة وضيفة البرنامج مدربة تطوير الذات الأستاذة دارين الحربي. مرحبا بكم أستاذة دارين.
4: اهلا وسهلا، حياك الله استضيف الله، سعيده جدا اني اكون معكم اليوم باذن الله افيد واستفيد.
0: ونحن ايضا سعداء بك استاذه دارين، كان لنا حديث شيق في الجزء الاول مع ضيوفنا الاستاذ خالد الزهيري والاستاذه عائشه دخيل الله، وباذن الله تعالى بهذا الحوار نستكمل ما بقي من حديثنا عن ترميم القلوب. بدايه استاذه دارين، كيف نرمم القلوب بعد تدميرها عاطفيا ونعيدها للحياه ونعيد لها الحياه؟
4: جميل جدا. حقيقه الحياه بطبيعتها لابد يكون فيها ألم، لابد يكون فيها خذلان، قد نمر ببعض الأشخاص نرفع سقف آمالنا فيهم لكن ما يكونوا أهل لهذا الثقة، قد نمر ببعض التجارب المؤلمة، قد نمر بألم بحزن بصدمات بتجارب مؤلمة، لكن الإنسان لابد أنه لا يقيد نفسه بالماضي، لابد أنه يفكر أنا كيف أسعى أو كيف أقدر أجعل المنحنى القادم أجمل. يعني بعض الأشخاص قد يمروا بتجارب مؤلمة قبل 10 سنوات قبل 20 سنة، لكنه لا زال إلى اليوم يعيش فيها، لا زالت شغالة في خلفيته في خلفية ذاكرته. لابد أنه يبدأ يأخذ خطوة للأمام. تذكرت قصة جميلة جدا يرويها أحد الأشخاص، سافر إلى دولة معينة فوجد فيل ضخم جدا لكنه مقيد بحبل صغير لا يكاد يذكر، فكان يفكر الفيل هذا إذا الحبل صغير ولو أنه بحركة بسيطة رح يستطيع أنه يتخلص منه ويهرب، فهو ليش جالس في هذا المكان؟ ليش ما هرب؟ فسأل المربي ما قصة هذا الفيل؟ إيش حكايته؟ فأجابه إنه من يوم كان الفيل صغير وهو كان يربطه بهذا الحبل، ونظرا لأن لصغر حجمه وضعف قدرته وقتها ما كان يقدر يتخلص منه، فتوقف عن المحاولة. وهذا هو المغزى بالنسبة للإنسان، وهذه هي التجارب المؤلمة.

0: جميل جدا، انت ذكرت القصه هذه وفعلا وصلت لنا مفاهيم كثير. اليوم لو كررنا المحاوله ربما نتغلم على كثير من مشاكلنا.
1: نعم صحيح، فالانسان لابد انه ما يظل اسير للماضي، لابد انه ياخذ خطوه لقدام، لابد يفكر اوكي انا تعرضت لهذا الالم، تعرضت لهذا الخذلان، اعطي مشاعري وقتها، لكن بعدها ابدا انتقل لخطوه للامام، ابدا اشوف انا مستقبلي كيف ابدا اسعى، كيف اقدر احقق اهداف، كيف اقدر اتصالح مع هذا الالم وأمضي حتى مع وجوده، أفهم العبرة، أبدأ أني الألم هذا أو التجارب هذه إيش أضافت لي، إيش أضافت في خبراتي، أضع نقطة نهاية السطر له وأبدأ أنطلق في سطر جديد في بداية أجمل بإذن الله، أبدأ أطور ذاتي، أبدأ أطور مهاراتي وأنطلق بإذن الله نحو بداية أجمل
0: بإذن الله تعالى. مثل ما ذكرت يا أستاذة دارين، الكل عرضة اليوم للألم، للانكسار، للصدمات، للخيبات إلى آخره، والناس عند حدوث مثل هذا الألم يتفاوتون في التعامل معه. وحتى نصحح المفاهيم الخاطئة للمستمعين الآن، كيف نفرق بين ما يسمى بتجاهل الألم وبين مرحلة التعافي الحقيقية؟
1: جميل. الآن مثلا لو كان عندي جرح في يدي غطيتها بضماد، بين فترة وفترة أنا أبدأ أشيل الضماد هذا، أشوف الجرح أوكي التام، لا الجرح باقي ملتم، أقفل عليه بدون ما أخذ خطوة لقدام. ومرات أتجنب أني أنظر لهذا الجرح حتى ما أشعر بالألم، هنا أنا قاعدة أتجاهل مو قاعدة أتعافى حقيقة. نعم قد يكون التجاهل هذا كمسكن إنسان مثلا يأخذه، لكنه ليس علاج
0: أو هروب، حتى بمعنى صح هو هروب.
1: نعم هروب من الألم، هروب من مواجهة الألم هذا. التعافي لا يعني اختفاء هذا الألم تماما، ولا يعني أن الإنسان ما راح يمر بتجارب مؤلمة، لكن يعني أنه راح يمتلك القوة حتى يمر بجانب تجاربه الماضية وتجاربه المؤلمة بدون ما أنها تأثره وتقيده عن التقدم. بعض الأشخاص ممكن يسألوا طيب إحنا ليش نتعرض للألم في حياتنا؟ ليش نتعرض للخذلان؟ هل الله جل وعلا راح يعذبنا بهذا الألم؟ هل هو خلقنا في الدنيا حتى نتعذب بهذا الألم؟ لا، لكن الله جل وعلا يريد أنه يدربنا، يبني فينا خبرات وقدرات قد لا نصل لها وإحنا على بساط من حرير. لابد نقف في أرض التحدي، لابد نخوض هذه التجارب حتى نتطور ونقفز أعلى مما اعتدنا عليه.
0: جميل. طيب أستاذة دارين، في ثقافة العطاء وروح الحياة، هل من الممكن أن يكون القلب، خلينا نقول إنجاز التعبير، المرمم بعد يعني بعد الانكسار وبعد الجرح، هل ممكن أن يكون أجمل من القلب الذي لم يتعرض لوخزات الحياة؟ الفروقات
1: نعم.
0: بينهم.
1: نعم نعم. حقيقة الأشخاص اللي تعرضوا للألم أو خلينا نقول الناجحين بشكل عام، لو نظرنا في قصصهم وتأملنا، ما في أي شخص فيهم ما كانت في مرحلة مؤلمة في حياته، ما كانت في هذيك الألم، الحزن، التجارب، الصدمات، وجميعهم اليوم أصبحوا نجحوا يعني وتقدموا وأصبحوا أشخاص ملهمين ومؤثرين لغيرهم من الناس. فالقلب إذا تألم ثم ترمم راح يصبح أكثر قدرة على العطاء. الآن أنا مثلا لو مريت بتجربة فقد شخص عزيز، راح أكون أكثر قدرة على تفهم موقف الشخص اللي يفقد شخص عزيز له،
0: وحتى على تحمل لو كان في فقد جديد لا قدر الله.
1: نعم تبني في مهارة الإنسان أيضا مثل ما قلت تبارك الله. الإنسان كل ما أنه مر بتجارب مؤلمة، كل ما أنه رمم قلبه، بدأ ينظر للأمام، تصالح مع تجاربه المؤلمة، كل ما صار أكثر قدرة على التعامل مع هذه الضغوط وأكثر قدرة أيضا على مساعدة الآخرين. وفي فن ياباني حقيقة جميل جدا بيقول أنه الإناء حينما يكسر ممكن يصير أجمل بكثير من الإناء اللي ما سبق كسر، لأنهم يأخذوا الإناء هذا ويبدأوا يضعوا الذهب في هذه الشقوق، وبعد كذا الإناء هذا يصير شكله أجمل وحتى قيمته أيضا ترتفع، أجمل بكثير من الإناء اللي ما انكسر. ألم ليس النهاية والكسر ليس النهاية، ولكنه قد يكون إعلان وبداية لولادة نسخة أجمل وأقوى من ذاتنا.
0: وهذا هذه لغة التفاؤل وروح التفاؤل اللي احنا نبغاها اليوم. حينما يتعرض الإنسان مثل هالمواقف المؤذية سواء انكسار أو جرح، هو لا يحتاج يعني إلى حل اليوم بقدر ما يحتاج إلى أنه نجح في تجاوز مثل هذا الألم. طيب خليني أختم معك يا أستاذة دارين بسؤال أيضا غاية في الأهمية، ما الذي يخرج به الشخص من تجربة الانكسار؟
1: حقيقة راح يخرج بأمور كثيرة جدا، مثل ما قلنا إنه تجارب الانكسار وتجارب الألم راح تساعد الإنسان إنه يعيد ترتيب أولوياته. مثلا أشخاص أنا كنت حاطهم في مقدمة الأولويات، كانت علاقتي معاهم بناء على استنزاف مستمر، هم قاعدين يستنزفوني، فأنا هنا راح أخرج بخبرة أستطيع في المستقبل أحمي ذاتي، أستطيع إني أحمي الأشخاص من حولي، راح أكون أكثر رحمة بالناس اللي تعاني من حولي، راح أستطيع أكثر قدرة على فهم ألمهم قدرة على مساعدتهم. وحقيقة الناس قد تنسى من ضحك معها وقد تنسى من شاركها اللحظات السعيدة، لكن لن تنسى الشخص اللي وقف معها في ألمها، لن تنسى الشخص اللي ضمت جراحها وساعدها لحتى تتجاوز تجربة معينة، تتجاوز ألم معين. الانكسار رح

0: يخرج منها الإنسان حقيقة بأمور كثيرة جدا، مثل ما قلت إنه راح يخرج بصيرة اللي هي بصيرة أقوى، راح يخرج بقوة بمهارات أكثر لم يكن ليصل إليها وهو في قمة راحته.
1: أيضا يخرج بتجربة ناضجة تساعده في تجاوز الأزمات القادمة بإذن الله تعالى. ومع ختام هذا الحوار الجميل، شكرا جزيلا مدربة تطوير الذات الأستاذة دارين الحربي، شكرا كنت معنا، شكرا لهذا الإثراء.
0: شاكرا لكم حقيقة هذا الاستضافة الجميلة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بنا وبكم.
1: اللهم أمين. مستمعي الكرام، لا نزال متواصلين معكم فاصل قصير، ونعود من بعد لنستكمل معكم وبكم ما تبقى من هذه الحلقة.
2: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولا. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.
3: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
2: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة FM.
4: بناء على جدة FM.
1: مجددا مرحبا بكم مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكم لنستكمل معكم وبكم ما تبقى من هذه الحلقة. حين تصاب القلوب بالخيبة وتشوى بالصدمات وتنتهك العاطفة وتثقل بالوخزات، ينعكس ذلك مباشرة على حياة الإنسان بشكل عام، فنجده يدبر عنها بعد أن كان مقبلا عليها. وهنا يفرق الناس في تعاملهم مع مثل هذه المواقف، وهناك من يكتفي بذاته وينكفي عليها ويعتزل كل شيء ويكتفي بقلب مكسر مثقلا بالجراح، وهناك من يتصدى ويكافح ويصمد ويتعلم الدرس جيدا بثقافة الحياة وحب الحياة، وبثقافة أيضا أن الجرح والانكسار ليس نهاية المطاف، وأن القادم في كل الأحوال أجمل بإذن الله تعالى، مؤمنا بذاته وقلبه بعد إيمانه وتوكله على الله. ثم يبقى أن نشير إلى ما خلصنا إليه خلال هذه الحلقة، وهو أن القلوب هي وطن الحب والمشاعر الجميلة، قد تتعرض للهدم والجرح والكسر، ولكن بإذن الله تعالى مداواتها وسعادة سلامها الداخلي مقرون بذكاء التجاوز تعافي إن أراد الإنسان ذلك. ختاما، يجب أن تبقى مستمعين الكرام القلوب في أمان من أجل الحياة. ثم تقبلوا تحياتي من خلف المايك، إعدادا وتقديما محدثكم ضيف الله الحربي، ومن الإخراج سعاد طنطاوي. في أمان الله.
4: القناعات السلبية عقبة في طريق الفرد، لابد من تغييرها لإيجابية تقود إلى الأفضل.
2: بناء على جدة FM مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لأي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
1: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
2: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
3: ولا شيء صار معك؟
0: هو شيء من كل هذه الأشياء.
1: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
0: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
2: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
3: تبون العلم؟ يلا على استوديو 20،
1: كل يوم موضوع جديد
2: وتجارب وآراء
3: وزوايا مختلفة
0: وقضايا تهم الشباب.
1: استوديو 20 يومياً 8 مساء على جدة اف ام. جنتا
4: وغضري والقوافي ناغمت بيت القصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود من رياض الفكر نستلهم جديده.
5: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
6: جمهور الشعر وأهله من مطلع ضايا، سلامي للعموم.
7: مع إطلالة موسم جديد
4: شاعر الراية،
7: حيث يلتقي الشاعر بأهله.
5: شاعر الراية،
7: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة.

0: منذ تلك اللحظة المميزة، لحظة ولادة الفكرة في خيال الإنسان، ومروراً بمحاولات ذلك الإنسان المبدع في نقل فكرته من عالم الحلم والخيال إلى أرض الواقع، حتى تلك اللحظة التي عرف فيها ذلك الإنسان أن فكرته تلك سوف تعيش وتنمو وتبصر النور. هنا عزيزي المستمع، سوف نتعرف معا على كل تلك الحكايا والقصص في برنامجنا الجذور. يقدمها مؤيد عمر،
1: ياسين أبو الجداية.
0: يعدها ويخرجها عادل الزهراني. البدايات. تعرف عليها هنا. الجذور. من هنا بدأت الحكاية. الخبز. يرتبط تاريخ الخبز بتاريخ استخدام الإنسان للحبوب، ويعتبر اسم الخبز هو المرادف للحياة في كل حضارات العالم، فيشار إلى كسب القوت والمعيشة بالعامية فيقال أكل عيش، ويرمز للحياة والخبز في نفس الوقت. فكيف اكتشف الإنسان الخبز والطحين من حبة القمح الصغيرة؟ فمن حبة القمح بدأت الحكاية.

8000 قبل الميلاد. الإنسان قديماً يدخل الحبوب في نظامه الغذائي، فالإنسان الآن بدأ بالاستقرار وممارسة الزراعة، وكان القمح من أوائل وأهم المنتوجات الزراعية.

0: يمكن في ذاك التاريخ القديم كان هرس بعض الحبوب وخلطها مع بعض علشان تصير شيء زي العجينة، كان بالصدفة البحتة. ويمكن هذيك العجينة أو الطحين اللي تبللت بالموية بالصدفة كمان اتعرضت للنار أو أشعة الشمس، وبالتالي جاء الإنسان ولمس هذه العجينة اللي تيبست من الحرارة، فوجد إنها صارت شيء يصلح للأكل وأيضا شيء وطعم كمان. ويمكن هذه هي طريقة ظهور الخبز الأول في التاريخ. وفي حفريات تثبت إنه الإنسان قام بطحن الحبوب بالحجارة وبللها بالموية من أجل الحصول على الخبز.
1: العام 6000 قبل الميلاد، بلاد سومر. تؤكد الآثار قيام الإنسان في أجزاء من بلاد سومر بإعداد الخبز بنفس الطريقة التي نراها اليوم تقريبا، فكانوا يستخدمون الرماد من أجل عمل الخبز، فيضعون العجين في حفرة فيها الرماد وبقايا النار حتى ينضج.

0: من المؤكد أن المصريين كانوا أول من اكتشف الخميرة للخبز، وأيضاً هم أول من اختار القمح فقط من بين بقية الحبوب لصنع الخبز بدءاً من 1000 قبل الميلاد، فقد كانت ظروف زراعة القمح في حوض النيل مواتية. أيضاً يرجع الفضل للمصريين في اختراع الفرن، حيث تظهر كامل عمليات الخبز والعجن والأفران مرسومة على جدران مقبرة رمسيس الثالث.
1: العجينة لما تخليها في الهواء كان يجيها بعض الأحياء وبعض البكتيريا والجراثيم، هذه هي اللي كانت السبب في عمل الخميرة، لأنه بدون تخمير العجينة كان حيصبح العيش ناشف وقاسي. وكان المصريين القدامى يضيفوا أيضا الخميرة اللي كانوا يسووها من البيرة أو من حبوب أخرى فيها نسبة من الجلوتين، والجلوتين هذا هو البروتين المسؤول عن عملية التخمير. يعني المصريين القدامى هم اللي اكتشفوا التخمير وأيضا مزج عدة أنواع من الحبوب لصنع الخبز. وكان المصريين عندهم أنواع كثيرة من الخبز، لأنهم كمان اخترعوا الرحى، والرحى أول أشكال الطواحين في التاريخ القديم.
2: العام 168 قبل الميلاد.
0: الحضارتان اليونانية والرومانية تساهمان في تطور صناعة الخبز، ففي العام 168 قبل الميلاد اكتشف في روما دليل خاص للخبازين. شكل ذلك الدليل أو المنهج قاعدة صناعة خاصة للخبازين مستقلة عن باقي الأعمال، وتم افتتاح معهد للخبازين. وكان الحرفيون الخبازون هم العمال الأحرار الوحيدون في روما، فقد كان عمال الحرف الأخرى عبيدا.

من أيام الفراعنة كان الخبز دليل على التفرقة الطبقية في المجتمعات، فكان الخبز أيام الفراعنة ثلاثة أنواع. أول نوع من دقيق القمح وهذا للأغنياء، والثاني من دقيق الشعير وهذا للطبقة الثانية. أما الفقراء يا عيني عليهم فكان لهم الخبز الأسمر أو البر، لأنه كان خشن وينشف في الحلق فكانوا يتركوه للفقراء. أنت تعرف أن من أيام الفراعنة تقدر تميز الفقير من الغني من العيش حقه؟ يعني لو كنت واقف في المخبز وجاء واحد اشترى من المخبز عيش، تعرف إذا كان هذا غني ولا فقير من نوعية العيش. لكن في اليومين هذه اكتشفوا أنه دقيق البر هذا أو العيش الأسمر هذا طلع أفضل بالفيتامينات والألياف اللي فيه من العيش الأبيض. تعرف أن اليونانيين القدامى أو الخباز اليوناني كان يدخل بعض المكونات على العيش، يعني كان يعمل حركات كده زي ما تقول مكسرات، يحط عسل، يعني زي ما تقدر تقول زي الشيز كيك حقنا الحين بس بشكل بدائي.

0: روما العام 30 قبل الميلاد.
1: ازدهرت صناعة الخبز في أوروبا، وكان من الممكن إيجاد أكثر من 328 مخبزاً في روما وحدها. وقد كانت صناعة الخبز والخبازين مهنة هامة جداً، فتم عمل تماثيل لبعض الخبازين مثل ماركو أوريساثيس.
2: كان واضح من الآثار الرومانية استخدام الآلات لصناعة الخبز، وكانت مكانة الخباز رفيعة لدرجة أن الخباز الجيد كان يمثل الشعب في المجالس الحكومية.
1: كان الخبز والقمح عاملا سياسيا مؤثرا آنذاك، فكانت بدايات توسع الإمبراطورية الرومانية باحتلال الأراضي الجديدة لتوفير القمح. وهكذا بدأ أغسطس الاحتلال الروماني للأراضي الإسبانية من العام 218 إلى عام 17 قبل الميلاد، حتى تم احتلال الجزيرة الأيبيرية بالكامل.
2: أنت تعرف كيف تعرفوا على أشكال الخبز الروماني؟ اكتشفوها وعرفوها بوضوح عن طريق البقايا اللي لقيوها متحجرة في مدينة بومبي. بومبي الإيطالية مو الهندية، اللي ثار عليها بركان فيزوف الشهير. فوجدنا في الآثار هذه أنواع الخبز اللي هي كانت متحجرة، أشكال على شكل مدور وأطرافه شكلها كده كأنه أوراق الورد، وكانوا يضيفوا لها بعض الأشياء زي الملح والجبن، وأحيانا يضيفوا لها لحم الخنزير.
0: العام 1191.
1: أصبح الخبز مهنة يشترك فيها أفراد متعددون من المجتمع، فكان هناك أشخاص مهمتهم طحن الحبوب، وآخرون لإعداد العجين، وآخرون في إعداد الأفران. وظهرت في القرن 12 نقابة الخبازين في برشلونة، وظهر أول قوانين إعداد الخبز في إسبانيا أيضا في القرن 15.

0: السادس عشر الميلادي. أدخل الطهاة الإيطاليون نوعاً جديداً من الخبز وهو البسكويت، وفي العام 1615 ظهرت أول أشكال الكعك أو الحلوى الإسفنجية. ونتيجة لظهور الأفران الحديثة فقد ارتفع إنتاج الخبز بشكل كبير.
1: استخدام الزبدة والسكر في إعداد الخبز، هذه هي اللي أدخلت لنا نوع من أنواع الحلويات الجديدة وأشكال من أشكال جديدة زي البساكيت والحلويات والكعك. فصار في ذيك الأيام الخبازين انقسموا، قسم يسووا العيش وقسم يسووا الحلاوة والكيك.

0: made of wheat or rye. Brown or white, sliced or whole, I don't know which to buy. There's long and thin.
1: وما دمنا نتكلم عن الخبز لابد من أن نمر على الساندويتش. وهذا الساندويتش ترجع تسميته بهذا الاسم إلى الشخص اللي اسمه جون مونتاجو، هو اللي أطلق اسم ساندويتش على شكل من أشكال الخبز في عام 1765. هذا الساندويتش قدمته في العام 1840 لأول مرة الطباخة إليزابيث ليسلي في وصفة ساندويتش كانت وصفتها في كتابها الشهير.
2: الجذور، من هنا بدأت الحكاية. القرن السابع عشر، إيطاليا، نابولي. ظهور نوع جديد من الخبز يسمى فوكاتشيا، وكان ذلك الخبز توضع عليه طبقة صلصة الطماطم والتي أطلق عليها بعد ذلك اسم البيتزا. وفي العام 1830 بدأ بيع البيتزا في الأماكن العامة. أدت الثورة الصناعية إلى ظهور أفضل أنواع المطاحن والأفران، مما أدى إلى ارتفاع إنتاج الخبز بشكل كبير جدا.
1: كان عدد السكان عام 1800 حوالي مليار آدمي، ووصل في 50 سنة إلى مليار و300 مليون، إلين وصلوا 6 مليارات في بداية القرن 21. هذا الانفجار السكاني أجبر الدول على تكثيف وتحسين إنتاج الأغذية الأساسية مثل القمح والخبز، وقاموا باستخدام الأسمدة الكيماوية مثلا، وانتقلت الكثير من الصناعات من أوروبا لأمريكا.

بنجامين فرانكلين أول من اخترع الفرن الحديدي في العام 1728، وشهد العام 1826 ولادة أول فرن غاز بفضل البريطاني جيمس شارب. ليشهد العام 1891 ولادة أول فرن كهربائي اخترعه ويليام هاداوي، وهذا المخترع هو نفسه الذي اخترع التوستر في العام 1910 للميلاد. ليرى المايكرويف النور في العام 1946 للميلاد.

والآن عزيزي المستمع، أصبحت تعرف قصة رغيف الخبز وما ارتبط بها من صناعات عبر التاريخ، فمن هنا كانت البداية والجذور. الجذور مع عادل الزهراني ومؤيد عمر وياسين أبو الجدايل.

0: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
1: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
2: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
3: ولا شيء صار معك؟
0: هو شيء من كل هذه الأشياء.
1: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
0: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
2: لحظة هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
3: تبون العلم؟ يلا على استوديو 20،
1: كل يوم موضوع جديد
2: وتجارب وآراء
3: وزوايا مختلفة
0: وقضايا تهم الشباب.
1: استوديو 20 يومياً 8 مساءً على جدة FM.
4: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهان قبوري، الأربعاء 1 ظهرا على جدة FM.
5: ريبورتاج مع نوال الردحة والمخرج خليل العيسى.
6: أسعد الله أوقاتكم بالخير، وأهلا ومرحبا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من ريبورتاج. اليوم بنكون معاكم في موقع أثري الجديد.

0: موضوع حلقتنا لليوم عن مدائن صالح، وقبل ما نتعرف أكثر خلونا نسمع شو يعرف البعض عنها.
1: مدائن صالح أعتقد في شمال قرب المملكة، تقريبا غريب من كابوك أو هيك يعني.
2: مدائن صالح كان نفس الحكاية، أنا أسمع عنه بس ما رحته، وإن شاء الله في المستقبل راح أروحها.
3: مدائن صالح موجودة في محافظة العلا شمال المدينة المنورة، وتعتبر معلم سياحي حيث موجود فيها القصر الفريد، بالإضافة موجود أيضا فيها مملكة الديدان.
0: إن تاريخ مدائن صالح يعود إلى عصر ما قبل الميلاد. نسمع التفاصيل من ضيفنا الدكتور خالد محمد سكوبي، مهتم بأثار ومعالم المدينة المنورة.
4: موقع مدائن صالح والتي تعرف بمدينة الحجر تقع على بعد 22 كيلومتر إلى الشمال من محافظة العلا، وتعد مدائن صالح كموقع استراتيجي وسياحي يقع على الطريق التجاري الذي يربط جنوب الجزيرة العربية ببلاد الرافدين والشام ومصر. أما من ناحية وصف المكان، فمدائن صالح تتميز بالآثار النبطية المتمثلة بالمقابر المنحوتة في الصخر، وكذلك أماكن العبادة المتمثلة في الديوان الذي يقع في جبل إثلب، وكذلك المحاريب والآبار المنحوتة والمنطقة السكنية.

0: تعتبر مدى أنصالح أول موقع أثري في المملكة يتم إدراجه ضمن قائمة مواقع التراث العالمي الخاصة بمنظمة اليونسكو في 2008.
1: تم تسجيل موقع مدائن صالح ضمن قائمة مواقع التراث العالمي عام 1429 هجرية 2008 ميلادي، ويرجع الفضل في تسجيل موقع مدائن صالح ضمن قائمة اليونسكو لما لها من أهمية تاريخية وآثارية، حيث تعود غالبية الآثار الموجودة إلى الحضارة النبطية.

0: تعد هذه المقابر الضخمة المنحوتة في الصخور من آخر الأثار المتبقية للمملكة المفقودة، ولا تزال في حالة جيدة.
1: تميزت مدائن صالح بتكويناتها الصخرية الرائعة التي تتمثل في الجبال الرملية التي ساعدت نحات النبطي على تنفيذ ذخائر وواجهات المقابر والمحاريب وغيرها المنحوتة على الصخر، ومن أهمها على سبيل المثال قصر الصانع، ويقع إلى الجنوب من مدائن صالح، وبه صخرتان نحتت عليها 7 مقابر، وكذلك مجموعة مقابر المنطقة جيم، وتقع في الجهة الجنوبية الغربية من مجموعة قصر البنت، ويرمز إليها بالرمز جيم، وتتكون من كتلتين صخريتين، الأولى تضم 18 مقبرة، أما الصخرة الأخرى فتقع إلى الجنوب من الصخرة الأولى وتضم 1 مقبرة.

اليوم أصبحت هذه المدينة التي حفظت في جوف الصحراء بمعزل عن الناس خاوية وهادئة ومصانة بشكل مدهش، لكن أغلب المدينة لا يزال مغطى

0: بطبقات من الرمال.
1: نعم، مدائن صالح التي حفظت بمعزل من البشر وكانت خاوية وهادئة ومصانة، كل ذلك جعلها منطقة سياحية وأثرية اهتمت بها حكومتنا الرشيدة، وأنشأت لها هيئة ملكية لمحافظة العلا بقرار ملكي برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد حفظه الله. وتهدف الهيئة إلى تطوير محافظة العلا على نحو يتناسب مع قيمتها التاريخية والآثارية، تستحق توظيفها سياحيا واقتصاديا.

0: نصوص ونقوش تنفرد بها مدى أنصالح لتحظى بأهمية استثنائية كتبت باللغة الأرامية.
1: لقد اهتم المستشرقين كالجوزين والسافنيات على سبيل المثال، وكذلك العلماء والدارسين والمتخصصين بدراسة النقوش النبطية في مدائن صالح. ويلاحظ انتشار النقوش على واجهات المقابر في مدائن صالح وفي المناطق المجاورة، وتكمن أهميتها في التركيز على الدلالات الاجتماعية والاقتصادية والدينية والسياسية، بالإضافة إلى ذلك النقوش التذكارية التي كتبها أصحابها أثناء وجودهم في المنطقة أو مرورهم بها.

0: مشهد الصخور المنحوتة في وسط الصحراء خاذ ويأسر الألباب، وعلى الرمال المسطحة تعلو صخور الحجر الرملي الذهبية التي نحتتها ببراع الرياح والأمطار على مدى قرون طويلة.
1: سيجد عشاق التاريخ والآثار والمصورين في مدائن صالح ما يروي شغفهم، حيث تلك الآثار تضيف لنا لبنة في صرح تاريخ موقع مدائن صالح، تلبي رغبات المهتمين والدارسين وخاصة طلاب الجامعات الذين هم في حاجة إلى معرفة تاريخ المنطقة، ويصلح لكل جزء من حضارتها لدراسة مستفيضة، بالإضافة إلى ذلك يستفيد منها فنانين الرسم والنحت والمصورين.

0: وصلنا مستمعين نهاية الحلقة، نتمنى شوقناكم لزيارة مدائن صالح ذات القصور الأثرية المخفية بالرمال في أمان الله.
1: ريبورتاج مع نوال الردحة والمخرج خليل العيسى.

0: الفن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا فيلم هناك مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا. وانت اكيد حتسأل طيب الحق على ايش؟ الحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا انا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
1: وش الفرق على جدة FM مع أسامة الغريبي وأسامة باريان؟

جربت شعور الراحة وانت تسلم مفتاح بيتك الجديد لأهلك وتدخلون أول خطوة فيه بدون ما تكون قضيت سنوات من العمر في إيجارات وتفكير وتشتت؟

0: قبل سنوات كان حلم تملك البيت يشكل ضغط كبير على أي أسرة في بداية طريقها، إجراءات طويلة وبحث معقد عن تمويل مناسب وتفاصيل بناء وحسابات تأخذ سنوات من التفكير والتعب وتخلي العائلة في حالة انتظار دائم.
1: الفن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا فيلم هناك مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا، وانت اكيد حتسأل طيب الحق على ايش؟ الحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
2: بلاكيت مع مصطفى بخش على جدة FM.
3: الفلاش باك واحد من أكثر الأساليب اللي نشوفها في الأفلام والمسلسلات. تبدأ الأحداث مثلا بحادث كبير أو بشخصية في موقف خطير أو حتى بنهاية الحكاية، وبعدها تظهر لك الجملة المعروفة قبل 5 سنوات ونرجع للماضي. هذا ببساطة هو الفلاش باك، أنه القصة توقف مسارها الحالي وترجع لحدث حصل قبل كذا عشان تعطينا معلومة نحتاجها لفهم اللي قاعد يصير. وطبعا مو شرط يكون الفلاش باك من أول مشهد، ممكن نتابع شخصية عدة حلقات وما نفهم ليش تتصرف بطريقة معينة، وبعدين يرجع المسلسل 10 سنوات للخلف لموقف واحد يفسر كل شيء. لكن الفلاش باك من الأساليب اللي دائما عليها اختلاف، في ناس تفضله لأنه يخليك تجمع أجزاء القصة بنفسك ويكشف لك المعلومات بالتدريج، وفي ناس أبدا ما تفضله خصوصا لما يبدأ العمل من حدث متقدم جدا أو من النهاية، لأنهم يشوفوا أنه ممكن يحرق جزء كبير من الأحداث ويقلل المفاجآت. والجدل هذا حصل بالفعل في واحد من أشهر المسلسلات العربية، رأفة الهجان. المسلسل يبدأ بوفاة رأفة الهجان وبعدها ترجع الأحداث للماضي عشان نعرف الحكاية. وقبل ما يقدم محمود عبد العزيز الشخصية، كان عادل إمام مرشح لبطولة العمل، ومن النقاط اللي اختلف فيها مع الكاتب صالح مرسي بحسب الروايات المنشورة عن كواليس هذا المسلسل طريقة البداية والاعتماد على الفلاش باك. عادل إمام كان يشوف أنه معرفة المشاهد بوفاة البطل من البداية بتكشف لي جزء مهم جدا من الأحداث، ولكن تمسك الكاتب صالح مرسي بطريقة السرد، وفي النهاية قدم محمود عبد العزيز الشخصي. وهذا تقريبا يلخص الخلاف حول الفلاش باك كله، هل الأفضل أخليك ما تعرف إيش راح يصير ولا أقول لك إيش راح يصير، أو أخلي فضولك في سؤال ثاني كيف صار. وعشان كذا الفلاش باك مو مجرد رجوع للماضي، أحيانا الكاتب يستخدمه عشان يفسر شخصية أو يكشف سر أو يغير فهمك لمشهد شفناه، وأحيانا تكون القصة نفسها بسيطة لكن طريقة ترتيب أحداثها هي اللي تخليها مشوقة. وفي النهاية الفلاش باك يظل مجرد أسلوب في سرد القصة، نجاحه يعتمد على متى وكيف يستخدمه الكاتب.
2: كلاكيت مع مصطفى بخش على جدة FM.
4: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
5: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

الفن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا فيلم هناك مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا. وانت اكيد حتسأل طيب الحق على ايش؟ الحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا انا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة FM.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحد ظهرا على جدة FM.
2: الفن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا فيلم هناك مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا. وانت اكيد حتسأل، طيب الحق على ايش؟ الحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا انا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
1: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح.
3: ابدأ صح مع دينا سعد.

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة رح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة FM.
1: الفن له عشاقه، والويكند له ناسه، حفلة هنا فيلم هناك مسرحية، وترند قلب السوشيال ميديا، وانت اكيد حتسأل طيب الحق على ايش؟ الحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
2: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
3: لمسة جمال مع ريهان دبوري، الأربعاء الواحد ظهرا على جدة FM.
1: الفن له عشاقه، والويكند له ناسه، حفلة هنا فيلم هناك مسرحية، وترند قلب السوشيال ميديا، وانت اكيد حتسأل طيب الحق على ايش؟ الحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا انا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
4: ليش نسوي كذا؟
5: ليش نرتبك لما نشوف شخص غريب؟ لما نقابل شخص ما نعرفه نحس بشيء بالتوتر والارتباك، حتى لو الموقف عادي. السبب إنه الدماغ عندنا مبرمج من آلاف السنين على الحذر. في الماضي الغريب كان يمثل خطر، فصار العقل يدخل تلقائياً في وضع التقييم السريع، يحاول يقرأ نوايا الشخص ولغة جسده قبل لا يتكلم. هذا الجزء من الدماغ اللي يسموه اللوزة الدماغية يشتغل أسرع من تفكيرنا الواعي، فنحس بالقلق قبل لا نفهم السبب. لكن المطمئن أنه هذا الشعور الطبيعي

لذلك لابد أنه نتذكر أنه الطرف الثاني غالباً يحس بنفس الشعور. فنبدأ بابتسامة بسيطة ونفس عميق وكلمة لطيفة. مع كل تجربة جديدة الدماغ يتعلم أنه أغلب الغرباء مو تهديد، يقل الارتباك شوي شوي وتزيد الثقة في التعامل.

0: على هواك.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
2: لمسة جمال مع ريهان دبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة FM. لكل واحد منا بصمة، لكن الأهم ما نوع هذه البصمة؟ هل نترك أثرا إيجابيا يحافظ على البيئة، أم نزيد من التلوث دون أن نشعر؟ اختر أن تكون بصمتك خضراء، فالعالم لا يحتاج إلى أشخاص مثاليين، بل إلى أشخاص واعين.
1: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
2: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
3: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
4: ولا شيء صار معك؟
1: هو شيء من كل هذه الأشياء.
2: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
1: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان

0: لحظة لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
1: تبون العلم؟ يلا على استوديو 20.
2: كل يوم موضوع جديد
0: وتجارب وآراء
1: وزوايا مختلفة
3: وقضايا تهم الشباب.
2: استوديو 20 يوميا 8 مساء على جدة FM.

0: نقاش الآن على جدة اف ام.
1: السلام عليكم. يشهد القطاع غير الربحي في المملكة تحولا هيكليا ونموا متسارعا ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، إذ استهدف التخطيط الاستراتيجي رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي وإتاحة الفرص للتطوع والعمل التنموي المؤسسي. وفي مجال الأثر الاقتصادي والتنموي، تجاوزت المساهمة الاقتصادية الإجمالية للقطاع 100 مليار ريال بما يشمل الأوقاف ومصروفات المنظمات والتطوع والتعاونيات لتشكل نحو 3.3 من إجمالي الناتج المحلي. أيضا بلغت المساهمة المباشرة في الناتج المحلي 0.99% بنهاية العام 2024، وتقدر قيمة مساهمة الأوقاف ضمن القطاع بنحو 48 مليار ريال. أيضا المنظمات تنوعت وتوسعت، المنظمات غير الربحية سواء من جمعيات أو مؤسسات أهلية، لتتجاوز 7000 منظمة مرخصة ومسجلة. اليوم نقرأ في مساهمة القطاع غير الربحي في الاقتصاد المحلي وفي المجال التنموي، لكن قبل أن نبدأ في النقاش يقدم لكم التحية زميلي محمد المرحبي في الإعداد، وهذه تحية لكم مني أنا عزام الخديدي في التقديم، ومن زميلي وسام غازي بحة في الإخراج.
0: نقاش على جدة اف ام.
1: نقاش للحديث بقية، وحديثنا اليوم عن القطاع غير الربحي في المملكة ومساهمته كشريك للتنمية وصانع للأثر. للحديث حول هذا الموضوع معنا على الهاتف الأستاذ محي الدين حكمي، الرئيس التنفيذي لجمعية البر بجدة. حياك الله أستاذ محي الدين. في البداية، جمعية البر بجدة تمتلك تاريخا طويلا في العمل الاجتماعي، كيف تصفون اليوم دور الجمعية وأثرها في خدمة المجتمع بعد الدعم الكبير وبعد إطلاق رؤية المملكة 2030، الدعم الكبير للقطاع غير الربحي؟
2: في البداية أشكركم على إتاحة الفرصة لجمعية البر في هذا النقاش الهام حول دور الجمعيات الخيرية في دعم العمل المجتمعي بشكل عام وفي خدمة المجتمع. جمعية البر جدة منذ عام 1402، يعني إحنا نتكلم على ما يقارب 45 سنة. خلال هذه المسيرة قدمت الجمعية العديد من النماذج التي أصبحت أكثر شموليا في صناعة الأثر المجتمعي، وركزت في خلال رؤيتها لمجلس الإدارة على الريادة في صناعة الأثر الاجتماعي المستدام. الجمعية تخدم شرائح متعددة من المجتمع، في مقدمتها طبعا الأسر المستفيدة والأيتام والمرضى، وهذا هو الكور بيزنس أو العمل الأساسي لجمعية البر جدا خلال منظومة برامج اجتماعية وصحية وتعليمية. رعت الجمعية أكثر من 35 ألف أسرة، كما استضافت أكثر من 14 ألف يتيم، واستفادت من خدماتها الصحية أكثر من 1,200,000 مستفيد، بالإضافة إلى 750 ألف جلسة غسيل كلى خلال مسيرتها في 45 عام السابق.
1: طيب أستاذ محي الدين، وش اللي تغير خلال السنوات الأخيرة بعد الدعم الكبير للقطاع غير الربحي واللي أصبح دعمه واحد من أهم مستهدفات رؤية المملكة 2030؟ وش اللي تغير في عملكم؟ كيف لمستم أثر هذا الدعم على ما تقدمونه من خدمات؟
2: القطاع الغير ربحي بصفة عامة كانت آلية عمله في الفترة السابقة هي صرف المساعدات المستفيدين، لكن مع وجود رؤية المملكة 2030 وتحول كبير في محاور الرؤية حيث ركزت على الوطن الطموح والاقتصاد المزدهر والمجتمع الحيوي، فأعطت دفعة كبيرة للقطاع غير ربحي، وخصوصا في بعد إنشاء منصة إحسان وبعد إنشاء المركز الوطني لتنمية القطاع غير ربحي، حيث تم تنظيم العمل بشكل كبير داخل هذه الكيانات، وطبعا في وجود حوكمة فاعلة على هذه الكيانات بصفة عامة، سببت يعني تطور كبير لهذا القطاع، وأصبح هذه القطاعات تنافس القطاع الخاص في المشاريع والإسناد الحكومي.
1: طيب من خلال خبرتكم أستاذ محي الدين، وش أكثر الاحتياجات أو التحديات اللي تلامسونها لدى الأسر المستفيدة، وكيف تعمل الجمعية على معالجتها؟
2: طبعاً احتياجات الأسر ما نقدر نصنفها يعني باحتياج واحد، لأنها بتختلف حسب حاجة كل أسرة، والحلول ما راح يكون حل واحد للجميع. هناك احتياجات أساسية تتعلق بالدخل والسكن والغذاء والصحة، وهناك تحديات مرتبطة بالتوظيف والاستقرار الأسري والاستقرار النفسي. هذه المحاور تعاملت مع الجمعية بطرق مختلفة، درست هذه الاحتياجات بشكل أكبر، ونقدر نقول إن تجربة يعني تجربة جمعية البر في حفظ كرامة الإنسان ومنحه قدرة أكبر على الاعتماد على نفسه، كانت هذه الأسس اللي اعتمدنا عليها في موضوع احتياجات الأسر. يعني لو رجعنا إحنا للاحتياجات الأساسية الأكل والشرب، فهذه تعتبر جزء أساسي من احتياجات بعض الأسر، بالإضافة للخدمات الأخرى اللي تحتاجها الأسر. لكن أعتقد التمكين وتمكين الأسر بشكل كبير هو أهم احتياج اللي يساعد الأسر.

0: يسرع على حفظ كرامتها والاعتماد على نفسها مستقبلا.
1: يمكن كان أكبر تحدي لكل الجمعيات اللي هو موضوع الاستدامة المالية، واليوم في حوكمة، والحوكمة دائما هي أو الاستدامة دائما نتيجة للحوكمة. كيف تغير المشهد من السابق والآن بعد إعطاء الحوكمة الدور الأكبر من أجل الوصول إلى المستهدف الأكبر وهو الاستدامة؟
0: الحوكمة كان الهدف الأساسي منها هي زرع الثقة بين المتبرع بين المستفيد في ظل وجود الجمعيات. الآن الكونسبت أو الشكل العام لعمل الجمعيات اختلف. الآن الجمعية هي عبارة عن كيان اقتصادي بيقدم خدمة للمجتمع، هي عبارة عن عنصر وسيط بين شخص مستفيد وشخص متبرع مانح أو متبرع. فالجمعيات بتلعب هذا الدور الوسيط بين الكيانين. زمان كانت الجمعيات تركز على كيف تصرف مساعدات مالية، الآن الجمعيات أصبحت تركز بشكل كبير كيف أنا أطور وأمكن المستفيد بحيث أن يعتمد على نفسه. فأصبحت كثير من الخطط والبرامج تتجه اتجاه بشكل كبير إلى تدريب، تأهيل، تمكين. خلينا أعطيك شوية أمثلة. الجمعية سيلفر مثلا احنا كنا بنركز على غسيل الكلى لانه نعتبر انه غسيل الكلى فيه جوده حياه للمستفيد، انت بتاهله وبتمكنه انه يساعده انه بيغسل كلى وبالتالي يستمر في اداء مهامه اليوميه. الان اتجهنا الى خدمه زراعه الكلى، هذه نقله نوعيه في تقديم الخدمه للمستفيد. فاصبح بدل ما يقعد يغسل في الاسبوع 3 مرات بعد زراعه الكلى اصبح خلاص يعتمد على نفسه واصبح ما يحتاج الغسيل اللي بتعطل فترة كبيرة عن عمله. جودة الحياة مهمة لنا كجمعية. اليتيم لما ناخذه إحنا ونتبنى اليتيم هو صغير لين يكبر ويدخل الجامعة ونركز على تعليمه وتأهيله والمراحل التعليمية المختلفة لين يصبح عنصر فاعل في المجتمع ويصبح أحد أعضاء المجتمع الفاعلين، هذا عبارة عن عمل مجتمعي ركزت فيه على جودة الحياة بشكل كبير.
1: طيب يمكن ذكرت نقطة هامة أستاذ محي الدين اللي هو تمكين الأسر على طريقة لا تعطيني سمكة علمني كيف أصطاد. وش أبرز المبادرات اللي عندكم في هذا الجانب تحديدا تمكين الأسر؟
0: الجمعية ركزت بشكل كبير على موضوع تمكين الأسر سواء من خلال التدريب أو من خلال التأهيل، وأصبح عندنا عمل يعني مستمر في موضوع تمكين الأسر من خلال الدورات التدريبية وغيرها. يعني في عام 2026 قدمت الجمعية أكثر من 2100 دورة تدريبية استفاد منها 3400 مستفيد، أسهمت الجمعية في توظيف 48 مستفيد، فتحت 30 منفذ بيع، ساعدت 38 أسرة مستفيدة في إطلاق مشاريع صغيرة. هذه كلها تصب في التمكين. الجمعية لديها خطط كثيرة في موضوع تدريب وتأهيل وتوظيف بعض أبناء الأسر بحيث أنه تعتمد الأسرة عليه، خلاص هو ما عاد يعتمد سواء على الجمعيات أو على الضمان الاجتماعي، يرجع يعتمد على نفسه. والتمكين هو الأساس، لكن أنك تستمر في دعم الأسر ماليا فترات طويلة دون وجود خطة للتمكين أعتقد هذا حتى مخالف لتوجهات الرؤية وتوجهات المملكة الله يحفظها.
1: نعم. طيب سؤالي الأخير لك، وش أبرز الجهات المتعاونة معكم سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص؟
0: طبعا صعب حصر جمعيات متعاونة مع الجهات المتعاونة معنا. احنا عندنا شراكات الآن عام 2026 بلغت 96 جهة تتعاون مع الجمعية سواء كانت جامعات، وطبعا احنا نتعاون مع الجامعات بشكل كبير في موضوع الدراسات وموضوع الاعتماد على هذه الجامعات في كثير من الدراسات الاستشارية فيما يخص المشاريع عن الأسر، بالإضافة إلى الجهات الحكومية الأخرى الكثيرة اللي بتدعمنا، المركز الوطني للتنمية الربحي، وزارة الموارد البشرية وغيرها من القطاعات، وزارة التجارة الآن أصبح الجمعيات بتنشئ سجلات تجارية وبتنشئ شركات استثمارية ربحية وغير ربحية. هذه كل الكيانات ساعدت الجمعيات إنها تدخل في مجال الإسناد الحكومي بشكل كبير وتساعد على استدامة الجمعيات. الآن مثلا جمعية البر إحنا عندنا مشروع مول تجاري يعتبر واحد من العلامات الفارقة في جدة إن شاء الله، هذه كلها دعم لاستدامة الكيان غير الربحي في المراحل القادمة إن شاء الله.
1: إن شاء الله نتمنى لكم التوفيق. شكرا لك الأستاذ محي الدين حكمي.

0: الرئيس التنفيذي لجمعية البر بجدة.
1: شكرا لكم، الله يعطيكم العافية.
2: نقاش على جدة FM. الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. نقاش على جدة اف ام.
1: نقاش للحديث بقية، وحديثنا اليوم عن القطاع غير الربحي في المملكة كشريك للتنمية وصانع للأثر. ضيفتنا الثانية في هذه الحلقة هي الأستاذة حصة العيسى، رئيس مجلس إدارة جمعية طويق للإسكان والتنمية، مدير عام شركة ثرى طويق غير الربحية المملوكة لجمعية طويق للإسكان والتنمية. حياك الله أستاذة حصة. في البداية نود أن نتعرف بشكل مختصر على جمعية طويق للإسكان والتنمية، وش أبرز الأدوار اللي تقوم بها اليوم؟
2: جمعية طويق للإسكان والتنمية هي جمعية إسكانية تنموية، المشرف عليها الفني وزارة الإسكان التنموي ووزارة الإسكان، مصرحة بالرقم المركز الوطني 5188. جمعية تطويق تهتم بجميع الأفكار والمبادرات للإسكان، نذهب إليهم ولا ننتظرهم يأتونا. إحنا الآن عندنا طبعا في جمعية تطويق عدة مسارات وعدة برامج غير مسبوقة، تبدأ مع رحلة المستفيد إلى أن يتدرب ويتمكن.
1: طيب، فيما يتعلق بالاستدامة وهي واحدة من أهم المستهدفات اللي تحرص كل الجمعيات اليوم عليها، اليوم الجمعية أسست شركة ثرى طويق لدعم توجهها نحو الاستدامة. ماذا يمثل هذا التوجه في مسيرة الجمعية؟ وش الأهداف اللي تسعى الشركة إلى تحقيقها؟
2: شركة ثرى طويق الغير ربحية ذات مسؤولية محدودة، هي شركة عقارية وتنموية، كمان تنبثق تحت برامج عقارية، إدارة أملاك، بناء، تشييد إلى آخره، ترميم، تطوير، كل الأشياء العقارية المعروفة في المجتمع. وعندك بعد مركز التدريب اللي نهدف منه إلى تطوير المجتمع بصفة عامة والجمعية بصفة خاصة. جميع برامج الجمعية التنموية تكون تابعة للمركز ثرى طويق للتدريب، ويقدم المجتمع بكل البرامج الغير مسبوقة في المجتمع. نحاول دائما أو إحنا متخصصين دائما بالجديد وليس المتكرر، حيث نبني إن شاء الله يعني أفراد مجتمع واعين ومتخصصين بأشياء كثيرة. البرامج المركز رائعة وتخضع للمؤسسة العامة شهاداتها، المؤسسة العامة للتدريب والتدريب والتعليم التقني المهني، وإلى منصة إبداع التابعة لوزارة الثقافة. برامج الحرفية تتبع لمنصة إبداع شهاداتها، والبرامج الأخرى من المؤسسة العامة.
1: سبقتيني بالحديث عن مركز ثرى لثرى طويق للتدريب، وهو واحد من أهم الأدوات والأذرع للتمكين. وش الدور المستهدف للمركز في مجال التدريب وتنمية المهارات؟
2: المركز يقوم بدورات تدريبية تمكينية، سواء تهيئة لسوق العمل أو البرامج الحرفية للأسر. طبعا هذا يعني يخدم المجتمع بصفة عامة، لأنه جزء غير ربحي، والجزء الربحي والجزء الغير ربحي اللي هو المستفيدين. المستفيدين ندربهم ونمكنهم

0: قبل استلام وحداتهم السكنية، يعني مثلا المركز حسب برامج الجمعية أو أي جهة أخرى. يعني مثلا نستقبل من الشركات برامج ونقدمها لهم لتطويرهم، نستقبل من المؤسسات برامج ونقدمها لهم لتطويرهم إلى آخره. أيضا حد عندنا برامج متخصصة في تحديد احتياجات الأبناء المقبلين على الجامعات، تحدد المسار، هل أنت يا الطالب في هذا المسار اللي أنت متوجه له مناسب لقدراتك حسب اختبار معين أو لا يناسب قدراتك، فهذه لها تخصصات معينة وبرنامج معين في المركز.
1: في عندكم تجربة جميلة في مبادرة ثرطويق في محافظة الليث تحديدا، هي مبادرة تنموية مهمة
0: إسكانية.
1: نعم، في البداية وش الفكرة من هذه المبادرة وأبرز أهدافها؟
0: جمعية تطويق الإسكان والتنمية عندها برنامج مملوك لها اسمه نمذجة تطويق للقرى، يعني للقرى أو المناطق اللي شوي تكون يعني تحتاج إلى تنمية. فاخترنا إحنا طبعا إحنا نطاقنا على منطقة مصر ومكة، منطقة مكة المكرمة، فمن خلال بحوثنا ودراساتنا وجدنا أن في منطقة الليث احتياج فعلي، في فقر حقيقي، نحتاج إلى تعديل مستوى المعيشة في تلك المناطق وتطوير المباني وجودة الحياة في المباني وإعداد نماذج سكنية موائمة للأسر وبرامج تنموية حيث يرتبط السكن بالبناء. يعني مثلا تجي تنفذ مشروع سكني يكون فيه تقييم قبل بفترة، تم تقييم وتدريب وتنمية للأسرة بحيث أعرف قدرات الأسرة وميولها، الأسرة اللي بسكنها من خلال السكن، وفر مساحة مرن وقابل لممارسة هذا النشاط الانتاجي المهني بالمنزل بما يعزز استقلال الاقتصاد واستدامة الأسرة. مثلا الأرملة إذا عندها مشروع مثلا طبخ يعدلها مطبخ متخصص في بيتها أثناء البناء لها. الأسرة متخصصة مثلا في برامج حرفية أخرى مثلا زي الريزن، زي إذا تحتاج إلى أماكن هاوية وأماكن تطل على مثلا.
1: وهذه من يحددها؟ يعني متى تبدأون في تحديدها؟
0: إحنا الحين بالدراسات، الحين أول شيء الآن إحنا إن شاء الله حنبدأ باستلام أراضي من الوزارة الإسكان جزاهم الله خير، مؤسسة سكن، بعد كذا تبدأ برامج التنمية، حنطلق من نهاية العام 26. بعد التدريب للحرف أو البرامج التنموية نحدد الأسرة وش نشاطها قبل بناء المنزل. بناء المنزل حيبدأ إن شاء الله من العام القادم. قبل ما نبدأ المنزل نعرف الأسرة دي مثلا وش المهارة اللي خلاص تمكنت منها، وحيكون حتكون حقيبتها التدريبية أو تمكينية هي المكان اللي بنأسس لها في منزلها.
1: يعني أنتم ما
0: يعني هذا شيء غير مسبوق صراحة. فيعني هذا اهتمامنا بالأسرة، حتكون إن شاء الله أسرة منتجة وأسرة يعني تقوم بنفسها. لما توفر السكن وتوفر الدعم التنموي للأسرة والمادي الآن للبدء في مشروعها، كذا تقفل باب الفقر وتقول هذه الأسرة ما لم تعد فقيرة.
1: أنتم تختارون يعني أسر منتجة ولا كل محتاج تساعدونه؟
0: لا، كل أسرة. ونبدأ صراحة بالأرامل والأرامل الأمهات القصة، أنا أبدأ صراحة بالأرامل الأمهات القصة في البداية على أساس يبدو الحياة يعني مؤسسة من البداية، والمعاقين بعد المعاقين أساس نعمل لهم حياة كريمة كلهم، بعد كده نندرج للفئات الأخرى. في فئات هي تكون
1: للأمانة عندكم
0: نبدأ بالأرامل والأيتام القصر، وبعد كده نبدأ طبعا نفيد المعاقين إلى آخره. أنت لما تضمن الأسرة التعليم وجودة حياة سكن مناسب ومكان للإنتاج وبعد التدريب اللي أنت بتقدمه لها وشهادات مشروطة ومتابعة مننا بعد السكن، ان شاء الله ان شاء الله يعني وفقا ان شاء الله دراساتنا وسبق سوينا الحمد لله مشاريع زي هذه، حتكون الاسره مين محتاجه ابدا. يعني احنا عندنا في السابق في جده كان عندنا كم مستفيده تدربت وتمكنت من بعض البرامج، سكناها مثلا واحده كانت عندها الريزن، كانت مبدعه في الريزن وقص الخشب، سكناها في بيت يطل على سطح وفي نفس الوقت حطينا غرفه في هذا المكان بحيث تمارس اعمالها برة خارجية عشان ما تأثر عليها في البيت على صحتها وعلى مكانها في البيت، يكون عندها المعمل خاص وتصبح منتجة والحمد لله. يعني
1: نعم، للأمان عندكم مبادرات نوعية. في أيضا ضمن توجه الجمعية نحو التطوير، في عندكم فكرة وحدة الابتكار.
0: نعم،
1: ويعني قدمتموها تحت شعار من الفكرة إلى الأثر. ما الهدف

0: من تأسيس هذه الوحدة وكيف ستسهم في تطوير أعمال ومبادرات الجمعية برأيك؟
1: طبعا العمل أولا عندنا إحنا في الجمعية من الأساس كان عندنا دراسات وبحوث، شيء اسمه دراسات وبحوث، يعني زي اللي لما انطلقت الآن من الدراسات والبحوث، والفكرة الآن اللي هي كمان بتكون من الابتكار، إيش حنبتكر في هذه المناطق، إيش حنعمل في المناطق اللي إحنا بنسويها، أو الفكرة داخل الجمعية ممكن ننتج مثلا برنامج مرة كبير يكون له أثر اجتماعي قوي على سواء على الجمعية نفسها أو على الجمعيات الأخرى أو على الوزارات، على مستوى الوزارات. فهذا إن شاء الله الوحدة انطلقت الآن في التأسيس، إن شاء الله بإذن الله ستخرج منها مشاريع إن شاء الله متميزة كما سبقها من الأفكار. إحنا عندنا من الأفكار السابقة والمشاريع السابقة كانت اللي هي زي ما قلت لك نمذجة تطويق للقرى وبرنامج مرة قوي اللي هو اللهم صل سيدنا محمد اللي هو تهيئة سوق العمل. تهيئة سوق العمل يندرج تحته كل اللي قلت لك سبق في التنمية.
0: تكلمتي عن نقطة هامة أستاذة حصة اللي هو موضوع الدراسات والبحوث. من يقوم بهذه الدراسات والبحوث؟
1: فريق العمل. عندنا مثلا فكرة معينة يطلقها أحد الأفراد عندنا، قسم هذا إذا هي فكرة إسكانية ترجع للإسكان ونرجع ندخل على بحوث معينة كفريق كامل ونعملها بخطة، يعني في بدء يصير مديرة للبرنامج ومخططة منفذة مقررة وهكذا.
0: طيب
1: يعني في لها خطوات استراتيجية معينة.
0: طيب من خلال خبرتك وعملك في الجمعيات قبل رؤية المملكة 2030 وبعد رؤية المملكة 2030 وهذا التمكين الكبير للجمعيات والقطاع غير الربحي، كيف تغيرت الصورة عن قبل والآن؟
1: حقيقة 2030 هذه أول شيء خلت الكل صراحة يقوم على مبدأ جودة الحياة ويقوم على 11 برنامج للمبادرة 2030. يعني الآن إحنا ما نطلق أي مشروع سواء إسكاني أو تنموي إلا معتمدين على هذه المبادرة. وهذه المبادرة صراحة حوكمت أشياء كثيرة، وإن شاء الله إن شاء الله حيكون لها انعكاس كبير كبير على الفرد والمجتمع إن شاء الله خلال نهاية 30. حتبان كل الأثر إن شاء الله اجتماعي اللي هو التشكين بالنسبة لنا، التشكين طبعا مع جودة الحياة، البرامج التنموية مع التطوير الاقتصادي للأسر وغيرها. فأنا يعني أتمنى من كل سواء جمعية أو وزارة أن يكون هذه لها أثر كبير على الأفراد والجماعات في التغيير وتطبيق هذا ومساعدتنا. وأتمنى من المجتمع كمان أنه يبدأ يلتفت حقيقة إلى الجمعيات الخيرية بدعمها بالذات الإسكانية والتنموية، لأن الدعم بسيط جدا اللي يجيها من الأفراد والجماعات.
0: طيب على موضوع الدعم، يمكن دائما لما كنت أتكلم مع أي مسؤول في جمعية خيرية يكون الهم الأساسي عنده اللي هو الاستدامة المالية.
1: نعم.
0: واليوم في حوكمة، كيف تغير المشهد بعد الموضوع الحوكمة فيما يتعلق بالاستدامة المالية؟
1: والله شوف الحوكمة صراحة رائعة جدا جدا، وكانت من حظنا احنا في جمعية التطوير انه مع بدايتنا كانت هذه الحوكمة والحوكمة على في المالية، الحوكمة الفكرية، الحوكمة في كل المشاريع القائمة. فالحوكمة صراحة يعني تضبط النواحي المالية وتضبط كمان النواحي الفنية. يعني أول شيء في عندنا تقسيم الجمعيات كجمعيات متخصصة، هذا ما كان فيه من أول، يعني في جمعيات رعوية، جمعيات صحية، جمعيات الإسكان والتنمية، جمعيات تنموية مستقلة إلى آخره.
0: طيب سؤالي الأخير لك، وش تطلعاتكم في جمعية تطويق مستقبلا؟
1: تطلعاتنا إن شاء الله جمعية تطويق بإذن الله تعالى تسير ولا تقف وتسير بهمة عالية على اسمها تطويق. وجمعية تطويق صراحة دائما تفكر خارج الصندوق وتفكر في البرامج الإسكانية أو التنموية بما يناسب المجتمع اللي هو فيه. قد يكون الجمعية الآن ومن خلال الشركة لما تعطي برامج للشركة جزء تنفذ الجمعية بما يتناسب مع مع مع متطلبات الهيئة الإشرافية اللي فيها عندنا أشياء طبعا في الهيئة الإشرافية أنت ما تتحداها، ولكن عن طريق الشركة بما أنها غير ربحية كمان ممكن تقدم خدمة مساندة لمجتمعها اللي في المنطقة اللي في الآن، خدمة أخرى يمكن ما تدخل من ضمن الجمعية لكن تدخل من ضمن الشركة، أعلن عنها إن شاء الله في بدء مشاريعنا فيها. ان شاء الله شركه سيراتوب حيكون لها يعني اثر كبير كبير اللي المملوكه للجمعيه، اثر كبير جدا صراحه. المركز الوطني الله يجزاه خير مع اغطوا في شركات، تكون في شركات سواء غربيه او ربيه للجمعيات، هذا كان يعني متنفس قوي للجمعيات انها تعمل بجد واجتهاد لخدمه المجتمع. هذا الاهداء في خدمه المجتمع والبلد، هذا من المواطنه ان شاء الله الصالحه. كل ما نفكر يعني ليس تفكيرنا احنا بجمعيه الصغر التجاري، لا طبعا احنا نطلب ان يكون في مبالغ ومردود، ولكن ما هالمشاريع ماذا تقدم للمجتمع؟
0: هي في النهايه غير ربحيه،
1: اي احنا شركه غير ربحيه ولكن نعمل بربحيه. مثلا انا اجي امسك مشروع مثلا مجمع سكني، هذا فيه ربحيه طيب، لكن المبالغ هذه حيروح منها جزء للجمعيه وجزء استثمار وجزء خدمه مجتمعي. انا شيء غير اللي قدمته الان، مثلا في شيء بقدمه للمجتمع في الليف، بتقدمه شركه ثرى طويق، ما هو من ضمن متطلبات الجمعيه، ولكن شركه طويق لان هي المنفذه فحتقدم برنامج جميل وموقع جميل كمان الكتروني للمحافظة الليف. اليوم جمعية تطوق حتشتغل مع محافظة الليف بحول الله وتعالى وقوته لمدة 3 سنوات في بناء وإسكان وتنمية. نهدف منها إلى أخراج مجتمع إن شاء الله اقتصادي متمكن، وأن تكون الليف وجهة سياحية اقتصادية متميزة.
0: نعم، نتمنى لكم التوفيق
1: إن شاء الله.
0: وأتقدم بالشكر الجزيل لك الأستاذة حصة العيسى رئيس مجلس الإدارة بجمعية طويق للإسكان والتنمية، شكرا جزيلا لك.
1: الله يحفظك، العفو يا ابني، شكرا لك.
2: نقاش على جدة اف ام. الفن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا فيلم هناك مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا، وانت اكيد حتسأل طيب الحق على ايش؟ الحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة اف ام.
3: جدة اف ام على هواك.
2: نقاش على جدة اف ام.
0: نقاش للحديث بقية، وحديثنا اليوم عن القطاع غير الربحي في المملكة كشريك للتنمية وصانع للأثر. ضيفنا الثالث في هذه الحلقة المهندس عبد الرحمن عقيل، مدير الاستدامة المالية في جمعية ابتسم لخدمات طب الأسنان التطوعية. في البداية مهندس عبد الرحمن، تعطينا فكرة عن جمعية ابتسم، وش الرسالة اللي تسعى إلى تحقيقها في مجال خدمات طب الأسنان التطوعية؟
4: حياكم الله أستاذ أحمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم
4: شاكر
0: السلام.
4: لكم إتاحة الفرصة. جمعية ابتسم أول جمعية متخصصة في صحة الفم والأسنان في منطقة المكرمة. الجمعية تأسست من فضل الله عز وجل في عام 2019 مرخصة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي. الجمعية انطلقت من حاجة مجتمعية ومن تلمس لمنطقة احتياج اليوم عند المستفيد. يعني لاحظت الجمعية أنه كثير من الأسر المحتاجة تؤجل علاج الأسنان لمجموعة من الأسباب، ومن أهمها العائق المادي، فيصبح هذا الألم العابر معاناة مزمنة مصاحبة لهذا المستفيد، تؤثر على موضوع الأكل، على النوم، على الدراسة،
0: وخصوصا الأطفال. ترى مشاكل الأسنان تؤثر على، لأنهم في مرحلة نمو، تؤثر حتى على شكل الوجه والفكين.
4: فعلا فعلا هو تجاوزت الصحة اليوم إلى الموضوع النفسي، إلى الموضوع النفسي وتحدي الأطفال. لذلك هم أحد شرائح التركيز المهمة عندنا في الجمعية، بل إنه رئيس المجلس الإدارة هو أصلا استشاري متخصص في أسنان الأطفال، وهذا أعطى الجمعية قوة كذلك في التركيز على هذه الفئة. فالجمعية جاءت لهذه الحاجة المجتمعية، رسالتنا كيف نستطيع أن نيسر حصول الفئات غير القادرة على الخدمات العلاجية، كيف تحصل عليها بجودة وكرامة. هذه هي الرسالة الرئيسية للجمعية، مع أيضا الجمعية حريصة على نشر الوعي الصحي، تعزيز التوعية الصحية، فيما يتعلق بصحة الفم والأسنان.

0: ثم الهدف الثالث هو متعلق بتمكين القطاع الطبي والقطاع الصحي من خلال تطوير الكوادر الطبية الموجودة في القطاع الصحي. فهي ثلاث أهداف: العلاج والتوعية، وهدف تطوير الكوادر الطبية.
1: كيف تعاون الأطباء معكم اللي يعملون كمتطوعين؟
0: جميل. الجمعية لها من اسمها نصيب، هي جمعية تكتسب لخدمات طب الأسنان التطوعية. رسالة من أول يوم كيف تكون الجمعية رائدة في باب التطوع وتمكن هذا المجتمع النبيل اليوم، يعني كل من في عالم الطب والقطاع الطبي لديه شغف ورغبة أن يقدم هذا الخدمة، وكل دوره له رسالة. لذلك الجمعية بفضل الله عز وجل، بفضل الشراكات اللي لها مع التجمعات الصحية، سواء التجمع الصحي الأول أو الثاني أو التجمع الصحي في مكة، أقامت عديد من العمليات اليوم اللي تنفذ في القطاع الخاص بمبالغ باهظة وتكلفة عالية. اليوم الجمعية بموجب هذه الشراكات تمكنت من الوصول إلى غرف العيادات، تمكنت من الوصول إلى الكادر الطبي الموجود، ونأتي بالاستشاري أو الخبير المتطوع ليقدم الخدمة بعائد صفري. عائد صفري أتكلم عن التكلفة المالية. وفضل الله عز وجل في هذا النموذج الجمعية قدمت أكثر من 70 عملية، تكلم في نطاقها الجغرافي، نطاق منطقة مكة، بل خارج حتى منطقة مكة. اليوم نفذت الجمعية في الجوف وفي بعض مناطق المملكة الثانية، كلها معتمدة ومنطلقة من المتطوعين بفضل الله عز وجل. والمتطوعين رحلتهم معنا ليست فقط في العلاج، حتى اليوم في التوعية. اليوم شراكات الجمعية مع كليات الأسنان في الجامعات مكنتنا من وجود أطباء عندهم قدرة على المساهمة مع الجمعية في نشر التطوع الصحي، بحيث أن يكون صحة الفم والأسنان ثقافة موجودة عند عموم المجتمع وعند الأطفال تحديدا اللي هم كذلك أحد مناطق التركيز.
1: للأمانة مهندس عبد الرحمن، أنت ماسك يمكن أهم قطاع واللي يمثل هدك للكثير من الجمعيات، اللي هو الاستدامة المالية في جمعية ابتسم لخدمات طب الأسنان التطوعية. كيف تعملون على موضوع الاستدامة وتوفير الموارد المالية لهذه الجمعية؟
0: جميل جميل، الله يفتح عليك. أنا يمكن عندي فلسفة كده بسيطة في الاستدامة، ومن فضل الله عز وجل أني مستشار معتمد في تنمية الموارد. فالاستدامة ليست قضية جمع تبرعات، الاستدامة يعني هو أبعد من ذلك. اليوم جزء من الاستدامة أنه فعلا تتعدد مصادر الدخل للجمعية. الجمعية اليوم من اليوم الأول عملنا على بناء محفظة من مصادر الإيراد، واحد منها التبرعات وكبار الداعمين والمؤسسات المانحة، كذلك علاقاتنا مع المنصات الوطنية المميزة بفضل الله عز وجل. لنا شراكة مع المنصة الوطنية للعمل الخيري إختان، أكثر من 13 مشروع بقيمة تجاوز 3 ملايين ريال بفضل الله عز وجل. كذلك وصولنا إلى القطاع الخاص وثقة القطاع الخاص بنا والشركات، سواء الشركات اللي في القطاع الطبي وقطاع الأسنان، كيف ممكن تساهم معانا في تحقيق رسالة الجمعية. هذا أحد المصادر اللي اشتغلنا عليها. كذلك بناء الأصول المستدامة، تكلم في موضوع الأوقاف أو حتى في موضوع الاستثمار. من فضل الله عز وجل عندنا شراكة مع واتفاقية مع الهيئة العامة للأوقاف في بناء مجمع وقفي يحتوي على أول عيادات أسنان وقفية في المملكة بفضل الله عز وجل. تملك الجمعية، تقدم الخدمة بنفسها للمستفيد، وأيضا هو مصدر إيراد للجمعية يساعد على تحقيق الاستدامة، استدامة الأثر. فهذا جزء من محفظة الاستدامة اللي تشتغل عليها الجمعية. كذلك الكفاءة التشغيلية، كيف اليوم الاستدامة جزء منها تحقيق الإيراد وجزء منها كذلك تخفيض المصروف، كيف احنا يوصل الريال الى المستفيد الحقيقي باقل تكلفه.
1: وهذا دور الحوكمه،
0: وهذا هو جزء فعلا مرتبط بالحوكمه وحوكمه التبرعات، وهذا توجه اليوم اصيل يتابع المركز الوطني لتنميه القطاع غير الربحي.
1: طيب، لفت نظري في حديثك انه واحده من اهداف الجمعيه تطوير القطاع الصحي. كيف تعملون على تطوير القطاع الصحي؟ يعني تدربون كوادر ولا تعملون شراكات مع كليات الأسنان أو العيادات في المستشفيات الكبرى؟ كيف آلية تطوير القطاع الصحي؟

0: جميل جميل جميل. الجمعية اليوم مرت بخطتين استراتيجية، فالاستراتيجية الأولى كانت تركز على العلاج والتوعية، ثم بعد كده صار في تساؤل عند الجمعية إنه أحد عملائنا الرئيسيين هو من يقدم العلاج ومن يقدم التوعية، اللي هو الطبيب. اللي هو الطبيب، فماذا تستطيع الجمعية أن تقدم لهذا الطبيب؟ فثارت الفكرة إنه لابد من وجود بعض البرامج التدريبية اللي تقدمها الجمعية للأطباء اللي هم طلاب الطب، ونستهدف فيها بالدرجة الأولى يعني من هم على أعتاب التخرج أو الاستشاريين اللي ممكن يساعدونا في العمليات. الجمعية نفذت دورات تدريبية ورش عمل، أكثر من 10 دورات إلى اليوم، معتمدة من هيئة التخصصات الصحية، ساعات طبية يستفيد منها الطبيب في موضوع التراخيص وتحقيق الاشتراطات الطبية. كذلك الجمعية بفضل الله قامت المؤتمر الأول لأطباء الأسنان في عام 24، وقامت المؤتمر الثاني كذلك في عام 25. تكلم الحضور من كل من سبي قطاع طب الفم والأسنان، يدعى لهذا المؤتمر يعني بعض المدربين حتى من خارج المملكة وبعض السبيكر من خارج المملكة. وكذلك نستفيد من اليوم أعضاء الجمعية وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية اللي هم أسماء أعلام على مستوى طب الأسنان في العالم من فضل الله عز وجل، وهذا حقيقة ليست مبالغة. واحد من أفضل 100 طبيب اليوم في العالم موجود في يعني عضو جمعية عمومية وله مساهمات، وغيره كثير وغيره كثير. يعني الجمعية لديها بعض الاستشاريين اليوم هم محاضرين في جامعات دولية خارج العالم، فلا شك أن استثمارهم اليوم هذه الخبرات وهذه الطاقات في تطوير القطاع الصحي داخل المملكة أولى من تلك المساهمات، وهذا ما الجمعية ساهمت فيه وكان لها دور من فضل الله عز وجل.
1: تحدثنا مهندس عبد الرحمن عن الممكنات، لكن وش التحديات اللي تواجهونها كجمعية متخصصة في القطاع الطبي؟
0: يعني احنا بفضل الله نقول لا توجد عوائق في طريق الجمعيات. لا شك لا شك اليوم اكبر تحدي تواجهه الجمعية الطلب الكبير، الاحتياج العالي اللي ينعكس على حاجة ماسة الى تطوير مصادر الدخل، الى تعزيز الايرادات. كل ريال اليوم ينعكس فعلا على أثر إرام إنسان حقيقة على المستفيد. واسمح لي كذا أشير لنقطة كان ودي ألفت النظر لها ممكن ما تطرقنا لها، أن اليوم الجمعية فعليا ليست هي متخصصة في علاج الأسنان، لكن الجمعية لا تعالج الأسنان فقط. اليوم اكتشفنا بعد 7 سنوات الجمعية تقدم الخدمة للمستفيد أنه أحد المستهدفات اللي نعالجها الأسنان، لكن فعليا إحنا اليوم نبني إنسان. إحنا اليوم نساهم في جودة حياة لمن يتحسن،
1: بالإضافة للدعم النفسي. نعم،
0: أتكلم الوظائف الحيوية للإنسان اليوم. الأكل يعني الناس بعاميتها تقول لا وجع إلا وجع الضرس،
1: ولا هم إلا هم العرس،
0: ولا هم إلا هم. فاليوم الأكل الإنسان قد يتعطل، وظيفة حيوية رئيسية الأكل بسبب الأسنان. اليوم الإنسان يحرم النوم بسبب الأسنان.
1: صحيح،
0: الإنسان اليوم يفقد الثقة ومقابلة المجتمع واللقاء بالمجتمع بسبب الأسنان. وإن سمحت لي كده بحالة أن يتسع الوقت لذكرها
1: في نص دقيقة مهندس،
0: في نص دقيقة يعني أحد الحالات باختصار اللي كانت مع الجمعية وهي امرأة في سن الزواج، حلم أي فتاة أنها تتزوج وتبني أسرة وتكون أسرة ويكون لها أبناء. فعلا كان عندها تشوه كبير في الأسنان، يعني جعل أنه أكثر من فرصة للزواج تصل إلى النظرة وتبؤد الفرصة بعد كذا، وما تقل نتيجة التشوه الظاهر في الأسنان. من فضل الله عز وجل ساهمت الجمعية في دراسة الاحتياج وتقديم الخدمة للمستفيد. نتكلم اليوم عن حالة من فضل الله عز وجل شهدنا زواجها وشهدنا حملها، وبإذن الله عز وجل أنه نبشركم في لقاء لاحق بخروج هذا المولود واستقرار هذه الأسرة. والنواة الأولى كان هو علاج هذا الأسنان من فضل الله عز وجل.
1: نعم، شكرا لك المهندس عبد الرحمن عقيل مدير الاستدامة المالية في جمعية ابتسم لخدمات طب الأسنان التطوعية، وشكرا لجهودكم. للأمانة اليوم شفنا نماذج يعني نوعية ليست فقط تقدم خدمات وتبرعات، لا، تقدم برامج نوعية سواء في جمعية ابتسم أو جمعية طويق للإسكان، وهذا بعد الله سبحانه وتعالى بفضل التمكين اللي قدمته رؤية المملكة 2030 للقطاع غير الربحي. شكرا لك مهندس عبد الرحمن مرة أخرى.
0: رضي الله.
1: وبعد مستمعين الكرام، القطاع غير الربحي اليوم لم يعد مجرد جهة داعمة ومساندة، بل أصبح شريكا فاعلا في التنمية المستدامة وصناعة الأثر المجتمعي من خلال مبادرات نوعية تسهم في تمكين الإنسان وتحسين جودة الحياة. ختاما، هذه تحية لكم من محمد المرحبي وعزام الخديدي وسام بحا. نلقاكم غدا إن شاء الله في نقاش جديد، نقاش للحديث بقية.
2: نقاش على جدة FM.

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق، مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة أف أم.
2: ريشة.
3: تصور اللوحة خروج فينوس رمز الجمال من الأساطير الرومانية من البحر، امتازت بألوانها الرقيقة وتوازنها الفني وأصبحت إحدى أيقونات عصر النهضة الإيطالية.
4: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات.

0: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير، ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.
0: قصص رياضية.
2: في أولمبياد المكسيك 1968 ركض البطل الأمريكي بوب بيمون على المضمار وقفز في الهواء مسافة خيالية تجاوزت حدود جهاز القياس الإلكتروني المخصص للمسابقة. ارتبك الحكام واضطروا لاستخدام شريط قياس يدوي قديم لتقييم المحاولة، ليتفاجأ الجميع بأنه حطم الرقم القياسي العالمي في الوثب الطويل ب55 سنتيمترا دفعة واحدة، مسجلا قفزة تاريخية صدمت علماء الفيزياء وظلت صامدة لعقود طويلة.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: متشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة FM.

0: الخامسة معايا رهبة شعبان، الجمعة والسبت الخامسة مساء على جدة أف أم.
1: صحة ولياقة الآن على جدة أف أم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: وبركاته، أسعد الله صباحكم كل خير مستمعينا. راح فيكم في حلقة جديدة من صحة ولياقة من جدة اف ام. احييكم انا محمد الزهراني وزميلي عبد الله الكعيد. راح نتواصل ان شاء الله معكم على مدى الساعة القادمة. قد يبدأ الامر احيانا، وهذا هو موضوع حلقتنا اليوم، بجرح صغير في القدم، جرح ربما لا يشعر به مريض السكري اصلا، لكنه في بعض الحالات ممكن يتحول مع الوقت الى مشكلة اكبر ومضاعفات قد تصل في مراحل متقدمة إلى فقدان جزء من الطرف. لهذا لم يعد التحدي فقط في علاج القدم السكرية بعد ظهور مضاعفاتها، وإنما في سؤال أهم: هل نستطيع اكتشاف الخطر مبكراً والوصول إلى المريض قبل أن تتفاقم الحالة؟ من هنا يأتي برنامج خطوة آمنة. هذا برنامج يجمع وزارة الصحة وعدد من الجهات والجمعيات العلمية المتخصصة وشركة بوستن ساينتفك بهدف دعم الكشف المبكر وتطوير إجراء الفحص وتحسين مسار أو مسارات حالة مرضى السكري المعرضين لمضاعفات القدم السكرية إلى الرعاية المناسبة. فكيف يعمل هذا البرنامج على أرض الواقع؟ ومن هم المرضى المستهدفون؟ وكيف يمكن أن تتحول الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص والجمعيات العلمية إلى نتائج يلمسها المريض؟ وهل يمكن بالفعل أن نسهم بالكشف المبكر والتنظيم الأفضل لمسار الرعاية في خفض المضاعفات وحالات البتر؟ هذا ما نناقشه اليوم مع ضيفنا الأستاذ سعد السدحان، المدير الإقليمي لشركة بوستن ساينتفك في المملكة العربية السعودية. حياك الله أستاذ سعد، صباحك الله بالخير.
1: حياك الله أخوي محمد، وسعد الله صباحك، صباح مستمعي جات جدا.
0: يا هلا فيك دكتور أستاذ، وسعيد جدا بإطلالتك الأولى معنا في برنامج صحة ولياقة من جدا اف ام. طيب بداية أستاذ سعد، لو أردنا تعريف خطوة آمنة للمستمع في عجالة، ماذا نقول؟
1: برنامج خطوة آمنة برنامج انطلق من فكرة بسيطة: نكتشف الخطر بدري، نتدخل بدري، نحصل على أفضل نتائج. مريض السكري بشكل أساسي تبدأ زي ما قلت أنت، مشكلة بسيطة في القدم ممكن ما يشعر فيها، تأخر اكتشافها تطور المضاعفات كبيرة، وعلاجها متعب ومكلف للمريض وللقطاع الصحي، ونتائجها يعني تكون دائما بتقليل الخسائر اللي موجودة. إحنا نبغى ننتقل من التعامل مع المضاعفات بعد حدوثها إلى اكتشاف المرضى الأكثر عرضة لهذا الخطر قبل ما تتفاقم حالتهم.
0: طيب كيف بدأت فكرة البرنامج أستاذ سعد؟
1: فكرة البرنامج بشكل أساسي هو مع رؤية المملكة 2030، التركيز على الصحة وليس فقط المرض. فهو لما احنا نهتم بالصحة نمنع حصول المشاكل اللي وراها أو اللي تعرضها للخطر. واضح جدا أنه لما نكتشف أو نقدر نتنبأ بمشكلة ونتعامل معها بتعامل بسيط نحصل على أفضل نتائج من أن نتعامل مع المشكلة بعد ما تقع ونخفف أثارها.
0: طب وجدتم يعني وش المشكلة اللي لقيتوها مثلا تحتاج إلى تدخل مختلف يعني في خلال هذا البرنامج؟
1: بشكل أساسي المرضى اللي يحصل عندهم مضاعفات في القدم السكرية هم مرضى عندهم إشكالية في تروية الطرف بالدم. المشكلة هذه مشكلة لها حلول معروفة طبيا. التحدي لدينا هو أنه ما كنا نعرف هذول المرضى من وما نعرف عنهم إلا بعد ما المشكلة تبدأ أثارها تطلع. اليوم لما نفحصهم نقدر نتنبأ أنه هذول الأشخاص عندهم إشكالية أو ضعف في التروية للطرف، وتدخل بسيط بإذن الله يمنع من تفاقم الحالة لديهم.
0: بس السؤال هنا أستاذ سعد، ليش وقع الاختيار تحديدا على مضاعفات القدم السكرية من بين المضاعفات الأخرى؟ يعني
1: المرض السكري مرض يعني كبير في المملكة، والكاد لا يخلو منزل من أن يكون موجود فيه مريض سكري. فنقدر نقول أنه هو يلمس تقريبا كل أسرة في المملكة. المشكلة هذه إذا ما تعاملنا معها مبكرا أثرها ليس فقط على المريض نفسه، وإنما على المريض وعلى عائلته وعلى قدرته على الإضافة في المجتمع.
0: ممتاز. طيب

0: المشكلة اللي تحاولون يعني معالجتها من خلال هالبرنامج أستاذ سعد هي نقص الوعي عند المريض ولا التأخر في اكتشاف الحالة ولا رحلة الحالة داخل النظام الصحي بشكل عام؟
1: الوعي مهم، ولكن هي البرنامج هذا ليس فقط للوعي وإنما نظام كامل يبدأ من الوعي وش بيصير للمريض بعد ما صار يعرف إنه هذه المشكلة ممكن تكون عنده. نقدر نحط يكون في أماكن للكشف المبكر، فرق صحية مؤهلة مدربة للتعامل مع الحالة هذه واكتشافها، اختيار المرضى أو تحديد المرضى اللي فعلا عندهم الإشكاليات الحقيقية، تحويلهم من خلال مسارات للتخصصات المناسبة للتعامل مع حالتهم. ففعليا احنا نخلق منظومة كاملة للتعامل مع هذا التحدي.
0: جميل. طب يوم بدأتم المشروع أستاذ سعد، وش الفجوات اللي يعني وجدتوها أمامكم في رحلة مريض السكر، يعني أو أبرز هذه الفجوات مثلا؟
1: لو يمكن ذكرنا جزئية الاستكشاف، مريض السكري بشكل أساسي تركيزه على التعامل مع السكر نفسه وإدارة ارتفاع السكر لديه. اليوم احنا نقول هذا جانب مهم جدا وهو اساس في عملية ادارة مرض السكري، ولكن جزئية المضاعفات نحتاج ان نضع جهد اكبر عليها.
0: حلو.
1: للتعامل معها والوصول لنفس النجاح اللي وصلنا له الحمد لله في ادارة نفس المرض.
0: يعني في عبارة دائما تتكرر في الحديث عن البرنامج وهي الكشف المبكر أستاذ سعد، اللي أبغى أفهم بس وش يعني الكشف المبكر من منظور برنامج خطوة آمنة؟
1: زي ما ذكرت لك، الكشف المبكر القدرة على قياس التروية الدموية للطرف من خلال أجهزة مخصصة لهذا، وبعد تحديد المرضى اللي يكون عندهم نقص نقول في التروية وين يروحون ويحولون بشكل صحيح، ويتم التأكد أنهم ماشيين في المسار الرعاية ليحصلون على تدخل طبي يعني يخدم حالتهم ويعيد التروية إلى المستوى المناسب.
0: يعني الفكرة أساسا أننا نصل للمريض قبل ظهور القرحة أصلا وليس بعد ظهور، هذا الهدف من البرنامج؟
1: بالضبط، يعني لما القرحة صارت هنا موجودة معناها أوريدي إحنا حق يعني خلنا نقول وصلنا إلى المشكلة. إحنا نبغى نتفادى المشكلة أصلا، ما نبغى القرحة تجي.
0: طب من خلال خبرتك في المجال، يعني وش السبب أن بعض المرضى يتأخرون في إدراك أن عندهم مشكلة في القدم بالأساس؟
1: بشكل عام لما تكون في ضعف تروية للقدم مثلا، الإحساس أصلا في القدم يكون أضعف. إحساس المريض بأنه في مشكلة في القدم فما يحس بالألم اللي موجود فيها. الرعاية أيضا بنظافة القدم هذه مشكلة يعني دائما تتكرر أنها هي إشكالية تؤدي إلى تفاقم المشكلة.
0: جميل جدا. طيب خلنا نتوقف إذن مع فاصل، نرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدة أفهم.
1: الله يبقى.
0: مستعد للحماس؟
2: أي كرة قدم؟
0: متشوق للمتعة والإثارة؟
2: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان، كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا
3: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
4: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
5: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس.

0: الرابعة عصرا على جدة اف ام.
1: صحة ولياقة على جدة اف ام.
2: يا اهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم في صحه ولياقه من جده اف ام، وضيفنا اليوم الاستاذ سعد السدحان، المدير الاقليمي لشركه بوستن سانتافيك في المملكه العربيه السعوديه، وحديثنا عن برنامج خطوه امنه. الان دكتور متكلم على موضوع البرنامج وندخل التفاصيل العمليه، وش اللي تسوونه في البرنامج فعليا استاذ سعد؟
3: فعليا البرنامج هو شراكه بين القطاعين العام والخاص للتعامل مع مشكلة صحية صعب أن جهة واحدة فقط تتعامل معها. الجمعيات العلمية بخبرتها، شركة بوستن ساينتيفيك كشركة عالمية عندها اطلاع على التجارب العالمية والتقنيات الطبية، ووزارة الصحة ومقدمي الرعاية الصحية اللي لديهم الوصول والبنية للمريض والبنية التحتية والكوادر لما يعملون مع بعض بشكل متناسق يستهدف وصول لحل مشكلة واحدة، أعتقد أنه نحصل على أفضل نتيجة بإذن الله.
2: الفعل المستهدفة هي فقط مرضى السكري؟
3: صحيح، هو بشكل أساسي مرضى السكري بحكم أن هذه المشكلة يعني واضحة ومنتشرة لديهم.
2: يعني كل مريض سكري يدخل ضمن البرنامج، ولا في فئات أكثر عرضة للمضاعفات ممكن تدخل؟
3: هو فعليا كل مريض سكري المفترض أن يحصل في وقت ما معين على أو على فحص دوري للتروية للأطراف، بحيث مع المدى الزمني نكون متابعين على جودة هذه التروية، بحيث أن في أي وقت تبين وجود تحدي يتم التدخل بإذن الله بشكل من المتخصصين في الأشعة التداخلية أو الأوعية الدموية لإعادة التروية بأفضل شكل، بحيث نمنع بإذن الله وصوله لهذه المشكلة قد ما تكون فوراً، قد تكون بعد سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات.
2: جميل. طيب المريض الآن، مريض أو هذه الفئة المستهدفة، كيف يوصلون لكم؟ كيف يصلون إلى هذا البرنامج؟
3: اليوم البرنامج بإذن الله يعني انطلق في عدد من المراكز السكر حول المملكة. المراكز هذه ستبدأ بإذن الله بفحص المرضى الأكثر عرضة، و يعني خلنا نقول إحنا اليوم في بداية البرنامج، نطور البرنامج ونسمع من الأرض أكثر كيف ما هي التحديات، بحيث إن شاء الله نقدر نتأكد إنه ينطلق وينتشر على مستوى المملكة بإذن الله بأسرع وقت.
2: يعني بس هو سؤال الآن، المريض بنفسه يعني يسجل في خطوة آمنة، ولا يستفيد من خلال مثلا مركز السكر اللي يتلقى فيه الرعاية؟
3: هو موجود في مركز السكري، وهو الآن يعني قاعد نقول يتكون بشكل أكثر وأكثر في المراكز هذه، ويكون خدمة بإذن الله يحصلون عليها من نفس المراكز الأطباء اللي يتابعون معهم، هم اللي بيكونون يحولونهم إلى هذا الفحص.
2: حددتوا مراكز مشاركة معينة تقدر تعلن عنها؟
3: اليوم انطلقت إن البرنامج انطلق في عدد من التجمعات الصحية، منها المدينة، الأحساء، جدة، تبوك، وبإذن الله خلال هذا العام يمكن في يعني مجموعة بإذن الله ستنطلق، نصل تقريبا إلى يمكن 4 إضافية. هدفنا بإذن الله بنهاية البرنامج أن تكون هذه الخدمة في جميع أنحاء المملكة.
2: يعني مدة البرنامج راح تكون طويلة؟
3: نتكلم تقريبا سنتين، بدأت من بداية هذا العام. مستهدفنا بإذن الله خلال هذه السنتين أن تكون مغطاة المملكة بهذا البرنامج، ليس فقط التجمعات الصحية التابعة لشركة صحة القابضة، وإنما حتى الجهات الأخرى مثل المستشفيات العسكرية أو الجامعية.
2: جميل جميل جدا. طيب خذنا استاذ سعد في في في رحله مريض بشكل افتراضي، يعني مريض سكري حضر الى احد المراكز المشاركه، وش اللي يصير له من دخوله حتى انتهاء الفحص؟ يعني
3: المريض في مراجعته العاديه الطبيب بيكون يتابع مع حاله السكري، اذا كان ما سبق انه عمل الفحص على تروية الأطراف ممكن يوجه إلى جهاز لقياس التروية الدموية. الجهاز هذا عندما يتم الفحص عليه يطلع نتائج، النتائج في مستويات طبيعية وفي مستويات تعطي انطباع أن هناك إشكالية نقول في التروية. في حال وجود النتائج تقول في إشكالية يتم تحويل المريض إلى الأقسام التخصصية لمراجعة هذه النتائج وتقييم الحلول الممكنة لها، اللي ممكن تكون أحدها من خلال الأشعة التداخلية، بحيث أن يتم عمل إجراء بسيط يعيد التروية إلى المستوى الطبيعي اللي بإذن الله ما يؤدي إلى أو يكون داعم إنه لا تتطور الحالة في المستقبل إن شاء الله.
2: هذا اللي تقصدونه بمصطلح اللي هو مسار الإحالة، ونفسه هذا الشيء التحويل؟
3: صحيح، هو المسار الإحالة الفكرة في تحول المريض من تخصص إلى تخصص آخر للحصول على خدمة، و يعني للحصول على خدمة تقلل من مخاطر معينة، بينما هو ما زال هو مريض سكري.
2: يعني احنا نهدف من خلال هذه الخطوه اننا نضمن ان المريض مثلا ما يضيع بين عده عيادات وتخصصات قبل ان يصل للجهه المناسبه.
3: بالضبط، المريض لما يتم تحويله يكون ينتقل ومعروف انه وين انتقل، ويكون في متابعه لحالته للحصول على هذه الخدمه. لو كان يحول دون مسار فهو يحول ولا عاد يعرف أين، يعني وش صار عليه، أخذ الخدمة أم لا.
2: نعم.
3: يعني اليوم هو يحول ويتابع للحصول على الخدمة، ولو حصل على الخدمة نكون عارفين نتائجها ونتابعها بإذن الله.
2: جميل. طيب حسب ما قرأت أستاذ سعد أنه البرنامج يستهدف أكثر من 36 مركز للسكري وسبع مراكز متخصصة بالقدم السكرية، كيف تم اختيار هذه المراكز؟
3: المراكز يمكن 36 هي المراكز اللي موجودة حول المملكة. المراكز بدأنا فيها بشكل خلنا نقول تدريجي، الهدف أننا ننزل للمراكز ونفهم طبيعة المركز، المجتمع اللي موجود فيه، الكوادر اللي موجودة فيه، التحديات اللي عندهم، بحيث أنه هي ليس برنامج واحد يطبق في كل مكان بنفس الطريقة، وإنما يكون يتأقلم مع المكان والاحتياج اللي موجود فيه ليؤدي لنفس النتائج بإذن الله.
2: الهدف إنه يتوسع البرنامج إلى مناطق ومراكز أكثر في المملكة مستقبلا؟
3: بإذن الله، إحنا نستهدف إنه نعمل مع جميع الشركاء في المملكة في كل مراكز السكري، بحيث إنه كل مريض سكري بإذن الله يكون يحصل على هذا النوع من الفحص خلال المدة الزمنية الطبية.
2: ممتاز جدا. طيب نتوقف أيضا مع فاصل، نرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدة FM.
4: يا شباب عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
5: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
6: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
7: ولا شيء صار معك؟
4: هو شيء من كل هذه الأشياء.
5: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
4: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
6: لحظة هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
7: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
5: كل يوم موضوع جديد
6: وتجارب وآراء
7: وزوايا مختلفة
4: وقضايا تهم الشباب.
5: استوديو 20 يوميا 8 مساء على جدة FM.
8: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام.
1: صحة ولياقة على جدة اف ام.
2: يا هلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم في صحة ولياقة من جدة اف ام. اليوم نتكلم عن موضوع او برنامج خطوة آمنة، وللحديث عن هذا الموضوع معنا الأستاذ سعد السدحان، المدير الإقليمي لشركة بوستن ساينتفك وطبعا في المملكة العربية السعودية. والآن نتكلم أستاذ سعد عن يمكن في أحد الجوانب اللافتة في البرنامج هو أنكم تدربون فرق التمريض على إجراءات الفحص والتقييم. ليش التركيز على التمريض تحديدا؟
3: هو ليس فقط التمريض وإنما جميع الكوادر التمريض بشكل أساسي هم من يديرون عملية الفحص. اهتمامنا فيهم أن يتم عملية الفحص بشكل سليم. النتائج هذه سيبنى عليها إجراءات طبية مهمة، التأكد مع التعامل مع الحالة بشكل بأفضل شكل بإذن الله يؤدي إلى الحصول على أفضل نتائج.
2: وش اللي يتضمنه التدريب بصورة عامة؟
3: التدريب يبدأ من أول حاجة الشرح للمريض، ما هو هذا الفحص، كيف يتم استخدام الجهاز أيضا اللي يتم فيه الفحص، وبعد كذا أيضا الحصول على النتائج وتوثيقها بشكل صحيح عندما يحول المريض بإذن الله تكون النتائج حقته واضحة بحيث يبنى عليها الرأي الطبي والإجراء الطبي المناسب.
2: طب اللي يقومون بتدريب الكوادر المشاركة من هم تحديدا؟
3: التدريب يتم من قبل عدة أطراف، بدءا عندنا الجمعيات طبعا يساعدون في بعض المعلومات اللي ممكن تضاف. احنا أيضا من ناحية الشركة تعرض أو تقدم التدريب على الجهاز وآلية استخدامه. الكوادر أيضا داخل المركز في حالة المريض، ففي جزء ليس متخصص بالفحص نفسه وإنما بالتعامل في مسار الرعاية وإحالة المريض للجهات الصحيحة.
2: يعني تحاولون توحيد طريقة تقييم المخاطر القدم السكرية بين المراكز المختلفة؟
3: طبيا هو موجود أو موحد، إحنا ما يعني ما نتطلب أن نوحده، ولكن الجوانب الأخرى غير الجانب التقييم الطبي نتأكد أنها أو نعمل مع المركز أن يتم تحويل المريض بالشكل الصحيح. خلنا نقول الجوانب الإدارية إذا بسميها هذه هي اللي تختلف من مركز إلى مركز بناء على طريقة ترتيب العمل موجود لديهم.
2: جميل. طيب بناء القدرات الكوادر السعودية يعتبر جزء أساسي من استدامة المشروع يعني بعد انتهاء مدة البرنامج، ولا ليس من أساسيات الأهداف عندكم؟
3: بشكل أساسي هو موجه للقطاع الصحي، والقطاع الصحي بإذن الله يعني مليء بالكوادر الصحية السعودية. التدريب هذا هو من أهم الأشياء اللي نقدمها، وهو أن يكون البرنامج ليس مرتبط بالمنشأة أو بشركة، بإنما أن يكون أساسي جزء من برنامج الرعاية أو نظام الرعاية الصحية السعودي.
2: طب وش المقياس لنجاح التدريب عندكم؟ يعني هل مجرد فقط إكمال الكادر للدورة، ولا بقدرته لاحقا يعني يصير بإمكانه اكتشاف الحالات المعرضة للخطر؟
3: هو فعليا ليس فقط دورة أو برنامج تدريبي، وإنما هو على أرض الواقع من خلال تقديم الخدمة. وهم يقدمون الخدمة يتم دعمهم للفحص الصحيح، للتعامل مع الحالات والمتابعة معهم، حتى وليست فقط فترة التدريبية وإنما حتى مع فترة العمل يكون في متابعة بشكل جيد إلى نتائج الفحص هذا.
2: طيب بالنسبة للبرنامج بحسب ما هو معلن أنه يجمع وزارة الصحة والجمعية السعودية للأشعة التداخلية وجمعية القدم السكرية وبوستن سانتافيك، ليش احتجتم إلى كل هذه الأطراف؟ يعني
3: كل جهة لديها إضافة كبيرة لهذا البرنامج. المشكلة ليست مشكلة بسيطة وسهل التعامل معها. المشكلة تتطلب تضافر جهود، تخصصات مختلفة. عندنا بشكل أساسي الوزارة الصحة والقطاع الصحي ومقدمي الرعاية الصحية لديهم الكوادر، لديهم الوصول للمستفيدين، لديهم المسارات الرعاية بشكل أساسي. الجمعيات العلمية عندها الخبرات التخصصية، وهذه مهمة جدا في التدريب وفي إتاحة الخدمات ودعم الكوادر اللي موجودين هناك فيها. شركة بوستن ساينتيفيك لديها التقنيات الطبية، لديها المعرفة العالمية، فوضعهم جميعا مع بعض لهدف صحي واحد تبدأ تتحول هذه الشراكة إلى أثر فعلي للمريض، وهذا هو اللي يهمنا، أن نقدم خدمة تقاس بالأثر على المريض.
2: جميل جميل. بس المستمع أستاذ سعد ممكن يسأل، يعني مثلا يقول مثلا بوستن سانتافيك شركة عالمية تعمل طبعا في التقنيات الطبية، ليش تدخل شركة من القطاع الخاص في برنامج للوقاية والكشف المبكر؟
3: هدفنا أن نكون شريك في تطوير الرعاية الصحية. اليوم لما النظام الصحي السعودي أطلق تحت رؤية 2030، فنقول ثلاث محاور رئيسية حقت 2030 اللي هي مجتمع حيوي، اقتصاد مزدهر، وطن طموح. احنا بكل بساطة في هذا المشروع نقدر نشوفها كلها محققة. المجتمع حيوي، المريض نحافظ عليه. الاقتصاد المزدهر، هذا المريض قادر ان يقدم ويخدم في هذا المجتمع. وطن طموح، احنا طموحين بإذن الله ننشئ برنامج مميز يخدم مشاكل صحية عندنا. اليوم بوستن ساينتيفيك شركة عالمية لكنها تعمل في المملكة حسب المعطيات اللي موجودة في المملكة والتحديات، وتضع خبراتها للمساهمة في التعامل مع هذه التحديات.
2: بس وين ينتهي دوركم ويبدأ الدور الطبي والسريري لمقدمي الرعاية الصحية أستاذ سعد؟
3: أنا لا أعتقد أنه دورنا ينتهي في منطقة، بقدر ما أنه نعمل جميعاً للتعامل مع هذا التحدي، لنقدم جميع التجارب اللي نعرفها للوصول لهذه النتيجة. احنا جزئية بشكل أساسي إطلاق البرنامج، التدريب على استخدام الأجهزة، ولكن لو احنا بننتهي هنا ما أصبح برنامج، أصبح جهاز. لكن البرنامج لا، الجهات كلها تعمل مع بعض مستهدفين الوصول للنتيجة.
2: جميل جميل جدا. طيب تحدثت عن نقل أفضل الممارسات العالمية، وش المقصود هذا بشكل عملي على الواقع، على أرض الواقع تحديدا؟
3: أبسط مثال نقدر نقول عليه هو المعايير للفحص، كيف التعامل مع المرضى، حالتهم للتخصصات الصحيحة أو المناسبة، أشياء التحديات اللي ممكن تواجه مثل هذا البرنامج في، وتم واجهتها في برامج مشابهة عالميا لتفادي التعرض لها. زي ما قلت لك قبل شوي حتى أنه إحنا ما نقيس بعد المراكز، نقيس التجربة أو البرنامج. هل اكتشفنا المرض؟ كل مريض سكري نكتشف لديه احتمالية هذا وتدخلنا لتخفيضها، هذا هو أكبر مكسب.
2: جميل جميل جدا. طيب خلينا نتوقف إذن مع فاصل أستاذ سعد ونرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدة FM.
9: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
10: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.

0: 8:05 معايا رهبة شعبان الجمعة والسبت الخامسة مساء على جدة أف أم. صحة ولياقة على جدة أف أم.
1: يا اهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا ومكملين معكم في صحه ولياقه من جده اف ام. نذكر بضيفنا اليوم الدكتور الاستاذ سعد السدحان المدير الاقليمي لشركه بوستن سانتافيك في المملكه العربيه السعوديه، وحديثنا عن برنامج خطوه امنه والذي ينطلق ويستمر اعتقد الين تاريخ كم يا استاذ سعد؟
2: باذن الله هو سنتين.
1: سنتين
2: بدا من بدايه هذا العام.
1: ممتاز. طيب ابغى الان نتكلم في المحور القادم. يعني الهدف الكبير المعلن للبرنامج هو المساهمة في خفض معدلات البتر المرتبطة بالسكري. اليوم

0: التنسيق بين التخصصات؟
1: أعتقد أنه جميعا كلها أجزاء مهمة جدا. الوصول للحالة، لو وصلنا للحالة وما حلناها للخدمة ما استفدنا شيء. لو حلنا المرضى الخطأ بالعكس هنسحم القطاع الصحي بمرضى ما يحتاجون تدخل. فاليوم احنا نحتاج الجميع يعمل وهو برنامج واحد وليس أطراف أو أقسام مختلفة. وهذا هي لما نقول برنامج نتكلم على منظومة متكاملة تعمل مع بعض بشكل متناغم للوصول إلى هذه النتيجة. نحيل المريض الصحيح أو نكتشف أول شيء المريض الصحيح، نحيله بشكل صحيح ويتم التدخل الصحيح له بإذن الله لتخفيض عوامل الخطورة

0: مشكلة. نتائجه بإذن الله تراكمية وليست نتائج فورية نقدر نقول اليوم كان في بتر ومنعناه. احنا نستكشف المرضى اللي عندهم قابلية، نتدخل من خلال مقدمي الرعاية بالحلول الصحيحة لهم لمنع فرصة حصول هذه المشكلة. فأعتقد من السابق لأوانا أن نقدر نقول خفضنا، بقدر ما أنه لما نشوف النتائج بإذن الله على مدى سنوات سنصل لهذه النتيجة ونقدر نحكم على النتائج بشكل أفضل.
1: بس وش المؤشرات اللي راح تعتمدون عليها عشان تحكمون على نجاح خطوة آمنة بعد مثلا عام ولا عامين؟ هل راح تقيسون مثلا عدد المرضى اللي خضعوا للفحص؟
0: بشكل أساسي أعتقد إذا بحط رقم واحد هو نسبة المرضى اللي فحصوا وكان فعلا عندهم روية للأطراف وأحيلوا إلى مسارات رعاية صحية، قيمت حالتهم وحصلوا على تدخل الطبي المناسب لتخفيض مستوى الخطورة عندهم.
1: طيب متى تتوقع أنه يكون عندكم بيانات كافية للحكم عمليا على أثر البرنامج؟
0: بإذن الله احنا طبعا كل يوم نحصل على نتائج من هذه المراكز، ولكن اليوم مبكرا ان نقدر نحط النسب ونتكلم على نسب استكشاف او نسب خلينا نقول مرضى كانوا معرضين للمخاطر. بالوقت باذن الله على نهايه هذا العام، على نهايه العام المقبل تصبح النتائج اكثر وضوحا لنا باذن الله.
1: طب راح تكون نتائج البرنامج والبيانات متاحه مستقبلا في الاعلام؟
0: بإذن الله احنا بيكون بنشارك يعني النتائج والنجاحات مع الجميع. مهم جدا الإعلام كشركاء في التوعية، في إطلاع المرضى أيضا على الخدمات المتاحة، فبإذن الله انه بيكون في مشاركات للنتائج بشكل جيد.
1: يعني بالنسبة للوقت بين اكتشاف الحالة ووصول المريض للرعاية التخصصية، هذا يمثل مؤشر مهم في قياس النجاح.
0: التعامل مع كل حالة طبيا يخضع للحالة نفسها. ما أقدر أتكلم على النساء أو السرعة أو معدل معين، كل حالة لها وضعها اللي يتم تقييمه طبيا والتعامل معها بكل جوانبها. إحنا ما نتكلم عن الحالة فقط في المشكلة هذه، لا، هو المريض كامل ممكن يكون عنده تحديات أخرى صحية يتطلب تعامل بطريقة مختلفة. فما أقدر أحط نسبة أو رقم معين إنه والله استكشاف اليوم تدخل خلال مثلا يوم يومين ولا ثلاثة إنه هذا الصح. كل حالة لها تقييم طبي يتطلب إنه يأخذ كل الاعتبارات في الحسبان.
1: ممتاز جدا. طيب نتوقف أيضا مع فاصل نرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدة FM.
2: الدوري الأهم بالمنطقة.
3: ما هذا الجمهور؟ ما هذا المنظر؟ ما هذه اللوحة العالمية؟
2: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
4: حاول عدى، الله الله.
2: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورين غير.

0: 10 مساء على جدة اف ام.
1: صحة ولياقة على جدة اف ام.
2: يا هلا فيكم من جديد مستمعين، وأذكر في كل اللي انضموا إلينا الآن، اليوم نتكلم على برنامج خطوة آمنة، ومعنا للحديث عن هذا الموضوع الأستاذ سعد السدحان، المدير الإقليمي لشركة بوستن سانتافيك في المملكة العربية السعودية. طيب بتكلم الآن على الأثر الاقتصادي وجودة الحياة. عندما نتحدث عن البثر أستاذ سعد، ننظر دائما إلى الجانب الصحي والإنساني، لكن في جانب اقتصادي أيضا. ما هو حجم العبء الذي تحاول مثل هالبرامج أنها تخفف فيه عن النظام الصحي؟
3: التعامل مع حالات البتر تعامل مكلف جدا ماديا على القطاع الصحي، مكلف جدا على المريض نفسه وعائلته، يؤثر حتى على قدرته في الإضافة للاقتصاد. اليوم كل عضو نقدر نحافظ عليه من البتر يعني تغير حياة المريض هذا، استمرارية تقديمه للمشاركة الاقتصادية، قدرته على القيام بمهامه العائلية والمجتمعية بشكل أفضل. الأرقام كبيرة جدا، كل مريض نقدر نغير من حالته ونمنع وصول البتر لديه، احنا قدمنا الكثير.
2: يعني الوقاية والكشف المبكر تعتبر أقل تكلفة على النظام الصحي بشكل عام من علاج المضاعفات المتقدمة؟
3: بشكل أكيد. اليوم يمكن أنا دائما الاستثمار في الوقاية أفضل بكثير من العلاج. الوزير الصحة ذكر قبل فترة أن وزارة الصحة تبغى تطلع من علاج المرض إلى المحافظة على الصحة. فعليا هذا البرنامج جسد هذه بشكل كبير. نبغى نحافظ على هذا المريض صحيح، يمشي خطواته بكل أمان، بدلا من أن يحاول أن يجد طرق تعويضية.
2: جميل. طيب بالنسبة أيضا تاريخيا، ربما كان ينظر إلى شركات التقنيات الطبية باعتبارها يعني مورد للمستشفيات، هل تغيرت هذه العلاقة اليوم أستاذ سعد بخبرتك أيضا في المجال الشركة في سانتافيك؟
3: المقدمين الخدمات الطبية يعملون بشكل يومي مع موردين التقنيات الطبية. اليوم اللي يفرق بوستن ساينتيفيك انه طلعنا من هذه الخانة الى خانة الشريك. نحن نستهدف ان نعمل مع العملاء هذولي للوصول لافضل نتائج. احنا موجودين في القطاع الصحي السعودي ليس فقط موردين، وانما شركاء علينا مسؤوليات، ونستطيع ان نساهم باذن الله لتحقيق هذه المستهدفات.
2: طب من خلال موقعكم كمدير اقليمي، كيف تصفون التحول اللي يشهد القطاع الصحي السعودي بشكل عام؟
3: التحول الصحي اليوم يمكن هو أكبر تحول صحي في العالم. التحول إلى النظر إلى المخرجات، التحول إلى الوقاية، الطموح بصناعة هذا النظام اللي لا يوجد له مثيل في العالم، الذي يركز على صحة الإنسان والمحافظة عليها بأفضل الطرق. اليوم السعودية تقود حراك كبير، الجميع شريك في هذا الحراك، مقدمي الخدمات الصحية، أيضا الموردين للتقنيات الطبية، المنظمين، جميعهم يعملون بشكل متناغم لتقديم برنامج بإذن الله يحقق النتائج المطلوبة، واللي اليوم بدينا نلمس نتائجها من ارتفاع معدل عمر الإنسان المتوقع في المملكة وصولا إلى 80 عام، وبإذن الله حتى رفع جودة الحياة.
2: يعني يلتقي بشكل واضح هذا البرنامج للخطوة آمنة مع مستهدفات التحول الصحي ورؤية السعودية 2030 بشكل ما في شك؟ يعني
3: بالضبط، يعني هو فعليا مستقى من التحول الصحي وليس

0: مستورد، هو
1: ايه
0: فعليا مبني على هذا التحول.
1: طيب البرنامج بحسب كلامك استاذ سعد انه راح يستمر لمده عامين، وش اللي يصير بعد انتهاء العامين؟
0: مستهدفنا باذن الله انه هذا البرنامج ليس مرتبط فقط او بجهات معينه، بقدر ما انه يصبح نظام اساسي داخل المنظومه الصحيه في جميع القطاعات، له مسار واضح، الكوادر ممكنة ومدربة، آليات قياس النتائج موحدة ومتعارف عليها. إذا قدرنا نبني هذه العناصر وننقل هذه المعرفة ونخلي الممارسات تستمر وتتطور وتتواكب حتى مع مختلف التحديات اللي ممكن تطرأ مستقبلياً، نكون بإذن الله صنعنا أثر يتجاوز فترة هذا الانطلاق.
1: ممتاز اللي ذكرته، بس أنتم كيف تضمنون أن لا ينتهي أثر البرنامج بانتهاء المبادرة بعد سنتين؟
0: مرة ثانية
1: أقول كيف تضمنون أن لا ينتهي أثر البرنامج بانتهاء المبادرة اللي مدته عامين؟
0: هذا اللي نعمل عليه طال عمرك، من ناحية أنه تأصيل هذا البرنامج داخل المراكز، ولما يكون يؤصل حسب حالة واحتياجات كل مركز يكون فرصة نجاحه وفرصة استمراريته أعلى بإذن الله. التدريب، المنهجيات اللي يتم توثيقها بشكل احترافي، العمل مع مقدمي الخدمة نفسهم وليس ناس من خارج المركز، بحيث أنه يصبح هذا البرنامج جزء أصيل من الرعاية الصحية لمرضي مريض السكري في كل مركز.
1: جميل. تتوقع أستاذ سعد أنه تلعب التقنية والذكاء الاصطناعي اليوم مستقبل يعني دور أكبر في اكتشاف المرضى الأكثر عرضة للمضاعفات وتنظيم حالتهم أيضا؟
0: الذكاء الاصطناعي مجال كبير جدا، وكل يوم فعليا يختلف ويتطور أكثر بكثير من اليوم اللي يسبقه. التعامل مع البيانات اللي يتم تحصيلها أو جمعها مهم جدا في فهم المرض أكثر، فهم أيضا الاستجابة للعلاج، القدرة على تسريع النتائج وتوقعها بشكل أفضل. ففرص استخدام الذكاء الاصطناعي في هذا البرنامج كبيرة جدا بإذن الله.
1: جميل. طب آخر شيء، آخر سؤال قبل ما أخذ بس كذا مداخلة من المستمعين، وش الرسالة اللي تود إيصالها اليوم لكل مريض سكري ولكل أسرة أيضا عندها مريض سكري؟
0: يمكن بشكل أساسي الفحص المبكر لتروية الأطراف جزء أساسي من الرعاية الصحية لمريض السكري. التدخلات الطبية موجودة ومتاحة في مختلف المنشآت الصحية في المملكة. التدخل المبكر أسهل بكثير من التعامل مع المشكلة بعد ما تطلع.
1: جميل. طيب ناخذ على عجاله بعض المداخلات بشكل سريع. ابو ركان يقول السلام عليكم، انا مصاب بالسكري من سنوات وراجع في مركز سكري، لكن اول مره اسمع عن برنامج خطوه امنه عن طريق حلقتكم اليوم. كيف اعرف اذا المركز اللي اراجعه مشارك في البرنامج، وهل انا اطلب الفحص ولا هم يحولوني؟
0: اليوم المركز زي ما قلت لك انطلق في 4 تجمعات، ما زال في بداياته. الطبيب المشرف على الحالة في المركز السكري إذا كان من هذه المناطق بإذن الله سيبدأ في الفحص، وهو تدريجي اللي بإذن الله يشمل جميع المرضى في هذا المركز. متوقعين بإذن الله التوسع زي ما ذكرت لك خلال السنة إلى يمكن 4 أو 5 مراكز إضافية، بحيث أنه يتم تسارع أكثر على نهاية السنة. فبشكل أساسي للمريض المركز هذا بإذن الله يكون هذه الخدمة ليس فقط المريض يطلبها، وإنما حتى تقدم له أو تعرض عليه، بحيث يكون أساسي الحصول على هذه الخدمة كل فترة للتأكد من حالة التروية الدموية.
1: طيب.

0: سارة تصبح عليك بالخير، تقول أنا ممرضة وعجبني موضوع تدريب التمريض، هل التدريب خاص بالممرضين العاملين في المراكز المشاركة فقط ولا ممكن يكون يتوسع لبقية الممارسين الصحيين؟
1: اليوم التدريب في المراكز، احنا مركزين على البرنامج. المراكز هذه نحتاجها أن تقوم بالخدمة بإذن الله. بعد فترة ممكن يتوسع هذا إلى أن الجميع يكون على اطلاع على هذه الخدمات ويقدر يقدمها. اليوم في المراكز ممكن نصل في يوم من الأيام إلى أنها في كل مركز صحي حتى تقدم، ولكن خلونا اليوم على قولتهم نبدأ في هذه المراكز ونطلق الخدمة بشكل قوي في مراكز بحيث أنها تؤصل وتصبح شيء أساسي من الرعاية بالسكري، وبإذن الله توسعها مستقبلا فرص كبيرة جدا.
0: طيب نورة تسأل تقول والدتي مريضة سكري وتسكن في محافظة بعيدة عن المدن الكبيرة، هل البرنامج سيصل مستقبلا للمحافظات الصغرى؟
1: بإذن الله المراكز مراكز سكري حول المملكة موجودة حتى في المدن.

0: حلقتنا اليوم في صحة ولياقة من جدة اف ام. تقبلوا تحيات زميلي عبد الله الكعيد وتحياتي انا محمد الزهراني. ألقاكم على خير، الى اللقاء.
1: صحة ولياقة على جدة اف ام.

0: ما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
1: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا لا تأخذ هذا المكمل.
1: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
4: السر بكبسة سر.
5: ورقة قدامك لا تكتبها من جديد. قد صار عندك رقم، عنوان أو كلام مكتوب على ورقة وتجلس تكتبه في جوالك كلمة كلمة. إذا معك نظام iOS لا تتعب نفسك، افتح الكاميرا وجهها على الكلام، وميزة اللايف تكست تقدر تتعرف عليه مباشرة، ومن هنا تقدر تنسخه وتلصقه في رسالة أو ملاحظة وترجمه وتبحث عنه بعد. وإذا اللي قدامك رقم جوال تقدر تتصل عليه، موقع إلكتروني تفتحه، وحتى لو قدامك سعر بعملة ثانية ممكن يعطيك خيارات تحويل العملة. والأحلى أنه الموضوع مو بس مع الكاميرا، حتى صورة قديمة عندك أو فيديو تقدر توقفه عند لقطة الكلام وتتعامل مع النص اللي داخله. يعني المرة الجاية تشوف كلام وتقول كل ذا راح أكتبه، لا تكتب، خلي الكاميرا تقراه وتكتب عنك بكبسة زر.
3: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
4: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء 1 ظهرا على جدة FM.

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة FM.
1: الدوري الأهم بالمنطقة.
2: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية
1: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
3: حاول عدى، الله الله،
1: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
0: قصص رياضية.
4: في صيف عام 2000 هز النجم البرتغالي لويس فيغو أركان كرة القدم بانتقاله المباشر والصادم من برشلونة إلى الغريم التقليدي ريال مدريد في صفقة قياسية. وفي أول مباراة يخوضها بقميص الريال على ملعب كامب نو استقبل بغضب جماهيري عارم وهتافات تخوين، بل ورميت عليه المقذوفات وقطع الطعام من المدرجات في مشهد تاريخي جسد أقصى درجات التعصب والندية بين الناديين.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: متشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
3: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة، نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
2: تجوال مع دلال الخياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM.

0: قبس من نور. إعداد وتقديم ليلى محمد.
1: إخوتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

الحمد لله رب العالمين، خلق الإنسان وعلمه البيان، وفتح له أبواب الرزق الحلال، وجعل في المعاملات ميدانا تظهر فيه الأخلاق كما تظهر فيه الأقوال. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا خلقا كريما إلا دعا إليه. إخوتي، نقف اليوم مع حديث نبوي عظيم، قليل الألفاظ واسع المعاني، يهذب السوق ويزكي النفس ويزرع الطمأنينة في القلوب، ويجعل من البيع والشراء عبادة لا مجرد معاملة، ومن الكسب الحلال طريقا إلى رضا الله لا إلى خصومة العباد. إنه قول النبي عليه الصلاة والسلام: رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. حديث لو وزن بذهب الأرض كلها لرجح، لا لأنه يتحدث عن التجارة وحدها، بل لأنه يتحدث عن أخلاق الإنسان حين يختلط المال بالطبع، وحين تمتحن النفس عند الحاجة، وحين يظهر معدن المرء في لحظات الأخذ والعطاء. السماحة ما أحوجنا إليها، فكم من بيوع أفسدتها الشدة، وكم من علاقات قطعتها المساومة القاسية، وكم من قلوب جرحت بسبب كلمة فظة أو مطالبة غليظة أو خصومة لا ترحم. السماحة ليست ضعفا، وليست تهاونا في الحقوق، وليست إضاعة للمال، وإنما هي حسن خلق وسعة صدر وحكمة تصرف. السماحة أن تتعامل مع الناس بروح نظيفة، وأن تعرف أن المال يذهب ويجيء، أما الكلمة الجارحة فقد تبقى في القلب سنين. تأملوا هذا الحديث النبوي العظيم: سمحا إذا باع، أي يبيع بيسر ولين، لا يحتكر الطمع، ولا يبالغ في الغبن، ولا يرفع صوته ليكسب صفقة، ولا يستغل حاجة الناس، بل يكون واضحا صادقا سهلا في بيعه، قريبا من الحق، بعيدا عن التعقيد والخصومة. وسمحا إذا اشترى، أي إذا كان هو المشتري لم يكن شديدا يضغط على البائع، ولا قاسيا في المساومة، بل يطلب بلطف ويعطي الناس قدرهم، ويعلم أن الرزق بيد الله، وأن بركة المال ليست في انتزاعه من الآخرين، بل في أن ينزل عليه رضا الله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: سمحا إذا اقتضى، أي إذا طلب حقه عند الأجل، طلبه بأدب وحكمة ورحمة

الناس بكلام يؤذيهم، خصوصا إن كانوا معسرين أو متعثرين. فالشرع لا يربط الحقوق بالقسوة، بل يحفظ الحقوق ويأمر بالإحسان معها. يا الله، ما أجمل هذا الدين، دين لا يعلمنا كيف نأخذ فقط، بل يعلمنا كيف نأخذ بأدب، وكيف نبيع بصدق، وكيف نشتري بعفة، وكيف نطالب بحقنا دون أن نفقد إنسانيتنا. أيها الأحبة، من أعظم ما يفسد المعاملات اليوم أننا ننظر إلى الناس على أنهم أرقام، وإلى السوق على أنه صراع، وإلى الربح على أنه انتصار بأي وسيلة. لكن الإسلام يريد شيئا آخر تماما، يريد سوقا فيها مراقبة لله، وقلوبا حية، وألسنة طيبة، وأخلاقا تسبق الأرباح. فالتاجر المسلم ليس مجرد بائع، بل هو داعية بأمانته، والمشتري المسلم ليس مجرد باحث عن السعر الأقل، بل هو عبد لله يلتزم الحق والعدل. ومن يطلب حقه ليس محتاجا إلى القسوة، بل إلى الصدق والرفق والحلم. كم نحتاج اليوم إلى أن نستعيد هذا المعنى؟ حين تدخل متجرا فتقابل بابتسامة صادقة تشعر بالراحة، وحين تتعامل مع إنسان لا يبالغ في الثمن ولا يغشك في السلعة ولا يضيق صدره من السؤال، تدعو له في سرك قبل أن تخرج.

وحين يفهم البائع أن البركة ليست في كثرة الربح فقط، بل في صدق المعاملة واستقامة اليد ورضا الناس، عندها يصبح السوق مكانا للخير لا ساحة للتنازع. السماحة تثمر بركة لا تراها العين دائما، لكنها تشعر بها. قد يربح الإنسان كثيرا بقسوة ثم لا يجد راحة ولا بركة، وقد يربح قليلا بسماحة وصدق فيبارك الله له في القليل حتى يكون أكثر من الكثير. وقد جاء في المعنى أن البركة قد تنزع من المعاملة بسبب الخداع والغلطة واليمين الكاذبة، بينما تنزل في البيع اليسير الصادق وفي الكلمة الطيبة والوجه البشوش.

أيها المستمع الكريم، تخيل حياتنا لو سرت فيها هذه الخصلة. تخيل لو كان كل بائع سمحا، وكل مشتر سمحا، وكل صاحب حق سمحا. كم ستقل الخصومات؟ كم ستخف المشاحنات؟ كم ستصفو العلاقات؟ كم سنشعر أن الدنيا أرحب، وأن التعامل مع الناس ليس ساحة حرب، بل هو باب أجر. إن السماحة لا تظهر فقط في السوق، بل تنعكس على كل تفاصيل الحياة. في البيت السماحة رحمة، ومع الزوجة السماحة مودة، ومع الأبناء السماحة تربية، ومع الجار السماحة ستر وفضل، ومع العامل السماحة عدل، ومع الموظف السماحة إنصاف، ومع من أساء السماحة عفو أو حلم. لكن الإسلام حين ذكر السماحة في هذا الحديث اختارها في باب المال، لأن المال من أكثر ما تشد إليه النفوس، فإذا سمت النفس فيه سمت في غيره من باب أولى. ولهذا كان السمح قريبا من الناس، محبوبا بينهم، مأمون الجانب، لا يخشى الناس سطوته ولا يرتعبون

من صوته، بل يرتاحون لصفقته ويطمئنون إلى معاملته. وهنا نقف عند معنى دقيق جدا: السماحة ليست أن تتنازل عن حقك دائما، ولا أن تقبل الظلم، ولا أن تستغل باسم اللطف، وإنما هي أن تأخذ حقك في حدود الأدب، وتعطي الحق في حدود الرحمة. فإذا كنت بائعا فكن واضحا أمينا، وإذا كنت مشتريا فكن عادلا كريما، وإذا كنت صاحب دين فطالب بلين، وإذا كنت مدينا فاستحي من التأخير، وبين عذرك، واطلب المهلة بصدق. وهكذا يستقيم المجتمع، لأن كل فرد فيه يتذكر أنه لا يتعامل مع أموال فقط، بل مع نفوس وقلوب وحقوق بين يدي الله. كم من إنسان كان سبب هدايته ابتسامة تاجر، أو تسامح صاحب حق، أو كلمة رفق، أو تخفيف مطالبة، وكم من آخر ضاعت صورته الطيبة بسبب شدة لا داعي لها. يا من تبيع وتشتري، اجعل نيتك عبادة، واجعل أخلاقك رسالة، ولا تجعل السوق يسرق من قلبك الرحمة. فالمؤمن يربح حين يرضى الله عنه، لا حين يسبق غيره في الصفقة فقط. والنجاح الحقيقي ليس أن تربح اليوم وتخسر ثقة الناس غدا، بل أن تبني سمعة طيبة، ويدا أمينة، وقلبا سمحا، ومعاملة يباركها الله.

أيها الأحبة، إن حديثاً واحداً كهذا كفيل بأن يبني مجتمعاً كاملاً لو وعيناه حقاً وطبقناه صدقاً. حديث يعلمنا أن الأخلاق ليست زينة خارجية، بل هي روح الحياة، وأن الدين ليس صلوات فقط، بل هو صدق في السوق، وأمانة في البيت، وعدل في الخصومة، ولطف في المطالبة، ورحمة في التعامل. فلنحمل هذا النور معنا في أيامنا، ولنجعل من بيوعنا وأعمالنا ومطالباتنا فرصة لنيل دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى.

0: قبس من نور. إعداد وتقديم ليلى محمد.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
2: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة FM.
3: الفن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا فيلم هناك مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا. وانت اكيد حتسأل، طيب الحق على ايش؟ الحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا انا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
4: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
5: لا تاخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
6: لا لا لا لا لا تاخذ هذا المكمل.
5: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
4: طيب وش الصح؟
7: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
8: جدة FM على هواك.
9: مستمعين الأعزاء، ننصت وإياكم إلى تلاوة عطرة مما تيسر من القرآن الكريم.
10: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: مستمعينا الكرام، أنصتنا وإياكم إلى تلاوة مباركة لما تيسر من القرآن الكريم.
2: جدة FM على هواك.

0: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب له. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن شعائر صلاة الجمعة من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، وراقبوه في السر والنجوى. أيها المسلمون، خلق الله المخلوقات فأحكم خلقها، وله في كل ما يخلق

يخلقه حكمة يحبها ويرضاها، وما من ذرة في السماوات والأرض إلا وهي شاهدة لله على تمام علمه ورحمته وكمال قدرته وحكمته. وقد دل العقل الصحيح والفطرة السليمة على ما دل عليه القرآن والسنة من أن أفعاله سبحانه صادرة عن حكمة بالغة، والقضاء والقدر والحكمة والتعليل مما يجب على المسلم معرفتها. قال ابن القيم رحمه الله: أهم ما يجب معرفته على المكلف ما ورد في القضاء والقدر والحكمة والتعليل، فهي من أسنى المقاصد، والإيمان به قطب رعد، والإيمان به قطب رحى التوحيد ونظامه، ومبدأ الدين المبين وختامه، فهو أحد أركان الإيمان وقاعدة أساس الإحسان التي يرجع إليها ويدور في جميع تصاريفه عليها. فمن حكمته سبحانه أن فاوت بين عباده في خلقهم وأخلاقهم وعقولهم وفهومهم وأرزاقهم ومعايشهم، ليسخر سبحانه بعضهم لبعض في الأعمال لحاجة بعضهم إلى بعض. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. والتفاوت من حكمته سبحانه، فلو ساوى بين الخلائق جميعا لم يعرف قدر فضله ونعمته وفضله، لم يعرف قدر فضله ونعمته ورحمته، ولتعطلت عبوديات الصدقة والإحسان للفقراء التي هي من أحب العبادات إليه. ولو كان الناس كلهم أغنياء لما عرفت فضيلة الغنى المستحقة للشكر، وهو سبحانه الرازق القابض الباسط المتصرف في خلقه بما يشاء. لو أعطاهم فوق حاجتهم من الرزق لحملهم ذلك على البغي والطغيان، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل عليهم من الرزق ما يختاره لهم، وهو أعلم بما فيه صلاحهم بما له في ذلك من الحكمة، ولكن ينزل بقدر ما يشاء، إنه بعباده خبير بصير. والرب تعالى يبتلي بنعمه وينعم بابتلائه رفعة للدرجات وتكفيرا للسيئات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه، أي يبتليه بالمصائب ليثيبه عليها، رواه البخاري. والفقر والغنى مطيتان لامتحان العباد لا مناص منهما. قال سبحانه: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، أي نختبركم بالمصائب تارة وبالنعم أخرى. وقضاؤه لعبده المؤمن عطاء وإن كان في صورة منع، ونعمة وإن كان في صورة محنة، وبلاؤه عافية وإن كان في صورة بلية، ولكن لجهل العبد لا يعد العطاء والنعمة والعافية إلا ما التذ به في العاجل وكان ملائما لطبعه. وليست سعة الرزق إكراما من الله للعبد ومحبة له، ولا الفقر إهانة له وسخطا من الله عليه، فقد يعطي سبحانه النعم الدنيوية من لا يحبه ليستدرجه بها، وقد يحمي منها من يحبه لئلا تنقص مرتبته عنده. قال جل وعلا: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، كلا.
وفي الأنبياء والمرسلين من كان غنيا كإبراهيم الخليل وأيوب وداود وسليمان عليهم السلام، وفي السابقين الأولين من العشرة المبشرين بالجنة من كان غنيا كعثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير رضي الله عنهم، وفي النبيين أيضا من كان فقيرا كعيسى بن مريم ويحيى عليهما السلام، وفي عظماء الصحابة من كان فقيرا كأبي ذر ومصعب بن عمير وسلمان الفارسي، وفيهم من اجتمع له الأمران الغنى تارة والفقر أخرى كنبينا صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. والله سبحانه لم يفضل بالفقر والغنى وإنما فضل بالتقوى، فأيهم كان أعظم إيمانا وتقوى كان أفضل، وإن استويا في ذلك استويا في الفضيلة، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والصبر والشكر حالتان لازمتان للعبد في أمر الرب ونهيه وقضائه وقدره لا يستغنى عنهما طرفة عين. والكاملون يقومون بالشكر والصبر على التمام كنبينا صلى الله عليه وسلم، فهو سيد الأغنياء الشاكرين وسيد الفقراء الصابرين، فحصل له من الصبر على الفقر ما لم يحصل لأحد سواه، ومن الشكر على الغنى ما لم يحصل لغني سواه، فكان أصبر الخلق في مواطن الصبر وأشكر الخلق في مواطن الشكر، وكمل الله له مراتب الكمال فنال أعلى درجات الشاكرين وأفضل مقامات الصابرين. قال تعالى: ووجدك عائلا فأغنى، أي فقيرا فأغناك. قال ابن رجب رحمه الله: وكان يؤثر على نفسه وأهله وأولاده فيعطي عطاء يعجز عنه الملوك مثل كسرى وقيصر، ويعيش في نفسه عيش الفقراء. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يخش الفقر على أمته، قال عليه الصلاة والسلام: فوالله ما الفقر أخشى عليكم. متفق عليه. فالفقر ليس عيبا ولا نقصا، فقد ابتلي به رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الأبرار، فالنبي صلى الله عليه وسلم عصب بطنه بحجر من الجوع، رواه البخاري. وخرج أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ذات يوم من بيوتهما من شدة الجوع، فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ قال: الجوع يا رسول الله. قال: وأنا والذي بنفسه لأخرجني الذي أخرجكما، رواه مسلم. وراوية الإسلام أبو هريرة رضي الله عنه يقول: لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حجرة عائشة مغشيا علي، فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي ويرى أن يظن أني مجنون، وما بي من جنون، ما بي إلا الجوع، رواه البخاري. ورحمة الله بخلقه خير لهم مما بأيديهم من الأموال ومتاع الحياة الدنيا. قال سبحانه: ورحمة ربك خير مما يجمعون. والمتقي يجلب الله له من المنفعة بما ييسره له من رزق الدنيا ورزق الآخرة من حيث لا يحتسب. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وفتنة الغنى أعظم من فتنة الفقر، قال عليه الصلاة والسلام:
ولكني أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. متفق عليه. ويوم القيامة فقراء المؤمنين يسبقون أغنياءهم إلى الجنة لخفة حسابهم، فليس معهم مال كثير يحاسبون على كسبه وإنفاقه، وهم أحوج إلى سرعة الثواب لما فاتهم في الدنيا من الطيبات. قال عليه الصلاة والسلام: يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام. رواه الترمذي. والغني يحاسب، فإن كان محسنًا في غناه غير مسيء وكان فوق الفقير في الحسنات رفعت درجة الغني على الفقير بعد الدخول، وإن كان مثله ساواه، وإن كان دونه نزل عنه. وبعد، أيها المسلمون، فربنا سبحانه أحاط بكل شيء علمًا وقدرة، وهو الحكيم الذي لا يضع شيئا إلا في محله الذي يليق به، وله الحمد التام على جميع ما خلقه وقدره وقضاه، وعطاؤه ومنعه ابتلاء وامتحان، والمؤمن راض بما أوتي لا اعتراض له على قسمة الله، ومن كان كذلك كان أغنى الناس. قال عليه الصلاة والسلام: انظروا إلى من أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. رواه مسلم. وليست السعادة الحقيقية في فتح أبواب الدنيا على العبد، بل في نوال أعظم نعمة في الدنيا، وهي نعمة الهداية، إذ لا يمنحها الله إلا لمن يحب، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. وأعظم خسارة أن يلقى العبد ربه وهو محروم منها. قال جل شأنه: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والفقر قد يكون سبباً للنعيم المقيم في الجنة، والمنعم عليه حقاً من يموت على الإيمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلاً. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيمًا لشانه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا مزيدًا. أيها المسلمون، قسم الله بين عباده الفقر والغنى، والفقر لبعض الناس أنفع، والغنى لآخرين أنفع، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والنعمة ليست دليلاً على رضا الله عن العبد، فقد تكون استدراجاً له. قال سبحانه: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وحال المؤمن مع الله في حياته أن يكون شاكرًا حامدًا عند السراء، صابرًا حامدًا عند الضراء. قال عليه الصلاة والسلام: عجبًا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحدٍ إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرًا له،
وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، رواه مسلم. والإسلام حث على الكسب وطلب الرزق، قال عليه الصلاة والسلام: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، رواه البخاري. والغني المتقي يسبق الفقير المتقي بإنفاقه وصدقته. أيها المسلمون، مكة المكرمة أحب البقاع إلى الله، فيها أول مسجد وضع للناس، وفيها كعبة الله قبلة المسلمين، وفيها شعائره من الصفا والمروة وعرفات، ولعظمتها أقسم الله بها. والمدينة المنورة مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها مسجده، وهي مستقره إلى وفاته، مدينة مباركة مأرز الإيمان، هما حرمان عظيمان آمنان أحبهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يسكن في بلد سواهما. والاعتداء عليهما بما فيهما من دور التعليم والمساجد والممتلكات جرم كبير عند الله، وما تقوم به جماعة الحوث الإرهابية من أعمال عدوانية بالتطاول عليهما يظهر نهجها الإرهابي في استحلال دماء المسلمين وتخويف الآمنين. وفي أصحاب الفيل في مكة عبرة، وعن المدينة قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخاف أهل المدينة ظالماً لهم أخافه الله، وكانت عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل، رواه النسائي. ثم اعلموا أن الله أمركم بالصلاة والسلام على نبيه، فقال في محكم التنزيل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل اللهم هذا البلد آمناً مطمئناً رخاءً يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا وانصر جنودنا. اللهم من أراد بلادنا بسوء فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، وألقِ الرعب في قلبه، وزلزل الأرض من تحته يا قوي يا عزيز. اللهم وفق خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لما تحب وترضى، وخذ بناصيتهما للبر والتقوى، وانفع اللهم بهما الإسلام والمسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر الله أكبر

0: مستمعينا الكرام، نقلنا لكم شعائر صلاة الجمعة من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك. الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام.
2: الهواء الذي نتنفسه هو سر الحياة. كلما حافظنا عليه نظيفة حافظنا على صحتنا وصحة من نحب. التقليل من الملوثات واستخدام وسائل صديقة للبيئة خطوات بسيطة لكنها تصنع فارقا كبيرا لنحافظ على هوائنا وحياتنا.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
4: الأفكار كثيرة لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
1: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة اف ام.
0: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة اف ام.

0: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة. نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس.

0: الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
0: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى، الله الله.
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
3: والقوافي ناغمت بيت القصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود، من رياض الفكر نستلهم جديده.
4: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والابداع.
5: جمهور الشعر واهله من مطلع عطايه، سلامي للعموم.
6: مع اطلاله موسم جديد
7: شاعر الرايه،
6: حيث يلتقي الشعر باهله.
4: شاعر الرايه،
6: هيئه الاذاعه والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.
8: القناعات السلبية عقبة في طريق الفرد، لابد من تغييرها لإيجابية تقود إلى الأفضل.
9: بناء على جدة FM مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي.
10: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج

0: بنا أسعد خلالها بصحبتكم عبر أثير إذاعة جدة FM من خلف المايك إعدادا وتقديما محدثكم ضيف الله الحربي ومن الإخراج سعاد طنطاوي.
1: بناء على جدة FM.
0: أثني الترحيب بكم مستمعين الكرام مع مستهل هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي برنامج بناء والذي تستمعون إليه في مثل هذا التوقيت من كل أسبوع. القلوب أيقونة الحب واللطف، الطريق إليها مفروش بالكلمة الطيبة والاهتمام واللمسة الحنونة الحانية، تشرع أبوابها لمن تطمئن له ويستقر بها ويمنحها الحب بسخاء. لكن رحلة الحياة الطويلة ليست كذلك، فهي ليست مفروشة بالورود، بل يتخللها الكثير من الوخزات والعثرات وربما الطعنات التي تكسر القلوب وتشرخ الكثير من لوحات الجمال بداخلها. صدمات مؤذية، مواقف حزينة، خذلان يسقط الكثير من الحب، جروح عاطفية دامية قد يطول شفاؤها، والكثير الكثير مما يتسبب في هدم القلوب وخذلانها حتى يصبح بعضها خراب بعد عمار، لا سيما تلك القلوب التي لا يمتلك أصحابها الثقة الكافية والصلابة اللازمة للتصدي لمثل هذه السهام المؤذية. ثم تأتي بعد ذلك الرحلة الأهم، رحلة إعادة الحياة للقلوب المنكسرة وترميمها حتى تصبح صالحة للحب من جديد. إنها الرحلة الأصعب والتحدي الذي قد لا يحالف النجاح دائما، لكن الأمر ممكنا للغاية إذا عزم الإنسان على التعافي وتجاوز ما حدث بإيمان وعزيمة على مغادرة كل ما تسبب له بذلك وأدار ظهره له واستقبل قلبه الحياة من جديد بعد أن تعلم الدرس الأهم وربما الأصعب، وهو أن القلوب يجب أن تحاط بسياج آمن، لأن كسرها سهل وترميمها بعد ذلك قد يصبح مستحيلا في بعض الحالات. ولمزيد من الحديث مستمعين الكرام عن هذا الحديث الهام وعن هذا الموضوع الشيق، ترميم القلوب بعد كسرها، لنا بإذن الله تعالى عودة بعد الفاصل القصير.
2: وجعنا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التالي والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة، تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة FM.
1: بناء على جدة FM.
0: مرة أخرى مرحبا بكم مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكم لنستكمل معكم وبكم وتبقى من هذه الحلقة. ما بين انكسار القلوب وترميمها مسار التعافي ورحلة استشفاء عاطفي ووجداني يتطلب الكثير من مهارات الحياة التي يستطيع خلالها من كسر أو جرح قلبه النجاح في عادته إلى الحب والحياة من جديد. ولمزيد من الحديث مستمعين الكرام يسعدني أن يكون معي في هذه الحلقة المستشار التدريبي الأستاذ خالد زهيري. مرحبا بكم أستاذ خالد.
3: الله يحييك تصبف، الله يحيي إخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات.
0: أيضا الترحيب بضيفة الحلقة وضيفة البرنامج مدربة تطوير الذات الأستاذة عائشة دخيل الله مجددا. مرحبا بكم أستاذ عائشة.
4: يقلع بضيف الله وأهلا وسهلا فيك وبالجمهور وضيفك الكريم.
0: بداية أستاذ خالد، انكسار القلب أو القلوب المنكسرة أو كسرت قلبي، كثير ما نسمع مثل هذا المصطلح، وطبعا هو دلالة للتعبير عن الألم. خلينا نأخذ بمفهوم بسيط ومبسط ماذا يقصد بهذا المصطلح.
3: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد كلمة انكسار القلب يليها أيضا كذلك كلمة ترميم القلب. هذه المصطلحات هي ليست مصطلحات أدبية أو مصطلحات علمية، هذه حالة نفسية يعيشها الإنسان عندما يتعرض إما لفقد إنسان يحبه، وفقد إنسان كان بالنسبة له سند وبالنسبة له ركن، أو إنسان يتعرض إلى صدمة. هذه الصدمة إما صدمة مالية أو صدمة في الحياة، أو أحياناً يكون هذا الانكسار سببه لا قدر الله مرض مزمن وشديد ألم به أو بمن يحب من أم أو أب أو ابن أو بزوجة أو بنت، هذه كلها تسبب ردات فعل شديدة جدا على الإنسان تخليه يصل لمرحلة من الذهول، مرحلة من يعني يتغير حياته وتتغير أموره 180 درجة. كان في استقرار، كان في أمان، كان في حياة مستقرة، فجأة تغيرت عليه الحياة. ليست الحياة هي الحياة، وليست النفس هو النفس، وليست الأرض هي الأرض، تتغير عليه الدنيا كلها،
0: حتى النظرة للحياة تختلف،
3: كل شيء يتغير، كل شيء يتغير. اسمها انكسار.
0: صحيح.
3: والانكسار معناته انه شيء كان جميل، شيء كان قائم، كيان كان يعني يستمد الحياه ويمد الحياه، فجاه انكسر. فالواحد يعني ما كان اولا مرتب لهذا الانكسار، ما كان يتوقع انه يوصل، فخلاص يوصل لمرحله هي بالفعل صدمه. اساس انه يستوعب الموقف اللي هو فيه والحاله اللي هو فيها يحتاج الى وقت
0: حتى يعود.
3: ما ظنك انه متى يرمم، هو بس كذا يستوعب الانكسار اللي هو فيها يحتاج إلى وقت.
0: جميل.
3: ما ظنك يعني مرحلة الترميم اللي نحتاج أن يوصل إليها،
0: وبنوصل إن شاء الله بالتدريج ونتحدث عنها إن شاء الله تعالى بشكل مفصل. أستاذ عائشة، كما نعلم جميعا أنه في كل محنة منحة، وأمام هذا الطوفان الكبير جدا الذي شرحه الأستاذ خالد الزهيري من الألم الذي يرافق الانكسار، كيف نجعل من انكسار القلب فرصة للتصحيح والبدء في مرحلة جديدة؟
4: سبحان الله أستاذ ضيف الله وضيفك الكريم، انكسار القلب هو بوابة استكشاف الألم، سواء كان الألم هذا عاطفي أو نفسي أو حتى جسدي. اللي صاحب الصدمات العميقة سواء فقد أو خذلان كما ذكر ضيفك الكريم وغيره، ترى القلوب ما تسقط ولا تنكسر بصوت، ما نسمع لها صوت لما غير مسموع صوتها، لكن تسقط في صمت يترك أثر في الأعماق. لحظة تصطدم الأحلام بالواقع، تخيل أنك أنت عندك أحلام وآمال أشخاص معينة ثم تشعر بهذا الخذلان. لكن دائما نجعل متسع لفرصة أخرى، الحياة دائما لها فرص أخرى كثيرة، فرصة ثانية، لأنه كل إنسان يخطئ، كل قلب أيضا يستحق أن يمنح فرصة أخرى عشان يصحح. لكن المهم ألا تجعل الفرص بلا حدود، لا تخليها مفتوحة.
0: جميل.
4: ليه؟ لأنه بعد العفو ترى مو عثرة لكن اختيار، لأن الفرص تمنح رحمة، إذا كثرت فقد تكون ظلم للنفس.
0: صحيح.
4: تحويل انكسار القلب إلى بداية جديدة إيش يتطلب؟ يتطلب منك أنك تسمح لنفسك بالشعور بالألم، بدل كبته، بدل ما تكبت هذا الألم. هناك بعض الخطوات العملية اللي تساعد على تحويل هذا الألم إلى نقطة انطلاق بإذن الله جديدة وفرصة لتصحيح ما كان. يمكن أول خطوة ويتفق معي الأستاذ خالد، أهم نقطة الاعتراف بالمشاعر.
0: نعم.
4: إني أعترف بالمشاعر، أتقبلها، لا تنكرها وتحاول إخفائها
0: أيا كانت مؤلمة.
4: امنح نفسك الوقت عشان تحزن، عشان تتألم. ليه؟ عشان تتجاوزها بوعي. استخلص الدروس، لا تقول لا هذا مجرد صار للمشكلة الفلانية وانتهى الموضوع، لا استخلص الدروس منها، انظر لها كمرأة تعكس لك ما يحتاج إليه. حدد الأخطاء، الأنماط السلوكية اللي ساهمت في هذا الانكسار عشان تتجنبها لاحقا. من أهم الأشياء اللي أنا جدا دائما أنصح فيها إنه استثمر في نفسك، في ذاتك، تحويل طاقتك المهدرة إلى شغف جديد، تعلم مهارة،
0: غير البوصلة،
4: إعادة اكتشاف هواياتك، عامل نفسك برفق، لا تبشي على نفسك، خليك رحيم فيها، اعلم أنه تجاوز هذه المرحلة هو دليل على قوتك أنت وليس ضعف منك، لأنه كل نهاية هي فرصة لفتح صفحة جديدة. الله سبحانه وتعالى أعطانا فرص عظيمة، لكن الإنسان اللي حيكون في هذا المكان ما يشوف، ما ينتبه، لكن الله عز وجل أعطانا فرص جديدة. ترى الألم هو محطة حتمية، عشان إيش؟ عشان نهذب النفوس ونقويها حتى تنكسر القلوب، تتجلى حكمة الله في العوض والفرج. ترى الأرواح المجروحة تمتلك بداخلها قوة خفية تعينه على الوقوف مرة ثانية
0: إن أراد،
4: بإرادته هو.
0: جميل. طيب أستاذ خالد، طبعا من أنا أرى أنه من يجرح القلوب متعمدا هو بلا ضمير، ولكن أحيانا جرح المشاعر يأتي بقصد أو بدون قصد. حينما يقع مثل هذا الجرح على قلب الإنسان، كيف يؤثر على ثقته بنفسه، لا سيما حينما يواجه هذا الألم الذي ربما يفوق قدرته؟
3: سؤال مهم جدا، مدخل بس كذا بسيط ندخل فيه. كسر القلوب وجرح المشاعر أحيانا يكون بأسباب أشخاص، وذكرت أنت جانب من هذه الجوانب، أنه يكون مثلا واحد يعني جرح إنسان بقصد أو بدون قصد، وأحيانا يكون هو في منظومة عمل أو شيء زي كذا، فتنزل قرارات، هذه القرارات تكسر هذا الإنسان. في كل الحالات، في كل الحالات لابد أن الإنسان أولا يعلم أن رب كلمة تبني إنسان، ورب كلمة تهدم كيان. والإنسان عندما تتكرر عليه الإهانات والتقليل من قيمته، يبدأ هو يشك في نفسه وقدراته، ربما يرى نفسه أنه بالفعل الكلام اللي تم ذكره عليه سواء مثل ما ذكرنا بقصد أو بدون قصد، كثرته يخليه يحس بجانب من الهزة في النفس، جانب من النقص. وهنا تأتي حقيقة مسؤولية الإنسان مع نفسه، وأيضا كذلك مسؤولية الوالدين في التربية، أنه ما يخلون الإبن يكون ابن مثل الإسفنجة، أي شيء يمتصه وأي شيء يتشبعه وأي شيء، لابد أنه يصنعون إنسان. هذا الإنسان عنده مضادات، وهذا الإنسان عنده قوة أنه يتحمل مهما حصل، مهما صار من الناس، لابد أنه لا يتأثر. طبعا الإنسان لابد أنه يتأثر، طبيعة الإنسان البشر أنه يتأثر، نحن ما نخرج من بشريتنا. الإنسان لابد أنه يتأثر. الرسول عليه الصلاة والسلام راح يدعو أهل الطائف ورجع من هناك وهو مخذول، ورجع من هناك وهو مرمي بالحجارة، والسفهاء يتكلموا عليه والجميع ما انتهى، وقال يعني هذا الطريق حقيقة يعني مزعج وفي كذا وفي كذا. رجع وكان أقوى عليه الصلاة والسلام. بل هذه برضو فائدة، أحيانا واحد اللي ينكسر لا يتحول إلى إنسان حقود. لك تتخيل وهو راجع جبريل أتى إليه قال يا محمد يعني مرني، يعني مهو لو حبيت لا أمر منك
0: وينفذ
3: أنهيهم كلهم. لكن شوف حقيقة نظرة الإنسان القوي، نظرة الإنسان اللي متربي على أساس أنه ما يضعف عند أي شيء ولا يأثر في أي حاجة، مهما تأثر يرجع قوي. بل أسأل الله أن يخرج من أصلابهم من أن يشهد أن لا إله إلا الله. بالفعل مين الآن اللي حاملين الدين هذا كله؟ يرجعون بعضهم إلى تلك الناس الذين عادوا. ولذلك ينبغي للإنسان مهما جرح بقصد بدون قصد بمؤامرة بترتيب بأي شيء، لابد حقيقة أنه يصل إلى مرحلة أنه صح يهتز، صح أنه يتألم، لكنه لابد أن يكون سريع التعافي. بهذا الوضع حقيقة مهما وصل الإنسان بإذن الله أنه يكون أقوى وأشد.
0: تماما. وعليه طبعا جرح المشاعر الذي يؤدي إلى انكسار القلوب هو وارد، ربما تتعرض له من شخص أراد أن يتعمد هذا الجرح أو حتى بدون قصد، ولكن مثل ما ذكرت أستاذ خالد أنه ثقة الإنسان بنفسه هي طبعا السياج الآمن، وهي يعني خط المواجهة الأول الذي يستطيع من خلال الإنسان أن يتغلب على مثل هذه الندبات ويستطيع أن يبدأ من جديد. أستاذ عائشة، الشخص الذي لازال يحمل في قلبه جرحا، خلينا نقول جرحا قديما لازال ينزف، كيف ينعكس وجود مثل هذا الجرح على السلوك العاطفي للشخص الذي تعرض له؟
4: يا سلام عليك أستاذ بيخلى، سؤال جدا جميل. خلينا نقول ماذا يحدث عندما لا يتحرر من جرح قديم؟ سبحان الله، ينعكس الجرح العاطفي القديم الغير معالج، يعني ما تم معالجته، على سلوك الشخص بطرق دفاعية لا شعورية تحميه من التعرض للألم. مجرد تبان عليه هذه الانعكاسات من خلال إيش؟ يخرج من خلال إيش؟ الخوف، صعوبة الثقة، الشك المستمر، المبالغة حتى في الاستقلالية، الانسحاب العاطفي، إرضاء الآخرين، بين قوسين التعلق والقلق، تقديم التنازلات. خليني أقربها شوية وأضرب لك مثال. أول علاقة يعيشها الإنسان في حياته هي علاقة بوالديه، لذلك تترك أثر عميق داخله. ممكن تكون هذه العلاقة مليئة بلحظات توتر، صراع، هذه التجارب المبكرة للإنسان فين تروح؟ تخزن بالعقل الباطن حتى لو لم يتذكرها بوعي. ترى العقل الباطن مثله مثل الجسد، يحاول دائما معالجة الجروح القديمة المخزنة، وفي الوقت نفسه يميل إلى ما هو مألوف لي، لأن المألوف يبدو يمكن أكثر أمان للدماغ حتى لو لم يكن صحيا. عندما تبقى الجروح دون معالجة يبدأ الفعل العقل الباطن في جذبنا إلى علاقات تشبه التجارب الأولى. يمكن أكثر الآن من الأشياء الموجودة هي معالجة الإنسان بطلب المساعدة، طلب المساعدة للتخلص من هذه الأشياء الموجودة فيه.
0: حقيقة يعني كثير ربما يسمعنا الآن، البعض يعني ربما يعاني من ألم سابقة، ربما من تجارب لازالت ملتصقة بجدار قلبه التصاقا غير جيدا، لذلك التخلص منها هو أعتقد أنه يصل درجة الواجب، واجب الإنسان تجاه نفسه تجاه حياته حتى يبدأ من جديد. القلوب بالذات لا تحتمل أي ألم يستمر معها طويلا. لازال حديثنا مستمر أستاذ خالد وأستاذ عائشة، بس اسمحوا لنا نطلع فاصل قصير ونرجع نستكمل حديثنا. مستمعينا الكرام، لازال الحديث بقية فاصل قصير.

0: قصير، نعود من بعد أن نستكمل معكم وبكم حديثنا عن ترميم القلوب
1: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جد أف أم.
2: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
3: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهرا على جدة أف أم.
4: بناء على جدة أف أم.
0: مرة أخرى مرحبا بكم مستمعين الكرام، وأهلا بكم إلى الحديث عن ترميم القلوب بعد انكسارها. ويسعدنا أيضا أن نثني الترحيب بضيوفي وضيوفكم في هذه الحلقة، المستشار التدريبي الأستاذ خالد الزهيري. مجددا مرحبا بكم أستاذ خالد.
5: الله يحييك حبيبنا ويحيي الأخوة والأخوات جميعا.
0: أيضا الترحيب، كل الترحيب بضيفتنا مدربة تطوير الذات الأستاذة عائشة دخيل الله. مرحبا بكم أستاذة عائشة.
6: حياك الله أستاذ دخيل الله.
0: استكمالا لحديثنا الشيق أستاذ خالد قبل الفاصل، أحدهم وصل لقناعة أن قلبه لم يعد صالحا للحب لسبب أو آخر، ما الرسالة التي نوجهها له في الحلقة هذه التي دائما ما نستهدف من خلالها ترميم القلوب وإعادتها إلى الحياة؟
5: أنا أقول هذا السؤال من أهم الأسئلة اللي يقع فيها كثير من الناس، أنه يتعلق بحب إنسان ويتعلق قلبه فيه ويؤمل فيه أنه هذا هو الكون وهذا الحياة وهذا هو اللي حيكون بإذن الله في مسيرة حياته إلى الأخير. ثم بعد
0: مثل ما نقول آخر حبة،
5: آخر حبة. ثم بعد ذلك يتفاجأ أنه هذا الإنسان في لحظة، في موقف، في أي شيء انتهت العلاقة بينهما، وجد نفسه أنه في فضاء وسيع لوحده، ووجد نفسه أنه وين الحب، وين الكلمات، وين التصبيح، وين المساء، وين خلاص أصبح يعني وحيدا فريدا، سواء كان رجل أو امرأة. نقول له عدة أشياء. الأمر الأول، لا تجعلي تجربة واحدة تحكم على مستقبلك كله، إن كل الناس مثل هذا. الأمر الثاني، ليست نهاية الحياة ونهاية التاريخ بفقد فلان أو فلانة. يعني جعل الله عز وجل القلب من طبيعته أنه ليس مثل الزجاجة، إذا انكسرت خلاص صعب ترميمها وأنها تفتتت. جعل الله عز وجل في القلب أنه مهما أصيب أنه يعيد يحيا، بل يكون أفضل وأجمل مهما صار له من مواقف. ولذلك الجميل في هذا القلب أنه يتعلم من الموقف، والموقف سيزول. إيش اللي حيبقى؟ اللي حيبقى خبرة. وإيش اللي راح يزول؟ راح يزول الألم. فلذلك هذه المواقف اللي تصير لنا ترى فيها خير كبير جدا، انها تعلمنا، تقوينا. واحيانا ان الواحد يصاب بعض الكسور الطفيفه الخفيفه في بداياته تقويه وتجعله حقيقه انسان صلب. يعني اعرف حقيقه يعني شخص من الاشخاص كان في مكان ومنصب رائع جدا، ثم بعد ذلك غيروا له منصب عادي. تخيل وصل لمرحلة أنه من الألم أنه جاته جلطة وكانت سبب في وفاته. ليش يا جماعة؟ يعني ليست نهاية الدنيا أنه يصير لموقف ولا يتغير منصبي ولا أنه كذا. جعل الله عز وجل هذا القلب أنه سهل أنه يترم. فلذلك أنا أقول على رسلكم وارفقوا بحالكم، مكان الواحد 10 ومكان الحبيب أحباب، فلا يكون حقيقة تعلقنا بشخص. إذا فقد فقدنا الحياة والشغف وفقدنا كل ملذات الدنيا.
0: والبدائل كثيرة، والحياة يعني مرة واحدة لا تحتمل أن يضحي بها الإنسان من أجل شخص هو من بادر وباعك أو تخلى عنك. أستاذة عائشة، من يستصعب عليهم مسامحة الأشخاص الذين تسببوا لهم في انكسار القلب، في الجروح، في الآلام؟ خلينا نخطبهم بلغة واقعية أكثر من يعني لغة تنظيرية ونقول لهم التسامح كذا، ماذا نقول لهم؟
6: أولا خلونا نكون واقعيين.
0: هو هذا
6: من الصعب جدا تجاوز الألم والانكسار والمسامحة. ترى المسامحة ما هي ضعف، لكنها قرار شجاع،
0: وليست سهلة.
6: ما هي سهلة على قلب الإنسان. عشان أتحرر من قيود الماضي، المسامحة ترى ما تعني النسيان، إن أنا سامحتك، إن أنا نسيت، أو حتى أبرر لك. المسامحة مو معناه إن اللي حصل صحيح أو نسيانه، ما

0: حدث له قرار شخصي بأنه أنهي تأثير هذا الألم علي. أركز على ذاتي، لأن الطاقة المهدرة في الغضب والتفكير فيما حدث أنا أولى فيها. لما أفكر أنه أنا أولى فيها، هذه الطاقة فيها في مستقبلي، شفاء روحي أولى، أعتبر الأمر كهدية أقدمها لنفسي أنا. ليه؟ عشان أستعيد سلام الداخلي. ترى السلام الداخلي لا يشرى بمال
1: ثمين.
0: ترى المسامحة ما تيجي مرة واحدة، هي درجات بالتدريج. إذا لم أسامح من قلبي، أبدأ بالتسامح الصامت أو اللامبالاة، أي التوقف عن التمني بالانتقام من شخص معين.
1: هذا بينك وبين نفسك.
0: بيني وبين نفسي أترك حسابهم لله وألتفت لحياتي. التفريغ العاطفي جدا ضروري ومهم. لا تكتم مشاعرك، لا تكتمها، اسمح لنفسك بالحزن، اغضب، احزن، ابكي، تقبل هذه المشاعر. ترى التسامح والعفو والصلح ليس مكرمة مننا نقدمها للآخرين ولا تفضلا عليهم، إنما هو عمل خير نتقرب به إلى الله ونطلب رضا وعفو فقط.
1: جميل. منطقيا أستاذ خالد وبلغة الحياة والتجارب، هل يتداوى القلب من الطعنات القوية وتعود للحياة من جديد من والله لا؟ بلغة الواقع والمنطق أن الألم قد يصعب إزالته ويستمر حتى وإن كان يعني أقل حدة
2: حسب الشخص.
1: يعني في أشخاص ممكن يعني يتمكنون من إزالة الألم من جذوره ولا إلى حد ما؟
2: شوف، يبقى الألم ألم. مهما تجاوز الإنسان وتعدى بمراحل، أحيانا يجي طيف الذاكرة
1: يبقى يتألم. من شيء
2: أي يتألم، لأنه حدث صار في الحياة يعني، ما ويبقى الإنسان بشريته ما تخلينه أنه والله مثلا زي الكمبيوتر سوي ديليت، مسح كل شيء، سوي عادة مصنع يرجع مثل ما كان. لا، هو يعني يمر، لكن التعافي من الطعنات القوية اللي تمر بالإنسان هذا أمر متاح وحصل، وشفنا ناس كثير حولنا وحولينا كيف مروا بمواقف كبيرة جدا تهتز لها الجبال، يعني يقول الواحد خلاص هذه نهايته، ومع ذلك نجد بعدها ما شاء الله أجمل وأفضل ومتألق وبروح جديدة وحيوية رائعة جدا. لكن السؤال كيف نصل لهذه المرحلة؟ هنا السؤال الكبير، إنه نقول ممكن ولا غير ممكن، هذا أمر سهل، لكنه كيف؟ هنا الأهم بثلاثة أمور. الأمر الأول تقبل ما حدث.
1: جميل.
2: أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك،
1: وأصبح جزء من حياتك ومن واقعك،
2: وأمر يعني هذا أمر قضى الله في عز وجل، فلذلك ما راح نعيد قضاء الله عز وجل ونقول له خلاص انتهى الموضوع. الأمر الثاني، يحتاج الإنسان في هذه الفترة إلى الصحبة القريبة اللي حقيقة تشد من أزره وتعينه، والناس الصادقين اللي حوله اللي يقيمونه مثل ما كان. الرسول صلى الله عليه وسلم رجع خايف يهتز عند خديجة رضي الله عنها وارضاها، وهو يقول زنبلوني خايف يرتعد. فجاءت كلمات منها زي البرد والسلام، لن يخزيك الله أبدا، وبدت تعطي مواصفاته اللي كان يقوم فيها، أنك تكرم الضيف وتقوم بكذا وكذا وكذا، هذا برد وسلام. فنحن بحاجة في المواقف الشديدة إلى أن يكون حولنا
1: من يقف إلى جوارنا داعما.
2: الأمر الثالث، القرب من الله عز وجل والطمأنينة الحقيقة تأتي من الإيمان بالله عز وجل. ربما حقيقة ركعة، عمرة، عمل خير. يا أخوان، جميل نشتكي الله عز وجل، بدل ما نشتكي للناس نشتكي الله، يا رب صار فيه كذا، يا رب عندي كذا، اشتكي الله عز وجل مثل ما تشتكي للناس. وابشر بعدها حقيقة الواحد يخرج بنفسية رائعة جدا قد تطول، لكنه حيتجاوزها بكل جدارة بإذن الحي الذي لا يموت
1: بإذن الله تعالى. أستاذ عائشة، هل يعد الماضي العاطفي، خلينا نقول الماضي المؤذي الذي غير حياة الإنسان للأسوأ، هل نعده عقبة في طريق بناء حياة عاطفية سوية مستقبلا؟
0: لا يوجد أستاذ ضيف الله إنسان طبيعي بدون ماضي. هو ماضي عاطفي يظل عالق في الذهن ويسترجع من وقت لآخر، لقي دائما يدور في الفلك. العلاقات المؤذية مو دائما صاخبة ولا تحمل علاقات علامات واضحة، أحيانا تبدأ ترى بمودة، ابتسامة لطيفة، بكلام جميل، ثم يتحول بالتدريج إلى دائرة من الاستنزاف العاطفي والنفسي. العلاقات المؤذية ليست قدر وليست طبيعية وليست ثمن يدفعه الإنسان ليحب. الوعي بها هو أول خطوة للنجاة والرحيل عنها.
1: جميل.
0: وأول خطوة للحياة. ترى الماضي العاطفي المؤذي عقبة كبيرة، لكنه ليس حاجز مستحيل. صحيح أنه يؤثر على اختيارك للشركاء ويخلق مخاوف، ومع ذلك يمكن بناء حياة سوية من خلال الوعي وطلب الدعم النفسي ومعالجة الصدمات. يمكن أبرز الآثار انعدام الثقة، الشك، الخوف المستمر، لكن علاج بناء الثقة تدريجيا والتواصل الصادق. التعلق المرضي يوجد له حل، واللي علاجه هو تحديد مواصفات الشريك المناسب قبل كل ارتباط. مثلا أن نعمل على استحقاق الذات أكثر، كلما كان استحقاق المرء عالي كلما نجح في اختياراته.
1: جميل أستاذ خالد، هل هناك طبعا أشخاص لديهم قلوب يعني يكون عليها خطر الانكسار أكبر وأعظم تأثير من غيرهم القلوب، رغم أنهم مثلا خلينا نقول تعرضوا إلى نفس التجربة، من والله القلوب تتأثر بنفس القدر يعني فيما يتعلق بجرح وانكسار القلوب؟
2: هذا يعيدنا لأمر مهم جدا، رسالة لكل الآباء والأمهات. التربية الصحيحة السليمة لأبنائنا هي اللي تفرق في مثل هذه المواقف، ولذلك ليس كل الناس تأثيرهم واحد. في ناس تأثيرهم يكون نفس الموقف يصير على اثنين، لكن واحد هي تلقى تربية وإعداد جيد من والديه وهو اشتغل على نفسه، هيفرق كثير جدا من شخص واحد صار له نفس الموقف ونفس الحدث، يفرق أثر الانكسار بشكل كبير جدا، والتعافي بعده أيضا كذلك يفرق. ولذلك خليني أعطيك أعظم انكسار مر في تاريخ البشرية كلها. أكبر انكسار حصل في تاريخ البشرية وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام.
1: اللهم صل على سيدنا محمد.
2: في أعظم من هذا الانكسار؟
1: أبدا.
2: في أعظم من هذا الأمر؟ كل الدنيا انقلبت مو عند شخص واحد، للأمة كلها. طيب السؤال، ماذا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ انتهى الإسلام،
1: استمرت الحياة،
2: بل كانت الفتوحات بعد الرسول صلى الله عليه وسلم فتوحات عظيمة جدا. ليش؟ لأن التربية رباهم أحسن تربية وأفضل تربية.
1: جميل.
2: فلما صار الانكسار ما هزهم، صح تألموا وصار فيه اهتزاز وكذا، لكنهم عادوا أقوى. ولذلك هذا الذي نريده من أبنائنا وبناتنا، نقول لهم برسالة ختامية، ليس العيب أن ينكسر القلب، القلوب خلقت لأنها يصيبها انكسار، يصيبها مرض، يصيبها فقد، يصيبها، ولكن العيب أن تستسلم للانكسار حتى يحرمنا من الحياة. فكل جرح يمكن أن يكون بداية نضج، وكل ألم قد يكون طريقا إلى قوة لم نكن نعرفها قبل، ومع الله لا يوجد قلب مكسور.
1: جميل أستاذ خالد. أستاذ عائشة، وبهذا السؤال أختم معك، بودي لو خلينا نسميها وصفة جيدة للتشافي في مرحلة ما بعد الصدمة مباشرة، كيف نتعامل مع هذه المرحلة بذكاء حتى نحمي قلوبنا من المزيد من الألم والأذى؟
0: أولا لابد أن نتعامل بذكاء مع مرحلة ما بعد الصدمة مباشرة، حماية قلبه وعقله وإعطاء الأولوية لاستقرار النفسي من خلال التفريغ العاطفي المقنن. اسمح لنفسك أيها المكسور بالبكاء والتعبير عن حزنه، لا تلوم نفسك، لا تلوم ذاتك. كمان ساعد على إعادة بناء الأمان الداخلي، من أهم الأشياء اللي نطلبها دائما إنه ابني نفسك بالأمان الداخلي. من أهم الأمور أيضا أن تمارس التنفس العميق الواعي، هذه تقنية جديدة لكن جدا رائعة. التنفس يساعد على تهدئة الجهاز العصبي وتقليل التوتر، والتواصل مع أشخاص داعمين يثق فيهم ليه؟ يمنحه شعور بالأمان والراحة، يعني يعتنوا بصحته. والصدمات تستهلك ترى طاقة الجسم كامل. حماية القلب في من مرحلة ما بعد الصدمة تتطلب مزيد من التعاطف مع الذات، إدارة المشاعر، ومن المبشرات أنه هذه الصدمة أحيانا تكون هي المنحة من قلب المحنة. كيف يخرج ويتشافى من الصدمة بتقدير أكبر للحياة وتحسن في العلاقات بمنظور جديد، في إيجاد قيم واهتمامات جديدة في الحياة وتحسن بالعلاقات، تطور بالشخصية، اكتشاف نقاط قوة يكتشفها من قبل، ترى القوة الشخصية وثقة في القدرة على المرور من داخل هذه المحنة التي أتت له. متى يحدث ذلك؟ عندما يأخذ الوقت الكافي وتعالج عواقب الصدمة ويسمح لنفسه بالشعور بالألم والحزن وأي مشاعر سلبية. يطلب المساعدة لنفسه، الشعور بالألم والحزن وأي مشاعر. هذا يمكن هو طريق التعافي والتعلم والخروج بنتائج مثمرة. دوما في طيات هذا الانكسار يكمن ميلاد جديد لشخصية أكثر صلابة ويعولجت بوعد.
1: جميل جدا أستاذ عائشة، حقيقة استمعت بإنصات كبير وعميق لهذا الحديث الجميل والشيق، حاولت أن أقتبس كثير من العبارات الجميلة التي وردت في هذا اللقاء، فوجدت عبارتين جميلة. عبارة للأستاذ خالد، ليس العيب أن ينكسر القلب، لكن العيب أن نستسلم لذلك. ذلك الانكسار، وكل جرح ربما يكون بداية نضج. وأيضا مما قالت الأستاذة عائشة وحقيقة لفت انتباهي، اسمح لنفسك بالتعبير عن حزنك وابني نفسك ببناء الأمان الداخلي والسلام الداخلي في داخلك. أستاذ خالد الزهيري المستشار التدريبي، شكرا جزيلا كنت معنا، شكرا لما قدمت في هذه

0: الله يسعدك يا استاذ ضيف الله، وايضا شكر موصول لاستاذتنا عائشه للإثراء الرائع اللي في هذا اللقاء. الله يسعدكم جميعا.
1: أيضا الشكر الجزيل لضيفتنا مدربة تطوير الذات الأستاذة عائشة دخيل الله، شكرا جزيلا أن كنت معنا، شكرا لما قدمت أستاذة عائشة.
2: رسالة أخيرة لكل من أنهك قلبه، لا تحزن، ليس كل سقوط هزيمة، ولا تجعل الألم يطمس نور روحك، يبقى الأمل بالله هو البلسم الشافي الذي يرمم من هدم ويعيد ترتيب نبضات الحياة من جديد. الله جابر القلوب، وستكون نسخة منك أقوى وأكثر نضج. ترى الليل ينجلي دائما عن فجر جديد. شكرا لك ولضيفك الكريم ولأعضاء الفريق.
1: شكرا لك. مستمعينا الكرام، لا نزال متواصلين معكم، فاصل قصير نعود من بعد نستكمل معكم وبكم وتبقى من حديثنا عن ترميم القلوب.
3: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحيانا تحديات
4: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
3: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة،
4: مع خبراء ومختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
3: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
4: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
3: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
4: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
3: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش، من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM. رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي، من الأحد إلى الخميس 2 ظهرا على جدة FM.
4: بناء على جدة FM.
1: مجددا مرحبا بكم مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكم لنستكمل معكم وبكم ما تبقى من حديثنا الجميل عن ترميم القلوب. متلازمة القلب المنكسر ليس مصطلحا عاطفيا مصاغ بصياغة أدبية، بل هي حالة طبية تصف اضطراب مؤقت يصيب عضلة القلب، وقد يكون أحد أسبابه تعرض الإنسان لصدمة عاطفية أو نفسية شديدة لم يستطع تحملها أو تجاوزها أو التصدي لها، كالفقد مثلا أو الأخبار المفجعة أو الصدمات العاطفية القوية التي قد تعترض حياة الإنسان. حقيقة أثناء بحثي للإعداد لهذه الحلقة وجدت أن هذه المتلازمة التي تحدث عنها الطب بما ذكرت لكم في هذه العجالة عن متلازمة القلب المنكسر، هذا يفسر ما يتعرض له بعض الأشخاص الذين يعجزون عن تجاوز بعض التجارب الحياتية المؤذية والتي تسببت لهم بالصدمات والخيبة، حين ينعكس طبعا هذا التصدي أو هذا الألم على صحتهم الجسدية، وربما يؤدي بحياتهم لا قدر الله. ويمكن ذكر الأستاذ خالد في الجزء الأول من فقد منصبه وتعرض إلى جلطة، نسأل الله الحماية والعافية. فالقلوب طبعا حين تصدم وتجرح ينعكس ذلك على أصحابها، ويأتي دائما هذا الانعكاس على هيئة ألم نفسي ربما لا يتصور أحد، وعندها يأتي دور ترميم القلوب ومحاولة إعادتها إلى ما كانت عليه. نعم المهمة صعبة وقد لا يكتب لها النجاح دائما، وهذا ما أثبتته الكثير من تجارب الحياة حتى من حولنا. وفي حال النجاح أيضا ذلك لا يعني أنه الإنسان نسي كل شيء نسيانا تاما، لكن حين يعود الشخص لممارسة حياته بعد هذه الأزمات طبيعية فقد نجح كثيرا في ترميم قلبه وتجاوز هذه الأزمة والسير نحو خطوة للأمام. وهذه نقطة مهمة جدا، الخطر الجسيم والخطر الذي نحذر من دائما أن تبقى في منطقة الألم. بقاءك في منطقة الألم هو الخطأ الكبير والجسيم الذي قد يزيد ألمك وقد يضاعف ما تشعر به في قلبك من انكسار وجرح من هذا الموقف أو ذاك. لا نزال المستمعين الكرام مستمرين في حديثنا الشيق اليوم عن ترميم القلوب، لنا حديث أيضا مفصل وحوار شيق مع مدربة تطوير الذات الأستاذة دارين الحربي بعد الفاصل القصير.
4: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا، وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
3: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة، من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.
5: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين.

0: القصص قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً، ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
2: بناء على جدة FM.
3: مجددا مرحبا بكم مستمعينا الكرام، واهلا وسهلا بكم لنستكمل معكم وبكم وتبقى من حديثنا عن ترميم القلوب. ترميم القلوب بعد تدميرها عاطفيا واعادتها للبدايات بثوب جديد، مهمه تحتاج الى اراده ودرايه وثقافه حياه نعبر بها الازمه الى بر الامان. ولمزيد من الحديث مستمعينا الكرام، يسعدني ان يكون معي في الدقائق التاليه ضيفه الحلقه وضيفه البرنامج مدربه تطوير الذات الاستاذه دارين الحربي. مرحبا بكم استاذه دارين.
4: اهلا وسهلا، حياك الله استاذ ضيف الله، سعيده جدا ان اكون معكم اليوم باذن الله افيد واستفيد.
3: ونحن ايضا سعداء بك استاذه دارين، كان لنا حديث شيق في الجزء الاول مع ضيوفنا الاستاذ خالد الزهيري والاستاذه عائشه دخيل الله، وباذن الله تعالى بهذا الحوار نستكمل ما بقيه من حديثنا عن ترميم القلوب. بدايه استاذه دارين، كيف نرمم القلوب بعد تدميرها عاطفيا ونعيدها للحياه ونعيد لها الحياه؟
4: جميل جدا. حقيقه الحياه بطبيعتها لابد يكون فيها ألم، لابد يكون فيها خذلان، قد نمر ببعض الأشخاص نرفع سقف آمالنا فيهم لكن ما يكونوا أهل لهذا الثقة، قد نمر ببعض التجارب المؤلمة، قد نمر بألم، بحزن، بصدمات، بتجارب مؤلمة، لكن الإنسان لابد أنه لا يقيد نفسه بالماضي، لابد أنه يفكر أنا كيف أسعى أو كيف أقدر أجعل المنحنى القادم أجمل. يعني بعض الأشخاص قد يمروا بتجارب مؤلمة قبل 10 سنوات، قبل 20 سنة، لكنه لا زال إلى اليوم يعيش فيها، لا زالت شغالة في خلفيته، في خلفية ذاكرته. لابد أنه يبدأ يأخذ خطوة للأمام. تذكرت قصة جميلة جدا يرويها أحد الأشخاص، سافر إلى دولة معينة فوجد فيل ضخم جدا لكنه مقيد بحبل صغير لا يكاد يذكر. فكان يفكر الفيل هذا إذا الحبل صغير ولو إنه بحركة بسيطة رح يستطيع إنه يتخلص منه ويهرب، فهو ليش جالس في هذا المكان؟ ليش ما هرب؟ فسأل المربي ما قصة هذا الفيل؟ إيش حكايته؟ فأجابه إنه من يوم كان الفيل صغير وهو كان يربطه بهذا الحبل، ونظرا لأن لصغر حجمه وضعف قدرته وقتها ما كان يقدر يتخلص منه، فتوقف عن المحاولة. وهذا هو المغزى بالنسبة للإنسان، وهذه هي التجارب المؤلمة.
3: جميل جدا، انت ذكرت القصة هذه وفعلا وصلت لنا مفاهيم كثير. اليوم لو كررنا المحاولة ربما نتغلم على كثير من مشاكلنا.
4: نعم صحيح، فالإنسان لابد أنه ما يظل أسير للماضي، لابد أنه يأخذ خطوة لقدام، لابد يفكر أوكي أنا تعرضت لهذا الألم، تعرضت لهذا الخذلان، أعطي مشاعري وقتها، لكن بعدها أبدأ أنتقل لخطوة للأمام، أبدأ أشوف أنا مستقبلي كيف أبدأ أسعى له، كيف أقدر أحقق أهداف، كيف أقدر أتصالح مع هذا الألم وأمضي حتى مع وجوده، أفهم العبرة، أبدأ أني الألم هذا أو التجارب هذه إيش أضافت لي، إيش أضافت في خبراتي، أضع نقطة نهاية السطر له وأبدأ أنطلق في سطر جديد في بداية أجمل بإذن الله، أبدأ أطور ذاتي، أبدأ أطور مهاراتي وأنطلق بإذن الله نحو بداية أجمل
3: بإذن الله تعالى. مثل ما ذكرت أستاذة دارين، الكل عرضة اليوم للألم، للانكسار، للصدمات، الخيبات إلى آخره، والناس عند حدوث مثل هذا الألم يتفاوتون في التعامل معه. وحتى نصحح المفاهيم الخاطئة للمستمعين الآن، كيف نفرق بين ما يسمى بتجاهل الألم وبين مرحلة التعافي الحقيقية؟
4: جميل. الآن مثلا لو كان عندي جرح في يدي غطيتها بضماد، بين فترة وفترة أنا أبدأ أشيل الضماد هذا، أشوف الجرح أوكي التام، لا الجرح باقي ما التام، أقفل عليه بدون ما أخذ خطوة لقدام. ومرات أتجنب أني أنظر لهذا الجرح حتى ما أشعر بالألم، هنا أنا قاعدة أتجاهل مو قاعدة أتعافى حقيقة. نعم قد يكون التجاهل هذا كمسكن إنسان مثلا يأخذه، لكنه ليس علاج
3: أو هروب، حتى بمعنى صح هو هروب.
4: نعم هروب من الألم، هروب من مواجهة الألم هذا. التعافي لا يعني اختفاء هذا الألم تماما، ولا يعني أن الإنسان ما راح يمر بتجارب مؤلمة، لكن يعني أنه راح يمتلك القوة حتى يمر بجانب تجاربه الماضية وتجاربه المؤلمة بدون ما أنها تأثره وتقيده عن التقدم. بعض الأشخاص ممكن يسألوا طيب إحنا ليش نتعرض للألم في حياتنا؟ ليش نتعرض للخذلان؟ هل الله جل وعلا راح يعذبنا بهذا الألم؟ هل هو خلقنا في الدنيا حتى نتعذب بهذا الألم؟ لا، لكن الله جل وعلا يريد أنه يدربنا، يبني فينا خبرات وقدرات قد لا نصل لها وإحنا على بساط من حرير. لابد نقف في أرض التحدي، لابد نخوض هذه التجارب حتى نتطور ونقفز أعلى مما اعتدنا عليه.
3: جميل. طيب أستاذة دارين، في ثقافة العطاء وروح الحياة، هل من الممكن أن يكون القلب، خلينا نقول إنجاز التعبير، المرمم بعد يعني بعد الانكسار وبعد الجرح، هل ممكن أن يكون أجمل من القلب الذي لم يتعرض لوخزات الحياة؟ الفروقات
4: نعم.
3: بينهم.
4: نعم نعم. حقيقة الأشخاص اللي تعرضوا للألم، أو خلينا نقول الناجحين بشكل عام، لو نظرنا في قصصهم وتأملنا، ما في أي شخص فيهم ما كانت فيه مرحلة مؤلمة في حياته، ما كانت فيه هذيك الألم، الحزن، التجارب، الصدمات، وجميعهم اليوم أصبحوا نجحوا يعني وتقدموا وأصبحوا أشخاص ملهمين ومؤثرين لغيرهم من الناس. فالقلب إذا تألم ثم ترمم راح يصبح أكثر قدرة على العطاء. الآن أنا مثلا لو مريت بتجربة فقد شخص عزيز، راح أكون أكثر قدرة على تفهم موقف الشخص اللي يفقد شخص عزيز له،
3: وحتى على تحمل لو كان في فقد جديد لا قدر الله.
4: نعم، تبني في مهارة الإنسان أيضا. مثل ما قلت استغفر الله، الإنسان كل ما أنه مر بتجارب مؤلمة، كل ما أنه رمم قلبه، بدأ ينظر للأمام، تصالح مع تجاربه المؤلمة، كل ما صار أكثر قدرة على التعامل مع هذه الضغوط، وأكثر قدرة أيضا على مساعدة الآخرين. وفي فن ياباني حقيقة جميل جدا بيقول أنه الإناء حينما يكسر ممكن يصير أجمل بكثير من الإناء اللي ما سبق كسر، لأنهم يأخذوا الإناء هذا ويبدأوا يضعوا الذهب في هذه الشقوق، وبعد كذا الإناء هذا يصير شكله أجمل وحتى قيمته أيضا ترتفع، أجمل بكثير من الإناء اللي ما انكسر. ألم ليس النهاية والكسر ليس النهاية، ولكنه قد يكون إعلان وبداية لولادة نسخة أجمل وأقوى من ذاتنا.
3: وهذا هذه لغة التفاؤل وروح التفاؤل اللي احنا نبغاها اليوم. حينما يتعرض الإنسان مثل هالمواقف المؤذية، سواء انكسار أو جرح، هو لا يحتاج يعني إلى حل اليوم بقدر ما يحتاج إلى أنه نجح في تجاوز مثل هذا الألم. طيب، خليني أختم معك يا أستاذة دارين بسؤال أيضا غاية في الأهمية. ما الذي يخرج به الشخص من تجربة الانكسار؟
4: حقيقة راح يخرج بأمور كثيرة جدا، مثل ما قلنا أنه تجارب الانكسار وتجارب الألم راح تساعد الإنسان أنه يعيد ترتيب أولوياته. مثلا أشخاص أنا كنت حاطهم في مقدمة الأولويات، كانت علاقتي معاهم بناء على استنزاف مستمر، هم قاعدين يستنزفوني، فأنا هنا راح أخرج بخبرة أستطيع في المستقبل أحمي ذاتي، أستطيع أني أحمي الأشخاص من حولي، راح أكون أكثر رحمة بالناس اللي تعاني من حولي، راح أستطيع أكثر قدرة على فهم ألمهم قدرة على مساعدتهم. وحقيقة الناس قد تنسى من ضحك معها، وقد تنسى من شاركها اللحظات السعيدة، لكن لن تنسى الشخص اللي وقف معها في ألمها، لن تنسى الشخص اللي ضمت جراحها وساعدها لحتى تتجاوز تجربة معينة، تتجاوز ألم معين. الانكسار رح يخرج منها الإنسان حقيقة بأمور كثيرة جدا، مثل ما قلت إنه رح يخرج بصيرة، اللي هي بصيرة أقوى، رح يخرج بقوة، بمهارات أكثر لم يكن ليصل إليها وهو في قمة راحته.
3: أيضا يخرج بتجربة ناضجة تساعده في تجاوز الأزمات القادمة بإذن الله تعالى. مع ختام هذا الحوار الجميل، شكرا جزيلا مدربة تطوير الذات الأستاذة دارين الحربي، شكرا كنت معنا، شكرا لهذا الإثراء.
4: شاكرا لكم حقيقة هذا الاستضافة الجميلة، وسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بنا وبكم.
3: اللهم أمين. مستمعي الكرام، لا نزال متواصلين معكم، فاصل قصير ونعود من بعد لنستكمل معكم وبكم ما تبقى من هذه الحلقة.
1: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال، هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولا. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.
5: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة رح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
1: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة FM.
2: بناء على جدة FM.
3: مجددا مرحبا بكم مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكم لنستكمل معكم وبكم ما تبقى من هذه الحلقة. حين تصاب القلوب بالخيبة وتشوى بالصدمات وتنتهك العاطفة وتثقل بالوخزات، ينعكس ذلك مباشرة على حياة الإنسان بشكل عام، فنجده يدبر عنها بعد أن كان مقبلا عليها. وهنا يفرق الناس في تعاملهم مع مثل هذه المواقف، وهناك من يكتفي بذاته وينكفي عليها ويعتزل كل شيء ويكتفي بقلب منكسر مثقلا بالجراح، وهناك من يتصدى ويكافح ويصمد ويتعلم الدرس جيدا بثقافة الحياة وحب الحياة، وبثقافة أيضا أن الجرح والانكسار ليس نهاية المطاف، وأن القادم في كل الأحوال أجمل بإذن الله تعالى، مؤمنا بذاته وقلبه بعد إيمانه وتوكله على الله. ثم يبقى أن نشير إلى ما خلصنا إليه خلال هذه الحلقة، وهو أن القلوب هي وطن الحب والمشاعر الجميلة، قد تتعرض للهدم والجرح والكسر، ولكن بإذن الله تعالى مداواتها والسعادة سلامها الداخلي مقرون بذكاء التجاوز تعافي إن أراد الإنسان ذلك. ختاما، يجب أن تبقى مستمعي الكرام القلوب في أمان من أجل الحياة. ثم تقبلوا تحياتي من خلف المايك، إعدادا وتقديما محدثكم ضيف الله الحربي، ومن الإخراج سعاد طنطاوي. في أمان الله.
2: القناعات السلبية عقبة في طريق الفرد، لابد من تغييرها لإيجابية تقود إلى الأفضل.
6: بناء على جدة FM مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: يوه، وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
2: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق، مشوارك بيصير أسهل وأكثر.

0: بناخذ ونعطي علشان تحلى السوالف، واكيد معانا بتكون مبسوط وانت في الزحمه. في الزحمة معايا أنا أمينة العبد الله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة أف أم.
1: ببساطة مع آلاء محمد على جدة أف أم.
2: ليش ندخل غرفة وننسى إيش اللي كنا نبغى؟ أحياناً أكثر الأشياء اللي نكررها كل يوم هي نفسها الأشياء اللي ما نعرف لها تفسير، زي مثلاً إنك تكون جالس في مكانك وفجأة تتذكر إنك كنت تحتاج شيء من الغرفة الثانية، تقوم وتمشي وتدخل الغرفة وفجأة توقف وتسأل نفسك أنا ليش جيت هنا أصلاً؟ الغريب إنك قبل ثواني بس كنت عارف بالضبط إيش كنت تحتاج من الغرفة الثانية، لكن بمجرد ما دخلت مكان ثاني اختفت الفكرة. طيب إيش السبب؟ ببساطة دماغنا ما يتعامل مع يومنا كأنه حدث واحد طويل ومستمر، هو يقسم الأشياء اللي نعيشها لأحداث ومشاهد صغيرة. يعني جلستك في الصالة تعتبر مشهد، وخروجك لمكان ثاني ممكن يكون بداية مشهد جديد. وهنا يجي شيء يسميه الباحثون حدود الأحداث. لما يتغير المكان أو النشاط اللي نسويه، الدماغ يبدأ يحدث الصورة اللي عنده، وأحياناً خلال هذا التحديث تصير المعلومة اللي كانت مهمة في المشهد السابق أصعب شوية في الاسترجاع. والشيء المثير إنه العلماء اختبروا هذا الشيء فعلاً. في إحدى التجارب طلبوا من المشاركين ينقلوا أشياء من مكان لمكان ثاني في بيئة افتراضية. أحياناً ينتقل الشخص داخل نفس الغرفة، وأحياناً يعبر من باب إلى غرفة ثانية، وبعدها يبدأ العلماء باختبار ذاكرة الشخص للشيء اللي كان يحمله، والنتيجة كان التذكر أضعف بعد عبور الباب مقارنة بالحركة داخل نفس المكان. وهذا الشيء صار يعرف باسم Doorway Effect أو تأثير عبور الباب. لكن هنا لازم نوضح شيء مهم، الباب نفسه مو هو اللي يخليك تنسى، الفكرة إن عبور الباب غالباً يمثل بالنسبة للدماغ انتقال من حدث إلى حدث ثاني. والفكرة مو مرتبطة بالأبواب وبس، نحن خلال يومنا ننتقل باستمرار من سياق لسياق ثاني، مثلاً تخلص مكالمة وتبدأ شغلة ثانية، تقفل الكمبيوتر وتقوم من مكتبك، أو تفتح جوالك عشان تسوي شيء معين، وبمجرد ما تشوف إشعار أو رسالة تنسى أصلاً ليش فتحته، لأنه الانتقال من سياق لسياق ثاني ممكن يخلي الفكرة اللي كانت حاضرة قبل لحظات أصعب في الاسترجاع. طيب ليش دماغنا يسوي كده من الأساس؟ لأنه تقسيم الأحداث شيء مفيد جداً، والغريب إن حدود الأحداث مو دايماً تضعف ذاكرتنا، أحياناً العكس تساعدنا نتذكر بشكل أفضل، لأنها تقسم الشيء اللي نعيشه إلى أجزاء واضحة بدل ما يكون يومنا كله كأنه مشهد واحد طويل. يعني نفس الآلية اللي ممكن تخليك تنسى اللحظات ليش دخلت الغرفة هي نفسها اللي تساعد دماغك يرتب أحداث يومك ويفصل كل تجربة عن الثانية. وهنا المفارقة، الشيء اللي سبب لك لحظة نسيان صغيرة هو في الأصل جزء من نظام يساعد ذاكرتك تشتغل بشكل أفضل. لكن هل كل مرة ندخل غرفة وننسى يكون السبب هو تأثير الباب؟ أكيد لا، ممكن مثلاً نكون مشتتين أو نفكر في أكثر من شيء، أو أصلاً ما ثبتنا الفكرة كويس في ذاكرتنا. لكن الدراسات تعطينا فكرة جميلة عن الذاكرة، إنها مو مجرد مكان نخزن فيه المعلومات، المكان والسياق واللحظة اللي كنا فيها كلها تساعد على الوصول للمعلومة من جديد. وعشان كده المرة الجاية اللي تدخل فيها غرفة وتوقف فجأة وتسأل نفسك أنا إيش كنت أبغى، لا تستغرب، يمكن دماغك ببساطة انتقل للمشهد الجديد وترك الفكرة في المشهد اللي قبله. كان معاكم برنامج ببساطة، إجابات علمية لأسئلة الحياة اليومية.

0: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
1: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
2: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
3: ولا شيء صار معك؟
0: هو شيء من كل هذه الأشياء.
1: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
0: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
2: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
3: تبون العلم؟ يلا على استوديو 20،
1: كل يوم موضوع جديد
2: وتجارب وآراء
3: وزوايا مختلفة
0: وقضايا تهم الشباب.
1: استوديو 20 يومياً 8 مساءً على جدة FM. خلاصة:
4: تشعر أحياناً أنك محاصر بقدرات محدودة وغير قادر على تجاوز واقعك؟ الجواب يضعه بين يديك توني روبنز في كتابه أيقظ العملاق الذي بداخلك. قرارتك هي وحدها، لا ظروفك، ما يحدد مصيرك المستقبلي. السر الأبرز في كتاب أيقظ العملاق الذي بداخلك يكمن في إعادة برمجة معتقداتك القديمة واستغلال قوة الألم والسرور لتوجيه فعلك نحو الأهداف الكبرى. تذكر، في اللحظة التي تتخذ فيها قراراً حاسماً يبدأ تغيير حياتك فعلياً، مثلما يؤكد كتاب أيقظ العملاق الذي بداخلك. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.
5: الدوري الأهم بالمنطقة.
6: ما هذا الجمهور؟ ما هذا المنظر؟ ما هذه اللوحة العالمية؟
5: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
7: حاول عدى، الله.
5: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساءً على شاشة SBC وإذاعة جدة.
8: والقوافي ناغمت بيت القصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود، من رياض الفكر نستلهم جديدة.
9: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
10: جمهور الشعر وأهله من مطلع عطايا، سلامي للعموم.
11: مع إطلالة موسم جديد
12: شاعر الراية،
11: حيث يلتقي الشاعر بأهله.

0: شاعر الراية.
1: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.

0: على هواك. سعوديون على جدة اف ام مع ريهام قبوري وهاني المرواني.
1: ليس كل إنجاز يقاس بحجمه، وليس كل أثر يرى بالعين. هناك سعوديون اختاروا أن يصنعوا الفرق، وفي قصة سارة السحيمي تجتمع الطموحات الشخصية مع التحولات الكبرى التي شهدها الاقتصاد السعودي خلال أكثر من عقدين. ولدت سارة السحيمي عام 1979 ودرست المحاسبة في جامعة الملك سعود، حيث حصلت على درجة البكالوريوس عام 2001، ثم أكملت برنامجاً تنفيذياً في الإدارة العامة بجامعة هارفرد للأعمال عام 2015. وفي عام 2014 أصبحت سارة السحيمي الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي المالية، واستمرت في هذا المنصب حتى عام 2021. خلال هذه السنوات لم تكن تدير شركة استثمارية فحسب، بل كانت تعمل في مرحلة شهد فيها القطاع المالي السعودي توسعاً وتحولات متسارعة. ثم جاءت واحدة من أبرز محطات القصة. ففي فبراير عام 2017 اختيرت سارة لرئاسة مجلس إدارة السوق المالية السعودية تداول، لتصبح أول امرأة سعودية تتولى رئاسة مجلس إدارة السوق المالية السعودي. وعام 2014 أصبحت سارة السحيمي الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي المالية. وخلال السنوات التالية أصبحت السحيمي واحدة من أبرز القيادات الاقتصادية السعودية، وظهرت ضمن قوائم أقوى سيدات الأعمال في الشرق الأوسط. ففي قائمة فوربس الشرق الأوسط لعام 2025 جاءت في المركز السابع ضمن أقوى 100 سيدة أعمال في المنطقة. سارة السحيمي ليست مجرد قصة امرأة وصلت إلى قمة قطاع شديد التنافس، إنها قصة جيل سعودي شهد تحولاً اقتصادياً كبيراً وشارك في صناعته، وقصة امرأة اختيرت أن يكون تخصصها بوابة إلى القيادة وأن يكون موقعها مسؤولية قبل أن يكون امتيازاً. وفي وطن تتغير فيه ملامح الاقتصاد كل يوم، تبقى بعض القصص شاهدة على هذا التغيير.

0: والقوافي ناغمت بيتا قصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود، من رياض الفكر نستلهم جديدة.
1: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
2: جمهور الشعر وأهله من مطلع ضاية، سلام إلى العموم.
3: مع إطلالة موسم جديد
0: شاعر الراية،
3: حيث يلتقي الشاعر بأهله.
1: شاعر الراية.
3: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.
4: يا هلا بيك.

0: الخامسة، معايا لهبة شعبان، الجمعة والسبت الخامسة مساء على جدة أف أم.
1: ليش نسوي كذا؟
2: ليش نرتاح بعد العزلة؟ بعد يوم مزدحم بالناس والكلام نحس بحاجة للعزلة، نرتاح فعلاً من بعدها. السبب إنه التفاعل الاجتماعي رغم إنه جميل يستهلك طاقة ذهنية، نراقب كلامنا، نقرأ ردود الفعل ونحاول نظهر أفضل صورة. كل هذا يشتغل عليه العقل بدون ما نحس. العزلة المؤقتة تعطي الدماغ فرصة يطفي هذا الجهد، يرتب أفكاره ويعالج مشاعر اليوم بهدوء. هذه الحاجة تختلف من شخص لشخص، في ناس يحتاجوا العزلة أكثر وهذا طبيعي، مو عيب ولا انطواء سلبي. الأفضل إننا نتقبل هذه الحاجة ونخصص لها وقت، يعني لحظات هادئة من دون تشتت نتنفس فيها ونرجع لأنفسنا. والفرق المهم نفرق بين عزلة تشحننا وعزلة هروب تعزلنا عن الناس بشكل مؤذي. اتذكر، الخلوة الصحية مو انعزال عن الحياة، هي وقفة قصيرة عشان نرجع لها بطاقة أقوى.
3: مستعد للحماس؟
4: أي كرة قدم؟
3: نتشوق للمتعة والإثارة؟
4: أي متعة؟
3: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
5: تيكي تاكا،
6: تيكي تاكا مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيد، يوميا السادسة مساء على جدة FM.

0: الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
0: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى، الله الله.
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يوميا 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
3: ريشة.
4: في هذه اللوحة لم يرسم دي لاكروا الحرية كفكرة، بل جسدها في هيئة امرأة تحمل العلم وتقود الناس، لذلك أصبحت اللوحة رمزاً للنضال والشجاعة في أنحاء العالم.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.

0: والقوا في نغمة بيت القصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود من رياض الفكر نستلهم جديد.
1: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
2: جمهور الشعر وأهله من مطلع عطايا، سلامي للعموم.
3: مع إطلالة موسم جديد
0: شاعر الراية،
3: حيث يلتقي الشاعر بأهله.
1: شاعر الراية،
3: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.
4: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
3: خلف الأشياء على جدة اف ام مع شاكر السيالي ومريم العمري، اخراج أسامة باريان.
5: هل يمكن لباب ان يكون اكثر من مجرد باب؟ نراه كل يوم، نعبره من غرفة الى اخرى، ندخل ونخرج، نغلقه حين نريد الخصوصية ونفتحه حين نريد الوصول. لكن لماذا نحتاج إلى باب أصلاً؟ في أبسط صورة، الباب هو جزء متحرك من جدار يسمح بالمرور حين يفتح ويمنعه حين يغلق. لكن خلف هذه الحركة البسيطة أشياء كثيرة: الحماية، الخصوصية، تنظيم الحركة، والتحكم في الضوء والهواء والضوضاء. ولهذا لم يعد الجدار حداً ثابتاً، بل أصبح له منفذ يمكن للإنسان أن يتحكم فيه. والباب نفسه ليس قطعة واحدة، هناك إطار يثبته في الجدار، ومفصلات تسمح له بالحركة، ومقبض أو مزلاج، وقد يضاف إليه قفل لمزيد من الأمان. كل جزء يؤدي وظيفة صغيرة، لكنها تجتمع لتصنع شيئاً أكبر. تنظيم العلاقة بين الداخل والخارج، فالباب المغلق يقول ليس الآن، والمقفل يقول ليس للجميع، أما المفتوح فيقول ببساطة يمكنك الدخول. حتى الباب الموارب يترك رسالة مختلفة، لا هو مغلق تماما ولا مفتوح تماما، وكأن شيئا ما لم يحسم بعد.

أبواب تصمم لمقاومة الحريق أو تقليل الضوضاء. لكن هناك شيء آخر نعرفه عن الأبواب، صوتها. لكل باب تقريباً صوت خاص، صوت المفصلات، صوت المقبض، صوت المزلاج، ثم صوت الإغلاق. وقد يكون الصوت هادئاً أو قوياً أو مفاجئاً، ولهذا لا نتعامل مع صوت الباب دائماً باعتباره مجرد صوت. باب يغلق خلفك قد يمنحك شعوراً بالأمان، لكن صوت باب يفتح في الظلام قد يجعلك تتساءل فوراً، من هناك؟ وهنا يتحول الباب من قطعة في الجدار إلى جزء من مشاعرنا. فنحن لا نغلق باب المنزل فقط لنمنع الهواء أو الضوضاء، بل نشعر أحياناً أننا أغلقنا وراءنا يومنا كله، ونفتح باباً آخر فنشعر أننا ندخل مرحلة جديدة. ربما لهذا ارتبط الباب في لغتنا بالحياة نفسها. نفتح باب لفرصة ونغلق باباً من الماضي، ونقف على عتبة بداية جديدة. وفي النهاية قد لا يكون السؤال الأهم هو ماذا يوجد خلف الباب، بل ما الذي يحدث لنا عندما نعبره؟

0: والقوا في نغمة بيت قصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود من رياض الفكر نستلهم جديدة.
1: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
2: جمهور الشعر وأهله من مطلع ضاية، سلامي للعموم.
3: مع إطلالة موسم جديد
0: شاعر الراية،
3: حيث يلتقي الشعر بأهله.
1: شاعر الراية،
3: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.

0: قصص رياضية.
1: قبل 10 ثوان فقط من نهاية المباراة السادسة والفاصلة في نهائيات الدوري الأمريكي للسلة عام 1998، كان فريق شيكاغو بولز متأخرا بنقطة واحدة أمام يوتا جاز. استلم الأسطورة مايكل جوردن الكرة وقطع الملعب بثبات، ثم راوغ المدافع بروعة حتى أسقطه أرضا وارتقى في الهواء ليسدد بسلاسة في اللحظة الأخيرة. سكنت الكرة الشباك مع إطلاق الصافرة ليتوج بلقبه السادس والأخير، وينتهي المشهد بأعظم ختام لمسيرة أسطورية في تاريخ السلة.

0: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
3: ريشة
4: قد لا نسمع شيئاً أمام هذه اللوحة، لكننا نشعر بكل شيء. جسد الفنان النرويجي إدفارد مونك في لوحة الصرخة مشاعر القلق والخوف الإنساني، حتى أصبحت رمزاً عالمياً للتوتر النفسي. وقد قال مونيك إن الفكرة جاءته بعد شعوره بأن الطبيعة كلها كانت تصرخ من حوله.
5: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
1: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا. نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي، الجمعة 1 ظهراً على جدة FM.

0: قبس من نور. إعداد وتقديم ليلى محمد.
1: إخوتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إخوتي، في حياة الإنسان لحظات يحتاج فيها أن يتوقف قليلاً، لا لكي يراقب الناس بل لكي يراقب نفسه، ولا ليحصي أخطاء غيره بل ليراجع أخطاءه هو، ولا لينشغل بما فاته من الدنيا فقط بل ليتأمل فيما قد يفوته من آخرته. وهنا يبرز معنى عظيم من معاني الإيمان، ومعنى جليل من معاني الصدق مع الله، ألا وهو محاسبة النفس. محاسبة النفس ليست لوناً من التشاؤم، وليست انكساراً سلبياً، وليست قسوة على الذات، بل هي نور يبصر به الإنسان طريقه، وميزان يزن به أيامه، ومرآة يرى فيها حقيقة حاله. هي أن يسأل الإنسان نفسه بصدق: أين أنا من الله؟ كيف أمضي يومي؟ ماذا أصلحت؟ ماذا أفسدت؟ ما الذي ينبغي أن أتركه؟ وما الذي يجب أن أزداد منه؟ إن كثيراً من الناس يعيشون حياتهم وهم يراجعون أعمال غيرهم، ويتحدثون عن تقصير من حولهم، ويغضبون لأخطاء الناس، لكنهم ينسون أن لهم أنفساً أولى بالمراجعة، وقلوباً أولى بالإصلاح، وأعمالاً ستعرض بين يدي الله يوماً ما. ومن هنا كانت محاسبة النفس علامة حياة القلب، لأن القلب الحي لا يرضى أن يمضي يومه دون أن يعرف ماذا قدم فيه لربه، وماذا حمل فيه من خير أو شر. أيها الأحبة، لو تأمل الإنسان في شؤون دنياه لوجد أنه لا يترك أمراً مهماً بلا حساب. فالتاجر يراجع تجارته حتى لا يخسر، وصاحب العمل يحصي دخله ومصروفه حتى لا يضيع، والطالب يراجع أداءه حتى لا يفوته النجاح.

فكيف بأمر الآخرة وهو أعظم الأمور كلها؟ كيف بعمر يمر وبأيام تكتب وبصحائف تمتلئ وبلقاء مع الله لا ريب فيه؟ إن النفس إذا تركت بلا محاسبة مضت مع الهوى واعتادت التأجيل واستسهلت الذنب وبررت التقصير، حتى قد يصل الإنسان إلى مرحلة لا يرى فيها الخطأ خطأ كما ينبغي ولا يشعر بثقل الغفلة كما يجب. أما إذا اعتاد أن يقف مع نفسه وقفة صدق فإنه يكتشف مواضع الضعف قبل أن تتفاقم، ويعالج الخطأ قبل أن يتحول إلى عادة، ويرد القلب إلى الله قبل أن يبتعد كثيراً. من جمال هذا الخلق العظيم أن محاسبة النفس لا تعني أن يحتقر الإنسان نفسه، بل تعني أن ينصفها، يرى الخير الذي وفقه الله إليه فيحمده، ويرى التقصير فيستغفر منه، ويرى النعمة فيشكر عليها، ويرى الذنب فيبادر إلى التوبة. فهي مراجعة عادلة لا تهويل فيها ولا تبرير، بل صدق يفتح أبواب الصلاح.

من أهم ما يحاسب الإنسان نفسه عليه عبادته. كيف كانت صلاته؟ هل دخل فيها بقلب حاضر أم أداها بعجلة وغفلة؟ كيف كان مع القرآن؟ هل ورد ثابت من كلام الله أم أن المصحف صار بعيدا عن يومه؟ كيف كان مع الذكر والاستغفار والدعاء؟ هل بقي بينه وبين الله وقت خفي يأنس فيه بربه؟ أم ابتلعت الانشغالات كل شيء؟ ثم يحاسب نفسه على أخلاقه، لأن الدين ليس عبادات ظاهرة فقط، بل هو معاملة ولسان وقلب. كيف يتكلم مع أهله؟ كيف يرد عند الغضب؟ هل جرح أحدا بكلمة؟ هل ظلم إنسانا في حق؟ هل حمل في قلبه حسداً أو كبراً أو قسوة؟ هل كان رحيماً بالضعفاء؟ هل حفظ الأمانات؟ هل كان صادقاً في وعوده؟ هذه الأسئلة لا يملك أن يجيب عنها بصدق إلا من أراد فعلاً أن يصلح نفسه. من مواضع المحاسبة أيضاً الوقت، وهذا باب يغفل عنه كثيرون، فالعمر هو رأس مال الإنسان الحقيقي، وكل يوم يمضي لن يعود، فكم ضاع من الساعات فيما لا ينفع، وكم أهدر من الوقت في غفلة أو تشتت أو أمور لا تعود على القلب ولا على العمل بخير. إن محاسبة النفس على الوقت توقظ في الإنسان معنى المسؤولية، وتجعله أكثر وعياً بما يذهب من عمره دون أثر.

أيها المباركون، من أعظم ثمرات محاسبة النفس أنها تمنع تراكم الغفلة، فالذنب إذا حوسب عليه الإنسان سريعاً تاب منه بسهولة، والتقصير إذا شعر به مبكراً أصلحه، والإعوجاج إذا انتبه له في بدايته سهل تقويمه، أما إذا تأجلت المراجعة فإن الأخطاء تتراكم، والقلب يعتاد، والنفس تتبلد، ثم يصعب بعد ذلك الإحساس بحجم ما فقد. محاسبة النفس تفتح باب التوبة على مصراعي، لأن الإنسان لا يمكن أن يتوب من شيء لا يراه، ولا أن يصلح أمرا لا يعترف به. فإذا جلس مع نفسه بصدق وقال: نعم، أنا قصرت هنا، وأخطأت هنا، وأذنبت هنا، وتهاونت هنا، فقد فتح بذلك على قلبه بابا من الرحمة. فالاعتراف الصادق بداية النجاة، والانكسار بين يدي الله من أعظم أبواب القرب. من الخطأ أن يظن

ظن بعض الناس أن محاسبة النفس تورث الحزن الدائم أو القنوط، بل الحقيقة أنها من أعظم أسباب الراحة الحقيقية، لأن الراحة ليست في الهرب من الحقيقة، بل في مواجهتها ثم في إصلاحها. والإنسان إذا راجع نفسه واستغفر ربه وأصلح ما استطاع، شعر بخفة في قلبه ونقاء في روحه ووضوح في طريقه، بخلاف من يهرب من المراجعة ويعيش في فوضى داخلية وهو يظن أنه مرتاح.

إخوتي، لمحاسبة النفس آداب حتى تكون نافعة. أولها الصدق، فلا يجامل الإنسان نفسه ولا يزين لها أخطاءها. وثانيها الهدوء، فلا يحاسب نفسه في لحظة غضب تعميه، بل في وقت سكون يتيح له أن يرى بوضوح. وثالثها التحديد، فلا يكتفي بعبارة عامة مثل أنا مقصر، بل يسأل في ماذا وفي أي باب، وما الخطوة العملية للإصلاح. ورابعها أن تقترن المحاسبة بالأمل لا باليأس، لأن المقصود منها الإصلاح لا تحطيم النفس. من الجميل أن يجعل الإنسان لنفسه وقتاً ثابتاً يراجع فيه يومه أو أسبوعه، ربما بعد صلاة العشاء أو قبل النوم أو في ساعة هادئة من يوم الجمعة، يجلس فيها مع قلبه بعيداً عن الضوضاء ويسأل: ماذا ربحت اليوم لآخرتي؟ هل خرج مني ما يرضي الله؟ هل قمت بما يجب علي؟ هل اعتذرت إن أخطأت؟ هل أصلحت ما أفسدت؟ مثل هذه الوقفات تصنع فارقاً عظيماً، لأنها تمنع الأيام من أن تمر بلا وعي. من أعظم ما يعين على محاسبة النفس قراءة القرآن بتدبر، لأن القرآن يكشف للإنسان حقيقة نفسه ويضع أمامه الموازين الصحيحة، وكذلك صحبة الصالحين، لأن القرب من أهل الخير يوقظ في القلب معنى المراجعة، وكذلك تذكر الآخرة، فإن من تذكر الوقوف بين يدي الله وعرض العمل وسؤال العبد عن عمره وشبابه ووقته وماله، صعب عليه أن يعيش غافلا عن نفسه طويلا. أيها الأحبة، إن النفس إذا لم تحاسب نفسها في الدنيا خيف أن تقف يوم القيامة مبهوتة أمام صحيفتها. إن من اعتاد المراجعة هنا والتوبة هنا والإصلاح هنا، فإنه يرجو أن يخف حسابه هناك، لأنه لم يكن مصرا على غفلته، بل كان كلما زل رجع، وكلما أخطأ استغفر، وكلما ابتعد عاد. وهذا هو جمال العبودية، ليست العصمة من الخطأ، بل تكمن في سرعة الرجوع بعد الخطأ. إخوتي، من أعظم ما ينبغي أن نحذر منه أن ننشغل بمحاسبة الخلق عن محاسبة النفس، فذلك باب يفسد القلب ويملأه عجبا، ويجعل الإنسان يرى نفسه بخير دائما، لأنه يقارنها بغيره. أما المؤمن الصادق فإنه وإن رأى من نفسه خيرا لا يغتر به، وإن رأى من غيره تقصيرا لا يتعالى عليه، بل يقول في نفسه: أنا أولى بالإصلاح، وأنا أولى بالمراجعة، وأنا المحتاج إلى رحمة الله في كل لحظة. يا من يريد النجاة حاسب نفسك، ويا من يريد قربا من الله حاسب نفسك، ويا من يريد أن يصلح قلبه وعبادته وخلقه ووقته، فليبدأ من هنا، من جلسة صدق ومن مراجعة

عادلة، ومن توبة صادقة، ومن نية جديدة. لا تؤجل الإصلاح، فإن الأيام تمضي سريعاً والفرص لا تبقى دائماً، وأجمل ما يملكه الإنسان أن يلقى الله بقلب كان يراجع نفسه ويجاهدها ويعود إلى ربه كلما زل أو قصر. اللهم ارزقنا صدق المحاسبة، اللهم ارزقنا صدق المحاسبة وحسن المراجعة وشجاعة الاعتراف بالخطأ والتوبة الصادقة من كل ذنب. اللهم بصرنا بعيوب أنفسنا وأعنا على إصلاحها، ولا تجعلنا ممن يرون تقصير الناس ويغفلون عن تقصيرهم. اللهم ارزقنا قلوبا حية تراجع وتستغفر وتعود وتخافك في السر والعلن. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: يا رب. سبحانك، سبحانك يا من بيده نواصي خلقي، سبحانك يا من إليه مصير عبادي، سبحانك أنت الرب المعبود ولا رب لي غيرك، وأنت المنعم المقصود ولا منعم علي سواك، لا يصرف عني من السوء إلا ما صرفت، ولا يساق لي من الخير إلا ما سقت، ولا يقسم لي من الرزق إلا ما قسم، ولا يوهب لي من العطايا إلا ما وهبت. فسبحانك يا كاشف الضر بسلطانك، سبحانك يا مانح الخير بإنعامك، سبحانك يا واهب العطايا بإحسانك، ولك الحمد يا إلهي وربي وسيدي.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

الله أكبر الله أكبر.

أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة.

حي على الفلاح.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة FM على هواك.

الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهراً على جدة FM

0: والقوا في نغمة بيت القصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود من رياض الفكر نستلهم جديده.
1: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
2: جمهور الشعر وأهله من مطلع ضاية، سلامي للعموم.
3: مع إطلالة موسم جديد
0: شاعر الراية،
3: حيث يلتقي الشاعر بأهله.
1: شاعر الراية،
3: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.
4: هوية وطن على جدة اف ام مع ليلى محمد وخالد مستور، اخراج سالم الدوسري.

ماذا يعني أن تكون سعوديا؟ قد يبدو السؤال بسيطا، وقد يجيب أحدنا بسرعة: أن تكون سعوديا يعني أن تنتمي إلى هذه الأرض، وأن تحمل جنسيتها، وأن تعيش تحت سمائها. لكن الحقيقة أن الإجابة أكبر من ذلك بكثير، لأن الوطن ليس مجرد اسم نكتبه في خانة الجنسية، ولا حدود نراها على الخريطة، ولا جواز سفر نحمله في حقائبنا. الوطن شيء يسكن فينا، يسكن في لهجتنا، في ذاكرتنا، في أسماء مدننا، في رائحة القهوة في بيوتنا، في صوت الأذان الذي عرفناه منذ طفولتنا، في دعاء أمهاتنا، في مجالس آبائنا، وفي تلك التفاصيل الصغيرة التي لا نلتفت إليها كثيرا، لكنها حين تغيب عنا نكتشف كم كانت جزءا منا. أن تكون سعوديا يعني أن تنتمي إلى أرض واسعة مختلفة في طبيعتها، لكنها مجتمعة في روح واحدة، من بحر جدة وشواطئ البحر الأحمر إلى جبال عسير وضبابها، ومن نخيل الأحساء إلى رمال الربع الخالي، ومن سهول نجد إلى جبال الحجاز، ومن تبوك في الشمال إلى جازان ونجران في الجنوب، مدن وقرى وصحارى وجبال وسواحل وواحات، لكل مكان منها نكهته ولهجته وعاداته. ومع ذلك حين يجتمع أهلها تقول من أول لحظة: هؤلاء أبناء وطن واحد.

هوية وطن. هوية وطن. وهنا تكمن واحدة من أجمل ملامح الهوية السعودية، التنوع داخل الوحدة. فالسعودي النجدي قد تختلف بعض كلماته عن الحجازي، والحجازي عن الجنوبي، والجنوبي عن ابن الشرقية أو الشمال. وقد تختلف الأكلات وألوان الملابس الشعبية وطريقة بناء البيوت وحتى الأهازيج في المناسبات، لكن خلف كل هذا الاختلاف هناك شيء مشترك، شيء لا يحتاج إلى شرح: طريقة في الترحيب بالضيف، احترام للكبير، فزعة لمن يحتاج، اعتزاز بالأهل، ارتباط بالأرض، وشعور بأن سمعة الإنسان لا تخص وحده بل تمثل أهله وبيته ومجتمعه. ولهذا حين نتحدث عن الهوية السعودية فنحن لا نتحدث فقط عن أشياء نلبسها أو أكلات نأكلها أو كلمات نقولها، نحن نتحدث عن قيم تربينا عليها. ومن أهم هذه القيم الكرم. والكرم عند السعودي ليس مجرد أن يقدم لك الطعام. قد تدخل بيتا سعوديا وأنت تقول لصاحبه: والله ما أبي شيء، وبعد دقائق تجد القهوة أمامك والتمر بجانبك، وربما بدأ صاحب البيت يفكر ماذا سيقدم لك بعد القهوة. كان عبارة لا أريد شيئا عند الضيف لا تؤخذ دائما بجدية، لأن الضيف في الثقافة السعودية له مكانة خاصة. وكان الناس قديما حتى مع قلة الإمكانيات يتنافسون في إكرام الضيف، وقد لا يكون في البيت إلا القليل، لكن أجمل ما فيه يقدم للضيف. وليس لأن صاحب البيت يريد أن يظهر أمام الناس، بل لأن الكرم بالنسبة له جزء من التربية وجزء من السنة وجزء من معنى أن يكون الإنسان ابن هذه الأرض.

هوية وطن. هوية وطن. ومن القيم أيضا الفزع، وكلمة فزع وحدها تحمل الكثير من المعاني. أن ترى شخصا يحتاج للمساعدة فتقف معه قبل أن يسألك، أن يتعرض جار لمشكلة فيجد جيرانه حوله، أن يتعطل شخص في الطريق فيقف له من لا يعرفه، أن تمر عائلة بظرف صعب فتتحول دائرة الأقارب والأصدقاء والجيران إلى يد واحدة. قد تغيرت الحياة اليوم وكبرت المدن وأصبح الناس أكثر انشغالا، لكن الفزعة لم تختفي. نراها في المواقف اليومية وفي حملات التبرع وفي المبادرات التطوعية وفي لحظات الأزمات. وفي ذلك السؤال السعودي البسيط الذي يقال لشخص لا نعرفه: تحتاج شيء؟ كلمتان فقط، لكنهما تحملان خلفهما ثقافة كاملة.

0: هوية وطن.
1: أن تكون سعودياً يعني أيضاً أن تحمل علاقة خاصة جداً مع العائلة. البيت في ثقافتنا ليس مكاناً للنوم فقط، البيت هو الجد والجدة، العم والخال، الأخ والأخت، الأبناء والأحفاد، هو الجمع التي يجتمع فيها الجميع، هو العيد حين تمتلئ البيوت، هو صحن كبير يجلس حول أفراد العائلة، هو طفل يمر بين الكبار فيسلم عليهم واحداً واحداً، هو عبارة سلم على عمك وروح سلم على جدتك. تفاصيل قد تبدو عادية جداً، لكنها تصنع جيلاً يعرف أن الإنسان لا يعيش وحده، وأن له جذوراً، وأن هناك أشخاص سبقوه وأشخاص سيأتون بعده. ومن هنا يأتي احترام الكبير، ليس لأنه أكبر في العمر فقط، بل لأن له تجربة وحقاً ومكانة. ويأتي الاهتمام بالصغير لأنه امتداد الأسرة والمجتمع، ولهذا كانت المجالس السعودية دائماً مدرسة صغيرة. الطفل يدخل المجلس فيتعلم كيف يسلم وكيف يجلس وكيف يستمع وكيف يقدم القهوة ومتى يتحدث ومتى يصمت. قد لا يكون أحد قال له هذه حصة في الهوية السعودية، لكنه كان يتعلم الهوية دون أن يدري. أن تكون سعودياً يعني أن تعرف القهوة قبل أن تعرف كثيراً من الأشياء. ذلك الصوت الصغير حين تصب القهوة في الفنجان، رائحة الهيل، الدلة الموجودة في المجلس، الفنجان الذي لا يمتلئ إلى آخره، الضيف الذي يهز فنجانه حين يكتفي. هذه ليست مجرد طريقة لشرب القهوة، إنها لغة اجتماعية كاملة. وكذلك التمر، ذلك الذي كان زاداً لأهل الجزيرة وأصبح ضيفاً دائماً على الموائد، والنخلة التي ارتبطت بالأرض والرزق والصبر والعطاء. ومن الهوية أيضاً ملابسنا، الثوب، الشماغ، الغترة، العقال، البشت، والأزياء النسائية التي تختلف من منطقة إلى أخرى، ألوان ونقوش وأقمشة، كل قطعة فيها تحكي شيئاً من تاريخ المكان. ومن الهوية فنوننا، العرضة، السامري، الخطوة، المزمار، الدحة، وغيرها من الفنون التي لا تسمع فيها مجرد إيقاع، بل تسمع تاريخ مجتمع كامل. أجيال كانت تغني في الفرح وفي العمل وفي السفر

0: هوية وطن.
1: الهوية السعودية ليست صورة قديمة محفوظة في صندوق، وهذه نقطة مهمة جدا. الهوية الحقيقية لا تعني أن نبقى كما كنا قبل 100 عام، لأن المجتمعات التي تعيش تتغير، والسعودية تغيرت كثيرا. شكل المدن تغير، التعليم تغير، العمل تغير، دور المرأة في المجتمع توسع، التقنية دخلت كل بيت، وظهرت مجالات ومهن وأفكار لم تكن موجودة من قبل. الشاب السعودي اليوم قد يعمل في الذكاء الاصطناعي أو تصميم الألعاب أو السياحة أو صناعة الأفلام أو الفضاء. والفتاة السعودية قد تكون طبيبة أو مهندسة أو باحثة أو رائدة أعمال أو قائدة في مجالها. وقد يسافر السعودي إلى أقصى العالم ثم يسمع كلمة سعودية في مطار بعيد فيلتفت تلقائيا ويبتسم، لأن الهوية لا تمنعك من الوصول إلى العالم، بل تعطيك مكانا تقف عليه وأنت تنطلق إليه. وهذا هو الفرق بين أن نحافظ على التراث وبين أن نحوله إلى شيء جامد. التراث لا يقول لنا ابقوا في الماضي، بل يقول أعرفوا من أين أتيتم ثم اصنعوا مستقبلكم. ولعل هذا من أجمل ما نشهده اليوم. جيل جديد يحب القهوة المختصة، لكنه ما زال يعرف دلة جدة. يسمع الموسيقى الحديثة، لكنه يقف عند العرضة باعتزاز. يعمل بأحدث التقنيات، ثم يعود في العيد إلى بيت العائلة. يرتدي أحدث الأزياء، لكنه في مناسبة وطنية يفتخر بثوبه وبشته والباس منطقته. هذا ليس تناقضا، هذه هي الهوية حين تكون حية. أن تتغير دون أن تضيع، أن تتطور دون أن تنسى جذورك، وأن تنفتح على العالم دون أن يصبح العالم بديلا عن وطنك. ولأن السعودية أرض الحرمين الشريفين، فإن للدين مكانة عميقة في هويتها. مكة المكرمة والمدينة المنورة ليستا مدينتين عاديتين في وجدان السعودي، هما مكانان يرتبط بهما تاريخ الأمة ومشاعر ملايين المسلمين حول العالم. ومنذ عقود طويلة يعيش السعوديون مشاهد استقبال الحجاج والمعتمرين وخدمتهم، أناس يأتون من كل لون ولغة وبلد. ويجد السعودي نفسه أمام مسؤولية وشرف في الوقت نفسه، أن يكون من أهل الأرض التي يقصدها المسلمون من أنحاء العالم. وهذا البعد ترك أثر في المجتمع، في الضيافة وفي الخدمة وفي الشعور بالمسؤولية. ومن الأشياء الجميلة أيضا في هويتنا حب الأرض نفسها. قد يكون السعودي بعيدا عن بلده فترة طويلة، في لندن أو باريس أو نيويورك أو طوكيو، يرى أجمل الأماكن، لكن هناك لحظة غريبة يعرفها كثير من المسافرين، لحظة عودة الطائرة إلى الوطن. ينظر من النافذة تظهر الأرض، وربما لا تكون تحت الطائرة جبال خضراء أو أنهار كبيرة، قد يرى صحراء ممتدة، ومع ذلك يشعر بشيء في داخله يقول وصلنا، هذه أرضنا. وهنا نفهم أن حب الوطن لا يعتمد على جمال المنظر فقط. هناك أماكن جميلة نزورها وأماكن نسكن فيها، لكن هناك مكان واحد نشعر تجاهه بأنه لنا ونحن له.

0: هوية وطن.
1: أن تكون سعودياً يعني أيضاً أن تحمل قصة بلد لم يصل إلى ما هو عليه بسهولة. أجيال عاشت حياة مختلفة تماماً عن حياتنا، عرفوا شح الماء وصعوبة السفر وقلة الموارد. كان الانتقال بين المدن رحلة شاقة، وكان الحصول على التعليم أو العلاج أو الخدمات أمر مختلف تماماً عما نعرفه اليوم. ثم تغيرت البلاد جيلاً بعد جيل، طرق، جامعات، مستشفيات، مدن، مطارات، صناعات، مشاريع وطموحات أصبحت تصل إلى الفضاء. وحين يعرف الجيل الجديد هذه القصة يفهم أن ما يراه حوله لم يظهر فجأة، وراءه عمل أجيال. ولهذا فإن الانتماء للوطن ليس مجرد شعور بالفخر، إنه أيضاً مسؤولية. أن تكون سعودياً لا يعني فقط أن تقول أنا أحب وطني، بل أن تسأل ماذا قدمت له. قد تكون خدمتك لوطنك في عمل تتقنه، أو في طفل تربيه بشكل جيد، أو في شارع تحافظ على نظافته، أو في شخص تساعده، أو في فكرة تطورها، أو في مشروع تنجحه، أو حتى في الطريقة التي تمثل بها بلدك حين تكون خارجه. الوطن في النهاية لا يبني شخص واحد، يبنيه ملايين الأشخاص حين يقوم كل واحد منهم بدوره. وهنا نعود للسؤال الذي بدأنا به، ماذا يعني أن تكون سعوديا؟ ربما لا توجد إجابة واحدة. قد يقول شخص السعودية بالنسبة لي عائلتي، ويقول آخر هي طفولتي، وثالث يقول هي مكة والمدينة، وآخر يرى وطنه في الرياض أو جدة أو أبها أو الدمام أو العلا أو حائل أو جازان أو القصيم أو الأحساء أو تبوك. وربما يقول أحدهم وطني هو صوت أبي حين يدعو لي، أو يد أمي وهي تصب القهوة، أو بيت جدي القديم، أو أول مدرسة دخلتها، أو شارع حفظ تفاصيل طفولتي. وهذا كله صحيح، لأن الأوطان الكبيرة لا تعيش في شيء واحد، تعيش في آلاف التفاصيل، في التاريخ، في الناس، وفي الذاكرة، وفي الأحلام. أن تكون سعودياً يعني أن تحمل الماضي دون أن تسكن فيه، وأن تعيش الحاضر بكل تحولاته، وأن تنظر إلى المستقبل بثقة، أن تعرف أن جذورك عميقة لكن أفقك مفتوح، أن تفتخر بلهجتك دون أن تنتقص من لهجة غيرك، وأن تعتز بمنطقتك، وفي الوقت نفسه تعرف أن كل مناطق المملكة جزء من قصتك، أن ترى اختلافنا ثراء لا مسافة بيننا، وأن تعرف أن الهوية ليست شيء نعلق على الجدار في اليوم الوطني ثم ننسى. الهوية تظهر في أخلاقنا، في تعاملنا، في كرمنا، في احترامنا لبعضنا، في حفظنا لتاريخنا، وفي الطريقة التي نصنع بها مستقبلنا. وفي النهاية ربما أبسط إجابة على سؤال ماذا يعني أن تكون سعوديا هي أن تنظر إلى هذه الأرض بكل ما فيها، بحرها وجبلها وصحرائها ومدنها وقراها، إلى تاريخها الذي ورثناه، وإلى المستقبل الذي نصنع. ثم تشعر دون أن تحتاج إلى كلمات كثيرة أن بينك وبينها علاقة لا تشبه أي علاقة أخرى، أن تقول هنا جذوري، هنا أهلي، هنا حكايتي، وهنا وطني.
0: هوية وطن على جدة اف ام مع ليلى محمد وخالد مستور، إخراج سالم الدوسري.

في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: السر بكبسة سر.
1: قد شفت شنطة، جزمة، مكان أو حتى أكلة في صورة وقلت أبي أعرف إيش هذه؟ بس إيش أكتب في البحث؟ أحياناً كثير ما نعرف إيش نكتب في البحث. لا تكتب شيء. في بعض أجهزة الأندرويد فيها ميزة اسمها Circle to Search، وإنت في نفس الشاشة تحدد الشيء اللي لفت انتباهك، تحوط عليه، تظلله، تشخبط عليه أو حتى تضغط عليه وجوجل تبحث لك عنه. الموضوع مو بس صورة، تقدر تحدد نص أو تترجمه، كمان تبحث عن شيء داخل فيديو، وكمان تبحث عن موسيقى تسمعها. يعني بدل ما تاخذ سكرين شوت تروح لجوجل وتحاول توصف الشيء اللي شفته، الشنطة البنية اللي كانت مع البنت في الفيديو، اختصرها، حوط عليها وبكبسة زر تلاقي.

0: على هواك. بصحبتهم على جدة اف ام مع شذى الحربي وآلاء محمد، اخراج سعاد طنطاوي.
1: حين يشتد صخب الحياة ويضيع الإنسان في زحام التفاصيل، يرتد بصر الروح يبحث عن مرسى، عن عقل استثنائي آثر الغوص في أعتى تيه بشري ليعيد ترتيب فوضى الداخل ويحمي كرامة الروح. تعود بنا الحكاية إلى بساطة القرية وحضن أم أمية زرعت في صدر طفلها جمرة شغف لا تذبل، عابرة الحدود نحو قاعات المملكة المتحدة، حيث نال الدكتوراه في علم النفس السريري من جامعة شيفيلد، وتوج مساره باختصاص دقيق لما بعد الدكتوراه في علم النفس العصبي من كلية الطب بجامعة غلاسكو. إنه البروفيسور الدكتور سعيد هادي وهاس، استشاري علم النفس السريري والعصبي والمشرف العام السريري بمجموعة بوابات الصحة للصحة النفسية، ومهندس الوعي الذي يحدثنا بنفسه عن تلك البوصلة التي قادته لأعماق الدماغ.
2: تتموضع الوظائف المعرفية والسلوك، السلوك الاجتماعي والشخصية والمشاعر في الدماغ، فعندما يصاب الدماغ نتيجة مرض أو إصابة أو حادث فإن مثل هذه الوظائف تعتل وتضطرب. في المقابل فأن التدخلات الجراحية والدوائية والطبية الأخرى قد تساهم سلبا في نشأة اضطراب هذه الوظائف، لذلك يأتي علم النفس العصبي ليقوم بتشخيص مثل هذه الاضطرابات وعلاجها وتاهيلها. لذا ذهبت إلى مركز العلوم العصبية والطب النفسي بجامعة غلاسكو بالمملكة المتحدة لعمل التخصص الدقيق لما بعد الدكتوراه في علم النفس العصبي، والذي يساهم بشكل كبير جدا مع بقية التخصصات في مراكز العلوم العصبية كالجراحة والتخصصات العصبية الأخرى في التعامل مع الأمراض العصبية من منظور شمولي.
1: ولم تكن رحلته مجرد أكاديمية، بل كانت معركة وعي كبرى خاضها كأستاذ للعلوم السلوكية في الطب المشارك واستشاري بمستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر، ليقف بشجاعة في وجه المفاهيم المغلوطة ويزيح غبار الدجل عن عقول المجتمع.
2: وقفت خلال مسيرتي المهنية على ثلاثة مفاهيم خاطئة في مجال المرض النفسي والصحة النفسية. المفهوم الأول يتعلق بسببية المرض، كان هناك اعتقاد سائد أن المرض النفسي نتيجة سبب روحي فقط، ومثل هذا أدى إلى عدم السعي لطلب العلاج، وفي ذات الوقت نشأت ما تعرف بوصمة المرض. المفهوم الثاني الخاطئ هو علاج المرض النفسي بالعلاج الدوائي فقط. العلاج الدوائي فعال، العلاج الدوائي هو علاج عوارضي يتحكم في الأعراض ولا يذهب إلى المسببات. ليأتي العلاج النفسي بتفسير النفسي للاضطرابات ليذهب إلى مسببات المرض النفسي. العلاج الدوائي والعلاج النفسي وجهان لعملة مترادفان، في بعض الاضطرابات يكون العلاج الدوائي هو الخط الأول، في اضطرابات أخرى يكون العلاج النفسي هو الخط الأول، في اضطرابات معينة يكون العلاج النفسي بمفردة، وهذا نتيجة أو وفقا لما يعرف بالممارسات العلاجية المثبتة بالأدلة العلمية. المفهوم الثالث الخاطئ هو تسطيح العلاج النفسي. هناك من يعتقد أن مجرد الحديث مع المريض أو العلاج النفسي يقدر يكون أي إنسان، العلاج النفسي مجرد فضفضة، العلاج النفسي مجرد كلام، وهذه المفاهيم خاطئة جدا، ومنها ما تمت معالجته ومنها من لا زال في طور المعالجة.
1: ولأن العمق الحقيقي يلامس عقدنا اليومية، يأخذنا البروفيسور في رحلة مفككا تلك الحدود الوهمية التي نصنعها خوفا من أحكام الآخرين.
2: من لم يعي ذاته جيدا فلن يستطيع أن يدير واقعه، وبالتالي لن يستطيع أيضا أن يدير علاقته بالآخر، وبالتالي يصبح فريسة للآخر. الناس كلها تتحدث اليوم عن الحدود، وكل واحد يتمنى أنه يقيم حدود ما بينه وبين الآخر. والآخر كما وصفه عالم النفس والمفكر الفرنسي سارتر، الآخر هو الجحيم. وسبب مثل هذه التسمية أن الآخر بطبيعته يلقي علينا الأحكام الليل والنهار وفقا لأجنداته وليس لواقعنا، وبالتالي نتفاعل ونتعامل مع هذه الأحكام وكأنها حقائق. فيبدأ الإنسان ينتقد ذاته، يبدأ الإنسان يقارن، يبدأ عند الإنسان عدم قبوله لذاته، يبدأ الإنسان يخاف من الآخر. الذي نحتاجه الآن هو إقامة مثل هذه الحدود. الأصل أن بينك وبين الآخر حد فيما يتعلق بالهوية، أما الأشياء المشتركة فإحنا شركاء فيها. أما هويتك يجب أن يكون بينك وبين الآخر حدا، ولن تستطيع أن تضع هذا الحد حتى تحقق ما يلي: تفهم ذاتك جيدا، تفهم واقعك، تفهم الآخر، وبالتالي حققت صحة نفسية لك، وحققنا أيضا علاقات إنسانية جيدة ومثمرة وبناءة مع من حولنا.
1: وفي عصر تتلاطم فيه أمواج التكنولوجيا وتلتهم الشاشات طاقة الإنسان، يرتفع صوت العقل محذراً من الطوفان الرقمي وتداعياته الخفية على وعي الدماغ وبنيته.
2: خلق الله الإنسان بقدرات وإمكانيات بعلاقته بالبيئة، فلو عملنا مقارنة بسيطة ما بين الرجل البدائي الذي كان يعيش في الغابة معتمد على الصيد والزراعة وما بين رجل اليوم، الدماغ هو الدماغ والجسد هو الجسد، ولكن الدماغ بطبيعته هو دايناميك، يعني ما هو ساكن، هو يطور نفسه بنفسه بما يعرف بالمرونة العصبية والنيورو بلاستيسيتي. أتى العالم الرقمي الآن، العالم الرقمي كل قنوات التواصل الاجتماعي وما تبثه، أصبح الإنسان منشغل بها، أصبح تركيزه عليها، طبعا ما قبل التركيز أصبح انتباهه لها، أصبح تركيزه عليها، أصبح يستنفذ قدرات وإمكانيات وخصائص في مثل هذه القنوات والعالم الرقمي، وبالتالي تأثرت على تلك القدرات. أصبح البعض عنده الآن مشاكل في التركيز، عنده مشاكل في الانتباه، عنده مشاكل في معالجة المعلومات، عنده مشاكل في الذاكرة، وبالتالي حتى على مستوى الصحة النفسية يعني أصبح وكأن الناس مع العالم الرقمي أصبحوا في عالم توحدي حتى في علاقة الإنسان بالآخر. لذا أوردوا مصطلح تعفن الدماغ كمصطلح جديد ضمن القواميس اللغوية، والمقصود به أثر العالم الرقمي على صحة الدماغ وعلى صحة البدن وعلى العلاقة مع الآخر.
1: وبعيداً عن أوهام السعادة الزائفة، ترسخ في فلسفته قناعة بأن الحياة جودة والجودة صناعة تبدأ من قبول الواقع وتقبل الألم، بوصفه جزءاً أصيلاً من صلابة الإنسان ومناعته.
2: لي عبارة طالما أكررها دائما بأن الحياة جودة والجودة صناعة، فقد يعتقد البعض أن الجودة ترتبط ارتباط مباشر بمصادر معينة مثل المال والوظيفة والمكانة والشهادة، وهذه لا شك مصادر، لكن كم من الناس الذين يمتلكون مثل هذه الأشياء وليسوا سعادة؟ فالسعادة صناعة، وتتمحور صناعة الجودة في الطريقة أو المعالجة التي يرى فيها الإنسان ذاته، ثم يطور هذه الذات إلى أعلى حد وفقا لإحتياجه وفي إدارته لواقعه والبحث عن معنى في هذه الحياة وفي تصميم علاقات اجتماعية مع من حوله صحية تنعكس عليه وعلى الآخرين بصحة نفسية وصولا إلى جودة الحياة. كما أن الألم جزء من حياتنا، لكننا لا نسعى للألم، ولن يستطيع إنسان أن يتحرر من الألم، الألم جزء من الحياة. الناس في التعامل مع الألم ينقسمون إلى قسمين: قسم يعيش في الألم ويستجره فلذلك تصبح عنده معاناة، والقسم الآخر هو الذي يستطيع أن يصنع من الألم منح، نصنع من الألم منح تساعدنا في التعاطي مع ضغوط الحياة وتقوي مناعتنا النفسية، وفي ذات الوقت تساهم في إنشاء خبرات تعتبر قواعد أساسية لبناء منظومة جودة الحياة.
1: وحين يتكامل العلم مع الإرادة المؤسسية، يتحول الفكر إلى بناء وطني شاهق. فقد شارك ضيفنا في تأسيس مركز العلوم العصبية بمدينة الملك فهد الطبية، وأسس مهنة علم النفس السريري في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية والجمعية السعودية لعلم النفس المهني، وكان المؤسس والمنفذ المشارك لخطة المشروع الوطني لتطوير المختصين والعلاج النفسي المعتمد بقرار من المجلس الصحي السعودي. وهنا يروي لنا قصة ذلك الإنجاز.
2: أدرك واقع الحال في يوم ما أن هنالك إشكالية في إعداد المختصين النفسيين وممارسة العلاج النفسي، فكلفني المجلس الصحي السعودي بإعداد خطة وطنية لتطوير المختصين النفسيين وكذلك العلاج النفسي وممارسته. أعددت الخطة وسلمت المجلس الصحي. كلفني المجلس الصحي مع زملائنا أكارب بتنفيذ هذه الخطة بالتعاون مع أحد مراكز الأبحاث في إحدى الجامعات السعودية. تضمنت الخطة ثلاثة مسارات أساسية: مسار التعليم والتدريب، ومسار الممارسة، ومسار النظم والتشريعات لمهنة علم النفس السريري وكذلك العلاج النفسي. تم اكتمال المشروع وتسليمه للمجلس الصحي السعودي، والذي بدوره رفع التشريع للمقام السامي الكريم وصدرت الموافقة السامية الكريمة باعتماده ليصبح تشريعا وطنيا. من باكورة هذا التشريع الوطني هو إخراج علم النفس السريري من أحضان كليات الآداب والعلوم الاجتماعية والتربية للكليات الطبية، وأصبح يدرس في كليات الطب والكليات الطبية المختلفة. أيضا فيه أهداف من ضمن التشريع قابلة للتطبيق في وقتها، ومنها أهداف استراتيجية تحتاج إلى وقت. هنالك انعكاسات إيجابية في التعليم والتدريب، كما أسلفت بين أصبح في الكليات الطبية ذات التأسيس الجيد لإعداد الممارس الصحي، وانعكست أيضا حتى في مجال العيادات النفسية كتشريع. ولا زال يعني بعض الأهداف تحتاج، لأن بعض الأهداف استراتيجية تحتاج إلى وقت في التطبيق. لذا مثل هذا التشريع قد لا تجده إلا في الدول المتقدمة علميا وصحيا.
1: وفي مسيرة حافلة بنحو 30 بحثاً محكماً وعطاءً متجدداً لا ينقطع، يأخذنا ضيفنا إلى محطة الفكر العميق ليشاركنا خلاصة تجربته.

0: التوكيد الذات فسوف يعاني من مشاكل واضطرابات نفسية كثيرة. لذا نفهم أنفسنا لكي نقدرها، لكي نتصالح معها في حالة الإخفاق، لكي نعطيها ما تستحق، لكي نحققها وفقا لاحتياجنا، ومن ثم نتقبلها ونعمل على صيانة القوي والحفاظ عليه وعلى معالجة الضعف، ليصبح لدينا بصمة في العالم الخارجي، وهذه البصمة هي قاعدة جودة الحياة.
1: بهذه السردية الوثائقية التي ترجمت رحلة فهم الذات من تيه الفوضى إلى صناعة جودة الحياة، نصل إلى ختام حلقة بصحبتهم مع من علمنا أن نفهم أنفسنا لكي نقدرها، ومعمار الوعي وقامة الوطن، استشاري علم النفس السريري والعصبي، المشرف العام بمجموعة بوابات الصحة للصحة النفسية، البروفيسور الدكتور سعيد هادي وهاس.
2: بصحبتهم على جدة اف ام مع شذى الحربي وآلاء محمد، إخراج سعاد طنطاوي.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
2: ديوانية خمسة الآن على جدة اف ام.

حياكم الله، أهلا وسهلا في كل من اسمعنا على الهواء جدا فم، أهلا وسهلا في كل اللي انضمونا حاليا في ديوانية خمسة. على مدار هذه الساعة إن شاء الله بنكون معاكم، عندنا العديد من الفقرات المتنوعة. اليوم عندنا فيذا، وعندنا أكيد كمان ويش ليست، وعندنا حنتكلم في طبعا تك في التكنولوجيا، وحنشوف اختياراتكم اللي تناسبكم من الأشياء اللي تسووها قبل الطلعات، والجانب الآخر حنتناوله بس بشكل مختلف. اليوم جاء على بالي سؤال صراحة كان جدا حلو، ويمكن تفاعل عليه جدا كبير، بس صراحة أنا قاعدة أسوي سكرين شوت من كل الناس اللي قاعدين يشاركوا. أحيانا في مواقف محددة تعرف فيها أصحابك يعني أو أصدقائك، الناس اللي توقف جنبك في شدتك يمكن قبل فرحك، الكلام اللي دائما نسمعه، بس فعليا في مواقف تثبت لك أنه هذا هو الصديق الصح. شاركونا خمسة مواقف تثبت لكم أنه هذا الشخص هو الصديق الصح، وطبعا تقدروا تشاركونا سواء عن طريق الواتساب على 800-244-28-28، أو حتى تقدروا تتصلوا علينا مباشرة على 012-647-7154، أو على 012-649-5154. طبعا أجمل تحية من فريق العمل، من مخرجنا الرائع عبد اللطيف عنبر، من الإعداد والتقديم معكم أنا هبة شعبان. حنطلع فاصل صغير مع عبد اللطيف وراجعين، لا تروحوا بعيد.

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
1: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا لا تأخذ هذا المكمل.
1: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
4: وش صار؟ وش جاي؟

حياكم الله من جديد، أهلا وسهلا فيكم من سمعنا على هوا جدة فأم. وبدأنا مشوارنا في ديوانية خمسة اليوم، وفي ذا عندنا موضوع جدا جميل. هل فعلا بدأنا نطفش من السوشيال ميديا؟ أتذكر في فترة كان الطبيعي إن إحنا نصحى ونفتح كل شيء، سناب وإنستغرام ويوتيوب، ونصور القهوة والمشوار والمكان والأغنية. اليوم أحس صار في شوية تغيير، مو إن إحنا تركنا السوشيال ميديا، لا، يعني ممكن صرنا انتقائيين أكثر، أو يعني نفضل بعض المواقع عن الأخرى، بعض البلاتفورمز عن الأخرى. الحلو إنه هذا مو مجرد إحساس. المركز السعودي لاستطلاعات الرأي سكوب نشر في أغسطس دراسة في 2026 شملت 1266 مواطن سعودي أعمارهم من 18 عام فأكثر. الدراسة تقول إنه

بعد سنوات من النمو المستمر، معظم المنصات بدأت خلال العامين الآخرين تسجل تراجع بدرجات مختلفة، وكل التراجع واضح في اليوتيوب، في التليجرام، وكمان بعدها إكس، بينما ظل الواتساب والسناب شات عند مستويات استخدام مرتفعة رغم انخفاضهم النسبي. واستنتاج المركز أن المستخدم السعودي صار أكثر انتقائية في الوقت اللي يقضي على المنصات الرقمية. وطبعا هذا الموضوع بالنسبة لي، مو السوشيال ميديا قاعدة تموت، لا طبعا، يعني الشيء الحلو أنه هل علاقتنا مع السوشيال ميديا نضجت شويتين؟ يعني أول كان في هوس غريب أو إدمان للمنصات كلها، وأنا في كل المنصات لازم أكون أكتف وموجود وفعال وبشارك كل شيء، لكن يعني زمان كنا ندخل عشان نشوف كل شيء، نتفرج على فلان وإيش هنا بيصير وإيش هنا بيصير، وعلى بالنا إحنا كده مواكبين. يعني يمكن وصلنا لمرحلة من الشتات شويات، لكن الآن صرنا ندخل عشان نشوف الشيء اللي يهمنا، صرنا عارفين إحنا إيش نبغى وإيش ندور، عشان كذا يمكن صرنا نشوف الشيء اللي يهمنا بغض النظر عن أوقات الفراغ. طبعًا في بعض الأشخاص لما يكونوا طفشانين هم يحبوا أصلًا يقلبوا في السوشيال ميديا ويتفرجوا ويشوفوا يعني المشاهير، الناس اللي تلبس، آخر صيحات الموضة، آخر صيحات السيارات، إيش صار جديد، إيش بيجد. يعني في ناس عندها هذا الشيء يعني جزء من هواياتها ممكن نقول، لكن كثير جدًا مننا خف عند مرحلة معينة لأنه صار يلتفت لأشغاله وأعماله وأشياء ثانية وحتى علاقاته بالأشخاص. يعني هل أنه هذا الموضوع صاير ترند حاليا ومنتشر بشكل كبير، أنه أنت بتدخل السوشيال ميديا وأنت عارف إيش تدور وإيش تبحث، بدل ما أنت كنت بتدخل السوشيال ميديا لمجرد أنه أنت بس متواجد أو لأنه أنت تبغى تكون مواكب. عموما كل شيء اليوم ترسلوه في الخاص ما يخطر في بالكم ان انتم تنزلوه للعامة، ممكن يكون ميم، صور، خبر، مطعم، فيديو. احيانا اهم الاشياء في يومنا صارت كمان تدور بين 5 اشخاص، بين حسابنا العام اللي يكون ساكت، وفي مفارقات حلوة. يعني ممكن ما طفشنا من التواصل، ممكن طفشنا من طريقة العرض، وكمان احيانا المثالية الزايدة في العرض انه انا ابغى انزل الصورة بس لازم تكون مرة حلوة، ابغى يبان انه انا مو متعنية اتصور او صورني وانا ما ادري. يعني هذا الستايل كمان كثير ناس يتبعوه. يعني هل استخدامكم للسوشيال ميديا اليوم أقل من قبل أو لا؟ وإذا أيوة، هل أنتوا طفشتوا من التطبيقات ولا فعليا صرتوا تختاروا الشيء اللي يناسبكم والمهم بالنسبة لكم؟ عموما حنطلع نسمع واحدة من الأغاني، لكن قبل لا نسمعها حابة أذكركم بموضوعنا اليوم، 5 أشياء تعرف من خلالها أنه هذا هو صديقك الصح. بعد شوية حسألك يا عبد اللطيف إيش حتسمعنا الآن؟ هنسمع محمد عسالي، بس قبل حاب أذكركم بأرقام التواصل اللي حابين يشاركونا على 012-647-7154 أو على 012-649-5154 وعلى الواتساب على 800-244-28-28.

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة FM.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

حياكم الله من جديد، أهلا وسهلا في كل من أسمعنا مكملين مشوارنا في ديوانية خمسة. وطبعا وصلنا ليلتك، يعني في لزمة اجتماعية دائما تصير معانا، ويمكن يعني بدون ما نقصد أصلا صارت هي خلاص فعلا لزمة موجودة معانا في كل كلمة، في كل لقاء نشوف الناس، أو حتى إذا كلمناهم في التليفون أو تواصلنا حتى معاهم على السوشيال ميديا بنتكلم بنفس الطريقة، إنه لازم نتقابل وخلاص ونقول تم. لكن في تطبيق جدا حلو، مو تطبيق يعني صراحة، هو ايش يسموه يعني كذا شيء في سناب شات، نزل ميزة جديدة نزلت في سناب شات قبل كم يوم، يعني تقريبا يوم 10 سبتمبر 2026. الميزة الجديدة هذه اسمها سناب شات بلانز. الفكرة اصلا يعني مسووها علشان تحول الكلام في الشات إلى مقابلة فعلية، يعني تقدر ترسل وتستقبل دعوات من الأصدقاء المشتركين وتشوف الوقت والتاريخ والحضور وتخلي تفاصيل الخطة كلها في مكان واحد بدل ما تضيع وسط 300 رسالة. وسناب قالت أنه إنشاء الحدث مباشرة من داخل الشات نفسه قادم قريبا. الحلو في الموضوع

انه سناب تقول انه 35% من مستخدمي سناب شات الامريكيين اللي شملتهم استطلاعات الحديثة من عمر 13-24 يستخدموا الجروب شات اصلا لترتيب الخطط والفعاليات والرقم امريكي. يعني عشان كده ما نعممه علينا, لكن بيشرح ليش الشركة بنت هذه الميزة. يعني بدل الخميس ما أقدر, الجمعة بعد 9 طيب وين؟ أي مكان؟ فلان وينه؟ ما رد, خلاص الأسبوع الجاي ونغير الخطة كلها, أو تتكنسل, أو فجأة خلاص واحد مننا لابس وجاهز ورايح وطالع وللأسف الكل كنسل وسحب عليه. يعني فعليا هذه صارت, ترى أمس واحدة من صديقاتي كانت تكلمني تقول لي أنا كنت طالعة مع صاحباتي وسحبوا علي وزي كذا, فما عندي بلان. وسبحان الله كيف يعني إذا في شخص يكون فاضي يعني البلان يتغير, بس إنه كانت مخططة خطة طويلة عريضة وكلها راحت. يعني في بلان واضح. وأكثر شيء عجبني كمان التقنية هنا ما تقول أقعدوا أكثر على الجوال, لا بالعكس تستخدم الجوال عشان تقول من الجوال رح نتقابل في الحقيقة. وهنا فعلا يلا تك, يعني تقنية تجمعنا مو تقنية كل واحد يجلس معاها لحاله. وتفاصيل سناب شات بلانز الرسمية حتكون موجودة يعني على موقع سناب شات, تقدروا تطلعوا عليها وتشوفوها, وكمان تقدروا تفعلوا الخاصية ورح تكون مفعلة أكثر للشات إن شاء الله قريب. موضوعنا اليوم كنا بنتكلم عن 5 أشياء تشوفها أنت, هذه هي الأشياء الأساسية اللي تعرف من خلالها صديقك الصح. تقدروا تشاركونا على 012-647-7154 أو على 012-649-5154. تقدروا كمان تشاركونا على منصة إكس على جدة راديو وهاشتاغ ديوانية 5, وعلى الواتساب على 800-244-28-28.

0: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل، ابدأ يومك صح.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.
2: وش صار؟ وش جاي؟

0: حياكم الله من جديد، مكملين مشوارنا في ديوانية خمسة. وطبعا اليوم كنا بنتكلم عن خمسة مواقف تعرف من خلالها إذا هذا هو صديقك الصح. تقدروا تشاركونا على 012-647-7154 أو على 012-649-5154. كمان لا تنسوا تتواصلوا معنا على الواتساب على 800-244-28-28 ومن خلال منصة إكس على أجد راديو هاشتاغ ديوانية خمسة. معنا اتصال، معنا مازن.
1: هلا،
0: حياك الله يا مازن، اهلا وسهلا.
1: يا هلا وغلا والله هبه، وتحيه لك وتحيه لابو عمر. كيفك ان شاء الله؟ طيبه
0: تمام الحمد لله. انت كيفك، امورك تمام؟
1: الله يحفظك. خمسه اشياء اعرف فيها صديق انه
0: هذا هو صديقك الصح.
1: ايوه. الاول نقول الاهتمام فيني.
0: اوكي.
1: الثانيه التوجيه.
0: حلو، يعني ينصحك قصدك؟
1: اي الثالثة، نقول الثانية، الثالثة يدير يعني ينتبه لكل كبيرة وصغيرة فيها.
0: لا احنا قلنا الاهتمام اتوقع هو ينتبه لك نفسه صح ولا؟
1: اي يعني
0: اوكي تمام.
1: الرابعة، احنا قلنا الرابعة؟
0: لا باقي.
1: الرابعة سفريات نكون مع بعض.
0: أوكي.
1: سفريات نكون مع بعض.
0: حلو.
1: الخامسة الطلعات تكون كثيرة مع بعض.
0: تطلعوا كثير مع بعض.
1: أي هذه هي.
0: جميل جدا.
1: أنت كمان تكلمتي عن يا هبة
0: عن السوشيال ميديا، تكلمنا عن السوشيال ميديا وهل احنا فعليا صرنا انتقائيين ولا باقي نتابع كل شيء؟
1: والله احنا الان من دور الاهتمام صرنا اقل، يعني
0: اهتمامك اقل بالسوشيال ميديا عموما ولا في منصات محدده انت تهتم فيها فقط؟
1: لا لا لا، انا بالنسبه لي في ثلاثه اللي هي تيك توك.
0: حلو.
1: وواتساب وتطبيق إذاعات السعودية بس.
0: ما شاء الله عليك، يعطيك العافية مازن، شكرا على المشاركة.
1: الله يعافيك. الله يعافيك.
0: يا هلا والله، أهلين. معنا كمان اتصال. ألو.

0: ألو، هلا.
1: حياك الله يا فهد، أهلا وسهلا.
0: هلا والله هبة، يا مساء الخير عليك وعلى المخرج وجميع من يسمعنا. أخيراً
1: مساء النور والسرور، يا هلا، حياك الله.
0: الله يحييك ونور الإذاعة، وأول مرة أسمع البرنامج هذا.
1: يا هلا فيك، وهم ماله كثير يعني، هذا ثلاث أسبوع الآن مع الدورة الجديدة.
0: الحمد لله أنا قدرت، أنا بالجمعة عارفة أتجمع وأخواني، بس اليوم طالعة بالبر ويعني ما في أحد عندي بالسيارة، وفتحت الراديو يعني فجأة لقيت يعني الموضوع اللي قيت كنت فيه على البرنامج. الله يسعدك
1: يعني. والله هذا حظي الحلو يا فهد. قولي لنا خمسة مواقف تخليك تعرفي مين هو صديقك الصح.
0: أول يعني احترام الخصوصية اللي بيني وبينه. ثاني شيء الصدق، أصدقه معي.
1: أوكي.
0: والثلاثة أنه تكون يعني متغافلة عن أي شيء، يعني إني ممكن بدر مني إني متغافل يعني مرة مرتين.
1: حلو.
0: أيوة. أنا قلت الثالثة.
1: أيوة.
0: والرابعة. أيوة الرابعة، لأنه تقدر ظروفي.
1: حلو.
0: يعني ما تقدرني على كل الجمعات والطلعات والروحات والشيء.
1: حلو.
0: يعني أيوة ما يكون. الخامسة اللي هو يعني الثناء، يعني إذا كان قدمت له شيء وهذا دائما تدعي له وتثني عليه، وإنه يعني هذا اللي حفزني إني يعني أستمر معاها كصديق.
1: جميل جدا، يعطيك العافية، شكرا لمشاركتك في هذا، يعطيك ألف عافية. أهلا وسهلا. طب عبد اللطيف، أنت ما قلت لنا أهم شيء يضحك، طيب ما يكون سلبي ولا يطفش بالنسبة له، أهم شيء يكون صديق ومرح. جميل جدا، طاقته حلوة يعني. ما يبغوني كتف خلاص. طيب غيره، وما في شيء ثاني؟ يكون إنه في هوايات محددة دائما تجمعكم أو هوايات مشتركة. جميل يا عبد اللطيف، يعني هي كمان يعني هذه الأشياء مهمة أحسها، لأنه دائما إذا أنت أحيانا هي أساسا سبب الصداقة، الأشياء المشتركة اللي تكون بينك وبين صديقك. عموما اللي حابين يشاركونا ويقولوا لنا على خمس أشياء تخليهم يعرفوا أصدقائهم الصح، يقدروا يتواصلوا معنا على 012-647-7154 أو على 012-649-5154. تقدروا تشاركونا على الواتساب على 800-244-28-28 وعلى منصة إكس على أجد راديو وهاشتاج ديوانية خمسة. أتوقع في اتصال. اتصال بعد الفاصل. خلاص حنطلع فاصل مع عبد اللطيف وراجعين، لا تروحوا بعيد.

انسى انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا. على فكره ناسي اسمك كل يوم اللي في اتكلمنا. لو رحت قلت لهم اني كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك. سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم. بتلعبي على مين، الاسطوره والمعلم؟ قمه الغباء انك تفتكر انك في بالي ولا في خيالي. من الاخر

0: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
1: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
2: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
3: ولا شيء صار معك؟
0: هو شيء من كل هذه الأشياء.
1: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
0: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
2: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
3: تبون العلم؟ يلا على استوديو 20،
1: كل يوم موضوع جديد
2: وتجارب وآراء
3: وزوايا مختلفة
0: وقضايا تهم الشباب.
1: استوديو 20 يومياً 8:00 مساءً على جدة FM.

0: حياكم الله من جديد، مكملين مشوارنا في ديوانية خمسة. وأكيد اليوم كنا بنتكلم عن خمس أشياء تقدر تشوفها في صديقك اللي تعرفه صح. أكيد اللي حابين يشاركونا على 012-647-7154 أو على 012-649-5154. معنا اتصال من ريم. يا هلا يا ريم.
1: ألو،
0: حياك الله. أهلين ريم.
1: مساء الخير، هيبة كيفك؟
0: مساء الورد، يا هلا، كيفك أنت، شخبارك؟
1: الحمد لله، الله يسعدك.
0: من وين تكلميني ريم؟
1: من مدينة منورة.
0: ما شاء الله، كيف أجواكم في المدينة؟
1: والله هالجو بدأ يعتدل.
0: الحمد لله، يعني الحمد لله. إن شاء الله
1: عقبالنا بالليل.
0: عقبالنا عقبالنا، إحنا عندنا رطوبة. الرطوبة
1: إن شاء الله
0: حالها شويتين. الله يسعدك يا رب إن شاء الله. هاي ريم، قولي لنا خمس أشياء تعرفك صديقتك الصح.
1: والله أهم شيء
0: شكلها صديقتك جنبك قاعد تقول حم.
1: أنا يعني قصدك بالسفر ولا بالأحوال؟ يعني بشكل عام
0: كل الأحوال
1: أهم شيء تكون كريمة مثلي.
0: تكون كريمة، حلو، جميل.
1: يضيف منها شيء تعطيني، هذا يصل مزين الصفة دي كانت الصديق.
0: والله يزين هذا الصفة منك. والله
1: إيه والله.
0: تفك اسمه.
1: إيه ما تعرفك بالرأي، تمشي معك بنفس الرأي حقك.
0: صح،
1: ما تقول كذا ولا كذا.
0: يعني ممكن إذا حتى عارضتك ما يكون قدام أحد، يعني أتوقع إنه ممكن تتكلم معك نصيحة بس مو معناها إنها تعارضك. إيه طيب
1: صح. هي خمسة أشياء صح؟
0: خمسة أشياء، إذا ما عندك خمسة عادي، بس يعني إلى خمسة.
1: تكون صادقة معاي، ما تلف الدور معي،
0: أحس هذا جدا مهم.
1: تكون فلاوية، تنكت كثير.
0: الله، هذا زي عبد اللطيف. عبد اللطيف يدور الناس الفلاويين، يحب الناس الفلة.
1: وانا اذا شفتني بهم ما تجد هم، يعني تواسيني.
0: هذا اهم شيء. والله والله هذه فعلا الصديق الصح اللي راح تواسيكي وقت تحتاجيها.
1: الحمد لله هم عندي بحياتي
0: ان شاء الله باذن الله. الله يديمها عليكم نعمه يا رب.
1: امين يا رب. الله يسعدك حبيبتي
0: ويسعدك. يا هلا، تشرفت فيك يا ريم. اهلا وسهلا،
1: مع السلام،
0: حياك الله. اليوم عندنا خبرين على الطاير. الصراحة يعني في أخبار جدا غريبة، يعني أنا بشوفها أول مرة أسمع إنه إذا شميت شوكولا، يعني كل ما شميت الشوكولا تقدر تتمرن بشكل أكبر، وهذا كان غريب جدا. في دراسة استكشافية منشورة هذه السنة أخذت 23 رجل متدرب بشكل متوسط جربوا تمارين مقاومة تحت ثلاث حالات: رائحة شوكولاتة داكنة 90% وشوكولاتة بالحليب 60% وحالة مقارنة بالماء. والنتيجة كانت من رائحة الشوكولا الداكنة المشاركون أدوا في المتوسط 18 تكرار إضافي إجمالا مقارنة بحالة التحكم، ومع رائحة شوكولاتة الحليب 9 تكرارات كانت إضافية. والأغرب أنه تقييمهم لصعوبة الجهد ما اختلف بوضوح بين الحالات. لكن عاد مو تروحوا تاخذوا الشوكولات ولا تاخذوا براوني وتقولوا دراسة علمية، لا لا، دراسة صغيرة وزي ما احنا قلنا في البداية استكشافية. الباحثون باقي يعني بيقولوا انه احنا نحتاج ابحاث اضافية قبل ما نعمم النتيجة. لكن صراحة فتحت في بالي سؤال انه قد ايش الروائح ممكن تأثر في ادائنا ومزاجنا من غير ما احنا نحس. اما الدراسة الثانية بتقول ان احنا في يعني نوع جديد من القطط، وهذا خبر جديد جدا. العلماء أعلنوا عن نوع جديد من القطط البرية في غابات يانغاز في بوليفيا. وطبعا الكائن صغير جدا، وزنه تقريبا 1.3 إلى 1.4 كيلو، يعني أصغر من كثير من القطط اللي موجودة في البيوت. والتحليل الجيني أظهر أنه سلالة مستقلة انفصلت عن أقاربها نحو 1.4 يعني مليون سنة. الأجمل أنه إحنا في 2026 ومع كل الأقمار الصناعية والكاميرات والعلم لسه الأرض قادرة تقول لنا ترى باقي ما عرفتوني بالكامل. هذا هي أخبارنا على الطائر اليوم. حنطلع فاصل صغير، مكملين مشوارنا في ديوانية خمسة، لا تروحوا بعيد.

0: والقوافي ناغمت بيتا قصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود من رياض الفكر نستلهم جديدة.
1: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
2: جمهور الشعر وأهله من مطلع ضاية، سلامي للعموم.
3: مع إطلالة موسم جديد
0: شاعر الراية،
3: حيث يلتقي الشعر بأهله.
1: شاعر الراية،
3: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.
4: وش صار؟ وش جاي؟

مكملين مشوارنا، وطبعا يمكن وصلنا لآخر فقرة عندنا في ويش لست اليوم. كنا بنقول الصديق الصح مين هو اليوم، ما رح نسأل مين أقدم صديق ولا مين أكثر واحد نتكلم معاه ولا طول العلاقة، مو دائما هو اللي يحدد جودتها. في مراجعة علمية شملت 38 دراسة عن صداقات البالغين، وقالت أنه جودة الصداقة في الدعم والبذل والجهد للحفاظ عليها، إحساس الشخص بأنه هو مهم لصديقه ودعم استقلاليته، كلها مرتبطة بجوانب من الرفاه النفسي. وفي شيء عجبني جدا كمان في البحث، كيف يتفاعل صديقك مع أخبارك الحلوة، هذا الشيء جدا مهم، مو بس مين يوقف معاك لما أنت تكون زعلان، كمان يوقف معاك وأنت فرحان وفي لحظاتك السعيدة يشاركك. اليوم رح نبني قائمة سوا، 5 أشياء تقول لك هذا هو الصديق الصح، هو اللي يفرح لك بدون ما يقارن نفسه فيك، اللي يقول لك الحقيقة حتى لو ما تعجبك، لو تقدر تكون ساكت معاه بدون ما تحس يعني لازم تسولف، اللي يحترم اختلافك عنه، اللي إذا غبت فترة يحاول يعني العلاقة التحقيق لأنه هو فعلا باقي عليك، اللي يكون موجود في أيامك العادية مو بس في المصايب ولا في أعلام أهم من كل هذا. طبعا يعني أشياء كثيرة صراحة وإجابات جميلة صراحة جدا وصلتني، وشكرا لكل أحد يعني أرسل لنا اليوم وكل أحد يعني قال. خلينا كذا نبدأ نستعرض كم إجابة. كانت البدايات I think مع كريم، كان يقول الصديق اللي وقت الشدة واقف معك رقم ظروفه في زواجه لا سمح الله، في فقد عزيز عليك، ممكن يلغي مشاريعه عشانك وهذا صعب جدا تحصله. كانت عندنا سارة تقول الصديق الصح هو اللي يفرح لنجاحك من قلبه ويقولك الحقيقة حتى لو ما تبغى تسمعها، وما يتغير عليك إذا انشغلت ويكون موجود وقت ما تحتاجه. كمان عندنا ريانة تقول اللي يكونوا معاكم في المر قبل الحلوة، ولو عدت شهور ما تكلمتوا ما يتغير عليك شيء لو تقابلتوا، وكمان الطباع في السفر. في عندنا ما شاء الله ردود جدا كثيرة، يعني عندنا تركي بيقول يعرف يحس بيك حتى لو ما كلمته، وفي عندنا نوال تقول الصديق الحقيقي هو اللي يوقف في غيابك نفس اللي يقوله في وجودك، واللي يفهمك حتى من غير ما تتكلم، واللي يكون معاك وقت ضعفك، وهو من معرفته راحة وجوده وأمان. في كثير يعني صراحة أشياء جميلة جدا صراحة جاتنا. منال بتقول الصديق الحقيقي يبان في كل المواقف الحلوة والمرة، ويبان في السفر، ولما تبعدوا عن بعض ترجعوا تتلاقوا كأنكم كنتوا أمس سوا، ما تغير عليكم شيء. احنا كده وصلنا لنهاية ديوانية 5، واشكر كل اللي تابعونا ويعطيكم العافية، وكل اللي شاركوني كمان شكرا، اللي ما لحقنا نستعرض اجاباتهم كمان يعطيكم العافية، وان شاء الله لنا وقت اكيد حنتكلم في مواضيع مشابهة ونستمتع فيها اكثر. موعدنا يجدد بكرة على نفس الساعة من الساعة 5 لين 6، واستمتعوا باقي برامجنا. اجمل تحية من فريق العمل، من مخرجنا الرائع عبد اللطيف عنبر، وطبعا من الاعداد والتقديم كنت معكم انا هبه شعبان. عبد اللطيف محضر لنا اغنيه بمناسبه الصداقه اليوم، حنسمعها بعد شويات. فمان الله.

0: ديوانية خمسة على جدة اف ام.
1: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
0: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام. السر بكبسة سر.
2: احيانا نقول الله لو نشتغل على صوت المطر او ننام على صوت امواج البحر. يمكن لو حبيت تعيش هذه الاجواء اول شيء بتسويه تدور تطبيق، بس اذا معك جهاز يدعم نظام الاي او اس في اصوات خلفيه موجوده اصلا في الجهاز اسمها باك جراوند ساوند، تلقى فيها اصوات زي المطر، المحيط وانواع مختلفه من اصوات الهدوء، وتقدر كمان تضيفها لمركز التحكم وبعدها تشغلها وتوقفها بسرعه، وتقدر كمان تحدد مستوى الصوت وتخليها تشتغل حتى وانت تسمع شيء ثاني. وفي الإصدارات الحديثة تقدر حتى تحط لها مؤقت عشان توقف لحالها، يعني قبل لا تحمل تطبيق كامل عشان تسمع صوت المطر شيك جوالك واستمتع بصوت المطر بكبسة زر.

0: سدة اف ام. مستمعينا الكرام، اسعد الله اوقاتكم بكل خير. اهلا وسهلا بكم في بدايه هذه الحلقه الجديده من تيكي تاكا، يسعد بصحبتكم فيها. من الاعداد هادي الدغريري، من التقديم عبد العزيز سلام الزيد، والاخراج لسلطان محياوي. طبعا مستمعينا الكرام، في بدايه هذه الحلقه ارحب بضيفي العزيز هنا في الاستوديو، زميل احمد النفيع. مساء الخير.
1: مساء النور اخوي عبد العزيز، امسي عليك وعلى المستمعين.
0: احمد، خلينا بدايه في بدايه هذه الحلقه نتكلم على خليجي 27 اللي سيقام في جده، مجموعه ثقيله وتحدي جديد للاخضر. بسالك بدايه عن التشكيل اللي اختار السيد دونيس، وكيف تقييمك للاسماء المستدعاه؟ هل في اسم كان يستحق الاستدعاء ما كان متواجد في التشكيلة؟
1: شوف، لكل مدرب طريقة لعب. من الصعب انه احنا ممكن يعني نتكلم عن اسماء مستدعات يمكن لاسباب فنية، لكن انا من وجهة نظر شخصية اشوف انه واحد من اكثر اللاعبين السعوديين اذا ما كان يعني اللي اكثرهم ثبات في مستواه، رغم انه يعني كان في النصر وكان ما يلعب بشكل اساسي، من ثم ذهب الى الاتفاق وصار يلعب بشكل اساسي وصار عنصر حساس في الاتفاق ولاعب مؤثر بشكل كبير جدا. ويمكن احنا شاهدنا فترة الصيفية اكثر الاندية دخلت عليه كمفاوضات، فانا اشوف انه خالد الغنام واحد من اكثر الاسماء اللي ممكن افتقدها المنتخب، وتحديدا بعد اصابة سالم الدوسري، يعني انه في نفس الادوار في نفس الجهة ممكن تكون هذه واحدة من اكثر الاشياء السلبية اللي ما استدعوا فيها خالد الغنام.
0: طيب لو جينا احمد نتكلم مع خالد الغنام تحديدا، شاهدت هذا الموسم في بداية الموسم على الاتفاق، لا على المستوى البدني أحمد اللاعب وزنه زايد زايد زايد زايد، يعني مش أنت ما تتكلم على كيلو أو اثنين، زايد زايد بالخمسة ستة كيلو زايد. طيب حركته ثقيلة، قدم موسم حتى الآن سيء جدا مع الاتفاق، فما أعتقد أحمد أنه من المنطق أن تستدعي بناء على مستويات الموسم الماضي.
1: شوف، صعب انه احنا نحكم على اللاعبين بشكل مباشر في بداية الموسم، اصلا البطولة جت في وقت مبكر. يمكن احنا شاهدنا معسكرات الاندية جل اللاعبين ما كانوا مشاركين بشكل كبير جدا، تكلم عن ضغط مباريات اتى يمكن بشكل متلاحق تحديد الاندية الكبيرة بسبب مشاركات الخارجية. فمن الصعب انه انت تأخذ اللاعب الجاهز بشكل 100%، لكن احنا نتكلم عن انه مدرب ما راح يجي ينظر مثلا للمباراة او ينظر مثلا لكأس الخليج قبله بيوم يلا مين اللي جاهز ومين اللي بيتكلم، فهو طبيعي مدرب متواجد يمكن من بعد المرحلة الأخيرة في كأس العالم، فأكيد انه عنده لستة وعنده أسماء، وأكيد انه مثلا اذا يهمه خالد الغنام انه بيتكلم مع اللاعب بيتكلم مع إدارة الفريق. يمكن احنا شاهدنا مثال أوروبي في يورغن كلوب كيف تدخل في بعض الأشياء لما ذهب لتمرين البايرن في الآونة الأخيرة وتكلم مع بعض اللاعبين ومشاركتهم وكمان حتى في الخانات اللي هو بيختارها. فأكيد أن المدرب المنتخب لازم يكون ملم بالأمور هذه كلها، ما يكون مثلا لاعب يقدم موسم استثنائي في الموسم الماضي واحتاجه في المنتخب ويوصل في هذه المرحلة وخلاص أقول بسبب مثلا أنه هو ما يشارك أنه أنا ما حستدعيه.
0: لا أحمد، بس هي حالة مكررة، عمر موهبة خالد الغنام ما كانت مشكلة عقلية اللاعب في الاتفاق، في الهلال، في النصر، في مراحل، في الفتح، في مراحل كثير أحمد يلعب فترات وفترات اللاعب مش موجود. فانت ليش تكافئ اللاعب على شيء وتظلم لعيبه موجودين، خصوصا احمد انه البدلاء موجودين، يعني في اسماء ممتازه وعملت عمل كبير. يعني لو في احد يستحق امانه يمكن عبد العزيز العليو اللي هو افضل لاعب واعد الموسم الماضي واللي انتقل من الخلود الى قدسيه في اواخر سوق الانتقالات الصيفي.
1: علاوة نعم، لكن ما أشوف أنه مثلا يعني خاض بالتجارب اللي خاضها بصراحة الغنام. ليش ذكرت الغنام؟ لأنه
0: بس عشان نوضح التجارب اللي خاضها الغنام وفشل فيها، عشان نوضح للناس.
1: لا، اللي فشل فيها إيش هي؟
0: كلها باستثناء الأربع شهور الأخير مع الاتفاق اللي هي نص الموسم الماضي مع الاتفاق.
1: شوف، أنا صعب أني أنا أحكم على الغنام، ويمكن في مجموعة لاعبين مثل الغنام زي عبد الرحمن الغريب وغيره من اللاعبين أنهم يمسكون بشكل أساسي في أندية كبيرة.
0: أحمد، إحنا وانا دائما ايش اقول لك، ابغى اعرف معيارك طيب اللي انت اخترت عليه، وابغى اعرف انت وجهة نظرك ما هو المعيار اللي اختار عليه دونيس، بس ابغى اعرف معيارك انت في عملية الاختيار، عشان اذا احنا نبغى نختار غنام بناء على الموهبة خلاص احنا نستدعي العبود ونستدعي

0: عبد الرحمن غريب ونستدعي كل اللعيب الموهوبين حتى وإن كانوا سيئين لأنه موهوبين يعني، وسامي النجعي ونستدعي أي حد موهوب نجيبه، ما مش مهم مستويات الفنية، ما مهم همه، خاص هو موهوب خلينا نجيبه.
1: شوف مثال حلو ترى سامي النجعي احنا عرفناه مع المنتخب ترى في الفئات السنيه، ما عرفناه مع النادي لما كان يلعب بشكل اساسي وشاهدناه واستمر وراح للمنتخب الاول ايام ريلاند شاهدنا لاعب مختلف. لكن انا لما اقول لك خالد الغنام انا بتكلم المقياس بالنسبه لي انه اللاعب لما ما حصل مكان في بشكل اساسي في الاهلي في النصر ذهب الى نادي الاتفاق وحجز مكان اساسي في نادي الاتفاق
0: واعطانا
1: من بعد الهلال ومن ثم
0: النصر. يعني احمد هيوريك ان اللاعب ترى هو لا يبحث عن خانه اساسيه. مثلا ناخذ مثال فراس البركان، فراس البركان قرر انه يترك النصر عشان يروح للفتح عشان يلعب. طيب مصعب الجوير مثلا، حامد الشنقيطي لما قرر انه يترك الاتحاد ويروح الخلد عشان يكون حارس اساسي واليوم وصل المنتخب. بس خالد الغنام طلع من النصر راح الهلال، ولو حصل الاهلي ترى راح الاهلي حصل حتى لو كان بيقعد بديل، بس عشان ما لقى للاتفاق راح الاتفاق ترى مش عشان يلعب اساسي. وجهه نظر ترى ما اعرف.
1: لا يمكن ذهابه للهلال لانه كان فيه كلام كثير اذا تتذكر قبل اعلان صفقه الغنام انه سالم الدوسري ممكن يذهب لنيوم ممكن يذهب لانديه اخرى، وكان في محل شك انه يستمر مع الهلال او لا، فكان هو ممكن يستغلها كفرصه. لكن الغنام في الاتفاق في الموسم الماضي لا كان استثنائي. انا بتكلم عن الحلول والمهارات اللي موجوده للاعب بحجم الغنام، كان من الافضل انه يكون موجود في المنتخب في الوقت الحالي.
0: وجهه نظر تحترم وقد تكون صح يعني في نهايه المطاف، مش ضروري انا كل اقول صحيح. لكن بسالك احمد وجهه نظرك على اليه الاختيار اللي اختار على اساسها دينيس، اختار بناء على النقطه اللي ذكرتها مثلا لما شبهت بيورغن كلوب انه بناء على خصائص تتناسب معه ولا بناء على مستويات حاليه زي مدربي العالم؟
1: لا اكيد انه على ظروف اللاعبين اللي شوف دونيس مختلف عن كل المدربين يمكن اللي جو على المنتخب، لانه عايش فتره طويله معانا في الدوري السعودي ومر باكثر من مرحله باكثر من نادي وشاف يعني تجارب جميع اللاعبين السعوديين في جميع الانديه اللي هو دربها بالظروف اللي هم فيها، فأكيد أنه اختياراته حتكون بناء على الخبرة اللي كانت موجودة له في الدوري السعودي، زائد أنه طريقة اللعب. إحنا نعرف أنه دونيس للأمانة اللي بيقيم عمل دونيس في كل المراحل التدريب اللي هو مر فيها أنه كورته لا هي دفاعية ولا هي هجومية بحتة، قد ما أنه يسيطر على خط الوسط ويحاول أنه يسجل بشكل مبكر. هذه كرة دونيس اللي إحنا عرفناها، ما تقدر تقول أنه يلعب بكرة دفاعية يأخذ المنتخب بشكل دفاعي ولا حتى بشكل هجومي، لكن هو أخذها أو بالأصح مسك العصا من الوسط وأخذ الأسماء الأمانة اللي موجودة. ترى الأسماء ما في غيرها، يعني هي هذه الأسماء اللي موجودة عندنا في الكرة السعودية.
0: خلينا نبدأ فيها خارجنا حراس المرمى أحمد، كان العويس ونواف العقيدي وحامد الشنقيطي. محمد العويس طبعا خبرات تراكمية حتى لما كان يلعب في دوري يلو ورجع مرة ثانية حراس المنتخب السعودي الأول، مستوى كاس العالم قدم مستوى طيب. حمد الشنقيطي من الحراس الممتازين. نواف العقيدي احمد ما فهمته، يعني نواف ما شاء الله تبارك الله في كل المباريات اللي شارك فيها يعني كان مستوى كارثي. يعني شوف يعني ما نبغى نقول سيء، لا كارثي احمد. يعني مباراه العين الاخيره حتى الفرص السهله حسسك انها خطيره، يعني اللاعب امانه مش مركز على المستوى الذهني على المستوى الفني لا يمر بأفضل حالاته. فأعتقد أنه من الأفضل كان أنه ما يزيد الضغط عليه ويستدعيه للبطولة. من المفترض إذا كان حريص عليه أنه مثلا أو حريص أنه مثلا يأخذ في كأس آسيا كان مفترض أنه يجنب كثير من الضغوطات في هذه الفترة.
1: شوف يمكن هذا الشيء اللي أنا خلاني أذكر كمان الغنام، لأنه في بعض اللاعبين يعني غايبين فترات طويلة وما هم لاعبين بشكل أساسي وشاهدناهم في المنتخب. لكن أنا نواف العقيدي ممكن تتفق أو تختلف معاي، بالعكس أنا أشوف أنه هو مستقبل الحراس السعودية إذا كان نواف العقيدي تركيزه وجل تركيزه داخل المستطيل الأخضر وابتعد عن كل شيء خارج المستطيل الأخضر. يمتلك إمكانيات، نعم يمتلك إمكانيات.
0: متى يعني متى أنت تشوف نواف العقيدي يصل إلى 100% من إمكانياته؟ لأن أمانة أنت مش أول واحد، في ناس كثير يرون أن الولد موهوب أو معلش الرجل موهوب وأنه لاعب ممتاز وعنده يعني في بعض الإعلاميين حتى أحد الإعلاميين كان يتكلم يقول لك أنه أفضل من الدعية، بس الظروف ما يعني هو ما حصل على ظروف على دعم اللي حصل على الدعية. وأنا يعني أنا ضد أمانة أن اللاعب لما يوصل لسنة 23-24 الناس تقول عليه موهبة. نواف تقريبا وصل 27 فأنا أعرف متى على مستوى حراسة المرمى يعني إنه حراسة المرمى يطولون متى الموهبة تطلع أحمد؟ لا 27 ترى كثير يعني.
1: للأمانة نعم أتفق إنه العمر كبير بالنسبة لنواف العقيدي، لكن كبير على الموهبة المفروض إنها تخرج من أول، لكن إحنا شاهدنا الموهبة.
0: لا خلينا لأنه
1: أمانة في بداياته مع النصر.
0: أمانة أحمد ترى حراس المرمى في كثير من حراس المرمى عالميا ها ترى بعد 30 يبدأ يبرز، فطبيعي يعني كون إنه وصل 27 ولسه ماها ترى طبيعي ترى ما أتكلم عليه هو خاصة، لأن خليني نظر مثال إبراهيم زايد حارس الحزم، أنا تكلمت عنه أكثر من مرة والناس كانت يعني تسخر مرة اللي أنا أقوله. إبراهيم زايد تقييمه على مستوى حراس روشن الخامس ترى محلين وجانب، لعب كل الدقائق مع نادي الحزم، خامس سادس أعلى معدل تصديات على مستوى الدوري إبراهيم زايد، حارس محلي عمره 36 سنة. يعني شوف إبراهيم زايد النجومية متى جت. بس ترى أنا استغربت إنه العويس والعقيدي راحوا وإبراهيم زايد ما راح، لأنه حامد إحنا متفقين حامد تقريبا هو الحارس الأساسي الشاب الأكثر بروزا اللي أنت تشوفه تقول والله هذا مستقبل كرة قدم السعودية، لاعب شاب 22-23 سنة قاعد يلعب، تطور بشكل كبير جدا مع الخلود، حتى المباريات اللي قدمها الاتحاد ما كانت بهذا الوضوح. إبراهيم زايد لا يعني أرقام واضحة، إذا إحنا بنأخذ أرقام ترى
1: من الصعب نأخذ أرقام لسبب واحد، يعني أنت لما تكون حارس في نادي مثل الهلال وتمتلك خط الوسط والدفاع القوي اللي ما تستقبل تسديدات طوال 90 دقيقة إلا 4-5 تسديدات، ما نقدر نقارنها بنادي أقل إمكانيات مثل الحزم إنك تستقبل 10-15 تسديدة. لكن أنا أشوف
0: كان بانت يعني.
1: أيوة لا أنا أشوف في ردة الفعل للحارس في التصديات، في حضور الذهني، في الدقائق الأخيرة، في ركلات الجزاء، في الأمور هذه كلها أنت تعرف الحارس، والحارس ترى له أكثر من قراية، أنت تشاهده حتى في ركلات الثابتة، في كرات الزاوية، في توجيهات اللاعبين ومدافعين بشكل كبير جدا. لكن أتوقع أنه لسه أمامه وقت، وممكن يكون مع منتخب بعد كأس الخليج، لكن نواف العقيدي تحديدا أنا من وجهة نظرة شخصية لازم يطلع من النصر، يذهب لنادي يلعب فيه بشكل أساسي، لنادي بعيد عن
0: هو راح للفتح معار ما قدم الأداء المبهر. يعني هو من بين كل فترة وفترة يعني ميزة نواف، شوف ميزة نواف في ميزة جدا ممتازة أنا تعجبني أنا، أنه ترى عادي في مباراة يعني ممكن يستقبل 3 أهداف بس يعمل لك تصدي أنت ما شفته إلا أيام كازياس في عزه، يعني في له تصديات أسطورية أمانة. بس لما تيجي ترى شريط مباراة تلقى الفتح مهزوم 3 ترى.
1: شوف نواف العقيدي في الوقت الحالي ما بين انه يجدد مع النصر وما هو ضامن انه يكون اساسي لانه النصر بيستمر يجيب حراس، وما بين انه يبغى يطلع لاي نادي والاداره ترفض الفكره لانه هو في خطه انه ممكن يذهب للهلال.
0: ترى على فكره بس عشان الناس تكون فاهم الموضوع، انا مش ضد اللاعب بس انا هنا اطرح وجهه نظر مضاده لك ترى، بس انت اي كلام حتقوله ترى انا حقول عكسه.
1: لا انا أي. انا
0: بس بس خلينا احمد نتكلم انه النصر اعطى اللاعب الثقه في مرحله المراحل، والرجل يعني كان خلاص وبنته ماشي، ورجل لعب أساسي مباراة القادسية ارتكب خطأ فادح لما حب يلعب الكورة بطريقة فنية من فوق كينيونس، لسه أنا ما أعرف صراحة إيش السبب، أنا أحتاج تفسير للي قام فيه. وبعدين في مباراة الهلال في كينغدوم أرينا لما رجع الهلال مش بس على مستوى المباراة، لما رجع الهلال في الدوري بعد ما كان يعني الرجل فيه تقريبا ظرف 9 أيام أفقد النصر 6 نقاط أمام فرق منافسة، ويمكن واحد من أسباب أن النصر عانى إلى آخر جولة هي الخطأين اللي ارتكبها، مباراتين اللي ضيعها في منتصف الموسم. وأنا يعني القناعة اللي وصلت عند النصراويين أنه بنته رجع من المطار، ترى القناعة اللي وصلت عند النصراويين الرجل هذا لو كمل 3-4 جولات يمكن الرابع ما يجي.
1: شوف أنا ما أقدر أختزلها بهذه الطريقة، لكن أقول لك الغلط اللي أمام القادسية نعم أتفق معك.
0: أنا أقول لك الـ وجهة النظر حتى الجماهيرية، لأن أحمد جماهير النصر كانت تقول مشوا بنته واعطوا فرصة لنفس الطرح أنت كنت تقوله.
1: ما أنا هذا اللي بقوله.
0: وبعدين صار فيه ردة فعل بعد مباراة الهلال إنه لا رجعوا بنته، إحنا لو استمرينا زي كذا 3-4 جولات ترى حنكون رابع.
1: أنا هذا اللي بقوله، ما أقدر أختزل مشوار كامل.
0: ما تقدر تحملها اللاعب واحد بس.
1: بالضبط ما أقدر أحمل نواف العقيدي. نعم التصرف الخاطئ أمام القادسية أتفق معك كليا، لكن أمام الهلال يمكن كثير شافوها، يعني كان في محل شك الطرد وما إلى آخره، لكن هو كان يحتاج أنه يرجع بعدها، لكن انه يرتكب هذا الغلط ويخسر الفريق ثاني مره ومن ثم يتم ابعاد نواف العقيدي، طبيعي نفسيا ومعنويا حتاثر على اللاعب، والى الان اللاعب مرجع. فعشان كذا اقول لك لابد انه يطلع من النادي، مش يروح اعاره ويرجع.
0: مقتنع انه اخطا، هم هذه تفرق.
1: هذه اللي انا بقول لك، لو فصل خارج المستطيل الاخضر وركز.
0: طيب عشان عشان, عشان الموضوع عشان الموضوع يعني ما يبان شخصي مع الغنام ومع نواف العقيدي، مجرد اراء بس. خلينا اروح معك احمد لخط الدفاع، بس اختم لي على موضوع نواف اخر نقطه عشان نقفلها.
1: لا انا اتوقع انه ممكن تكون اعاده اكتشاف لنواف العقيدي في هذه البطوله.
0: طيب خلينا نروح احمد لخط الدفاع. يمكن في خيارات كثيره، لكن في تساؤل مثلا على فارس عابدي، على سعد بالعبيد اللي قدم اداء جيد في في في اخر ثلاث جولات او اربع مباريات مع النادي الاهلي، لانه لا متعب ولا ولا امانه زكريا يمرون بفتره ممتازين جدا، بس ما يمرون فتره جيده بالذات متعب. يعني
1: افتكر 2018 الظاهر لما تاهلنا كان مدرب منتخب، كان مدرب منتخب ذات اسمه
0: تاهلنا لمين
1: كاس العالم؟
0: بيتزي
1: 2018
0: بيتزي اخوان طوني بيتزي.
1: لا قبله
0: ادغاردو باوزا
1: اللي احنا تصدرنا فيها كان بيتزي. لا قبل تصفيات تتكلم، مش في كاس العالم.
0: مارفيك
1: كان واحد من اكثر مارفيك كان واحد من اكثر المدربين اللي للامانه ما كان ينظر لمشاركه اللاعبين مع الانديه بشكل كبير جدا، كانوا هم 13 14 اسم.
0: وانا طرحت لك سؤال قلت لك في نوعيه مدربين زي يورغن كلوب يبحث عن اللاعبين يتناسبون مع افكاره بغض النظر عن الحاله اللي هو فيه يلعب ما يلعب. وسالتك وفي مدربين لا ياخذ على المستويات الحاليه، فانا اول سؤال سالتك هي قلت لك معيار اختيار دونيس وشو.
1: اما انا هذا اللي قلت لك انه دونيس ولد النادي ولد الدوري يعني من فتره طويله، وهو عارف التقلبات اللي تمر في اللاعبين، وعارف انه في بعض اللاعبين.
0: لا يجيني بعد كذا ممتاز، لا يجي بعد كذا يقول لك انا لعيبه ما يلعبون او اللعيبه يمرون مستوى سيء، لان انت عندك لعيبه يلعبون دقائق في يعني ممتازة وتقريبا كل الدقائق، بس انت ما اخترتهم. فرجاء لا تجيني بعد كده تقول لي والله اللاعب يعني انا ما ابغى بعدين يجي يقول انا كيف تبغون متعب الحربي يقدم مستوى هو احتياطي لثيو. طب ما حد قال لك خذ متعب الحربي، يعني ترى ما حد اجبرك. يعني
1: انا بتكلم انه دونيس اذا كان يفكر بالطريقة الصح، هو عارف الدوري وعارف تقلبات اللاعبين السعوديين، وعارف انه في الاخير لو وصل لتشكيلة وتوليفة معينة على سبيل المثال، يعني لو كان مثلا متعب الحربي مو موجود في الهلال، هو عارف انه ثنائية متعب الحربي مع تنبكتي كانت جميلة في الشباب، ممكن يكررها في المنتخب. ففي
0: افهم من كلامك انه الرجل يسعى لخلق توليفة مستمرة يعني تصل الى انسجام علشان يستغل كاس خليج كفترة اعداد للكاس آسيا.
1: هذا اللي لازم يصير اصلا، هذا اللي لازم يصير.
0: خلينا من لازم يصير لو بنتكلم عن لازم يصير يبغانا ثلاث حلقات.
1: ايوه شوف انا مع دونيس أيوة. ممكن في اكثر من علامه استفهام، يعني انا حتى يمكن بعد شوي احنا بنروح على خط الوسط. احنا شاهدنا محمد شامات حطه في خط الوسط وهو اصلا اللي بيلعب كظهير يمين، يعني فماني عارف هو تلعبه في الدفاع ولا تلعبه في خط الوسط.
0: يعني مع توظيفه مع السيد براندن روجرز يلعب في مناطق مرتفعه شوي في 3-5-2
1: بطريقه لعب القادسيه
0: ماشي، بس حتى في كاس العالم في 4-4-2 لعبوا جناح ما لعبوا ظهير.
1: ايوه انا بتكلم عن دوني سولي لعبوا جناح إيه؟ انا بتكلم عن اللاعب طوال فترته طوال مشواره كان كظهير.
0: الافضل وشو في 4-2-3-1 لو احنا بنلعب 4-2-3-1
1: اذا اربع ايوه طب اتفق معك انه إيه؟ يطلع كجناح،
0: او ان انت مثلا ممكن تلعب ظهير وتلعب سلطان مندش
1: كلام. إيه فهذه الاشياء اللي بتخلي انه احنا ما بنعرف دونيس انت بناء على ايش قاعد تختار التشكيله. فانا عني من وجهه نظر شخصيه اشوف انه إذا كان التفكير أنه أنت تأخذ كأس الخليج تجهيز لكأس آسيا فهذه مشكلة كبيرة، لأنه أنت معانا من كأس العالم وكانت في فترة طويلة كافي أنه أنت تختار التشكيلة، فأنك تفرط بكأس الخليج لا، فأجعل لكل بطولة قيمتها، نحقق كأس الخليج ومن ثم نذهب لكأس آسيا ونحققها بإضافة أسماء أخرى تكون أفضل من التشكيلة الأولى.
0: يا بس أحمد يعني ما أعرف يعني أنت ترى أنت توديني وترجعني على كلمة المفروض.
1: إيه أنا
0: المفروض يصير المفروض ان الرجل لما وافق على الجدول قبل بدايه الموسم طيب وقال لك انا فتره الاعداد تكفيني، وبعدين فجاه في منتصف الموسم صحى من النوم قال لك ها انا ابغى اسبوع زياده وراح لخبط لي جدول الدوري، ها المفروض هذا ما تتجاوب مع احمد.
1: ما انا هذا اللي بقول لك، اقول لك هو معطينا اكثر من علامه استفهام. انه
0: بعد ما خرب الدوري الحين وبعد ما ضغط الدوري مفروض انه يجيب بطوله الخليج مفروض، بس انا وانت عارفين انه لو ما جاب البطوله راح يمشي. طيب خلينا نطلع لفاصل قصير بعدين بعد ذلك نعود مره اخرى لمواصلة الحديث. خليكم معنا.
2: جدة FM على هواك.

0: اللهم ارزقني عينين هطالتين تبكيان بذروف الدموع وتملآني من خشيتك قبل أن تكون الدموع دما والأضراس جمرا. وارحم اللهم عبدا يسترحم يا أرحم الراحمين. اللهم هذه آثامي وهذه مدامعي وأنا عبدك وأنت العفو الغفور. سبحانك اللهم سبحانك. اللهم لا تعاجلني بعقوبتك وقد وهبتني الأمل في غفرانك. اللهم لا تمكر بي في حيلتي ولا تؤاخذني بتقصيري في طاعتك. اللهم وارحم نصبي وتعبي فيما دهاني من الخطايا ولا تحرمني أجر المصاب على مصيبته. وسبحانك يا أرحم الراحمين.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.
2: الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

حي على الصلاة.

حي على الفلاح.

الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
3: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
4: تيكي تاكا على جدة اف ام.
5: طيب، عودة لكم مرة أخرى مستمعي الكرام في تيكي تاكا مع ضيفي أحمد النفيع. أحمد، على عجالة، إذا كان عندك أي تعليقات أخيرة على التشكيلة قبل أن ندخل في البطولة نفسها.
6: لا، أنا أشوف أنه إن شاء الله أنها تكون نفس ما حدث معنا في 2007 لما كان في شك على التشكيلة اللي ذهبت لكأس آسيا، ويمكن كلنا ما كنا مقتنعين أن التشكيلة هذه ممكن تقدم حاجة، لكن للأمانة جت توليفة منتخب، ويمكن واحدة من أكثر لحظات المنتخب السعودي متعة شاهدناها في على مر التاريخ، ووصلوا فيها للنهاية. فإن شاء الله أن تكون يعني بنفس السيناريو، أنه
5: مش بطل،
6: لا بس أنه يعني ما كان أحد يتوقع أنه ممكن إحنا نتجاوز حتى المجموعة وأنه نذهب بعيد، لكن فاجأنا الكل ورحنا للنهاية، ويمكن سيناريو النهاية يمكن الكل كان يتذكره، لكن للأمانة كان منتخب جميل عكس كل التوقعات، نتمنى ذلك.
5: طب بطولة خليجي 27 في جدة ستنطلق يوم 23 من سبتمبر وتستمر حتى 6 من أكتوبر بمشاركة 8 منتخبات، تقام على ملعبي الإنماء واستاد الأمير عبدالله الفيصل. أخضر جاء في المجموعة الأولى إلى جانب الكويت، العراق وعمان، بينما تضم الثانية الإمارات، قطر، البحرين واليمن. يبدأ المنتخب السعودي أمام الكويت يوم 23 من سبتمبر، ثم عمان يوم 26، ويختتم المجموعات أمام العراق يوم 29. المجموعة ثقيلة، منتخبات الأربع حققت 19 لقب من أصل 26، يعني الكويت محقق النص 10. طيب، العراق 4، السعودية 3، وعمان لقبين، يعني مجموعة كل اللي فيها أحمد حققوا ألقاب. احنا كان حديثنا تحت الهواء انه اخر 4 نسخ شهدت انقلاب في موازين سجل الأبطال على مستوى بطولة دورة الخليج. دورة الخليج كانت دائما ما ينظر إليها بأنها حكر على الكويت، العراق، السعودية، وربما قطر حتى، لكن عمان دخلت بلقب ثاني، العراق عادت مرة أخرى بعد سنوات طويلة من غياب، البحرين سجلت حضورها في سجل الأبطال بلقبين، فبالتالي أنت تتكلم على اتساع دائرة المنافسة.
6: بالنسبة للمنتخبات اللي معانا، يمكن كلهم حققوا البطولات في الآونة الأخيرة، يمكن السعودية هي اللي مبتعدة بشكل كبير جدا. عمان حققتها في تقريبا خليج 19 وعلى المنتخب السعودي بركلات الجزاء، بعدها حققتها المنتخب العراقي. يعني المنتخبات اللي موجودة معاك هي اللي لها بال في الآونة الأخيرة كمحققين أو حتى كوصيفين للبطولة، فلذلك هم موجودين بشكل كبير جدا، تركيزهم في البطولة حيكون كبير بشكل حيكون صعب علينا احنا كمنتخب سعودي. لكن للأمانة يمكن الاختلافات انه يمكن لأول مرة يكون في مطالبة للمنتخب السعودي بتحقيق البطولة. يمكن احنا كنا نتفهم يمكن ما قبل سنوات انه لما نيجي نتكلم عن كأس الخليج نقول ايوه ما في مشكلة نجهزها عشان كأس آسيا، ممكن كأس آسيا يلا همشي نروح بس لكأس العالم، لكن هنا في التفات كامل انه هذه البطولة لازم تتحقق، وتحديدا انها في ارضنا وبين جمهورنا وتحديدا في جدة. يعني كلنا نعرف تأثير جماهير جدة، فلذلك مطلب انه انت تنتصر على هذه المنتخبات، ومطلب انه انت تذهب بعيد، اما انه انت تخسر من اول مباراة او تصعبها من اول مباراة وهذه المباراة يمكن حتى تكون مع الطرف ممكن يكون الأقل فيهم، فلذلك لابد الانتصار.
5: والله شوف أحمد، يعني هي في أشياء لا تضمنها في الحياة، ها الريال إذا سمع نشيد الأبطال والمنتخب الكويتي إذا قلت له هذه بطولة خليج.
6: إيه أنا ما بتكلم عن نعم أتفق، بس ما بتكلم يعني
5: صعب.
6: ما اتكلم ايوه ما اتكلم عن التاريخ هو كاس الخليج كله تاريخ مع الكويت، لكن انا بتكلم على انه الكويت مبتعد بشكل كبير جدا، ويمكن نتائجها في الاونه الاخيره في اخر 4 5 6 بطولات كانت يعني أسوأ بكثير من المنتخب السعودي، فلذلك او أسوأ بكثير من المنتخب العراقي والعماني اللي هم كانوا ابطال في النسخ الاخيره، فلذلك انه انت الان في في في مجموعه كلهم ابطال، لكن البطل اللي هو الكويت مبتعد بشكل كبير جدا ويعانون من ظروف كبيره صعبه، لكن المنتخب العراقي والعماني حتكون مباراتك معهم أصعب، وتحديدا أن أنت الثانية مع عمان والأخيرة مع العراق، فلذلك لابد من الانتصار وأنه تخدمك نتيجة عمان والعراق ممكن تنتهي بتعادل.
5: طيب على مستوى منتخب تحت 21، الأخضر يهزم المنتخب القطري وتأهل ربع النهائي، واستهل المنتخب السعودي تحت 21 مشواره في أسياد ناغويا بالفوز على قطر 2-0 على ملعب بلوما ميزوهو. سجل محمد برناو الهدف الأول في الدقيقة 38، وأضاف إياد هوسا الثاني في بداية الشوط الثاني عند الدقيقة 47. الأهم أن الفوز ضمن للمنتخب السعودي التأهل لربع النهائي رفقة كوريا الجنوبية، بعدما كانت قطر قد خسرت مباراتها الأولى أمام كوريا بأربعة أهداف مقابل هدف. يتبقى الأخضر مواجهة كوريا يوم الثلاثاء 22 سبتمبر لتحديد ترتيب المجموعة. طيب بالتوفيق إن شاء الله للمنتخب، وتكون هذه البطولة فرصة حقيقية لاكتشاف أسماء يمكن تصعيدها مستقبلا للمنتخب الأول. خليني أخذك أحمد لملف شائك شوي، ملف الشباب. ها بحسب الحديث الواردة بأنه توماس ليتش من المفترض أنه تم اتخاذ قرار بإقالته، ولكن بعد ذلك تم تجديد الثقة، والأخبار الواردة بأنه اضطر الشباب يجدد الثقة لأنه سبب الأمور المالية اللي عرقلت فسخ عقد المدرب. خلينا نتكلم أساساً أحمد عن القرار فنياً غض النظر عن الأمور المالية، القرار يعني كان مالي ولا كان فني أولاً؟
6: أنا ما أقدر أتكلم لأنه الموضوع ما هو مؤكد 100% أنه الإدارة كانت تتجه لإقالة المدرب. يعني إذا كانت الإدارة فعليا تتجه لقرار المدرب وأنه بسبب الحجة المالية ما وافقوا على إقالة المدرب، فهذه مشكلة، لأنه الآن كيف بتكمل مع مدرب يتسرب له هذه الأخبار أنه أنت ما كنت تبغاني وبسبب المشاكل المالية أنت تبغاني، فما حيكون عندي دافع كبير أن أنا أقدم في الأيام الجاية. لكن إذا كان الإدارة ما قدمت، ويمكن أنا ذكرت لك في الحلقة الماضية قلت لك في تركيز إعلامي غريب عجيب بشكل سلبي على الشباب، كأنه يخلقوا مشاكل للشباب، وكأنه في أهداف إنه الشباب لا يرجع، إنه بالفعل الشباب طلب بإقالة المدرب، استغلوا الفترة اللي ممكن الشباب يرجع فيها فترة الإيقاف إنه تبدأ بهذه المشاكل.
5: لو رأيك على توماس لينش، مفترض على المستوى الفني إنه يتغير فنيا ولا لا؟ انت شايف انه لا، الشباب عنده ظروف، 15 لاعب جو في سوق واحد، فتره اعداد غير كافيه، ايش اللي حاصل؟
6: انا اشوف انه القرار حيكون يعني محير نوعا ما، لانه احنا كنا نتكلم عن مدرب للامانه ظهرت بصمته في بعض المباريات، يمكن من اهمها كانت مباراه القادسية ومباراه الهلال، يمكن أدوات ما ساعدته بشكل كبير جدا، لكن علامة الاستفهام اللي ذكرها يمكن حتى مثل مركز إعلامي لما ظهر في البرامج يمكن في اليومين الأخيرة وقال

0: لك انه احنا ملاحظاتنا كانت للمدرب انه المعدل اللياقي للاعبين يختفي كليا في الشوط الثاني، فالمدرب تقبل الفكره واوصى بجلب المساعدين له من ضمنهم مدرب خاص باللياقه. فاذا كان بتعالج مواضيع المعدل اللياقي اللي بيخلي الشباب يبدا ينتهي المباراه مثل ما بدا، هنا في مشكله وحلناها. المشكله الثانيه انه لابد ان انت تكون عندك تشكيله واضحه، يعني التغييرات اللي قاعده تصير في تشكيله الشباب محيره، يعني انت الان ما ثبت على تشكيله واحده، فلابد يكون في عندك تشكيله انه انت تستمر عليها لاجل على الاقل تحقق انتصار يجلب انتصار.
1: الشباب سوى فحوصات طبيه لتوماس بارثي؟
0: شوف هو طبيعي انه ما في لاعب يتم التعاقد معه تحديدا عندنا في
1: لا بس يعني احمد انت تتكلم على لاعب فنيا عالي جدا، بس مشكلته طول عمره طول مسيرته لولا الاصابات الرجل كان كمل مسيره عظيمه.
0: يقال انه ما كان في جاهزيه والمدرب اصر على اشراكه وهي اللي تفاقمت فيها الاصابه، فهذه واحده من الاشياء اللي كان يعاني منها الشباب مع المدرب والجهاز التدريبي الخاص فيه. لكن انا اتوقع الفتره هذه كافيه، يمكن حتى كان بارتي في المباراتين الاخيره شبه جاهز وما اشركه لجل انه يكتمل شفاءه 100%، لكن هذه الفتره القادمه لابد انه انت ترفع المعدل اللياقي للاعبين. ويمكن من محاسن الاشياء اللي موجوده لك الان انه ما عندك اي لاعب مثل المنتخب الا يمكن همام، فما في غيابات للفريق الان، الفريق مكتمل نوعا ما، انك تحسن الفريق وترفع المعدل اللياقي عنده وتلعب مباريات وديه تستفيد منها بتشكيله ثابته وتدخل على طول من اول مباراتين ثلاثه تحقق الانتصار، لانه مليون في المية اي تعثر في اول مباراه مباراتين حنرجع لاسطوانه انه يقاتل المدرب.
1: طب احمد كيف ممكن انت كمدرب، يعني خلينا لو صحت الامور بانه لا اداره الشباب مقتنعه باقاله المدرب بس الامور الماليه حالت دون ذلك، وبعدين اضطريت ان انت تعمل مع المدرب، انت كيف كمدرب اليوم يجيك حافز ان انت تستمر، ولا بالنسبه لك الموضوع هذا يكون حافز؟
0: انا هذه اللي بقوله انه هذه مصيبه، لكن يمكن اللي يثلج الصدر نوعا ما ظهور المركز الاعلامي في اكثر من مكان وتكلم بشكل كبير جدا انه لا احنا ابدا ما كانت النيه، وكان حريص على ذكر ذي المعلومه انه احنا جايين نتكلم انه بيروح، لا اصلا النيه ما كانت موجوده، احنا اللي جلسنا معاه تفاوضنا معاه انه يغير بعض الاسماء اللي موجوده معاه ويقوي الجهاز البدني بشكل كبير جدا. فانا ما اتوقع ان مدرب ممكن يتجه للامور هذه، هي فقط انسجام في فترة الإيقاف بالإضافة إلى انتصار أو انتصارين. لكن اللي لازم كان المفروض يعرفه الأستاذ عبد الزمالك إنه يلاحظ الشباب في السنوات الأخيرة ويعرف إنه مر على الشباب مدرب زي بريرا أخذ الشباب في ليفل عالي جدا، كان المفروض إنه يذهب لنفس المدرسة أو على الأقل إنه أنت ترجع فاتح تريم مرة أخرى المدرب المخضرم اللي أخذها بشكل عاطفي مع اللاعبين وقدم برضو نصف ثاني للشباب كان مرعب جدا، بإمكانك تبدأ معاه موسم بدل ما نروح لأسماء جديدة ونروح نجرب لاعب مدربين ونجرب، كان بإمكانك تأخذ من نفس الأسماء.
1: يا رجل أنا في اليوم اللي كان فاتح تريم مدرب فيه الشباب أنا سافرت تركيا إجازة، أتراك كلهم تلعب الشباب
0: لأنه يعني لهم الكثير والكثير، أتوقع أخذ منصب الآن في تركيا.
1: إيه وإيش لك وإيش للشباب فاتح تريم، فأنت حتى على المستوى أحمد التسويقي فتحت لنفسك سوء، يعني تخيل الشباب بلاش فتح تريم، تخيل الشباب تعاقد مع اي مدرب تركي حاليا بس عشان فتح تريم لانه يحبونه كل الاتراك، عارف يعني بغض النظر مثلا انت لو رحت مثلا مدرب مثلا خلينا نتكلم زي اميري مثلا، اميري بلزوغلو اللي هو لاعب فريق قطصراي سابقا، فانه جمهور قطصراي هو اللي راح يتعاطف معك، بس فتح تريم محبوب الاتراك كلهم يعني.
0: ايوه اتفق، وانت اخذته ترى في فتره كان بعيد عن عالم التدريب ومع ذلك قدم شيء جميل جدا، ويمكن حتى المشاكل اللي كانت موجوده بين اللاعبين اختفت بشكل كبير. انت لو تبدا الموسم مع فاتح تريم واحنا نعرف ما شاء الله الدوري التركي كيف صار قوي، انت تقدر تروح هناك تعسكر، انت هناك تقدر تخطف لك كم اسم كده صغير بمبالغ بسيطه جدا، اصلا هناك في
1: الانديه اللي تحت ترى في عندها مواهب ضخمه،
0: هذه اللي انا بتكلم عنه، وفي حب لفاتح كريم، فانت قادر انك تستخدم فاتح كريم بتسهيل في كل فاتح تريم بتسهيل لكل الصفقات للأمانة اللي موجودة في الشباب، فأنت المفروض أنه أنت ترجع للفترة فترة التجارب الماضية. لكن إحنا كلنا نتمنى الآن أنه الثقة تكون في محلها للمدرب على الأقل لتحقيق انتصار وانتصارين في أول مباراتين.
1: عشان كذا مستغرب، ليه ما في نادي سعودي فكر يجيب لاعب تركي يعني من نجوم الصف الأول؟ خلي مثلا إكتشيك موهوب جدا لكن ما يلعب في الشباب في الهلال. ليه ما في حد فكر يجيب مثلا لاعب تركي أو مدرب تركي ويستغل السوق التركي يفتح لنفسه سوق؟
0: ايوه هذا الستايل انت لازم تاخذه وتلبسه. خلاص انت لازم تاخذه. يعني شوف انا اتوقع انه الاهلي بعد يلسا حيذهب خلاص يمسك في المدرسة الالمانية ومدربين وبعد كذا مروح يتفاوض مع اي مدرب الماني حتسهل عليه.
1: الاهلي مثلا ديميرال متابعة كبيرة يعني في متابعة كبيرة في تعاطف كبير مع ديميرال.
0: تقصد من اي ناحية؟
1: الجماهير التركية يعني في تعاطف مع الاهلي بسبب تواجد ديميرال.
0: ايوه لانه ديميرال ما يمكن ما مثل أندية تركية يعني بشكل طويل وما بس انه انت عارف هو مع مين ميال فترة اوروبية
1: مساءات مع منتخب التركي كمان خلت الشعبية له كبيرة هناك. طيب خليني اروح احمد معاك للنصر. النصر فيه حديث عن ملفات استثمارية او تحركات استثمارية بحسب بعض المصادر انه من تكتل استثماري يضم مستثمرين محليين الى جانب ريد بيرد الامريكية للدخول في شركة نادي النصر من خلال استحواذ على حصة مع وجود مباحثات مع صندوق الاستثمارات. وتشير المصادر إن أنه الهدف هو الوصول إلى اتفاق بحلول نهاية الموسم. سؤال أحمد، النصر موضوع الرقابة المالية، موضوع المشاكل، جودة الفريق اللي ما تساعد أمانة أن الفريق يستمر مثلا مع تداخل المسابقات، وفي ظل هذا الجدول المزدحم يحتاج إلى تدعيم دكة البدلاء على وجه الخصوص، ومع ذلك الحلول كلها تبدو متأخرة جدا. يعني الحديث عن نهاية الموسم، كيف وضع النصر الفترة الجاية؟ حديث مثلا عن مستقبل إنجي، يعني في أحد الصحفيين كان يتكلم كان يقول إنه النصر حتى لو حب يقيل إنجي ما راح يعرف يقيله لأنه الأمور المالية صعبة.
0: شوف هذه الأشياء اللي دائما تصعب عمل الإدارة وتصعب عمل النادي بشكل كبير جدا لما تكون مرتبطة بهذه الطريقة. يمكن قبل شو كنا نتكلم في ملف الشباب، يمكن الشباب كان من أكثر الأندية اللي تعاني أنها تقيل لاعبين أو أنها تستغني عن لاعبين وما هم قادرين يستغنوا عنهم بسبب العقود هذه. ففي النصر الآن بعد الرقابة المالية اللي احنا شاهدناها واللي يأكد على صحة كلامنا أنه إبرام عقد مع لاعب واحد فقط في هذه الفترة أكبر دليل على ذلك. فالنصر يمر بمشاكل مالية كبيرة جدا، مصاريف ورواتب من الأعلى على مستوى العالم، يمكن تعصف بالفريق ويمكن ظهرت على الفريق للأمانة في المستطيل الأخضر في الآونة الأخيرة. حتى تجديد عبد الرحمن غريب وطريقة تجديده مرتبطة كانت بنقل لاعب وانتقال آخر.
1: أنا أستغرب، أنت ما أعرف، أنا رجل مش تسويقي ترى، ها على قدي. طيب واحد زاد واحد سوى اثنين. طيب أعرف أن التسويق علم بحد ذاته وفن واختصاص، والناس اللي تفهم في التسويق يعني هي عملة نادرة في العالم. طيب بس معلش يعني تحملني شوي، كيف أنا يكون عندي لاعب زي كريستيانو رونالدو يعتبر علامة تجارية أنا مش قادر أسوق اللاعب؟ أنا عندي مشاكل مالية.
0: أسوق اللاعب كيف؟
1: يعني أستغل اللاعب، يعني مثلا النصر ليش أنا أروح أعسكر في البرتغال؟ ليه ما أروح أعسكر في آسيا؟ في فيتنام، في الصين، في
0: زيادة مداخيل.
1: طب أنا فترة التوقف هذه ليش ما أروح شرق آسيا جولة شرق آسيا 10 أيام، منها أبعد اللاعبين عن الضغط اللي موجود، أحاول أفتح سوق جديد، صفقات، إعلانات، صفقات تجارية، أسوي أي شيء، أعرف أحرك الملف، أوجد مداخيل مالية. يعني ما أعرف، يمكن فكرة أنا دائما أقول مثلا متجر النصر، كثير أشوف مثلا صنع محتوى أجانب عندهم رغبة مثلا حصول على قمصان النصر، على أمور زي قمصان كريستيانو رونالدو، بس أنا ما أعرف أمانة إيش الآلية. يعني قد يكون العمل ممتاز وموجود بس أنا أجهله، يعني بس عشان ما نتهم الناس بقصور وهم يؤدون عملهم بأكمل وجه. بس أنا أسأل أقول لك لو كان فعلا العمل هذا موجود ليش النصر ما قاعد يحقق مبالغ كبيرة؟
0: لا هي هي هي الفكرة مو بس في انك انت ممكن تزيد المداخيل، هي الفكرة في يعني في الشراء العالي اللي موجود في نادي النصر الأمانة. يعني المبالغ الكبيرة اللي بيدفعها النصر، يمكن ذكرت لك عبد الرحمن غريب تحديدا لأن المبلغ اللي يعطي لعبد الرحمن غريب يعني مبلغ فلكي، مبلغ كبير جدا.
1: لا بس سؤاله انت ليش جددت؟
0: ما انا هذا اللي بتكلم عنه، انه انت لما تروح تاخذ المبلغ هذا في عبد الرحمن غريب انت كان بامكانك تروح تاخذه في لاعب اجنبي. وتقدر تجيب من اللاعبين الشبان الصغار بمبالغ اقل. فلما انت بتروح تدفع هذه المبالغ الكبيره لجميع اللاعبين السعوديين اللي موجودين معاك في نادي النصر بالاضافه الى صفقاتك ورواتبها الكبيره اللي موجودين معاك من قبل سنه، ما حتكلم عن موسم النصر الموسم الماضي لانه كان صفقاته مقننه بمبالغ بسيطه، لكن بتكلم فيما قبل. هذه كلها تراكمات للامانه وصلت النصر للضائقه الماليه اللي هو يعاني منها، من الصعب انك تطلع فيها في يوم وليله. لكن اللي بيأثر على النصر في الوقت الحالي في جميع طرق بيع نادي النصر هي نتائج نادي النصر.
1: أحمد، هذا النوع من التحالفات يعطيك تفاؤل؟ يعني مثلا شفنا التحالف الأمريكي اللي كان بين كليريك كابيتال وتود بويلي، وبعدين فسخوا الشراكة قبل يومين أنه كليريك اشترت أسهم بويلي، والفريق يعني عارف بسبب وجود التحالف كان في قرارات متضاربة لفترة من الزمن. فكرة التحالفات أحمد هذه ناجحة ولا خلاص مالك واحد وخلاص، أو مثلا كيان واحد زي أرامكو مثلا يجي يستحوذ على النادي؟ وليش ما قاعدين نشوف مثلا ما غير ذكر اسمها، ليه ما قاعدين نشوف شركات محلية؟
0: هذا اللي كنت بذكره.
1: لا لا لا ذكر اسمها الله يخليك.
0: لا لا هذا اللي كنت بذكره إنه ليه إحنا نبتعد عن الشركات المحلية، لأنه للأمانة يعني إحنا
1: ليش الشركات المحلية مبتعدة عن الاستثمار في الأندية؟ خلينا يعني نصيغ السؤال بشكل صحيح.
0: وهو شوف يمكن لو رجعنا قبل سنة وشوي لما طرحت بعض الأندية ترى شاهدنا الشركات كانت داخلة بقوة، لكن اتفق معاك انه ممكن كانت متطلبات كانت صعبة ولذلك ممكن اختفوا بشكل
1: ممكن
0: كبير
1: او ابتعدوا التصريحات
0: او ابتعدوا بشكل
1: ممكن التصريحات اللي زادت المشهد الضبابية من بعض الجهات هي اللي خلت الشركات تبتعد. ايش السبب؟
0: شوف بالذات مع أندية الصندوق لأنه الوضع محير، يعني أنت ما أنت عارف النسبة اللي أنت راح تمتلكها في البداية، يمكن في النصر اشترطوا 50% وتم الرفض.
1: هي واضح إنه تقريبا 70-30. بس أحمد
0: بس مين بشكل
1: مباشر؟ في لعب مالي نظيف؟ طب في قوائم مالية ملزم كل نادي إنه يعلنها؟ طب آلية المداخيل كيف؟ الاستثمارات، الرعاة، سقف الرعاة كيف؟ يعني في أمور أحمد ما هي واضحة. يعني في النهاية أحمد الشركات هذه يهمها دائما أن يكون في قوائم مالية واضحة، مش فكرة أن والله ما نبغى نعلن عشان والله ما نبغى الناس تطمع فينا.
0: عشان كذا النصراوي اللي يفهم ما يتمنى أن النادي ينباع في الوقت الحالي، ينباع في نهاية الموسم بعد ما يرحل رونالدو، تبان الصورة بشكل كبير جدا، يزيدوا لك اللي بيشترون النادي بشكل كبير لأنه ما في أحد بيقبل يشتري نادي بحجم النصر براتب رونالدو اللي موجود.
1: راتب رونالدو في جهات ثانية تغطي،
0: احنا متفقين، لكن احنا بنتكلم في الوقت اللي ممكن انه
1: 30% اللي موجودين معك حيغطون.
0: هذا اللي احنا بنتكلم فيه، انه انت بعد كذا النسبة ما بتعرف ايش يصير فيها، ممكن تقل، ممكن تغير، ممكن يقول لك خلاص احنا عقدنا معاه لين هذا الموسم. فهنا محل شك. فلذلك انا اشوف انه النصر في نهاية الموسم بعد رحيل رونالدو تتضح الصورة بشكل كبير للكل انه انت قادر انك تستحوذ على النادي، حتى واذا كان رواتب رونالدو. احنا نعرف انه رونالدو واحد من الشخصيات اللي مؤثرة اللي ممكن في الوقت اللي انت تستحوذ فيه ممكن تصريح واحد من رونالدو يضرك بشكل كبير، فصعب انك تستحوذ على النصر في الوقت الحالي بوجود رونالدو الا اذا كان رونالدو طرف في الموضوع.
1: لا هذه بعدين يبغالها ايش معلومات كذا، وعشان ما نتكلم في ماذا لو ماذا سيحصل. طيب خلينا نروح لجار النصر الهلال اللي وقع اتفاقية مع سبورتا لمدة 4.5 سنين حتى نهاية موسم 2030 لتصبح الراعي الحصري للصالة الرياضية للفريق الاول سبورتا جيم. والأهم رياضيا أن الشراكة ليست مجرد تسمية تجارية بل تشمل تشغيل الصالة ومرافق الاستشفاء والصيانة والتطوير المستمر مع منظومة تضم أكثر من 20 علامة وتقنية عالمية متخصصة في الأداء والاستشفاء. كنا نتكلم أحمد أنه بعض اللاعبين على مستوى كرة القدم في السنوات الأخيرة عملوا ثورة في فكرة الاستشفاء وأخذوا كثير من التقنيات اللي يتبعونها لاعبين الـNBA اللي الأوف سيزن هو غير النهائيات 84 مباراة تقريبا معدل ثلاثة أيام مباراة تقريبا أو يومين والثلاث مباراة. فبدينا نشوف أحمد مثلا بعض الوثائقيات على فكرة إنه اللاعب أصبح يستعين بعض الأجهزة زي الأشعة الحمراء، غرف الأكسجين، الكبسولات، غرف الثلج اللي هي الأجهزة اللي هي تعتمد على ضخ الأكسجين بشكل مبالغ فيه في بعض اجزاء او اعضاء في الجسم، يدين رجلين وما الى ذلك. اهميه احمد انه انت يكون عندك منشاه كبيره جدا في النادي على مستوى الاستشفاء، اهميه الاستشفاء في عموما في كره القدم حاليا
0: مهم جدا. يمكن انا اتذكر كان في تصريح لخالد بلطان ابو الوليد لما سالوه عن شراء جهاز كان تكلفته فوق 200,000، لما قالوا له انه انت بتشتري الجهاز وما بتقدر تدفع راتب لاعب او تزود راتب لاعب، قال هذا الجهاز يعالج لي قيمة سفر جميع اللاعبين اللي يصابون واللي احنا نرسلهم للخارج عشان يتعالج كذا ويتعالج كذا ويتعالج كذا. فاول شيء فيها توفير بشكل كبير جدا من ناحية المبالغ، لانه احنا بنشاهد اغلب استشفاء اللاعبين يكون خارج النادي وخارج خارج الدولة بعض الاوقات، ففيها مبالغ كبيرة، فليش لا انه يكون موجود عندك في ناديك. وبالإضافة إلى أنه حيكون الاستشفاء بشكل أسرع، يعني تقلل نسبة الإصابات، حضور اللاعبين بشكل كبير معك في المباريات، هذه كلها حتكون عوامل إيجابية من ناحية الحالة البدنية ومن ناحية الحالة المادية. فأنا مع أنه أنت تبني نادي متكامل بكل ما تحتاجه، وما تحتاج أنه أنت تخسر في أي شيء خارج النادي.
1: إصابات أحمد أصبحت مش بس تخسرك أمور فنية، ولكن حتى على المستوى المالي، يعني أنت تخسر ماليا خسائر ضخمة، وبالتالي استثمار في عملية العيادات الطبية والاستشفاء والأجهزة الطبية أصبح اليوم علم بحد ذاته.
0: هذا كلكم، ولما يكون اللاعب اللي مصاب راتبه يتجاوز 20-30 مليون، يعني أنت برضو بتدفع راتب واللاعب مصاب وقاعد تخسر عليه عمليات استشفاء، فهي كلها مبالغ كبيرة قاعدة تروح. فلكن أنا لما أجلب لاعب واخسر عليه واعطيه الراتب يكون معاي موجود على طول واستشفاء منه فيني وما يغيب بشكل كبير جدا، ففيها فوائد من جميع النواحي.
1: احمد بصراحه
0: ممكن تكون حتى الانديه الثانيه، يعني لو سواها الهلال ممكن يكون في لاعب مصاب في الشباب يروح يتعالج في نادي الهلال، مصاب في النصر او في مصاب في
1: زي الموضوع اللي حصل في اسباير مثلا.
0: ايوه عادي، فانت بتفيد حتى برضو على المستوى الدوري ليس فقط على نادي الهلال.
1: كيف شايف احمد التجربه الاستثماريه في نادي الهلال على مستوى التوسع، يعني على مستوى انه اليوم بدأت تشوف المعايير بدأت ترتقي بشكل أو بآخر، إنها بدأت تعلى بشكل كبير جدا، والسقف بدأ يعلى لكل الأندية، وبالتالي كل الأندية اللي راح تتخصص بعدين في عندها معيار ومرجعية هي شافته قدامها.
0: شوف صعب جدا إن أنت تأخذ نموذج هلال تطبق على جميع الأندية، لأنه هذا نموذج يمكن
1: لا مش 100% أحمد، لكن أتكلم على بعض الجزئيات، يعني زي مثلا البنية التحتية مثلا.
0: والله شوف البنية التحتية يمكن يكون أكثر نادي عنده البنية التحتية هو نادي الشباب، ومع ذلك ما أخذ نصيبه للأمانة. لكن أنا بتكلم إنه هي عوامل كلها مرتبطة، البطولات، الداعمين، الأعضاء، الإعلام، المتابعة، هذه كلها عوامل تساعدك. يعني مهما لو أخذت هذه كلها وحطيتها في نادي مبتعد كليا عن البطولات ما راح يتكلم عنها أحد بشكل كبير جدا، ولا ممكن تجلب لك البطولات بشكل مباشر زي لما تكون في نادي بحجم نادي الهلال أو نادي جماهيري. فلذلك نادي الهلال نشوف أنه عمل تراكمي من سنوات والآن يجنون الثمار، لكن مو صعب على أندية أخرى بحجم نادي الاتحاد والأهلي والنصر والأندية اللي حتروح للشركات مثل القادسية وغيرها إنها تكون في يوم من الأيام على الأقل 50% أو 70% من اللي قاعد يصير في نادي الهلال.
1: على الأسماء اللي داخلة للاستثمار، حديث دائما يقول لك على التباين، يعني فترة من فترات، يعني مثلا لما بدأ مشروع القادسية كان دائما السؤال مين يقدر ينافس أرامكو. طيب اليوم بدأنا نشوف مثلا الهلال وشركة المملكة أو المملكة القابضة بدأت يعني تنافس بشكل كبير جدا. الآن بدأ يطرح نفس السؤال مين اللي حينافس المملكة والمملكة القابضة وحينافس أرامكو. ممكن نوصل لمرحلة لا أنه في كيانات قادرة أن هي تنافس بشكل كبير جدا.
0: أنا متأكد 100% أنه في
1: هذا أسأل للدور في دينا مشجع
0: في, في يعني مشترين كثار ما هم مستعجلين على فكرة الشراء الآن، ويمكن عاجبهم وضع انه الهلال ان الاتحاد يعني في في في فتره قاعد يمر بظروف اصعب، لانه هذه بتقلل من قيمه النادي الاتحاد، زائد انه الاتحاد من الداخل عمال يتخلى من الرواتب الكبيره والعماره الكبيره، فكلها بيئه خصبه انه تجعل المشتري السنه الجايه والشهر السنه اللي بعدها افضل بكثير. نفس الكلام ممكن ينطبق على الاهلي وابتعد بشكل سلبي، ونفس الكلام ينطبق على الشباب وغيرها من الانديه.
1: أحمد النفيع شكرا جزيلا لك تواجدك مع هذا المساء.
0: العفو لك الكاميرا على برنامج المستمعين.
1: أيضا الشكر موصول لكم الأحبة في كل مكان، نلقاكم غدا إن شاء الله في نفس الموعد من 6 حتى 7 حتى ذلك الحين، دمتم في رعاية الله.
2: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
3: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM. تيكي تاكا على جدة FM.
4: جنتا وغضري
5: والقوافي ناغمت بيت القصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود من رياض الفكر نستلهم جديدة.
6: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
7: جمهور الشعر وأهله من مطلع عطايا، سلامي للعموم.
8: مع إطلالة موسم جديد
5: شاعر الراية في
8: حيث يلتقي الشعر بأهله.
6: شاعر الراية،
8: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.
3: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح.
9: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحاً على جدة FM.

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك.

تخيل إنه في فاكهة ممنوعة في بعض الفنادق ووسائل النقل العامة، والأغرب من كده إنه نفس هذه الفاكهة بيسافر بعض الناس مئات الكيلومترات بس عشان يتناولوها. طيب إيش قصتها؟ حلقتنا اليوم عن الدوريان، واحدة من أكثر الفواكه إثارة للجدل في العالم. الدوريان بتنمو في دول جنوب شرق آسيا كتايلاند وماليزيا وإندونيسيا، وسهل نتعرف عليها من أول نظرة بسبب حجمها الكبير وقشرتها اللي تشبه درع من الأشواك، لكن شهرتها الحقيقية ما لها أي علاقة بالشكل. كل الحكاية تقريباً بدأت من الرائحة، فرائحة الدوريان قوية جداً لدرجة إنه بعض الفنادق ووسائل النقل بتحط لافتات تمنع إدخالها للأماكن المغلقة، مو لأنها خطيرة ولكن لأنه رائحتها ممكن تبقى لساعات حتى بعد ما الواحد يغادر المكان. وهنا يبدأ السؤال، إذا كانت رائحتها بهذه القوة ليش في ناس بيحبوها لهذه الدرجة؟ في ماليزيا مثلاً كثير يسموها ملكة الفواكه، وينتظروا موسمها كل سنة زي ما في ناس بتنتظر موسم فاكهة مفضلة أو فعالية مهمة، وحتى لدرجة إنه في أشخاص يسافروا مسافات طويلة بس عشان يتذوقوا نوع معين من الدوريان، لأنهم يشوفوا إن لكل نوع نكهته الخاصة والمختلفة. وهنا بتظهر المفارقة، فاكهة ناس بيهربوا منها وناس يعدوا الأيام عشان يتناولوها. خبراء التذوق يقولوا إن الدوريان مو من الفواكه اللي تقدر تحكم عليها من أول تجربة، اللي يحبوها يوصفوها بأنها كريمية وغنية بالنكهات، ويقولوا إنه فيها طعم يشبه الفانيليا أو الكراميل أو اللوز، أو حتى يشبهوها بالأفوكادو. وفي المقابل في ناس ما يقدروا يتجاوزوا الرائحة من الأساس، وبالنسبة لهم تنتهي التجربة حتى قبل ما تبدأ. وهذا يذكرنا بشيء مهم، نحن ما نتذوق الطعام بألسنتنا وبس، حاسة الشم لها دور كبير، وأحياناً الذكريات كمان لها دور أكبر. ولما تتدخل الذكريات، فكروا في أكلة تحبوها من أيام الطفولة، غالباً أنتوا بتحبوها مو بس لأنها لذيذة ولكن لأنها مرتبطة بالعيلة والمناسبات أو الأشخاص المقربين. وهذا بالضبط اللي يصير مع الدوريان في كثير من دول جنوب شرق آسيا، بالنسبة لهم الدوريان مو مجرد فاكهة، هي جزء من ذكريات العائلة والتجمعات والمواسم اللي بيستنوها كل سنة. أما اللي جربها لأول مرة فهو بيدخل التجربة بدون أي ذكريات مرتبطة فيها، وعشان كده ممكن شخص يشوفها من ألذ الأشياء اللي ذاقها في حياته، وشخص ثاني بيستغرب كيف الناس بيقدروا ياكلوها. وحكاية الدوريان ما تنتهي هنا، اليوم ما عادت فاكهة بتنباع في الأسواق وبس، ولكن صارت تدخل في صناعة الآيس كريم والحلويات والمشروبات وحتى بعض المخبوزات، وتحولت إلى جزء من صناعة غذائية كبيرة في عدد من الدول الآسيوية. ومع انتشار برامج السفر والطعام ووسائل التواصل الاجتماعي صار كثير من الناس حابين يجربوها، مو لأنهم ممكن يحبوها لكن لأنهم حابين يعرفوا السر وراء كل هذا الجدل. ويمكن هذا أكثر شيء بيميز الدوريان، هي مو مجرد فاكهة بطعم مختلف، هي تجربة كاملة فيها ثقافة وذكريات وآراء متناقضة. فاكهة واحدة قدرت تجمع بين المنع وبين الشهرة وبين النفور وبين التعلق، وبين اللي يعتبروها ألذ فاكهة ذاقوها في حياتهم، وبين اللي يتمنوا إنهم ما يقربوا منها مرة ثانية. كان معاكم برنامج عالم النكهات، نلتقيكم في حلقة قادمة مع قصة نكهة جديدة.

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة FM. ليش نسوي كذا؟
1: ليش نرتاح بعد العزلة؟ بعد يوم مزدحم بالناس والكلام، نحس بحاجة للعزلة، نرتاح فعلاً من بعدها. السبب إنه التفاعل الاجتماعي رغم إنه جميل يستهلك طاقة ذهنية، نراقب كلامنا، نقرأ ردود الفعل، ونحاول نظهر أفضل صورة. كل هذا يشتغل عليه العقل بدون ما نحس. العزلة المؤقتة تعطي الدماغ فرصة يطفي هذا الجهد، يرتب أفكاره ويعالج مشاعر اليوم بهدوء. هذه الحاجة تختلف من شخص لشخص، في ناس يحتاجوا العزلة أكثر، وهذا طبيعي، مو عيب ولا انطواء سلبي. الأفضل إننا نتقبل هذه الحاجة ونخصص لها وقت، يعني لحظات هادئة من دون تشتت، نتنفس فيها ونرجع لأنفسنا. والفرق المهم نفرق بين عزلة تشحننا وعزلة هروب تعزلنا عن الناس بشكل مؤذي. اتذكر، الخلوة الصحية مو انعزال عن الحياة، هي وقفة قصيرة عشان نرجع لها بطاقة أقوى.
2: الفن له عشاقه، والويكند له ناسه، حفلة هنا، فيلم هناك، مسرحية، وترند قلب السوشيال ميديا. وانت أكيد حتسأل، طيب ألحق على إيش؟ الحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة FM.

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة، الشارع واقف، فصلت من الجلسة في السيارة، لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة أف أم.
2: بالعكس،
3: أوقات كثير تقول أنا شاطر في المالتي تاسكينج، أنا أساسا مالتي تاسكر، ترد على واتساب وتكتب إيميل وتسمع أحد يكلمك وتقول بكل فخر أنا أعرف أسوي أكثر من شغلة بنفس الوقت. بس تدري إيش المفاجأة؟ بالعكس، لما نكون مهتمين بأشياء تحتاج تركيز فعلي، مخنا غالباً ما يسويهم كلهم بنفس اللحظة مثل ما نتخيل. اللي يصير إنه هو يتنقل بسرعة بين مهمة والثانية، والتنقل هذا له تكلفة. ترى كل شيء له ثمن، كل مرة تحول انتباهك يحتاج مخك يرجع يمسك خيط المهمة الثانية، وهذا ممكن يأثر على السرعة والدقة. طبعاً في أشياء نقدر نجمعها إذا واحدة منها تلقائية جداً، لكن إيميل مهم ومحادثة وشغل يحتاج تركيز، غالباً أنت مو قاعد تسوي مالتي تاسكين قارق، أنت قاعد تبدل بينهم بسرعة. فإذا كنت تحسب أنه كثرة الأشياء المفتوحة تعني إنتاجية أكثر، فبالعكس.
4: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
5: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.

0: على هواك. نافذة على العالم على جدة اف ام مع ليلى محمد وإيمان باحيدرة.
1: أغلى لوحة فنية في العالم. لو قلنا لك في لوحة مباعت بمليار وسبعمية مليون ريال تقريبا، بتصدق؟ أكيد أول سؤال هيجي في بالك، إيش فيها هذه اللوحة؟ هل هي مرصعة بالألماس ولا مرسومة بالذهب؟ المفاجأة إنها مجرد لوحة مرسومة قبل أكثر من 500 سنة. لكن إيش اللي خلاها توصل لهذا السعر الخيالي؟ هذه هي الحكاية. إذا سمعنا كلمة لوحة فنية غالباً بنتخيل لوحة معلقة في متحف أو في بيت، لكن في عالم الفن بعض اللوحات صارت كنوز حقيقية وأسعارها توصل لأرقام ما تدخل العقل. وأغلى لوحة انباعت في التاريخ إلى اليوم هي لوحة سلفاتور موندي، ويعني اسمها مخلص العالم. ينسب رسمها إلى الفنان الإيطالي الشهير ليوناردو دافنشي اللي رسم أيضاً لوحة الموناليزا.

الغريب أن اللوحة اختفت سنوات طويلة، وكان كثير من الناس يعتقدوا أنها مجرد نسخة عادية، لكن بعد دراسات وترميم استمر سنوات. قال عدد من خبراء الفن إنها قد تكون من أعمال ليوناردو دافنشي، ومن هنا أتغير كل شيء. في عام 2017 عرضت اللوحة في مزاد عالمي، وبدأ السعر يرتفع بشكل متواصل حتى وصل إلى حوالي 450 مليون دولار، أي أكثر من 1,700,000,000 ريال سعودي، لتصبح أغلى لوحة بيعت في التاريخ.

لكن ليش أحد يدفع كل هالمبلغ؟ لأن قيمة اللوحات ما تعتمد على جمالها فقط، بل على عمرها وندرتها وحالتها وقصة اكتشافها واسم الفنان اللي رسمها، ولهذا ممكن لوحة صغيرة تكون أغلى من قصر كامل. ومع كل هذه الشهرة ما زال بعض الخبراء مختلفين، بعضهم يؤكد إنها من رسم ليوناردو دافنشي، وآخرون يشوفوا إنه تلاميذه شاركوا في رسم أجزاء منها، لكن هذا ما غير مكانتها في عالم الفن. والأغرب إنه مكان اللوحة اليوم ما زال يثير الفضول لأنها لا تعرض للجمهور بشكل دائم، هذا زاد من غموضها وشهرتها. لو رجعنا بالزمن بنلقى أنه كثير من كبار الفنانين عاشوا حياة بسيطة وبعدهم مات فقير، وما كان يتوقع أنه أعماله بعد مئات السنين بتنباع بمئات الملايين. في النهاية يمكن تكون مجرد ألوان على قطعة قماش، لكن اللي رفع قيمتها هو التاريخ والإبداع وقصة الفنان. ولهذا مو كل شيء غالي يكون مصنوع من الذهب، أحياناً لوحة واحدة تكون أغلى من ثروة كاملة.

0: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
1: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
2: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
3: ولا شيء صار معك؟
0: هو شيء من كل هذه الأشياء.
1: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
0: ممكن وممكن بلان بي وكمان أونلاين وكمان.
2: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
3: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
1: كل يوم موضوع جديد
2: وتجارب وآراء
3: وزوايا مختلفة
0: وقضايا تهم الشباب.
1: استديو 20 يومياً 8:00 PM على جدة FM. قصص رياضية.
4: في أولمبياد المكسيك 1968 ركض البطل الأمريكي بوب بيمون على المضمار وقفز في الهواء مسافة خيالية تجاوزت حدود جهاز القياس الإلكتروني المخصص للمسابقة. ارتبك الحكام واضطروا لاستخدام شريط قياس يدوي قديم لتقييم المحاولة، ليتفاجأ الجميع بأنه حطم الرقم القياسي العالمي في الوثب الطويل ب55 سنتيمترا دفعة واحدة، مسجلا قفزة تاريخية صدمت علماء الفيزياء وظلت صامدة لعقود طويلة.

0: خلاصة.
1: تشعر أحياناً أنك محاصر بقدرات محدودة وغير قادر على تجاوز واقعك؟ الجواب يضعه بين يديك توني روبنز في كتابه أيقظ العملاق الذي بداخلك. قراراتك هي وحدها، لا ظروفك، ما يحدد مصيرك المستقبلي. السر الأبرز في كتاب أيقظ العملاق الذي بداخلك يكمن في إعادة برمجة معتقداتك القديمة واستغلال قوة الألم والسرور لتوجيه فعلك نحو الأهداف الكبرى. تذكر، في اللحظة التي تتخذ فيها قراراً حاسماً يبدأ تغيير حياتك فعلياً، مثلما يؤكد كتاب أيقظ العملاق الذي بداخلك. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة FM. خلاصة.
2: تشعر أحيانا أنك محاصر بقدرات محدودة وغير قادر على تجاوز واقعك؟ الجواب يضعه بين يديك توني روبنز في كتابه أيقظ العملاق الذي بداخلك. قراراتك هي وحدها، لا ظروفك، ما يحدد مصيرك المستقبلي.

0: لتوجيه فعلك نحو الأهداف الكبرى. تذكر، في اللحظة التي تتخذ فيها قراراً حاسماً يبدأ تغيير حياتك فعلياً، مثلما يؤكد كتاب أيقظ العملاق الذي بداخلك. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.
1: الدوري الأهم بالمنطقة.
2: ما هذا الجمهور؟ ما هذا المنظر؟ ما هذه اللوحة العالمية؟
1: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
3: حاول عدى، الله الله.
1: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يوميا 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
4: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM.
2: جدة FM على هواك.

0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، والحمد لله الكريم الوهاب المجيب دعوة الداعي إذا دعاه، والصلاة والسلام على أفضل من دعا ربه فاستجاب له سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة اف ام.
2: والقوافي ناغمت بيتا قصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود، من رياض الفكر نستلهم جديدة.
3: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
4: جمهور الشعر وأهله من مطلع ضاية، سلامي للعموم.
5: مع إطلالة موسم جديد
2: شاعر الراية،
5: حيث يلتقي الشعر بأهله.
3: شاعر الراية.
5: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.
6: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

على هواك. استوديو 20 الآن على جدة FM.

0: هنا في استوديو 20 راح نكون معكم إن شاء الله على مدى ساعتين من الآن وحتى العاشرة مساء.
1: حب كبير لكم مستمعينا من فريق عمل استوديو 20 ليوم الجمعة. من داخل الاستوديو زميلي أسامة الغريبي ونلول والعبد الله، والإخراج يزين ويتألق بإبداع سلطان المحياوي.
0: يا هلا يا مرحبا لولو،
1: مساء الخير والسعادة. الحمد لله، كيف
0: إيش
1: حالك
0: الأخبار؟
1: انت؟
0: والله تمام الحمد لله. ايش عندنا اليوم؟
1: اليوم اكيد عندنا فقرات وزوايا حلوة، عندنا طبعا فقرة بلان بي، استعدوا لورطة اليوم، كمان عندنا بوكس اوفيس، وعندنا كمان اثر غير متوقع،
0: يا سلام،
1: وعندنا وجهة ونص،
0: حلو،
1: واي اي سيكريت، يعني اشياء كثيرة ومعلومات حلوة راح تسمعوها اليوم ان شاء الله. بالاضافة انه كمان اليوم نباكم تستعدوا كذا بذهن صافي، إذا لسه ما أخذ قهوة المساء نقول لك خذ قهوة المساء واستعد معانا اليوم، نبغى نطلع من ورطتنا. وهذه الفقرة اللي أنتوا راح تشاركوا فيها على أرقام وطرق التواصل عبر أثير جدة اف ام، الرقم
0: طيب على الأرقام 012-647-7154 أو على 012-649-5154. طيب لولو، عشان نحمس مستمعينا أنا ودي أن ندخل في الورطة على طول.
1: إيه أنت متحمس للورطات دائما.
0: إيه عشان كمان أنا متوقع أنه حنطول اليوم، بنوصل يعني بكل حلول كثيرة فبنطول عشان نلقى الحل المناسب لهذه الورطة.
1: متأكد؟
0: إيه، فراح نبدأ من بدري، راح نبدا من بدري ان شاء الله.
1: نبدا طيب. من بدري
0: إيه؟
1: يعني قبل الفاصل.
0: اتوقع ان يعني مثل هذه الورطات يمكن صارت للاغلب فينا.
1: اكيد إيه؟ ايوه بصراحه،
0: لانها يعني دائما تصير، هي مو تصير متعمده لكن دائما الصدف تخلينا نقع فيها
1: بصراحة. أيوة، وهنا يبغى لك يعني تكون بأعصاب باردة، تختار بصراحة الخطة البديلة اللي طلعك من ورطتك. يلا أوكي، طالما طيب. متحمس ما حنقتل حماس أسامة،
0: يلا
1: ونطلع بالورطة.
0: أنت تكون مرتب جلسة خاصة جدا مع صديقك المقرب في مكان هادي عشان تتناقشون في موضوع حساس ومهم جدا بينكم أنتوا الاثنين لوحدكم.
1: حلو،
0: يعني أنت عندك موضوع حساس، موضوع بينك وبين صديقك المقرب، وقلت له تعال نتقابل ونجلس ونتفاهم.
1: حلو
0: أوكي، وانت مهيئ نفسك للكلام وفجأة بيوصل صديقك ومعاه واحد من أصدقائه اللي انت ما تعرفه أصلا، ما تعرفه إطلاقا. يبتسم صديقك ويقول لك بثقة، والله لقيته في الطريق وحلفت عليه يجي يجلس معنا.
1: حرق الدم والله.
0: ايه، فالجلسة هنا ايش تحولت؟
1: جلسة رسمية،
0: قدرة قادر لجلسة رسمية، صارت رسميات. انت في هذا الحالة او في هذا الموقف كيف بتتصرف وتطلع ببلان بي ينقذ خطتك بدون ما تحرج نفسك او تحرج الضيف او كمان تحرج صديقك؟
1: هو كمان المسألة مو بس انك انت تحرجه، الحلقة الاصعب هنا انك انت تتمالك غضبك بحيث انك انت ما تتعامل معاهم بطريقة بناء على ردة الفعل، لانه طبيعي انك انت راح تنقهر، راح تزعل. انا طالبك في جلسة خاصة، كيف تجيب احد؟ يعني كل الترتيبات يعني اصبح لها يعني كأنك انت ضربتها بعرض الحائط، الخصوصية والسرية اللي بيني وبينك ان احنا نتكلم. فهنا حيجيك يخالجك شعور الغضب وشعور الزعل، وفي نفس الوقت ما تبغى تنحرج وما تبغى تحرج صديقك، وفي نفس الوقت الضيف الجديد اللي انت لأول مرة تعرفه وللأسف انه بتتعرف عليه في موقف زي كذا. هنا الورطة الحقيقية، كيف انت تتصرف بطريقة جميلة، حط في بالك المهم في بلان بي، ما تحرج نفسك ولا الشخص اللي معك ولا صديقك اللي على أساس انكم تجتمعوا. يعني
0: تدرين هو الموضوع يعني في شقين، المشكلة انه إذا صديقك كان عارف من أول، أنت قلت له إنه تعال يعني في موضوع بيننا بنتكلم فيه، وهو كان عارف، هنا مشكلة
1: طبعاً،
0: هنا مشكلة أكبر. يعني المشكلة تكون أهون متى؟ لما صديقك ما يكون عارف إنه الموضوع يعني فيه بينكم يعني يعني الموضوع حساس اللي راح تتكلموا فيه.
1: طبعا يعني بمجرد ترى احترامك لصديقك، بمجرد يقول لك انا بتكلم معه، لا هي المشكله مو بس احترامك له، انه انت تعطي له مساحه الخصوصيه. انت الان جبت هذا الشخص، ولو بعد حتيجي مثلا بقوات عين تقول هاي يا ابو فلان ايش اللي عندك، قلت لنا تبغاني في موضوع حساس ولا في موضوع،
0: لا كذا والله
1: لا كذا حنسيب لك الجلسه ابن الحلال. لا ترى لا، او عارف المصيبه في ايش؟
0: ترى في ناس فعلا ممكن يسيبوا الجلسه، يزعل.

0: ايش يعني؟
1: يعني طبيعي. لا يعني شوف يعني
0: الموضوع محرج شوي. اما يقول له ها وش الموضوع حقنا؟ ايش الموضوع اللي تبغى تكلمني فيه؟
1: فيهم اشخاص اسام في ناس لو كان في ناس كذا طبعهم سبحان الله.
0: ايوه ايوه
1: عارف لما نقول لك على الله حكايته
0: ايه؟
1: يعني هذول ايه؟ ممكن انت تبدا ترجع يمين ويسار.
0: بس ترى عفويين هم هذول.
1: ايوه عفويين ايه؟ كذا حبوبين حرام يعني.
0: طيب.
1: وفي اشخاص لا. فانت اليوم نبغى نقول لك كيف ممكن تتصرف، وحط بالك وحط 100 خط تحت عباره ان هو شافه في طريقه هو اللي حلف عليه انه يقول له تعال معايا. هذه لا تنساها بليز، وانت تحط بلاند.
0: ايه يعني الخطا من صديقه فعلا
1: طبعا.
0: طيب شاركونا كمان على الواتساب على 800-244-28-28 وكمان على حساب اذاعه جده على منصه اكس @jeddah_radio. حنروح لاول محطه غنائيه مع سلطان وبعدها راجعين نبدا المشوار معكم، خلوكم معنا.

0: والقوافي ناغمت بيتا قصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود من رياض الفكر نستلهم جديدة.
1: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
2: جمهور الشعر وأهله من مطلع ضاية، سلامي للعموم.
3: مع إطلالة موسم جديد
0: شاعر الراية،
3: حيث يلتقي الشاعر بأهله.
1: شاعر الراية،
3: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.

0: حياكم الله من جديد، وإحنا متواصلين معكم في برنامج استديو 20. لولو، تخيلي تصحين الصباح تضغطين الفيش أو الزر حق الفيش، ما في نور، تمسكين جوالك، شاشة سوداء، تفتحين الثلاجة، الحرارة بدأت ترتفع، هدوء في البيت يربك، ظلام، إيش راح تكون ردة فعلك؟
1: يا أسامة، وش هالتفاؤل المرعب بالنسبة أول الدوم كذا؟ بس أنت قصدك الآن ممكن يكون عطل بسيط في الحي ولا انقطاع عالمي؟
0: لا لا لا، أضخم من كذا بكثير، موضوع كبير جدا. اليوم في فقرتنا لو اختفت اليوم، بنفترض أن الكهرباء اختفت تماما وبشكل دائم من كوكب الأرض ابتداء من هذه اللحظة.
1: طيب أوكي، خلينا نعيش اللحظة يا أسامة. يعني أكيد في الأول الكل راح يحسبوا أنه أثى يعني عطل بسيط، كل واحد حيطلع عند الباب يروح يشوف من الشباك الأحياء الثانية،
0: طبيعي.
1: الجيران يسألهم، لكن الصدمة الحقيقية متى؟ لما نستوعب أنه الجوالات انفصلت ومستحيل أنه إحنا راح نستخدمها ثاني، يعني التطبيقات كلها راح تنتهي. هنا الصدمة الحقيقية،
0: برمشة عين.
1: طبعا أكيد في غمضة عين كل شيء راح، لا في تطبيقات، لا جوال، ولا شيء.
0: وتخيلي كمان الشوارع كيف بتكون.
1: طبعا
0: إشارات مرور طافية، زحمة، لخبطة. المشكلة يعني انك لو تبغى تمشي بسيارتك، محطات البنزين ما تقدر تضخ لك ذيك، ما تقدر تضخ لك بنزين،
1: لأن
0: المضخات تعتمد على الكهرباء.
1: صح،
0: فهذه مشكلة كمان كبيرة.
1: تخيل
0: ما تقدر تخرج من بيتك،
1: ما تقدر تخرج من بيتك فعليا. ومو كذا، غير أن البطاقات البنكية يا أسامة وأجهزة الصراف كلها حتكون أنت بطاقة معاك هي مجرد بلاستيك في يدك، وزجاج ما له أي قيمة. حنرجع على طول لنظام الكاش اللي احنا الحين مبطلينه. وكمان نقطة مهمة، الذهب راح يكون له قيمة أكيد، لأنه ما في، خلاص يعني ما في بطاقة صراف،
0: ما في أي شيء،
1: ولا حتحاسب بجوال، انسى الموضوع.
0: المصيبة الكبرى يعني عندنا هنا، يعني في منطقتنا المكيفات، يعني كيف تخيل الصيف بدون مكيف يا لولو؟ يعني بنتحول رسميا على أيام العصر الحجري، بتشوفين المهفات اليدوية والشموع ترجع ترند.
1: أيوة،
0: والناس كلها تخيم في السطوح وتروح المزارع.
1: يعني حنعيش شارع العشاء وقبل كمان.
0: لا، شارع العشاء يعتبر مرة حديث.
1: على قولك، يعني تخيل انه فوق السطح تنام. يعني انا بقول لك، يعني حتى تخيل الموية، يعني حين انا بخيالي اروح حتى ترى الموية. طبعا معظم المدن الان على المضخات الكهربية، صح، المواطير، عشان توصل الموية للادوار العلوية. يعني تخيل انت في الدور الخامس. اما الان ايش اللي راح يصير؟ ما في كهرباء، حترجع تشيل الموية بالدلو. انت ما تحتاج اصلا لتمارين، شيلت الدلو من الارض العشر دي بالحظة
0: الجيم عندك في البيت
1: انتهى.
0: بس تلاحظين يعني كيف طبيعة حياتنا بتتغير؟ يعني الشاشات اللي كانت شاغلتنا راحت، الناس راح تنجبر ترجع تجلس مع بعض، المجالس بترجع ترجع السوالف اللي في المجالس القديمة والقصص الحقيقية. يعني بدون ما أحد يمسك الجوال ولا أحد يحط وجهه بالجوال.
1: أكيد. أنت عارف كمان إيش الجانب الساحر في الموضوع أسامة؟ يعني لأول مرة من قرنين التلوث الضوئي راح يختفي تماما، ما حيكون في تلوث. طبعا حتطلع بالليل حتشوف يمكن مجرد درب التبانة والنجوم ووضوح خيالي، يعني ما في تلوث، فأكيد كل شيء حيكون واضح. طبعا كل شيء حيكون فوق راسك، يعني بصراحة المنظر في الليل حيكون مجنون.
0: يعني لولو، هذا السيناريو يخليك تستوعبين انه هذا الفيش الصغير اللي تكلمنا عنه في البداية اللي في الجدار، انه هذا بيحرك كوكب كامل واحنا مو حاسين بقيمته.
1: اي والله يا أسامة، يعني صادق، نعمة الاشياء المألوفة في حياتنا هي اكثر نعمة احنا ننسى انه احنا نحمد الله عليها، لين احنا نفقدها. اليوم لازم نقول الحمد لله على نعمة الكهرباء. يعني فعلا فعلا اليوم اللي بتسمعونا احنا اشياء تفاصيل دقيقة ممكن نشوفها عادي، زي الحين احنا نتكلم عن الكهرباء وفيش الكهرباء. بس لو انه تخيلت معانا لو اختفت وعشت السيناريو الحين معانا، شفت قد ايش هي نعمة عظيمة؟ لا قاعد تشيل موية للدور السادس، ولا انك قاعد ما تشوف احوال العالم. اللي نبغاه منكم اليوم انكم تقولوا الحمد لله على كل نعمة. وبما أنه تكلمنا عن الكهرباء اليوم، قل الحمد لله على نعمة الكهرباء في حياتنا.
0: إحنا ما بنحس بقيمة الأشياء
1: والله
0: إلا لما نفقدها.
1: صحيح.
0: نحمد
1: الله
0: لذلك
1: عليها.
0: دائما نقول
1: الحمد
0: بالشكر
1: لله.
0: تدوم النعم.
1: أكيد.
0: إحنا متواصلين معكم في استديو 20، لكن قبل نروح لفاصل خلونا نذكر بالورطة. إحنا نسينا الورطة، الكهرباء نسيتنا الورطة. في بلان بي اليوم رتب جلسة خاصة مع صديقك المقرب في مكان هادي عشان تتناقشون في موضوع حساس ومهم جدا بينكم أنتم الاثنين لوحدكم، وانت جالس ومهيئ نفسك للكلام، وفجأة يوصل صديقك ومعاه واحد من أصدقائه اللي انت ما تعرفه إطلاقا. صديقك يبتسم ويقول لك بكل ثقة: والله لقيته في الطريق وحلفت عليه يجي يجلس معنا. الجلسة هنا تحولت بقدرة قادر لرسميات كيف بتتصرف وتطلع ببلان بي ينقذ خطتك بدون ما تحرج نفسك ولا تحرج الضيف ولا تحرج صديقك. شاركونا على 012-647-7154 أو على 012-649-5154. اللي حاب يشاركنا أيضا من خلال الواتساب على 800-244-28-28.

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة FM.

ورجعنا لكم مستمعينا، هلا ومرحبا فيكم بكل اللي انضم معنا على سمع عبر أثير جدة اف ام وبرنامج استوديو 20. تحية حب كبيرة للي بيسمعونا من خلال تطبيق الإذاعات السعودية ساودي راديو.

0: بلس ومن خلال البث المباشر في منصة إكس على جدة أندرسكور راديو.
1: طيب اليوم في بلان بي مرتب جلسة خاصة جدا مع صديقك المقرب في مكان هادي عشان تتناقشون وتتكلمون في موضوع حساس ومهم جدا بينكم انتوا الاثنين لوحدكم، وانت مهيئ نفسك للكلام، لكن فجأة يوصل صديقك ومعه واحد من أصدقائه اللي انت ما تعرفه أساسا، ويبتسم صديقك، يبتسم ويقول لك بكل ثقة والله لقيته في الطريق وحلفت عليه يجي يجلس معانا. الجلسة الآن تحولت إلى جلسة رسمية، كيف بتتصرف وتطلع ببلان بي ينقذ خطتك بدون ما تحرج نفسك أو تحرج الضيف أو تحرج صديقك؟
0: اللي يزعل الابتسامة، يعني أنت عارف أن عامل غلط وتبتسم فوقها
1: ايه؟
0: أكثر شيء يزعل والله. خلينا نشوف أصدقائنا إيش ممكن يجيبون لنا من خطط بديلة فعالة، ومثل ما قال أسامة أهم حاجة أنه لا تحرج نفسك ولا صديقك ولا الضيف اللي جاي ولسه أيوة. تتعرف عليه لأول مرة. أيوة يعني إيه؟ كتم الغيظ هذا لوحده لازم يكون في الخطة البديلة. خلينا نشوف الاتصالات اللي وصلتنا، ناخذ اتصال نقول ألو مرحبا.
2: أهلا السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. هلا يا محمد.
2: هلا بك الدكتور أكيد لولو العبد الله وأكيد الإعلامي أسامة الغريب وجميع المستمعين وطاقم البرنامج.
1: يا هلا ويا مرحبا يا محمد. الله يسلمك، كيف حالك يا محمد؟
2: والله بخير الحمد لله، الله يسلمك جميعا.
1: الله يسلمك يا محمد، عشان الاتصالات معانا كثيرة اليوم ودنا طيب تدخل في الموضوع على طول.
2: طيب أنا ما أبغى أتأخر عشان يأخذ اللي بعدي يعني يأخذون أكثر اتصال. بالنسبة لي أنا أقول يعني إذا كان بيننا موضوع يعني بالنسبة أنا والصديق هذا اللي كان متوعدين يعني في المكان مثلا ديواني ولا أي مكان أقول له يعني إذا جاء مثلا واحد ثالث وحنا بيننا موضوع أكيد بأجل الموضوع الجلسة ثانية، لكن عادي نجلس ونجلس ونسمر في نفس الجلسة، لكن أجل الموضوع اللي عندي يعني ما تغير شيء، بس اللهم أني أجل الموضوع الجلسة ثانية يعني يكون فيها الحوار أفضل من أن نكونون ثلاثة.
1: طيب وش بتقول لصديقك؟
2: أكيد إننا بنقدر يعني نتكلم عن مواضيع عادية يعني، لكن الموضوع اللي بيني وبينه إذا كان حساس بأجل المرة ثانية يعني مو شرط يعني إننا نتكلم.
1: هو المشكلة لو كان الموضوع يعني عاجل.
0: أي هذه
2: يعني عادي مو مشكلة. اليوم مثلا الموضوع إحنا متوعدين بعد مثلا بعد العصر نأجله لبعد العشاء إذا كان الوقت يسمح.
1: يعني أنت حتأجل الموضوع وتخلي الليلة تمر بسلام.
0: حيقلبها جلسة وناسة يعني تقعدوا وتسولفون مع بعض بدون ما انه تحسس الشخص انه كان في شيء المفروض ووجودك اعاق الشيء هذا.
2: نعم نعم اكيد بنأجل الموضوع لكم يعني الوقت قريب بعدين نتناقش فيه.
1: شكرا. حلو. يا محمد يعطيك العافية.
0: يعطيك العافية يا محمد، شكرا لك.
2: دائما متميزين في الاستديو اشلي وجميع البرامج.
1: حياك الله.
2: جدة في امان الله.
1: طيب معنا افراح.
3: هلا والله، السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله، حيا الله أفراح.
3: الله يحييكم ويبقى فيك هذا سامة، كيف حالك؟
1: بخير الحمد لله، كيف حالك أنتِ؟
3: الحمد لله والله بخير، كيف حالك دكتورة لولو؟
0: الحمد لله بخير، كيف حالك أنتِ يا أفراح؟
3: والله الحمد لله، الله يسعدك يا رب.
0: أفراح إحنا في ورطة بصراحة، ونباك تحليها.
3: والله شوفي هو صحيح الموضوع إنه ينرفز، وفوق هذا كله كمان ابتسامة، خلاص شوفي.
0: تعور قلب.
3: من جدي والله، شفتي؟
1: أنا وثقة ابتسامة وثقة.
3: لا لا فوق هذا كله حلفت عليها، ما في حاجة ما حلفت عليها.
0: يعني أنت مصر أنك تجيبيها.
3: أيوة شفتي كيف. أيوة المهم خلاص جابتها جلستها، أنا والله ما حفتح الموضوع، هنقعد ونجلس جلسة وإذا كنا في كافية ولا في مكان نتقاوى وكل حاجة خلاص. أما الصديقة هذه صديقتي أنا لي حساب معاها بعدين. طيب أكلمها يعني أنا زاهمتك نتكلم موضوع حساس إحنا مع بعض نقول حالنا تجيبيها ليه؟ طيب خلاص رح أجي الموضوع اللي بعدين، أما اللي أفتحه قدام الطرف الثالث هذا اللي جابته معاه لا ما أفتح ما أتكلم أبدا.
1: ولو كان الموضوع ما يتأجل
3: خلاص برضو في نفس اليوم، بس إذا راحت هي أتكلم معاها.
0: أوكي وجهة نظر كمان
1: يعني برضو تقريبا زي
0: يا محمد، لانه هي ما حيحرج الطرف الثالث اللي ما له ذنب يعني.
3: ايوه صح كمان يتكلم قدامها
1: بس تقول لها حساب معايا بعدين.
0: ايوه
3: اي والله ما
0: وخليه عسير بليز. اوكي
3: فعلا اكيد.
0: حبيبة قلبي يعطيك العافيه.
3: الله يعافيك
0: يا افراح. شكرا
1: يا افراح، يومك سعيد ان شاء الله.

0: في أمان الله.
1: طيب هو
0: إلى الآن يعني آراء يعني يعني خطط بديلة متوقعة
1: منطقية
0: نبغى أشياء بصراحة كذا خارج الصندوق.
1: هو شوفي هو الآن التأجيل أكيد من الحلول المنطقية، لكن إذا كان الموضوع لا يحتمل التأجيل هنا مشكلة.
0: بالضبط،
1: لا يحتمل التأجيل تماما،
0: هذه هي
1: فهنا
0: المشكلة. فهنا
1: أنت كيف بتتصرف، كيف بتنقذ الموقف، كيف بتحل الورطة هذه.
0: بالضبط. فإحنا اليوم نبغاكم تطلعونا من هذا.
1: عندك أي رسائل أو شيء؟
0: أيوة، عندي بصراحة الرسالة من إبراهيم هنا، يقول بصراحة أنا أشوف إن بما إنه هو جابه فمعناته هو قلقان من هذا الموضوع وما يبغاني أفتحه. كل اللي حيصير إني أنا حقول لهم أبد، وأعزم الشاب الجديد على حسابي بعد وأجلس وأسولف، وإذا أحرجني قدامه وش الموضوع أقول له يا أبوك أتحلت الحمد لله وراح أتخذ قراري بنفسي إذا كان الموضوع يعتمد على قرار، فأنا راح أنهي الموضوع نهائيا بدون ما أني أعاتبه وبدون ما أني أحرج الضيف، بالعكس يمكن يكون الضيف الجديد هو المكسب.
1: حلو
0: حلو, حلو إبراهيم حلو. جابها من آخرها. طيب رسالة من صالح يقول أنا عن نفسي حمشي الجلسة ساعة ساعتين ونتقهوى ونقعد، قال بعدين أقول له وصل صديقك وتعالى بيك في موضوع خاص، قال هنا كرمت الضيف وما أحرجته، وأقول له وصل ضيفك وتعال في موضوع دوبي وصلني وأبغى أتكلم فيه معاك. أوه. برضو
1: ايه حلو
0: حلو يعني ايه. قام بالواجب. لا لا لا صراحة ايه. الرسائل بدأت تقول أشياء حلوة. طيب قبل ما نطلع لفاصل في رسالة من منى أقول لها ما شاء الله تبارك الله مين الحلوة هذه، وأقول لها بصراحة كويس أنك أنت جبتيها، بصراحة كنت يعني مخنوقة وبغى سولف وتونس مع الناس وكويس أن احنا طلعنا. قالت إذا كان عندها قوات عين وتقول لي قلتي لي موضوع حساس أقوم أقول لها راحت الحساسية أخذت مضاد. من شكلها طيب. قلبت القهرة لأسلوب ساخر.
1: طيب مازن يقول الورطة دي أحاول أنه أمسك نفسي بعد كذا أروح بعد كذا أروح مكان أقول له بروح 5 دقائق وارجع لك.
0: أوكي.
1: واكتب له رسالة وعاتبه فيها عتاب قوي بس مو قدام الشخص.
0: أوكي. يعني حتى ما يعني حيحتمل إنه الجلسة أي. تنتهي حيروح مكان. أوكي.
1: أوكي. طيب أم نور، لا مش أم نور. أعتقد أسامة من بغداد يقول مساء الخير عليكم، تحياتي لجميع كادر البرنامج وكل المستمعين، وأحب أوجه تحية إلى خالتي أم نور تقيم عندكم في القصيم. يا هلا ومرحبا، تنور
0: ونعم فيك وفيها.
1: دائما أسمعكم على راديو الساتلايت، محبتي لكم. أنا أسامة من بغداد. يا حي الله أسامة. أوكي. وحي الله أهل العراق كلهم. طيب أيضا علي العمري من اليمن يقول أول ما تشوفهم راح أرحب بالشخص الثالث بحفاوة وكأنه هو الضيف الأساسي. يا هلا والله
0: حلو.
1: نورتنا، فرصة سعيدة جدا. هذا التصرف راح يرفع الحرج فورا ويخلي الجو أخوي وودي ورعى الله الجميل وأهله. بس ما قلت أنا إيش كيف بتتصرف مع صديقك اللي
0: الورطة اللي أيوه. أنت تبغاه فيها
1: والموضوع الحساس إيش حتسوي فيه. طيب احنا عندك اي رسائل ثانيه؟
0: اوكي خلينا نطلع فاصل. هي رسائل اكيد طول الوقت حنقرا الرسائل اللي توصلنا. يمكن خلينا نذكر انه بامكانكم تراسلونا، اذا ما عندكم وقت تتصل علينا راسلونا على 800-244-28-28، وكمان حقر الرسائل، كل الرسائل اللي وصلتني على حساب على سناب شات. اما ودك تسمعنا صوتك الحلو في الويكند اتصلوا علينا على 012-649-5154 و012-647-1 5-4. فاصل مستمعينا ونرجع نكمل مشوارنا في استديو 20.

في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: ورجعنا لكم مستمعين، هلا ومرحبا فيكم وبكل اللي انضم معنا على سمع عبر أثير جدة اف ام واستوديو 20، وتحية حب كبيرة للي يسمعونا من خلال تطبيق الإذاعات السعودية ساودي راديو بلس والبث المباشر في منصة اكس، وكمان اللي بيسمعونا من خارج المملكة من خلال الستلايت، تحية كبيرة لكم في استوديو 20.
1: طيب وصلنا إلى أثر غير متوقع. اليوم عنوان الأثر غير متوقع: حيلة فرضتها الحرب، كيف حول نقص الكاكاو جرام من البندق إلى إمبراطورية بمليارات الدولارات. في أربعينيات القرن الماضي وتحديدا بين أزقة بلدة ألبا الصامتة شمال إيطاليا، كانت الحرب العالمية الثانية تأكل كل شيء في طريقها. أغلقت الخطوط البحرية وجفت طرق التجارة، وصارت حبوب الكاكاو عملة نادرة لا يمتلكها إلا الملوك. وكانت المتاجر فارغة، وكانت الشوكولات مجرد ذكرى بعيدة يشتهيها الأطفال ولا تطالها أيدي الآباء.
0: طبعا أكيد في وسط هذا الحصار والاقتصاد المنهار، رفض خباز محلي يدعى بيدرو فيريرو الاستسلام للواقع. كان بيدرو عنده كمية لا تذكر من الكاكاو المتبقي في متجره، وكان يدرك أنه بيعها بشكل التقليدي راح ينتهي في أيام معدودة، لكنه لاحظ كنز مهمل موجود حوله، واللي هي تلال البندق المتوفرة بشكل كبير في منطقة اسمها بيومتي الإيطالية، واللي لم تكن تباع إلا بأسعار زهيدة. يعني البندق كان يباع بأسعار زهيدة. طبعا قام بيدرو بمغامرة كيمياء طعام غير متوقعة، طحن البندق حتى أصبح معجون ناعم، وخلطه بنسبة كبيرة مع كمية الكاكاو الضئيلة المتوفرة عنده، وأضاف القليل من السكر والزيوت. كانت النتيجة عبارة عن قالب صلب أطلق عليه اسم وقتها باستا جواندا، وكان هذا القالب يلف بالورق الذهبي، وتستطيع الأمهات إن هم يقطعوه بالسكين ويحطوا وضع فوق الخبز لإفطار الأطفال بسعر زهيد يناسب سعر الناس المحتاجة والفقراء في زمن الحرب طبعا.
1: جميل، لكن فين الصدفة لولو؟ الصدفة لعبت دورها التاريخي في صيف 1949. ذابت بعض هذه القوالب الصلبة اللي تكلمت عنها بفعل حرارة الشمس لتتحول إلى معجون كريمي. دافئ، وبدلا من التخلص منها لاحظ بيترو أن الأطفال يتهافتون لدهن هذا المعجون المذاب فورا على الخبز، ومن هنا ولدت فكرة المعجون القابل للدهن، وتغير اسم المنتج إلى سوبر كريمة. لكن في عام 1964 تولى الابن ميشيل بيترو فيريرو زمام الأمور بعد أبوه، وتمتع ببعد نظر تسويقي لا يقل عن عبقرية والده في المطبخ. إيش سوى ميشيل؟ قام بتطوير الوصفة لتصبح أكثر سلاسة، واستبدل الاسم المحلي بكلمة عالمية سهلة النطق، ودمج كلمة نوت اللي هي البندق بالإنجليزية مع الملحق الإيطالي إلا، فتأسست علامة نوتيلا اللي غزت أرفف العالم وعبأت مليارات الزجاجات حتى يومنا هذا، وكل ذلك بسبب أزمة حرب كادت أن تقتل صناعة الشوكولاتة للأبد.
0: شكرا لي يعني تخيل أنه كانت أزمة
1: أنا الشوكولاتة. لست من محبين النوتيلا لكن يعني براند عالمي
0: طبعا،
1: ويعتبر يمكن في مجال الشوكولات هو من طبعا اقوى البراندات على مستوى العالم.
0: فعلا من اقوى البراندات، ودخل في كثير يعني حتى من وصفات الكيكس والشوكولات وال يعني الحلويات. صار مهم جدا، يعني حتى كثير من الاطفال يعني صاروا يهتموا بشكل كبير انه يكون موجود في وجبه الصباح.
1: صح
0: بصراحة،
1: هو توسع في علامته التجارية،
0: وإحنا إلى الآن قاعدين إيش نسوي؟ ندهن في هالنوتيلا. بس بقول لكم شغلة، ترى هو تكلم يعني شيء يشهد له أنه من أزمة قدر أنه هو يطلع لنا براند عالمي. أنت بهذا البراند اليوم قاعد تستمتع، ولكن انتبه على سعراتك الحرارية.
1: والله هو سكر، سكر كثير،
0: فيها سكريات كثيرة والدهون كثيرة غير الدهون الموجودة في البندق.
1: يعني شكلك سويتي بحث عن النوتيلا قبل كذا.
0: شوف اللي دائما يبغى يدخل لنظام صحي يبغى يعرف أقل المخاطر، تبدأ تشوف كم سعره في الملعقة الواحدة. لكن بصراحة النوتيلا الملعقة الواحدة كارثة بصراحة. ممكن بوجبة كاملة.
1: طيب احنا متواصلين معكم في استوديو 20، روح لفاصل مع سلطان وبعدها راجعين لا تغيروا الموجة على جدة FM.

0: الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
0: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى، الله الله.
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

0: ورجعنا لكم مستمعينا أحبتنا وين ما يصلكم أثير جدة اف ام واستديو 20. هلو مرحبا بكل اللي انضم معانا. أكيد خلينا نذكر اللي حاب يشاركنا ويتواصل معانا على 012-649-5154 و012-647-154. كمان الرسائل تقدر تكتبوا لنا على الواتساب على 800-244-28-28 وكمان راح نقرأ كل الرسائل اللي توصلني على حسابي على سناب شات.
1: طيب معانا نوال من سيهات. يا هلو مرحبا.
2: مرحبتين. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا نوال؟
2: الحمد لله. أخبارك أسامة؟
1: بخير الله يسلمك ويبارك فيك.
2: كيف حالك لولو؟
0: الحمد لله تمام. كيف حالك يا نوال؟
2: بخير الحمد لله.
1: نوال لو ترفعين صوتك شوية أكون شاكر لك.
2: ما أدري يمكن داخل زان النوم يمكن. كيف حالكم؟
0: إحنا بخير الحمد لله.
2: زين الحين أسامة الصوت؟
1: لا لا تمام تمام. إيه ها عندك الحل؟
2: من الازعاج اللي عندي مغطي عليه الصوت. والله عاد انا ما ادري يمكن اضحك حلي شويه.
0: يلا قولي لنا.
1: احنا نرحب بجميع الحلول
2: لان اللي عندي مسوين سامري في البيت فبسوي لها سامري.
0: ايه. يلا طيب حلو.
2: نسوي لها زفه سامريه اول ما تقبل يعني ما في الا كذا يعني نرحب فيها سامريتها اللي عندنا دلين سمرون طبعا اكيد بعطي نفخه شويه ل اللي جاي معاها يعني الموضوع ما يحتمل تروحين تسحبين يا شحد علشان ما عندنا وقت نضيع احنا يعني يمكن الوقت ناخذ على 10 دقائق تجيبين لنا واحده ما نقدر نتكلم بعدين حتى لو سحبت هذه بسحبها مثلا من ايدها عشان نتكلم يمكن يحس بخاطر اللي جالسه
0: صحيح
1: صحيح
2: بس انا كان انا بيصير عندي حال يمكن بستخدم التلفون برسلها رسائل في الواتساب يعني ما في الا الحل الوحيد كذا ان هي تاخذها وتطلع فيها وترجع لي مره ثانيه
0: اوكي
2: بنعطيها سامريه يعني نضيف
0: يعني حترحب فيها وتقومي بالواجب ويا هلا ويا مرحبا سفرت وين مرت وتراسلي هذيك بالواتساب انه ابيك في كذا
2: اي سامريه خلاص بعد نخليها بعد تذكر
1: شوف يعني واجب الضيف او الضيفه هذا منفصل عن الموضوع ايوه ما لنا دخل
0: ما لها هي ما لها ذنب اصلا
1: صح
0: فترى حلو كمان انه عشان لا احرجها او ان احسسها بشعور لو 1% انه منك مرغوبه او بالاحرى وجودك مو اليوم ان انا ارحب فيها زي ما قالت نوال واعطيها حقها
2: لولو يمكن بعد يعني نفسها هي يعني وهي دي جايه دي قالتها بروح ياش يعني ممكن مو بعد نفسها صديقتها اللي جايه هي بس انها يمكن هي نفسها يعني يلا بروح ياش صديق استحت سحبتها معاها يعني مو شرط انها تكون يعني الصديقه او الصديقه اللي هي جايه لصاحبتها او صاحبه انه صاحب هذين الجماعه يمكن في ناس ترى فيهم فضول
0: صح تحصل احيانا يعني فعلا
2: يلا وياش وياش حتى لو ما عزمتينا
0: يعطيك العافيه نوال شكرا لك وشكرا على المشاركه الجميله

0: تحياتي لك.
1: عدلوا لنا الاكس ما نبغى موحد الله يرحم والديكم، قولوا لهم
2: ايش هو.
0: اوكي البث المباشر
2: المباشر والله ان شاء الله باذن الله
0: حنوصل صوتك ان شاء الله للجهه المعنيه، وان شاء الله باذن الله ترجع الامور كالسابق باذن الله.
1: ان شاء الله باذن الله.
2: شكرا يا نوار،
0: تهلا ومرحبا،
2: يعطيك العافيه.
0: طيب كمان اتصال اخر، عمار مساء الورد.
3: اهلا مساء الفل،
0: هلا ومرحبا، كيف حالك؟
3: والله بخير، كيفك انت شخبارك؟
0: الحمد لله تمام وعلي العال.
2: هلا عمار،
3: هيا هيا الله الشيخ وسام، حياك،
2: كيف حالك ايش اخبارك؟
3: والله
2: انا حاس انه الحل عندك يا عمار.
3: والله لا القصه مو كذا، القصه الموضوع هذا يعني لو تبغى تاخذ حلول خذ من البنات، مو هم اللي يتنرفزوا ليه جبتيها ما ادري ايش بالكلام ده. طبعا احنا العيال عندنا عادي، انا عن نفسي طبعا اذا الموضوع اول شيء الموضوع ايش هو مثلا الموضوع هو الحساس ايش هو مثلا شيء انا محتاج منه شيء او انا او موضوع شراكه او موضوع حاجه، لانه في كلها تفرق.
0: ايوه
2: هو شوف الموضوع حساس بينك وبين صديقك،
0: ممكن مشكله حصلت لك، مشكله حصلت
3: مشكله حصلت
2: شوف عمار، هو عمار انا اتفق معك انه عند الشباب ترى هذا الشيء ما يفرق، انه اي احد يجي مع اي احد ما تفرق معاهم.
3: إيه؟
2: اكيد، لكن لو صار في موضوع حساس يعني انت ومهم جدا وبينك وبين صديقك انت لوحدكم، طيب هنا يكون الموضوع محرج شويه.
3: طيب خويه هو عارف ان انا جايبه عشان موضوع،
2: ايوه
3: عادي طبعا بيجي هو صاحبه كيف حالك ايش اخبارك كلام عادي. اذا على قولك بحشرني كذا وقال لي ايش الموضوع، بقول له يا ابوي انا مو قايل لك موضوع حساس، خلاص ما ادري ادق عليك انا وديك الهرجه.
2: طيب عادي، ما بتحرج الضيف انت كذا؟
3: لا بالعكس ما بينحرج، واقول له الموضوع بتقول انت مو انت عارف موضوع حساس، خلاص ما ادري ادق عليك لما نخلص عادي مو مشكله. نكمل الجلسه بالعكس،
0: هذا بناء على انكم رجال وما تتحسسوا يعني.
3: ايوه عادي، لا الموضوع يكون خاص في اسماء في اشياء، عشان كذا غير كذا ممكن استفيد كمان ادفع قيمه الطاوله، هو بده جاي صاحبه يعزمنا كلنا.
0: لا اوكي
2: دخلنا في الماديات.
0: ايوه بدا تدبيس. عمار دائما تفكيره خارج الصندوق، صح. يصوب اهدافه مره كويس، يعطيك العافيه عمار، يومك سعيد.
2: شكرا يا عمار، يعطيك العافيه.
0: طيب اغتنام الفرص عنده ما شاء الله عليه.
2: طيب اسامه من بغداد يقول لو انا جالس مع صديقي هذا على الواتساب ويجي صديق اخر اخليه يجلس معانا واضيفه ونبدا الحوار كلام عادي، واذا عنده شيء بيني وبينه بعدها يقول شنو يريد مني ونلقى موعد اخر. تحياتي لكم، واذا ممكن اغنيه راشد الماجد المسافر.
0: الله عليك على اختياراتك الحلوه، تحياتي لك. طيب بتقرا عندك رساله ولا
2: اقرا؟
0: اوكي عندي رساله من عبد الله اللي يقول مساء الخير، يقول بصراحه انا حتكلم عادي، قالوا ممكن الطف الموضوع، ممكن اتكلم بموضوع عام وما أحسس الشخص الثاني أنه أنت جاي وغيرت مجرى الموضوع، حتكلم على أي موضوع ممكن ما يأثر علي أن أنا أتكلم فيه قدام أحد، وفي نهاية الأمر لو قال لي هذا هو موضوعك الحساس أقول له يمكن كنت متأثر في البداية، بس يمسك الباب راح أقول له ترى أنا غيرت الموضوع، أنت ما تفهم إيش يعني موضوع حساس. يعني حيغير الموضوع. حلو برضو الفكرة. عهود تقول بالنسبة لي راح أتكلم وراح في النهاية أحرجها هي،
2: تحرج صديقتها.
0: أيوة قالت وأحرجها هي وأخليها بصراحة تنكسف على حالها، والشخص الثاني اللي معاها يمكن هو بنفسه يقول معليش إن أنا معاكم وخليتك تتكلمي وأنا موجودة. وقتها لو إنها اعتذرت الثانية بين قوسين حاطة الجديدة، راح أقول لها لا أبد أنا كسبت معرفتك، أما هذه ما تعرف متى تفتح المواضيع من أصله. لا أنت نسفت الجبهة كذا، ما في إنه بدون إحراج.
2: والله يعني أحس فيها نوع من الجرأة، الحل هذا
0: جريء،
2: في نوع من الجرأة
0: وقسوة بصراحة. قسوة. طيب خلينا نروح لرسالة هبة، قالت والله راح أقلبها مواضيع وناسة وفلة واجلس اتعرف على البنت الجديده، مو يمكن هالقعده ربي سخرها عشان اتعرف على بنت كفو، وقتها اعرف انه هذيك الثانيه ما هي حقت مواضيع حساسه ابدا، اشوف غيرها، اما الموضوع احله بنفسي او اني اشوف احد ثاني، وقد يكون هذه التدابير من الله لان ما ينفع اناقش معها هذا الموضوع تحديدا.
2: اوكي
0: كلام جميل والله. طيب خليني أروح قبل ما أطلع لفاصل.
2: في عندي أنا كمان رسالة.
0: طيب. أوكي. رسالة من دينا اللي تقول مساء الورد. تقول بالنسبة لي أنا عن نفسي راح أعزمهم عاد.

لسه الرسائل لسه ان شاء الله راح توصل. احنا طبعا دخلنا ساعتنا الثانيه ومضى منها دقيقه. تحيات فريق العمل، اسامه الغريبي، لولو العبدالله وسلطان محيا، ومستمرين معاكم في استديو 20.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: متشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا

تيكي تاكا تيكي تاكا تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة FM.

0: طيب حياكم الله من جديد، متواصلين معكم في ساعتنا الثانية من برنامج استديو 20. تحية لكل من انضم إلينا. وصلنا لفقرة وجهة ونص. اليوم راح نتكلم عن الديوتي فري، السوق الحرة. ليش دائما نشتري أشياء غير ضرورية من السوق الحرة ونشوف أو ما نشوف؟ هي فعلا يعني هي ليست مجرد اندفاع عشوائي، يعني هي فعلا يعني حسب الدراسات ليست مجرد اندفاع عشوائي، بل هو سلوك مالي ونفسي مدروس ناتج عن تصميم البيئة النفسية للمطارات.
1: أوكي.
0: حناخذ التفاصيل.
1: طيب.
0: أول شيء تأثير المساحة الانتقالية. إيش يعني تأثير المساحة الانتقالية؟ المطار منطقة خارج الزمن والواقع المعتاد، بمجرد عبور منطقة التفتيش يشعر العقل بأنه فصل نفسه عن حياته اليومية ومسؤولياته المالية العادية. هذا الشعور بالتحرر يضعف آليات التحكم بالذات اللي هي السيلف كنترول، فيتعامل العقل مع المشتريات وكأنها جزء من تجربة السفر وليست مصاريف حقيقية.
1: الله عن الفصل هذه، الفصل هذه بالذات.
0: أيوة يكون في فصل، يعني تنفصلين، تنفصلين عن حياتك تماماً، تنفصلين عن المسؤوليات سواء المسؤوليات العادية أو المسؤوليات المالية. وفي حاجة كمان لولو اسمها وهم التوفير المالي. كلمة معفي من الرسوم أو معفي من الضريبة تعطي إشارة ذكية للدماغ بأنه يحقق صفقة رابحة، فينصب تركيز المسافر على فكرة أنه يوفر الضرائب، مما يجعله يتغاضى عن السعر الأساسي للسلعة والتي قد يكون مرتفع بالأساس مقارنة بالمتاجر العادية، فيشتري العطور أو الساعات أو الشوكليت دون حاجة فعلية لها. هذا أنا.
1: أوكي.
0: تماماً، يعني قاعد أشتري حاجات والله العظيم ما قد اشتريتها يعني في حياتي.
1: يعني في
0: خصوصاً موضوع الشوكليت هذا اللي يجي جنب الكاشير.
1: أي بالضبط. أي. هذه ترى هم أصلاً يحطوها جنب الكاشير عشان تكون بس تطالع عليه يلا تأخذها يجيك إحساس إن هي سعرها قليل جداً
0: مقارنة بخارج المطار.
1: طبعاً كمان أسامة، يعني أنت بتقول يعني في أحيان ملل الواحد بيقعد فيه ويكون قاعد في وقت مقتطع في المطارات، يعني الويتنج الانتظار.
0: صح.
1: طبعاً في الغالب دائماً العائلات والمسافرين دائماً يقضوا ما بين ساعتين إلى 3 ساعات، وترى في بعضها توصل لنص يوم كمان في صلاة الانتظار. المتاجر دائما تصمم عشان تدفع المسافر عشان يتمشى ويتجول عشان يقتل الوقت ويروح يلامس المنتجات وتجربة العطور ورؤية العروض الترويجية. هذا الشيء يحفز إفراز الدوبامين، فيتحول التسوق إلى أداة ترفيهية للتغلب على الملل.
0: صحيح 100%.
1: طبعا في كمان ظاهرة عملة العطلة. طبعا يقول لك أثناء السفر يقل ارتباط الشخص العاطفي بإنفاق المال، خاصة إذا كان يتعامل بلغة أرقام مختلفة أو بطاقات ائتمانية تحسب بغير عملته المحلية. العقل يميل للاستهتار بالقيم المالية الصغيرة أو غير المألوفة، ويفقد حذره المالي المعتاد. يعني ما أحيانا ترى فارق العملة هو يقولك لا ترى قليل خلاص اشتري، خصوصا مع الدول اللي تكون فيها فارق عملة لصالحك أنت. يعني فهذا شيء أحيانا يخليهم إيش دائما يميل إنه هو يروح ويشتري. طب كمان في كمان شيء مرة مهم اللي هي الهدايا والشعور بالذنب. أحيانا يقول لك رؤية الأحبة أو زملاء العمل لما ترجع يولد شعور خفي بالالتزام أو الذنب، مما يدفع المسافر إنه يشتري علب شوكولاتة ضخمة اللي أنت ما تحبها أو هدايا تذكارية سريعة في اللحظات الأخيرة قبل إنك أنت تطلع للطيارة لضمان عدم العودة ويدك فاضية.
0: هذه فعلا يعني أنت ليش طيب يعني ليش تشتري الهدايا دائما أو يجيك هذا الشعور وانت راجع في المطار؟
1: انا اقول لك لان انت في وسط البلد
0: في رحلة العودة.
1: لان انت في وسط البلد احيانا دائما بتفكر المشتريات اللي ناقصتك انت. فاحيانا يجيك شعور انك خصوصا اذا كانت الرحلة مية طويلة بحيث انك تاخذ راحتك في الشوبينج، فتلاقي نفسك انت بدأت تروح لجانب انه اوه ما جبت للعمل يا الله يلا الف ديوتي فري وتلاقيني أروح أشتري. وفي ناس أصلا يطلبوا منك أشياء تجيبها معاك، يعني هدول اللي مرة يمونون عليك مرة. ولكن في نقطة مرة مهمة، ترى مو دائما يكون هو عبارة عن خداع أنك أنت تكون موجود في السوق الحرة. أحيانا فعلا تكون هي عبارة عن صفقة، يعني صح. بعض البراندات العالمية بتلاقي الأسعار موحدة، ولكن اللي يفرق إيه نسبة الضريبة اللي هي تعود لك مباشرة لما تشتري من المطار فعلا. فبتلاقي نفسك خصم خصم قيمة الضريبة يكون بشكل مباشر وانت اوريدي في المطار، غير لما يكون اللي هي مسألة التاكس فري تروح تعبي بياناتك، ترى ما ترجع لك نفس القيمة حتى لما ترجع لبطاقتك. فأنت هنا أحيانا تكون كسبان مبلغ وقدره، وأحيانا حتى النسبة اللي تجيك تكون أكثر. فأنت لازم أنك تكون متسوق يعني ذكي جدا وتعرف، خصوصا إذا بتشتري مثلا براندات عالمية، مثلا حقائب تكون مثلا قيمتها وصلت 15-16 ألف، اعرف أنه العائد من هذه المبالغ حيكون كبير ويفيدك أنت، يعني عادي ممكن ترجع بثلاثة أربعة آلاف ريال.
0: طيب إيش إيش التأثير أو واحد من التأثيرات اللي ذكرناها اللي دائما يحصل معك؟ أنا بالنسبة لي الملل الإيجابي والوقت المتقطع.
1: لا يمكن، أنا هذا الشيء يمكن لأنه نادر اللي كنت أخذ يعني أنا دائما أحب أحسب وقتي صح لما أروح المطار عشان ما يكون عندي وقت.
0: طيب إيش التأثير؟
1: أكثر تأثير اللي هي أحيانا ممكن الهدايا،
0: دافع الهدايا،
1: ايوه ان احيانا كمان تكون في اشياء كده جذابه بصراحه يحطوها يخليك لا شعوريا كده قلبك ينخطف ليها، بالذات السوفينيرات الاشياء اللي ممكن تجلس تقول واو وتبدا تاخذ كم قطعه
0: عشان ما ترجعين ويدك فاضيه.
1: ايوه بصراحه، والمشكله حتى لو اشتريت تلاقين اشتري.
0: طيب احنا متواصلين معاكم في استوديو 20، هنروح لفاصل قصير مع سلطان وبعدها راجعين مكملين معاكم ومكملين مع ورطتنا.
1: مع ورطتنا يعني خلونا نسمع أصواتكم على 012-649-5154 و012-647-754.

0: والقوافي ناغمت بيتا قصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود من رياض الفكر نستلهم جديدة.
1: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
2: جمهور الشعر وأهله من مطلع ضاية، سلامي للعموم.
3: مع إطلالة موسم جديد
0: شاعر الراية في
3: حيث يلتقي الشعر بأهله.
1: شاعر الراية،
3: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.

0: ورجعنا لكم مستمعينا، هلا ومرحبا فيكم وبكل اللي انضم معنا على السمعة بالأثير جدة اف ام وبرنامج استوديو 20. تحية كذلك اللي يسمعونا من خلال البث المباشر في منصة اكس ومن خلال تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس، واللي بيسمعونا من خلال الستلايت وفي الراديو. كلكم ان شاء الله بإذن الله تكونوا مبسوطين مستمتعين معنا في استوديو 20.
1: يا هلا ويا مرحبا فيكم. اليوم نتكلم عن أو في بلان بي مرتب جلسة خاصة مع صديقك المقرب في مكان هادي عشان تتناقشوا في موضوع حساس ومهم جدا بينكم أنتم الاثنين لوحدكم، وأنت مهيئ نفسك للكلام فجأة يوصل صديقك ومع واحد من أصدقائه اللي أنت ما تعرفه أساسا، وصديقك بيبتسم ويقول لك بكل ثقة لقيته في الطريق وحلفت عليه يجي يجلس معنا. الجلسة هنا تحولت إلى رسمية، كيف بتتصرف وتطلع ببقى.

0: بلان بي ينقذ خطتك بدون ما تحرج نفسك أو تحرج الضيف أو تحرج أيضا صديقك. نأخذ اتصال. ألو مرحبا.
1: مرحبا يا أسامة.
0: يا هلا يا مرحبا مازن، كيف حالك؟
1: حبيب قلبي الله يخليك، شخبارك؟
0: تمام الحمد لله. يا مازن أعطينا الحل، إحنا مستعجلين ما عندنا وقت.
1: نبغاك
0: نطلب الحل على طول، وكمان المتصلين اللي بعدك.
1: إن أسحب نفسي ومنهم أقول له 5 دقائق وأرسل له الجوال، أرسل له مسج بالجوال.
0: ترسل له مسج بالجوال إنه
1: يعني عاتبه عتب شديد
0: على الموقف، يعني
1: على الموقف. يعني أنا مثلا جايك طالبك نجلس جلسة سوا، تجي أنت تجيب خوي
0: وبعدين ترجع تجلس معهم عادي؟
1: أجلس معهم عادي يعني
0: بس توصل له الرسالة. طيب شكرا يا مازن، يعطيك العافية. حياك الله. عندك رسائل؟
2: طب خلينا ناخذ الاتصال عشان ما يطول عليهم.
0: لسه الاتصال مو جاهز.
2: طب اوكي، طالما الاتصال مو جاهز خليني اروح للرسائل. هذه رسالة من جميلة اللي تقول تحية لك والأسامة والسلطان. تقول بالنسبة لي الورطة اللي حطيتونا فيها بصراحة تعبتوني نفسيا فيها، بس لقيت الحل الأمثل إن أنا أبتسم وفي نهاية الأمر ما أفتح أي موضوع، أعتبرها كأن خرجت عشان أتعرف على وحدة جديدة فقط. حتقفل الموضوع جميلة وما راح تتكلم مع أحد. أوكي برضو وجهة نظر ورسالة توصليها للشخص الآخر. رسالة كمان من يوسف اللي يقول مساء الخير لولو نورك والله يوسف. يقول بالنسبة للورطة اللي قاعدين تتكلموا عليها، أنا أشوف أنه الشخص اللي أنت جايبه هو ما يبغى يفتح الموضوع أصلاً، لأن مستحيل تقول له موضوع حساس ويروح يجيب واحد. فهو ما يبغى يفتح الموضوع، معناته أنا أقفل الموضوع نهائياً وأرحب بالضيف الجديد وأتعامل معه بأسلوب جيد اللي تعودنا وتربينا عليه. يقول الموضوع انقفل بجيد هذا الشخص. أوكي.
0: هو فعلا يعني لو الحركة هذه كان متقصدها ومتعمدها الصديق، فواضح انه ما يبغى يتكلم في الموضوع او ما يبغى يفتح الموضوع مع صديقه.
2: أوكي.
0: فشكل الموضوع هو يخصه.
2: ايوه. ولا تقول مساء الورد، تقول ترى الموضوع حساس عند الرجال وعند البنات، ليش مشخصنينا ويقولوا بس البنات؟ احنا صح حساسات، بس في نهاية الأمر نعرف نتصرف. على الأقل حتعرف على البنت الجديدة ورحب فيها، وعلى الأقل حعزمها كمان، والموضوع حيكون حلو. وإذا قالت البنت إيش موضوعك الحساس، أقوم أقول لها والله أنا نسيت الموضوع ولا أبغى أفكر فيه، كفاية جلستنا الحلوة هذه، لا تفكرين بالهم.
0: أوكي
2: طيب. حلو.
0: طيب اتصال جاهز. طيب من معنا؟ يحيى.
3: الخير والأمطار.
0: مساء الأنوار، حياك الله.
3: كيف الحال؟ طيبين؟
0: خير الله يسلمك، الله يديمها الأمطار. وين هذه؟
2: جازان.
3: جنوب
0: جازان. يا هلا ومرحبا، ما شاء الله تبارك الله، الله يديمها عليكم إن شاء الله يا رب.
3: الجميع حبيبي.
0: يحيى،
3: والله إذا كانوا يعني جديد، مثلا نقول جديد يعني التقيت في مكان كذا، أنا ما راح أفتح يعني في بداية الموضوع. فيما بعد يمكن أخذ فترة كذا بعد ما نتعرف كذا ونعرف بعض وزيادة.
2: لا أنت ما حتقول للجديد، أنت تبغى تقول الموضوع الحساس مع القديم مو مع الجديد.
3: لابد نمهد له شوي، ما ندخل على طول شيء.
0: لا أنت يحيى، أنت شكلك ما أنت فاهم البلان تماما.
2: شوف يا يحيى، يعني أنت قلت لصديقك أنه تعال تبغى تكلمه في موضوع، هذا صديقك أنت تعرفه بينكم مواضيع وأسرار، ولكن لما قلت له تعال عندي موضوع خاص، راح جاب واحد انت ما تعرفه نهائيا وقال لك يلا ها اجتمعتوا، كيف حتفك مع الموضوع؟ ايش كيف حتتصرف هنا؟
3: والله راح اقول خلاص الموضوع هذا اللي قلت الاول نسيته، ما ادري وش هو.
2: اوكي. يعني تدعي النسيان.
3: اي نعم، بدعي النسيان عشان ما عاد يذكر الموضوع.
2: اوكي. مخرج ورسالة
0: عشان ما تحرج الصديق. أيوه. ما تحرج. أيوه. الضيف وما تحرج صديقك ايضا.
3: اكيد. نعم.
0: شكرا يا يحيى، يعطيك العافية.
3: الله يحفظك
0: واستمتع بالامطار هناك.
3: الله يخليك.
0: طيب عندك كمان رسائل؟
2: طيب خليني كمان اخر 3 رسائل على السريع. رسالة من صبري، تحية لك يا صبري، هلا ومرحبا. يقول بصراحة قاعد أسمع لكم وأنا في الطريق، وقاعد أقول إنه هذه الورطة لابد منه شخص حكيم، لازم إني أنا أرحب بالضيف ولا أشعر أخليه يشعر 1% إنه كان سبب إني أنا ما أتكلم. الأمر الأهم إن صديقي هذا بما إنه جاب الشخص أنا ما راح أفتح معاه الموضوع، وإذا كان ينحل أحل بنفسي أو أروح لشخص آخر. تحياتي لك يا صبري، شكرا لك وشكرا على رسالتك. كمان هذه رسالة من عمرو، يقول مساء الورد. يقول عن نفسي راح أقول له لو كنت بتعرف الموضوع كان كلمتني قبل مو اليوم. أوكي وكأني حسس أنه من قبل، الجديد ما يعرف.
0: أوكي.
2: كمان هذه رسالة من عبد الله الأحمدي اللي يقول تحية لكم، الورطة هذه مخرجها واحد، إن أنا ما أتكلم في الموضوع لا الآن ولا بكرة ولا بعد 100 سنة، ولو جاء قال لي إيش الموضوع أقول له خلاص راح في حاله. أوكي يعطيك العافية عبد الله، شكرا لك.
0: عشان يعني جاب صديق معه أو جاب شخص آخر معه؟
2: أيوه خلاص.
0: يا هذا مرة زعل.
2: هو يعني أنت جايب بثقة وأصر على صاحبه ومبتسم. ما يزعل
0: ولا خلاص ما راح يفتح الموضوع معه مرة ثانية؟
2: خلاص الموضوع
0: زعلته شينا.
2: ايوه واتفق معاه في الزعلة بصراحة. اكيد احنا متواصلين معاكم مستمعينا. خلينا نذكر ان ارقامنا 012649514 و012647754. اذا اقول الارقام بسرعة ادخلوا على منصة x@jeddah_raid وراح تلاقوا كل طرق التواصل معنا. أكيد إحنا بانتظاركم، مواصلين معاكم في استوديو 20 فاصل ونرجع لكم.

في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: حياكم الله من جديد ومتواصلين معكم في استوديو 20 على جدة اف ام. وصلنا الى فقرة بوكس اوفيس لولو. اليوم بنتكلم عن الترفيه وصناعة المحتوى، وبنتكلم تحديدا عن لغة الارقام. لماذا تحكم المقاطع القصيرة العالم الرقمي؟
1: جميل.
0: لما نتكلم عن المنصات والارقام القياسية، خلينا نبدأ باليوتيوب، وخصوصا اليوتيوب شورت. بيتجاوز 70 مليار مشاهدة يوميا، ومتصدر نمو المنصة بين الفئات العمرية بين 18 و24 سنة. واو. وبعدها يجي التيك توك، يبلغ متوسط وقت الاستخدام 95 دقيقة يوميا لكل مستخدم، مع تفضيل للمقاطع اللي تتراوح بين 15 إلى 34 ثانية. طبعا احنا ما نتكلم هنا عن عدد المشاهدات، لكن نتكلم عن ارقام واحصائيات لكل منصة. صحيح. في كمان الانستغرام ريلز، تستحوذ المقاطع القصيرة على اكثر من 50% من الوقت المقضي داخل تطبيق الانستغرام. لكن هناك في اسباب،
1: ارقام مرعبة بصراحة.
0: خصوصا اليوتيوب، يعني 70 مليار ترى
1: مرة مو سهل.
0: مشاهدة يومية ترى مرة رقم كبير
1: قياسي.
0: طيب ليش يتصدر هذا الاتجاه شباك التذاكر الرقمي؟ احنا نتكلم عن المقاطع القصيرة هنا.
1: اكيد أسامة، في قاعدة الثلاث ثواني يقرر 65% من المشاهدين الاستمرار في مشاهدة الفيديو او تجاوزه خلال اول ثلاث ثواني فقط. عشان كده دائما ترى يقول اول ثلاث ثواني هي المهمة جدا. نجي كمان عند الوصول المباشر، يعتمد الخوارزم على نسبة الإكمال وليس على عدد المتابعين، مما يمنح المحتوى القصير انتشار أسرع بخمس أضعاف مقارنة بالمحتوى الطويل.
0: حلو.
1: أما لما نجي لسلوك الجمهور أسامة، يفضل 73% من الشباب مشاهدة فيديو قصير لمعرفة أو فهم منتج أو مهارة جديدة، بدل من القراءة أو مشاهدة شرح طويل. عشان كذا ترى ممكن الطلبة يقولي يا ريت يصير هذا الشيء في المحاضرات. طبعا نجي القيمة الناتجة لجيل الشباب صناع المحتوى. المهارة الأساسية اليوم هي كثافة المعلومات، أي إيصال القيمة الكاملة بأقل وقت ممكن. طبعا كمان عندنا الشركات والعلامات أسامة. طبعا 60% من الميزانيات التسويق الرقمي تتوجه نحو المقاطع العمودية السريعة، وذلك لضمان التفاعل المباشر.
0: أوكي.
1: يعني أنت بتتكلم ترى عن شيء وعن أرقام ترى هي تمس حياتنا اليومية
0: طبعاً.
1: بشكل كبير. لما تتكلم

0: لم 7 مليار على اليوتيوب، لما تتكلم أكثر من 50% من متابعي التطبيق مثلا بيشوف المقاطع القصيرة. حياتنا أسامة صارت أسرع.
1: يعني تشاهدي أنت دائما أو لما تتصفحين سواء في إنستغرام أو تيك توك أو أيا كان، بتشوفي أكثر المقاطع القصيرة والمقاطع الطويلة، وإذا صادفتي مقطع طويل تكملينه بالكامل؟
0: أشوف هنا بصراحة
1: ولا على حسب الموضوع؟
0: هو على حسب الموضوع، إذا تعلم مهارة معينة، حتى إذا تعلم على حسب الشخص اللي قاعد يقدم المحتوى. هذا ترى جهد كبير إنك أنت يكون عندك أسلوب شيق، إنك أنت تقول ترى أنا عادي ممكن أسمع لشخص ساعة كاملة. وقد صارت يعني شخص كان عنده أسلوب جذاب بالتلون الصوتي، بأسلوب الجذب، فين يوقف كتابة النص، هذه كلها تدخل. ولكن إذا أنت حسستني بالملل من أول 3 ثواني وين حكمل لك؟ ولكن في الأوقات السريعة ترى أحيانا تبغى الزبدة.
1: أيوة
0: يلا سريع سريع على الأشياء القصيرة.
1: بعض المنصات مثلا زي تيك توك وغيرها ترى يعني الخوارزميات حقتها بتدعم بتدعم المقاطع القصيرة أكثر من الطويلة.
0: أكيد طبعا. أيوة.
1: حتى تنشر يعني تشوف المقاطع القصيرة منتشرة أكثر
0: فعلا،
1: أو عدد مشاهداتها
0: ستلور أكثر.
1: أيوة أكثر من المقاطع الطويلة
0: فعلا. يعني
1: فهم هذا هدفهم أو اتجاههم في هذه المنصات، أنهم يدوروا للمقاطع القصيرة أكثر
0: فعلا. فعشان كذا كل صناع المحتوى بتلاقي، حتى لو كان هو يصنع محتوى في اليوتيوب، بتلاقي عنده المقاطع القصيرة اللي أهم ما هو في الفيديو الطويل، وتلاقيه قاعد بينشره في المنصات الأخرى مثل تيك توك، إنستغرام، وكمان سناب شات. فأنا بقول إنه ترى المقطع والمحتوى هو اللي يفرض نفسه، ولكن دائما الحياة السريعة صارت تأخذنا إنه نبغى الحاجة السريعة بشكل كبير. ولكن إذا أنت واثق من مهاراتك إنك أنت تقدر تجذبني من أول دقيقة لآخر دقيقة، أنت هنا فنان
1: جميل. إحنا متواصلين معكم، فاصل مع سلطان وبعدها راجعين.

0: والقوافي ناغمت بيت قصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود من رياض الفكر نستلهم جديدة.
1: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
2: جمهور الشعر وأهله من مطلع عطايا، سلامي للعموم.
3: مع إطلالة موسم جديد
0: شاعر الراية في
3: حيث يلتقي الشعر بأهله.
1: شاعر الراية،
3: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.
4: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: حياكم الله من جديد. وصلنا إلى فقرة AI Secrets. اليوم بنتكلم عن تقنية الخبير. طيب إيش هذه التقنية؟ هي إحدى أهم تقنيات هندسة الأوامر، وتعتمد على منح الذكاء الاصطناعي هوية أو دور مهني محدد، مثل طبيب، مهندس، برمجي أو مستشار تسويق، قبل إعطائه هذه المهمة. إيش آلية عمل هذه التقنية؟ لما تطرح سؤال عام في أحد تطبيقات الذكاء الاصطناعي، الذكاء الاصطناعي بيبحث في كامل مخزونه المعرفي عن إجابة عمومية وشائعة. أما عن تحديد دور خبير، فإن أنت بتجبر النموذج على ضغط مجال بحثه وتفعيل المفردات المتخصصة واستخدام أنماط التفكير والتحليل المتبعة في هذا المجال تحديدا. طيب إيش الفارق بين السؤال العادي وأمر الخبير؟ السؤال العادي يقول لك كيف أزيد مبيعات متجري، النتيجة بيقول لك الذكاء الاصطناعي نصائح عامة وسطحية تناسب أي مبتدأ، أي مبتدئ، زي مثلا انشئ حسابات على وسائل التواصل، اعمل خصومات. لكن أمر الخبير يتصرف فعلا كمستشار تسويق رقمي، لديه 15 عام من الخبرة في أو أنت تقول له تصرف كمستشار تسويق رقمي لديه 15 عام من الخبرة في التجارة الإلكترونية، كيف أزيد مبيعات المتجر؟ طيب إيش النتيجة؟ خطة استراتيجية عميقة بتتضمن مصطلحات متخصصة، خطوات قياسية عملية، ومؤشرات أداء قاطعة، بدلا من العموميات والسطحيات اللي تكلمنا عنها.
1: جميل. انت عارف انه أسامة في 4 عناصر عشان نبني امر خبير محترف. اول شيء انك انت تحدد الدور، طبعا المسمى الوظيفي الدقيق. مثال، انت خبير محتوى، يعني تقول له انت خبير محتوى سينمائي. ايوه يعني اعطي له عشان يكون هو واضح، تقول له انت خبير محتوى سينمائي. طبعا كمان عندنا العنصر اللي بعده، كمان عندنا سياق الخبره، سنوات الخبره او طبيعه العمل. مثال، عملت 10 سنوات في نقد الافلام الوثائقيه. هو دحين صار ناقد، رفعته فخمته.

0: يكون طبعا في المهمة، العنصر اللي بعده المهمة المحددة طبعا إيش المطلوب إنجازه
1: بدقة. أنت تقول له إيش المطلوب إنجازه
0: بالضبط. يعني مثلا تقول له راجع هذا السكريبت واقترح لي تعديلات ترفع من عنصر التشويق. يعني أنت طلبت هنا منه إيه؟ أن يرفع لك من عنصر التشويق. فهنا كان الطلب محدد. طيب عندنا الأسلوب والنبرة. طبعا طريقة التقديم وشروط الإجابة، مثال تستخدم أسلوب نقدي إركاني واكتب الإجابة في نقاط مباشرة. هنا راح يعمل لك أسلوب نقدي ومحدد وبشروط معينة،
1: يعني خليك محترم معه.
0: طيب خلينا نقول لأمثلة عملية للتطبيق. طبعا في البرمجة تصرف كمهندس أمن سبراني محترف.
1: أنت تقولين إنه الذكاء الاصطناعي تصرف إيه؟
0: أتصرف هذه ترى كل الأوامر أنت قاعد تعطيها للأداة،
1: هذه أنت تكتبها.
0: أيوة، يعني مثلا في جانب البرمجة قل له أتصرف كمهندس أمن سبراني محترف، أفحص الكود التالي واكتشف الثغرات الأمنية مع شرح كيفية سدها. أنت كده اديته هذا الأمر. طيب خلينا نروح للمال والأعمال. أنت مدير مالي لشركة ناشئة، حلل هذه الميزانية واذكر أكثر ثلاث مخاطر مالية ممكن أنها تواجهنا هذا العام. طيب أما نيجي للتعليم يا أسامة، نقول له يعني تصرف كمعلم فيزياء عجبتني مرح. أوكي ترى عادي. للمرحلة الثانوية اشرح قانون الجاذبية باستخدام أمثلة من ألعاب الفيديو.
1: يا سلام،
0: يعني هذه الأوامر أنت تقولها لأدوات الذكاء الاصطناعي عشان تلاقي النتائج اللي أنت تبغاها وتكون باحترافية عالية.
1: ترى أي كلمة تقوليها للذكاء الاصطناعي ترى هو يأخذها بعين الاعتبار.
0: طبعا
1: أيوه.
0: دائما ترى هذا علم الذكاء الاصطناعي يقول لك هندسة الأوامر هي الأساس في كل شيء. كيف تعطي الأمر كيف راح تلاقي النتيجة.
1: طيب لولو خلينا بعد AI secret خلينا نرجع لل
0: أكيد
1: لورطتنا
0: أكيد
1: اللي ورطتنا. بنختم فيها. طيب
0: طبعا أسامة اليوم جاب لنا ورطة، يعني أنه الزميل أو صاحبك أنت طلبت أن أنت تتقابل معه عشان تتكلموا في موضوع حساس، وفجأة وهو جاي جاب معه شخص قال والله أنا شفته في الطريق على طريقي ولزمت عليه أنه هو يجي، وفي النهاية اتفاجأت أنه معه هذا الصديق اللي أنت أصلا ما تعرفه. طبعا طيب. جاتنا ردود كثيرة، تبدأ ولا نبدأ؟
1: لا خلينا نبدأ في الواتس عشان عندي أنا بس رسالتين وبعدين نروح مع أوكي. طيب عبد الله بركات يقول مساء الخير أسامة ولولو وأبو سعد، أنا عن نفسي راح أجل الموضوع لبعدين لين ما يروح الصديق، وراح أضيف صاحبه وأتعرف عليه.
0: أوكي
1: حلو. طيب أثير المشاعر من اليمن تقول بالنسبة لموضوع اليوم أو الورطة أتعامل مع الموقف بحكمة، أرحب بالضيف عادي وتجاهل صديقتي تماما عقابا لها.
0: أوه.
1: لأنها تحطني أو تعمدت تحطني بهذا الموقف واهتم بالضيفة أكثر من صديقتي.
0: والله نعرف إحنا البنات نكيد بصراحة. طيب
1: وتقول يا ليت لو تسمعونا أي أغنية لمحمد عبده. محمد عبده حيروح
0: افتتحنا فيه أصلاً وإن شاء الله
1: حتفتتح في برنامج إن شاء الله زميلتنا روان عشر وبانوراما أكيد مع محمد عبده.
0: طيب خلينا نروح لرسالة عليان. يقول عليان بصراحة أنا حقول المشكلة اللي عندي بطريقة مختلفة، راح أقول والله أحد الزملاء قال لي وأبدأ أطرح المشكلة قدامهم الاثنين، قال هذا الموضوع الحساس راح أطرح وهم وما راح أذكر لهم اسم الشخص، وهذا الشخص أصلا هو أنا وما راح يعرفه. ممكن أستفيد من الشخص اللي موجود يكون أعقل من صاحبي اللي مو فاهم إنه المفروض يجيني لوحده، كذا أنا كسبت رأي شخص آخر قد يكون حكيم، وفي نهاية الأمر صاحبي راح يعرف إنه هو أخطأ في هذا الأمر. حبيت يعني عليان راح يقول بس حيجيب إنه واحد من الأشخاص.
1: من الأشخاص.
0: حلو. طيب خليني كمان أروح لسعد اللي قلت تحية كبيرة لأبو سعد ولك يا لولو والأسامة. يقول بالنسبة لي الورطة اللي أنا اليوم قلت عليها بكل بساطة أقول له يا ابن الحلال بالله جايب لي الوجه الحسن الناس الطيبة تبغانا نتكلم في مشاكل. أوكي حلو حبيت. طيب هذه رسالة من خلود اللي تقول لول وأنا عن نفسي بصراحة راح أجلس أسولف مع البنت بدون ما أوضح لصاحبتي إنه في أي مشكلة، وده هي قالت إيش الموضوع اللي قلتي لي عليه راح أقول له والله نسيته كان شيء شاغلني في وقتها ونسيته.
1: أوكي
0: برضو كمان حلو. خليني أروح لرسالة عالية اللي تقول لولو بصراحة الموقف هذا يزعل، وبصراحة هي ليه جابت البنت إلا وهي تبغى تتهرب من الموضوع، خصوصا
1: هذا ممكن هذا كلام ترى منطقي إيه؟
0: خصوصا ان احنا صديقات وبيننا مواضيع خاصة، فأكيد هي تكون فهمتني. هذا مؤشر ورسالة مبطنة إنه لا تكلميني على أي شيء يضايقني، فأنا راح أحترم قرارها وحجلس وسولف مع البنت الجديدة حتى صحبتي بدون ما يكون في أي خلاف.
1: أوكي.
0: حلو. شكرا لكم كل اللي راسلتونا، حقيقة شكرا لكل اللي راسلونا، وبصراحة جاتنا حلول كثيرة، في اللي تجاهل، في اللي واجه، في اللي تصادم، في اللي سحب نفسه برشاقة وبأسلوب حلو، ولكن أكيد دائما الورطات هذه كلنا بنمر فيها، وكوننا نفكر مع بعض بصوت عالي ونعطي أفكار جميلة ممكن تكون هذه الورطة تجيك بكرة، فالحل يكون عندك.
1: جميل جدا، يعطيكم العافية مستمعينا، كنا معكم اليوم في استديو 20. شكرا لولو العبد الله.
0: شكرا لك أسامة الغريبي.
1: شكرا سلطان المحياوي اليوم كان معنا من الأخراج، وشكرا مرة أخرى لكم أنتم مستمعين. نلتقيكم إن شاء الله غدا في نفس الموعد. أتمنى للجميع ليلة سعيدة في أمان الله.
2: استديو 20 على جدة FM.

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
1: الدوري الأهم بالمنطقة.
2: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
1: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
3: حاول عدى، الله الله.
1: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
4: جنت وغضري
5: والقوافي ناغمت بيت القصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود من رياض الفكر نستلهم جديده.
6: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والابداع.
7: جمهور الشعر واهله من مطلع عطايه، سلامي للعموم.
8: مع اطلاله موسم جديد
5: شاعر الرايه،
8: حيث يلتقي الشاعر باهله.
6: شاعر الرايه،
8: هيئه الاذاعه والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.

0: على هواك. بانوراما الآن على جدة اف ام.
1: مساء الخير، يا مساء السعادة والرضا وراحة البال لكم مستمعينا وين ما كنتوا بتسمعونا. حياكم الله من جديد في مشوار يتجدد دايما بيكم معاكم في برنامج بانوراما اللي بدأنا مشوارنا الحين وحنستمر لين الساعة 11. معي أنا روان عاشور ومن الإخراج سلطان الحياوي. ساحة فنية ناخدكم فيها في أجواء جميلة ومميزة ومختلفة. حنشوف معاكم إيش عندنا في رزنامة الحفلات، إيش عندنا حفلات غنائية جديدة، إيش عندنا حفلات بمناسبة اليوم الوطني. كمان حنروح نشوف إيش صاير من ترندات في الفن، في عالم الفن، إيش الفنانين اللي طالعة أسماءهم ترند وليش تصدروا هذا الترند. كمان حنشوف معاكم إيش المسلسل هذه الفترة اللي ماخذ أعلى نسبة مشاهدة. بعد كده حنروح لبوب كورن ونشوف إيش أبرز الأفلام في صالات السينما السعودية، وحنبدأ معاكم أصلاً بتوب 3 اللي حتلاقوا الاستفتاء أو الاختيار في منصة إكس على إذاعة جدة، وتقدروا ترسلوا لنا الأغنية اللي حابينها

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: نتشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام. بانوراما على جدة اف ام.

حياكم الله من جديد، مشوارنا مكمل معاكم في بانوراما على جدة اف ام. حنروح لفقرة توب 3. اخترنا لكم اليوم للتصويت ثلاثة اغاني. عندنا اغنية جمالك لكاظم الساهر، اشتقت لك لنجوى كرم، وجنون لراغب علامة. هذه احدث اصدارات الفنانين كاظم الساهر. الاغنية تقريبا لها ثلاث اسبوعين، ونجوى كرم مالها 10 ايام، وراغب علامة كمان لها كم يوم. يعني الاغاني جديدة. ايش الاغنية اللي حابين تصوتوا لها؟ حتلاقوها او حتلاقوا التصويت موجود في حساب إذاعة جدة على منصة إكس. خلينا نسمعها كمان سوا عشان تعرفوا أكتر، تتعرفوا على الأغاني أكتر وتصوتوا لها وإنتوا مرتاحين.

حياكم الله من جديد، مكملين مشوارنا معاكم في بانوراما على جدة اف ام، وفي رزنامة الحفلات عندنا الفنانة موضو الشمراني والفنانة خديجة معاذ بيستعدوا للقاء جمهورهم في جدة ضمن احتفالات اليوم الوطني السعودي في حفل غنائي حيكون يوم 24 سبتمبر على مسرح عبادي الجوهر أرينا. تأتي الأمسية برعاية الهيئة العامة للترفيه وتنظيم بنشمارك اللي أعلنت عن الحفل تحت شعار ليلة وطنية غير بالتزامن مع احتفالات المملكة باليوم الوطني. كمان التذاكر أصبحت متاحة للجمهور عبر منصة ويبوك. هذه الليلة بتجمع بين صوتين سعوديين بيقدموا ألوان غنائية متنوعة. بتشارك موضو الشمراني مجموعة من أعمالها اللي ارتبطت باللون الشعبي السعودي. كمان الفنانة خديجة معاذ هتقدم أعمال طربية في هذه الأمسية اللي تحتفي باليوم الوطني وتمنح الجمهور فرصة للاستمتاع بهذه التجربة في أجواء خاصة. هذه الأمسية تأتي ضمن الفعاليات الفنية اللي بترافق احتفالات اليوم الوطني السعودي واللي دائما بتشهد حضور متنوع لنجوم الغناء على المسارح السعودية. بتواصل بنشمارك تقديم تجارب غنائية بتجمع نجوم الأغنية بجمهورهم في أجواء احتفالية متكاملة على مسرح عبادي الجوهر أرينا. كمان عندنا ضمن احتفالات اليوم الوطني السعودي بيلتقي الفنان عبد الرحمن محمد بجمهوره اليوم 18 سبتمبر في حفل غنائي في مدينة الخبر ضمن فعاليات فوكالي. حيقدم عبد الرحمن محمد خلال الأمسية مجموعة من أبرز أعماله الغنائية في ليلة بتجمع بين جمال الصوت وروعة الإحساس وسط أجواء احتفالية متزامنة مع المناسبة الوطنية العظيمة. كمان في رزنامتنا اليوم الفنان عمرو دياب بيحيي حفل غنائي في مدينة العقبة الأردنية ضمن فعاليات واحد أيلة في عودة جديدة للقاء عمرو دياب بجمهوره الأردني بعد غياب نحو 4 سنوات. هذه الأمسية حتقام في نادي أيلة للجوف، حتفتح أو فتحت الأبواب الساعة 4. هيقدم عمرو دياب خلال الحفل مجموعة من أبرز أغاني إلى جانب أعماله الحديثة في ليلة صيفية بتجمع الموسيقى بالساحل. عودة الهضبة جاء بعد آخر حفل كان له يوم عام 2022، هذا الشيء اللي كان متحمس له الجمهور الأردني أكثر حاجة. كمان في برنامج ترفيهي موسيقى حيمتد في هذه الواحة واحد أيلة من 17 إلى 19 سبتمبر، حيكون إلى جانب حفل عمرو دياب عروض موسيقية وفعاليات ترفيهية متنوعة. حفل العقبة اليوم حيكون بعد ما أحيا الفنان عمرو دياب حفل جماهيري في جدة أمس ضمن فعاليات موسم جدة قبل ما توجه للأردن ويلاقي جمهوره الليلة. حفل جدة صراحة أمس كان كامل العدد والتذاكر كانت sold out في ليلة جميلة حنتكلم عنها بعدين في فقرة إيش صاير. كمان عندنا الفنان سعد الصغير حيحلي حفل غناء الليلة في المغرب، حيلتقي جمهوره على مسرح الأوبرا في أمسية غنائية حيقدم خلالها مجموعة من أشهر أغاني. طبعا قبل الحفل وجه سعد رسالة لجمهوره وعبر عن سعادته بحفاوة الاستقبال، وكمان كان قال لهم أنه أنا كنت منتظر أني ألاقيكم في هذا الحفل وأتمنى تكون الأمسية مليانة بالأجواء الحماسية والتفاعل. أكيد أنه هذا الحفل ضمن النشاط الفني اللي بيواصله سعد الصغير خلال الفترة هذه مع مشاركته في عدد من الحفلات والمناسبات الفنية داخل مصر وخارجها. كمان عندنا الفنانة أصالة أمس أحيت حفل في سوريا بعد ما غابت عنهم فوق 14-15 سنة. قدمت أصالة مجموعة من أشهر أغانيها، برضو حتعود للقاء جمهورها في ليلة ثانية زي ما وعدتهم. كانت الأجواء جميلة جدا في هذا الحفل، برضو حنتكلم عن حفل أمس في الفقرة القادمة. أكيد أصالة بعد كده حيكون عندها جولة غنائية، يعني هي يوم 19 سبتمبر حتلاقي جمهورها، أمس كان عندها حفلة وبكرة كمان حيكون حفل ثاني في دمشق زي ما قلت لكم، و23 أكتوبر حتكون في لوس أنجلوس. بعد كده يعني 23-25-30-31 حيكون عندها جولة فنية وحفلات غنائية في الولايات المتحدة الأمريكية. كمان الفنان تامر حسني بيستعد لإحياء حفل غنائي يوم 25 سبتمبر في منطقة مراسي في الساحل الشمالي في مصر. هذه الأمسية اللي بتجمع بجمهوره في أجواء احتفالية أكيد الجمهور عم يستناها بفارغ الصبر. حتنطلق فعاليات

الحفل الساعة 10 مساء، وقبل كذا حتنفتح الأبواب أمام الجمهور. حيقدم تامر مجموعة من أبرز أغاني إلى جانب أحدث أعماله في ليلة غنائية تمتد على شاطئ مراسي بتجمع بين أجواء الصيف والموسيقى. نحن أكيد مكملين مشوارنا معاكم في بانوراما على جدة اف ام. حنروح لفاصل ونرجع لكم، بس لا تنسوا تصوتوا لأغنيتكم المفضلة أو اللي حبيتوها موجودة في حساب إذاعة جدة في منصة إكس، أو تقدروا كمان ترسلوا لنا على الواتساب 800-244-28-28. كان عندنا ثلاثة أغاني اليوم طارحينها: جمالك لكاظم الساهر، اشتقت لك نجوى كرم، جنون لراغب علامة.

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام.
1: بانوراما على جدة اف ام.
2: حياكم الله من جديد مستمعينا وين ما كنتوا بتسمعونا، وصلنا معاكم لفقرة أعلى نسبة مشاهدة. اليوم حنتكلم عن مسلسل كوميدي في جزء الثالث، مسلسل سندس 3. هذا المسلسل اللي قبل كده كان موسمين، وهذه الفترة بنلاقي كثير في منصات التواصل، ونلاقي طالع ترند، ونلاقي كثير من مقاطعه. سندس 3 بيقلب حياة أبطاله إلهام علي في مواجهة عالم جديد من الشهرة والعقارات والذكاء الاصطناعي كمان. هذا المسلسل اللي عاد بهذا الموسم وبدأ عرضه في 6 سبتمبر على منصة شاهد، وبيقدم أحداث جديدة جميلة فيها كوميديا اجتماعية، هذه اللي ميزت العمل. خلينا نسمع برومو المسلسل.
3: لمنت ولا أتكلم أنا؟
4: أبوكم أفلس.
3: لا ما عندنا بنات للزواج، داقع الخطابة.
5: هاتي هاتي هاتي هاتي. هلا أخوي، ارسل لي سناب.
6: خايفين من هذا؟ مجانين انتو؟ على الاقل عرفنا وش بنتغدى.
3: حظي
7: بس.
6: لا لا تقول بس.
7: ولكن
6: ولا تقول ولكن.
7: للاسف.
6: ولا تقول للاسف.
3: يعني معاقبتني وانت بنت تتكلمين معاي، والحين حاطه بيننا حواجز؟ اي وش هالنكد؟ لا
8: بدنا نروح.
9: بدنا نهدى شوي وعلى بعض نروح.
3: ما عرفتني؟
7: الجملة هذه موجهة لي أنا شخصيا؟
3: طبعا موجهة لك.
6: AI برسل لك صورة الآن، فيها واحدة في النص اسمها سندس، شيلها.
2: كان هذا هو البرومو اللي شوق فيه صناع المسلسل الجمهور. زي ما قلت لكم، مسلسل سندس 3 بدأ العرض وما زال مستمر على منصة شاهد. الشخصيات الرئيسية في المسلسل بقت زي ما هي، عندنا شخصيات عبد الرحمن اللي بيجسدها الفنان حسن عسيري، بتشهد في هذا الموسم تحول كبير، خسر ثروته، بيعلن عن إفلاسه، بينتقل مع أبنائه من حياة الرفاهية إلى منزل في أحد الأحياء الشعبية في الرياض، بيلاقي نفسه مضطر إن هو يتأقلم مع واقع جديد بيختلف تماماً عن حياته السابقة. سندس اللي بتجسدها الفنانة إلهام علي حتدخل برضو مرحلة مختلفة على المستوى المهني، حتأسس مكتب عقاري خاص فيها، حتبدأ العمل في مجال التسويق العقاري الإلكتروني، حتظهر الشخصية هذه بصورة أكثر حزم واستقلالية، كمان حتدخل في منافسة جديدة في سوق العقار. هذا الموسم بيقدم خطوط اجتماعية مرتبطة بتغييرات الحياة اليومية، كمان بيطرقوا إلى تأثير وسائل التواصل الاجتماعي الشهرة الرقمية والتقنيات الحديثة، الروبوتات، الذكاء الاصطناعي، يعني بيمزجوا كمان بين الكوميديا والمواقف العائلية. بيشهد الموسم هذا ظهور شخصيات جديدة، عندنا مناهل بتأدي دورها الفنانة آلاء سالم، برضو حتقدم في هذا المسلسل أو في هذا الموسم إنه هي في عالم صناعة المحتوى والتواصل الاجتماعي، كمان بتواجه تحديات في حياتها الزوجية. بيشارك في بطولة سندس 3 إلى جانب إلهام علي وحسن عسيري عبد الرحمن.

عثمان نافع، آلاء سالم، رسيل العتيبي، وكمان انضم عدد من الوجوه الجديدة. عندنا الفنانة شيماء سيف برضو من الشخصيات اللي تركت بصمة في هذا الموسم، واللي كانت ترند بسبب الكوميديا اللي أضافتها شيماء بخفة دمها وقربها من المشاهدين. الفنان بشير الغنيم، كمان محمد شامان. هذا الموسم من سندس بيواصل تقديم الحكاية اللي قدمها في الموسم الأول والثاني، حكاية الأسرة، العلاقات الاجتماعية. هذه المرة في تغييرات في الحياة الممثلين أو في الحياة العامة اللي بيشهدها صناع العمل أو الممثل. يعني شفنا كيف عبد الرحمن تغيرت حالته، سندس كمان يعني كان في شوية تغييرات. يعني إذا حابين أنه اللي كان يتابع سندس الموسم الأول والثاني يقدر يشوف هذا الموسم، أنا شايف أنه شوية يعني دخول شخصيات كوميدية أكتر خلى العمل كوميدي أكتر من المواسم اللي فاتت. يعني ممكن تشوفوه كمان كمنفصل إذا ما أنتوا حابين تشوفوا المواسم اللي فاتت. العمل موجود على منصة شاهد، تقدروا تستمتعوا به وتشوفوه إذا كنتوا حابين شوية كوميديا في حياتكم اليومية. رايحين الفاصل وراجعين، لا تروحوا بعيد.

0: الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
0: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى، الله الله.
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

حياكم الله من جديد، مكملين مشوارنا معاكم في بانوراما على جدة اف ام. وصلنا لفقرة ايش صاير. طيب في فقرة ايش صاير في عدد من الاسماء اللي تصدروا ترند هذه اليومين. عندنا فنان العرب متصدر الترند عمرو دياب وأصالة نصري. طيب خلينا نقول فنان العرب كمان تصدر الترند بسبب انه كان في لقاء حصري مع اليوم السابع، هذا التلفزيون اليوم السابع اسم البرنامج، على حوار اجراه الصحفي اسلام شيبة بعد غياب طويل عن اللقاءات الاعلامية. ظهر ابو نورة في هذا اللقاء، تحدث عن بداياته الفنية، ابرز المحطات اللي شكلت مشواره، كمان ذكريات وكواليس رحلته الطويلة مع الغناء والموسيقى، وكشف تفاصيل واسرار جديدة اللي خلى الفنان محمد عبده يتصدر الترند، انه اعلن عن انه موقف شويه ومبتعد عن الحفلات الغنائيه. هذا الشيء اللي زعل جمهوره شويه، واللي كان اصلا متوقع او كان متحمس انه ابو نورة يكون له حفل قريب او بمناسبه اليوم الوطني، وكان في اشاعات كثير انه هو حيحيي حفل، فجاء هذا اللقاء خيب امالهم وزعلهم كثير. كمان عندنا في ايش صاير عمرو دياب بيشعل جدة وموسم جدة وحفلات جدة بعد الحفل الغنائي اللي احيا امس على مسرح عبادي الجوهر ارينا ضمن فعاليات موسم جدة وسط حضور جماهيري كبير وتفاعل لافت من اللحظات الاولى. طبعا هو افتتح الحفل باغنيتي انا يا لا وسط هتافات تصفيق الجمهور. يعني كان امس على فكرة الحفل كان كامل العدد، كان في تفاعل كبير بين الجمهور والحماس اللي كان واضح على الحضور. يعني اتنقل طبعا عمرو دياب بين أحدث أعماله، هو طبعا كان جاي عشان ألبومه الجديد، اتنقل بين أعماله الجديدة بين نجاحاته كمان اللي كانت في يعني خلال مشواره، وأغنية أخطفوني طبعا اللي اتفاعل معها الجمهور، أغنية له للبنات، أمرين، ليل نهاري، يعني مجموعة من الأغاني اللي عجبت الجمهور وتفاعل معاها. طبعا كانت ليلة جميلة في موسم جدة.

0: أصالة بتعود للشام بعد 16 سنة ليلة استثنائية اتصدرت فيها صولا الترند.
1: مرقت سنين وليالي وشاب عمري من الصبر والوطن.

طبعا هذا المسمع اللي سمعناه قبل شوي كان من أحدث أغاني أصالة اللي ختمت فيها حفلها الجميل جدا والرائع. هذا الحفل اللي جاء بعد تقريبا 15 أو 16 سنة غابت فيها أصالة عن حفلات الشام. هذه الليلة حملت عنوان عودة الأصالة، أقيمت على مسرح صالة الفيحة وسط حضور جماهيري كبير. افتتحت الحفل بأغنية سوريا جنة اللي قدمت بعد كده 4 ساعات فيها أشهر أغانيها، إلى جانب أعمال من ألبومها السوري الجديد اللي ضم 14 أغنية مستوحاة من التراث الغنائي المختلف المحافظات السورية. كمان من أكثر اللحظات اللي كانت تأثير لما اتكلمت مع الجمهور ووقفت قدامهم وقالت لهم أنا من زمان كنت أحلم أني أكون معاكم ويتحقق الليلة الحلم، وأنا أكيد معاكم بعد كده. الحفل كمان شهد تكريم أصالة من وزير الثقافة السوري بدرع يحمل رموز المحافظات السورية. يعني عودة أصالة دمشق ما كانت مجرد حفلة، كانت ليلة اختلط فيها الحنين بالدموع وتحولت مشاهدها أكيد لحديث واسع على مواقع التواصل. طبعا هذا الحفل كان أمس منقول على الهواء مباشرة على قناة روتانا موسيقى وكمان 8 قنوات أخرى.

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
1: بانوراما على جدة اف ام.
2: حياكم الله من جديد، مكملين مشوارنا معاكم في بانوراما على جدة اف ام، ورحنا لفقرة بوب كورن. نستعرض فيكم فيها أحدث الأفلام اللي صدرت في شباك التذاكر السعودي أو معروضة في صالات العرض. عندنا الفيلم الأول Resident Evil، بدور أحداث هذا الفيلم حول برايان، موظف توصيل طبي بيجد نفسه في ليلة وسط كارثة مرعبة بتعصف بمدينة راكون سيتي. انتشار عدوى وظهور مخلوقات متحولة بيتحول مشواره العادي إلى سباق للبقاء. يضطر برايان لا شك طريقه وسط الفوضى والرعب. يعني الفيلم بيمثل إعادة تصور جديد لعالم Resident Evil المستوحى من ألعاب الفيديو. أكشن رعب. تم إصداره 17 سبتمبر يعني أمس. مدة عرضه 90 دقيقة. تصنيفه فوق 18 سنة. بطولة أوستن أبرامز وبول ووترهاوزر وداك تشيري. تحت الضغط أو بريسر هو الفيلم الثاني عندنا، بتدور أحداث الفيلم خلال 72 ساعة اللي سبقت إنزال النورماندي في الحرب العالمية الثانية. بيجد عالم الأرصاد البريطاني جيمس تاغ نفسه قدام واحدة من أصعب التوقعات الجوية في التاريخ. لازم يقنع الجنرال دويتا بأن الأحوال الجوية حتخلي موعد الإنزال كارثي، وبينما يتم تأجيل حيمنح الألمان فرصة لاكتشاف خطة الحلفاء. هذا النوع من الأفلام دراما حرب تاريخي، تم إصداره أمس 17 سبتمبر. مدة عرضه 100 دقيقة في 15 سنة. بطولة أندرو سكوت وبريندان فريزر. على فكرة فيلم

0: بريسر من الأفلام اللي مبنية على قصة حقيقية. عندنا الفيلم الثالث, فيلم دريشتيا كوتاكار. الفيلم هذا هندي, بتدور أحداث الفيلم حول إلينا. هي شرطية بتنضم لجهاز الشرطة بعد ما توفى زوجها, بتلاقي نفسها وسط قضية جنائية معقدة. مع تطور التحقيق بيدخل عدد من أفراد الشرطة نفسهم في دائرة الشبهات, تتحول القضية إلى مواجهة مليانة بالأسرار والضغط والخوف. إلا فيلم جريمة وإثارة ودراما. تم إصداره 11 سبتمبر, مدة عرضه 170 دقيقة, ومصنف أنه فوق 15 سنة بلغته الهندية. الفيلم الآن عندنا فيلم شعاع الشمس الجندي الساقط أو سان راي فالن سولجر. بتدور أحداث هذا الفيلم حول أندي, هو جندي سابق في قوات مشاة البحرية الملكية البريطانية. بتنهار حياته بعد وفاة بنته في حادث مرتبط بالمخدرات. بيقرر أنه يستعين بأصداقه القدامى من المحاربين عشان يبحث عن المسؤولين, وحيلاقي نفسه في مواجهة شبكة إجرامية خطيرة, أكشن إثارة. وتم عرضه أو أمس, مدة عرضه 115 دقيقة, فوق 18 سنة, بطولة تيب كولين وتوم لي وستيفن بليت. على فكرة أنه الفيلم هذا من كتابة وبطولة عدد من المحاربين السابقين في مشاة البحرية الملكية البريطانية, يعني عشان كذا في مشاهد القتال والتدريب العسكري في الفيلم هو اللي انعكس عليه. هذه الأفلام اللي عندنا في بوبكورن هذا الأسبوع. تقدروا تختاروا السينما اللي حابين تحضروها وتتأكدوا من فيلمكم إذا كان موجود فيها أو لا.
1: بانوراما على جدة FM.
0: طيب, التصويت للأغاني الثلاثة اللي كانت مطروحة عندنا اليوم: جمالك كاظم الساهر, اشتقتلك نجوى كرم أو جنون لراغب علامة. فازت معنا بالتصويت سواء كان على الواتساب ولا على حساب إذاعة جدة في إكس. أغنية جمالك للقيصر حنسمعها سوا ونرجع, خليكم مع السماع.

0: والقوافي ناغمت بيت قصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود من رياض الفكر نستلهم جديدة.
1: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
2: جمهور الشعر وأهله من مطلع ضايا، سلامي للعموم.
3: مع إطلالة موسم جديد
0: شاعر الراية،
3: حيث يلتقي الشعر بأهله.
1: شاعر الراية،
3: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.
4: بانوراما على جدة اف ام.
5: حياكم الله من جديد مستمعينا وين ما كنتوا بتسمعونا. وصلنا معاكم لنهاية مشوار اليوم من برنامج بانوراما. حنختم معاكم بفقرة دويتو. اخترنا لكم اليوم دويتو من أجمل الأغاني أو الدويتوهات اللي كانت موجودة، الموعد الضايع للفنان راشد الماجد والفنانة يارا، صدر في أواخر عام 2009 من كلمات الشاعر ساري وألحان أحمد الهرمي. استمتعوا فيها وانا أقول لكم ما ننتقل فيكم على خير بكرة إن شاء الله في نفس الموعد مع أنا روان عاشور والإخراج لسلطان محياوي. كونوا دايما بخير وتصبحوا على خير، ليلتكم جميلة.

0: على هواك.
1: الدوري الأهم بالمنطقة.
2: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
1: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
3: حاول عدى، الله الله،
1: كل شيء
4: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من برنامج دورينا غير دائما، الانطلاقة بالعناوين. الأهلي يواجه صن داونز غدا في نهائي القارات الثلاث، يا قلعة اللقب ما يروح. توني هداف الأهلي هذا الموسم يبحث عن الاحتفال الأهم في مرمى صن داونز. الأخضر تحت 21 عام ينتصر على قطر ويتأهل في دورة الألعاب الآسيوية. اليمن وعمان والكويت يصلون إلى جدة استعدادا لكأس خليجي 27.

0: اهلا بمشاهدي اس بي سي وكذلك مشاهدي منصه شاهد ومنصه الاولى ومستمعين عبر اثير جده فممكن سعيد على الجميع. اتمنى انكم تستمتعون معنا على خلال الساعه والنصف باذن الله تعالى القادمه. اللي حاب يشارك معنا على هاشتاج البرنامج يظهر لكم الان على الشاشه، اللي يعني مو بجنب الشاشه قاعد يسمعنا الاستماع فقط يدخل على منصه اكس في حسابنا راح يلقى هاشتاج البرنامج شاركنا رايا من خلال هذه الحلقه. خلينا نرحب بضيوف هذه الحلقه، الزميل العزيز حمد سويلح. حياك الله ابراهيم، اهلا وسهلا فيك.
1: يا هلا وسهلا ابو ساره، حييك وحيي جميع الزملاء الاعزاء بسام وماجد ومشعل، وان شاء الله نقدم حلقه تثري للمشاهدين والمشاهدات وايضا المتابعين عبر اثير الاذاعه.
0: كذلك رحب بالعزيز بسام دخيل، حياك الله ابو سلطان، اهلا وسهلا.
2: رحيك.

0: الخليج ودعما لمنتخبنا. واصل منتخبنا اكيد تدريباته لليوم استمرارا للنهج التكتيكي للسيد دونس في بعض الحالات الفنيه اللي عملها السيد دونس مع عدد من اللاعبين الموجودين. كذلك عنده بعض الافكار الفنيه اللي يحاول يطبقها من خلال التدريبات اليوميه في كاس الخليج. وصول طبعا اكيد في السابق وصل اليمن وعمان والكويت، بانتظار اكيد وصول قطر والامارات والعراق. اعلنوا القوائم كل المنتخبات باذن الله تعالى تكون بطوله رائعه مثل ما تعودنا في المملكه العربيه السعوديه، تحديدا في محافظه جده. الاستعدادات على قدم وساق، اللي يروح جده ويشوف راح يحس في الاجواء الخليجيه في محافظه جده. حمد خليني اتكلم معك في البدايه، مجموعتنا اول مباراه تتكلم عن كاس خليج، تتكلم عن مجموعه مو بسهله فيها الكويت الند والديربي الخليجي، اتكلم عن العراق، اتكلم عن عمان، مجموعه مو بسهله بالنسبه لمنتخبنا. والاسماء الموجوده تفتقد الى عامل مهم، يمكن اذا انت تضم صوتك لصوتي اللي هو القياده داخل الملعب. كذلك
1: اتفق 100% عبد الرحمن، حتى في موضوع الاسماء المنتخبات اللي معك في المجموعه اليوم، ترى العراق واحد من اهم الاسماء المرشحه ايضا لتحقيق اللقب، اضافه الى ان المنتخب العماني شاهدنا حضوره القوي سواء في بطولات الخليج او حتى في بطولات اسيا في فتره ماضيه، اضافه الى ان الكويت في بطولات الخليج اعتقد انه هذه لعبتها، يعني ما يستهان فيها ابدا. يعني شفنا الكويت في كثير من بطولات الخليج يكون مثلا اقل المنتخبات كقيمة من ناحية الفنية كأسماء مقارنة ببقية المنتخبات، ورغم ذلك يقدم أداء يعني يذهل الجميع. فأعتقد أن مجموعة بتكون صعبة جدا، خصوصا في ظل أيضا التغييرات الكبيرة اللي حصلت أيضا على قائمة المنتخب السعودي. أنا أعتقد أن مباراة الافتتاح أمام المنتخب الكويتي أبو سارة بيكون لها بعد جماهيري كبير، ما هو فقط بحكم أنه افتتاح بطولة يعني مميزة على مستوى الخليج، لا بل أنها أيضا تتوافق مع اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، هذا بيخلي لها يعني بعد جماهيري مختلف، وإن شاء الله أنها تكون احتفالية مميزة باليوم الوطني إضافة إلى افتتاحية البطولة. أتمنى أيضا يعني أنا ما راح أتكلم فقط عن دور المجموعات، أنا أتمنى أن المنتخب السعودي، أعرف أنه كثير يقلل مثلا من قيمة أنه كاس الخليج في النهاية هي كاس خليج، لا أنا أقول المنتخب السعودي من 23 سنة ما حصل على كاس الخليج، يعني آخر بطولة حققها المنتخب كان 2003 خليجي 16 كانت في الكويت، معناته جيل كامل ما شاهد المنتخب السعودي يحقق البطولة.

0: فقط أنه الجيل الحالي يشاهد المنتخب السعودي يحقق لقب، لا حتى بتعطيك دافع معنوي كبير صحيح. قبل كاس أمم آسيا اللي بتقام 2027 اللي بتقام في يناير في المملكة
1: العربية. مين ترشح للكابتنية حمد؟ أنا أدري أنه محمد كنو هو اللي بيكون
0: أعتقد أنه محمد
1: كنو أعود للعمري
0: أعتقد أنه محمد كنو
1: في عندك العويس وكنو والعمري هم الثلاثة
0: أعتقد يعني شفت أنا في فترة سابقة لما كان الكابتن سالم الدوسري متواجد كان دائما يأخذ لا كان كنو يأخذ البديل أعتقد يعني إذا ما
1: أنت لو قلت لك من المجموعة الموجودة بعيدا عن مين يأخذها من المجموعة الموجودة تقول لي عبد الرحمن أنا بعطيها
0: شوف إذا هم يمشون على الأقدمية
1: لا مو أقدمية أبغى أنت رأيك
0: قائد في الملعب
1: إيه
0: من فيه في المجموعة يعني أشعر أنه عنده
1: الصفة هذه
0: صفة القيادة ما أعرف يعني صدقا عبد الرحمن لازم أرجع أشوف القائمة لا أرجع
1: أشوف القائمة بس
0: أرجع أشوف القائمة
1: طلعوا لنا القائمة شباب
0: أو طلعها لي عشان لأني
1: أعطيك الحراسة عندك محمد العويس نواف العقيدي حامد شنقيطي تكلم خط الوسط متعب الحربي حسن كادش زكريا هوساوي عبد الله العمري حسان تنبكتي والله يجيب لي اسمه
0: شوف
1: طيب هذا خط الدفاع
0: من المدافعين أحس عبد الله العمري إذا جينا على الدفاع شوف للوسط من
1: ناصر كنو علاء حجي عبد الله الخيبري مصعب الجوير صالح بوشامات محمد بوشامات
0: يمكن محمد كنو بحكم انه الاقدم والاكثر خبره
1: يعني انت مين تختار
0: يعني انا بين كنو والان الان على اللي شفته ايه؟ بين كنو والعمري صراحه يا كنو والعمري
2: يعني انا يمكن ما ابعد عن محمد كنو لكن ربما اذا بجيب يعني اذا بقول لاعب اخر اعتقد محمد العويس يستحقها محمد العويس يعني واحد من اقدم اللاعبين الموجودين اليوم في المجموعه الحاليه محمد العويس اعتقد انه فيه سمات القائد يملك خبره جدا كبيره تتكلم عن تقريبا اكثر من يمكن اذا بس نتكلم عن الفريق الاول اعتقد انه له اكثر من 11 سنه و12 سنه في الفريق الاول ما بين الشباب والهلال واعتقد الدرعيه والعلا العلا اعتقد
0: الظاهر بس هم بيرجعون الموضوع الاقدم في المنتخب فلو نرجع انا وياك الحين نشوف
1: من لا بعيد عن الاقدميه
0: انا اعتقد ترى اداره المنتخب تمشي على
1: أكيد
0: الاقدم في الانضمام للمنتخب
2: اعتقد بين كنو ومحمد العويس حتى
0: بين كنو والعويس
2: الاقدم
0: بين كنو والعويس
2: تتكلم من وجهه نظر حارس المنتخب 2018 يعني محمد
0: العويس
2: بين كنو والعويس
1: طيب كاس الخليج
2: وانا ترى اعرف شخصيه محمد العويس في الملعب تحديدا يعني ويمكن انا زاملته لما كنت منسق اعلامي في نادي الشباب 2014 و2013 كان هو اعتقد في درجه الاولمبي وصعد للفريق الاول كحارس ثاني محمد العويس يملك شخصيه رائعه جدا ترى وشخصيه قياديه وانت تشوفه في الملعب يمكن يكون عصبي شوي احيانا يمكن يكون لكن انا من وجهه نظري اعتقد ان محمد العويس كفؤ
1: كاس الخليج ومجموعتنا
2: كاس الخليج ومجموعتنا أمانة أنا اليوم إحنا نحضر يمكن الحلقة وكنت أسولف أنا وحمد يعني كان في التقاطة كذا غريبة شوي يعني بس أنا ما انتبهت لها للحين يعني مجموعة السعودية اليوم في كاس الخليج تتكلم عن الكويت عمان والعراق
1: صح
2: تقريبا هي ذات المجموعة في آسيا أنت بتشيل الكويت وتحط فلسطين أعتقد
1: صح
2: عمان وال وال وال وال وال وال
0: الكويت
2: والعراق معاك في عمان والعراق معاك في لا عمان والكويت فعلا
1: عمان والكويت
2: معاك في في في في آسيا ومعاك أيضا في
1: في الخليج
2: في الخليج فاليوم أعتقد أن هذه فرصة ممتازة جدا
1: ذهبية.
2: لمدرب المنتخب وفرصة ذهبية فعلا أنه اليوم أنت قاعد تلعب مع فريقين حيلعبون معك في المجموعات أيضا في كأس الخليج اللي أنت أيضا تحضر له يمكن قبل شوي قال حمد برضو معلومة عن أنه المنتخب السعودي ما حقق البطولة من 23 سنة أنا أعتقد هي آخر بطولة أصلا حققها المنتخب على جميع الأصعدة يعني أنت تتكلم عن
0: عشان كذا احنا محتاجين
2: بالضبط فانت تتكلم عن جيل كامل ما شاف اي بطوله مع المنتخب مو بعد البطوله الخليجيه فقط انت تتكلم عن اخر بطوله في 2003 تتكلم عن اعتقد 2007 كان المنتخب لعب نهائي كاس اسيا وكان هذا اخر اعتقد وصول حتى لمباراه نهائيه في بطوله كبرى اعتقد وصلنا للخليجيه اعتقد اللي اقيمت في اليمن وصلنا الى نهائي البطوله لكن

0: لكن ما حالفنا الحظ. يعني أعتقد أن اليوم كل المؤشرات الإيجابية للمنتخب السعودي موجودة. لاعبين شباب عندهم خبرة جيدة، زاملوا نجوم العالم في الدوري المحلي، أعتقد أنه مستوياتهم أصبحت أعلى من السابق. بطولة في أرضك وبين جماهيرك ومهب في أي مكان، أنت تتكلم عن المنطقة الغربية، تتكلم عن جدة، تتكلم عن جمهور جدة. يعني جمهور جدة اليوم اللي مو بعايش في جدة وفريقه في مدينة ثانية يتمنى فريقه في جدة بس عشان جمهور جدة.
1: جمهور جدة لهم جمهور،
0: أي 100% بدون شك. فلذلك اليوم كل مسببات النجاح لدى اللاعب السعودي موجودة، ومؤشرات اللي تقدر تقول أنها إيجابية في تحقيق اللقب، فما في عذر صراحة.
1: طيب ماجد.
2: عبد الرحمن، أتكلم عن موضوع القيادة، يعني أشارت الكابتنية. أنا مع حمد، إذا كان الموضوع بالأقدمية فهي حتكون بين العويس ومحمد كنو، لكن إذا أردت أن يكون لاعب قيادي داخل الملعب، أنا أرى أشوف إنه عبد الله العمري صراحة.
1: أوكي ليه؟
2: إحنا شفناه في مباريات دوري روشن صراحة، شفناه في مباريات دوري روشن صراحة يتحدث مع الحكم، يتحدث مع زملائه اللاعبين بكل حماس وكل ندية صراحة بجميع المباريات. لكن إذا تكلم على قيادة، لكن إذا بالأقدمية بعيدا عن الحراسة، أنا أفضل إنه يكون الكابتن داخل وسط الملعب. فإذا كان بالأقدمية ممكن محمد كنو، لكن إذا كان من ناحية القيادة فأتوقع إنه عبد الله العمري هو الأنسب.
1: طيب.
2: أما بالنسبة للمنتخب السعودي صراحة، تفضل
1: بشكل سريع.
2: المنتخب السعودي مطالب بتحقيق هذه البطولة، لأن هذه النسخة مختلفة عن النسخة الماضية. ممكن كان يشارك المواسم الماضية أو البطولات الماضية بالرديف، والآن بالأساسي. فبالتالي هو الآن على أرض السعودية، وخاصة بين جماهير السعودية وجماهير جدة، والتي أرى أنها سوف تحمل المنتخب إن شاء الله إلى النهائي بإذن الله والحصول على النهائي.
1: طيب بوقف عند هذه النقطة، برجع للماجد، برجع للماجد، الله يحفظك، حفظنا جميع يا رب. بروح الشغلة وبتوقف عندها، ما راح أروح بعيد. قبل شوي سمعنا الألارم عند ماجد هود، قبل شوي عطوني ماجد، عادي شفيكم، عطوني ماجد. ماجد سمعنا قبل شوي الجوال عندك صحيح، وهذا تنبيه
2: صحيح. نعم
1: سمعوا أهل جدة، نعم، وأهل مكة وأهل الطائف خلال الفترة الماضية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتمم علينا حفظه وسلامته وأمانه، ونجعل هذا البلد آمن مطمئن في ازدهار ورخاء وعزة ومعزة بإذن الله تعالى. وهذا البلد، بلد الحرمين، له من حاميها على ما يقولون. الله سبحانه وتعالى وضع مقدساته في بلاد الحرمين. من يعلم تمام العلم حرمة هذه المقدسات، من يعلم تمام العلم مكانة الحرمين الشريفين، وهو ينتمي إلى الإسلام، ولا ينتمي للإسلام بكل تأكيد، وينتمي إلى أي طائفة أخرى غير الإسلام أو أي ديانة أخرى غير الإسلام، لأنه لا يمكن يفعل ما يفعل بكل تأكيد أعداء المملكة العربية السعودية من تهديدات للحرمين الشريفين، سواء على منطقة مكة المكرمة وغيرها من المدن في المناطق في المملكة العربية السعودية. بإذن الله تعالى يجعل تدميرهم في تدبيرهم بإذن الله تعالى، وبنبعد عننا كل مكروه، وأن دائما هذه المملكة وهذه الحرمين وهذه البلاد محمية من عند الله سبحانه وتعالى، محمية من تؤمن بقيادتها، محمية بمواطنيها، محمية بمقيميها اللي هم آمنين مطمئنين فيها. وآخر شيء ممكن الواحد يقوله، لأن اللي قاعد نسمع عند ماجد الآن طفى التنبيه اللي جاله ماجد، ومستكمل معنا على الهواء، ثقة بالله سبحانه وتعالى، ثقة بالقيادة، ثقة بجنودنا البواسل، ثقة كذلك بالمواطنين الموجودين في المملكة العربية السعودية. فلذلك احنا نستكمل الحياة، والحياة راح تستكمل، ودائما المملكة ما شاء الله تبارك الله تنظر الإمام ما تنظر الخلف، وهذول الأعداء اليوم بكرة بعده مش موجودين بكل تأكيد، ورد المملكة دائما حاسم واضح في مثل هذه المواقف. ولعل الأخبار اللي قاعد تسمعونها اليوم وأمس واللي تسمعونها مستقبلا خير رد على مثل هذه الضوضاء اللي قاعد يحدثها أعداء المملكة العربية السعودية. أبا أروح لك مشعل، أبا أرجع لمجموعتنا في كأس الخليج. يعني مجموعة تعتقد أنها صعبة بالنسبة علينا ولا سهلة، وقادرين نحن من خلال هذه المجموعة نوصل

0: يصل إلى مراحل متقدمة.
1: لا أكيد المجموعة صعبة، أنت عندك منتخب العراق يعني منتخب عمان منتخبات قوية ومتطورة جدا، أنت راح تواجه منتخبات قوية جدا يعني للأمانة، يعني منتخب العراق منتخب عمان يعني عندهم إمكانيات فنية عالية جدا، ولكن ثقة في الله يعني إن شاء الله منتخبنا السعودي قادر إنه يبدأ البطولة مباراة الكويت، يعني حتكون مباراة سهلة نسبيا مباراة العراق أو عمان راح نتجاوزها إن شاء الله، وبعد كذا منتخبنا يدخل في أجواء البطولة. يعني أنا اليوم كنت في تدريب المنتخب بالمناسبة، يعني نتكلم عن موضوع القيادة ومحمد العويسة ومحمد كنو، اليوم في تدريب المنتخب كان مسموح لوسائل الإعلام تغطي لمدة ربع ساعة
0: صح.
1: يعني قبل بداية التدريب شاهدنا يعني الجميع من حضر شاهد اجتماع خاص كان بين فهد المفرج ومحمد العويس، أعتقد هذه دلالة أنه محمد العويس راح يكون قائد المنتخب في بطولة الخليج القادم.
0: حلوة الالتقاطة هذه مشعل.
1: شاهد الاجتماع كان مطول بين فهد المفرج ومحمد العويس قبل بداية التدريبات اليوم.
0: إن شاء الله ما يكون شيء ثاني
1: تربطها، ممكن هذا أقرب شيء لها.
0: إن شاء الله ما يكون شيء ثاني.
1: لا لا كانت الأجواء مرحة بينهم، كان في ضحك بينهم.
0: إي زين إذا ضحك وناسة وبسم الله عليه أبو عبد الله ما عليه خلاف، فهد المفرج سنين خبرة عارف يدير الأمور داخليا مع المنتخب، وأنا متأكد من هذا الأمر. أبسأل نفسي مثل ما سألتكم، تقول لي أنت شارة القيادة يا عبد الرحمن، لو كنت أنت موجود ومسؤول في الموضوع بتستغرب يمكن أنا من بختار لو لعب بشكل أساسي.
2: من بتختار؟
0: أنا أختار عبد الله حمدان لو لعب بشكل أساسي،
2: بس أعتقد ما قد شالها لا في الهلال ولا النصر ولا الشباب.
0: ما عندي مشكلة فيها
2: عادي،
0: بس أنا بختار عبد الله الحمدان لأسباب شخصية، أكثر شخصية اللاعب أكثر من إمكانياته الفنية أو حتى أداءه أو أقدميته. أعتقد أنه شخصيته عبد الله بعد انتقاله للنصر اختلف اختلاف جذري بصراحة خلال الفترة الماضية. شوف إذا دخل الملعب تحس عبد الله الواثق هو داخل الملعب، شوف عبد الله هو داخل الملعب وعارف وش ممكن يعمل في أكثر من مباراة ترى،
2: بس بس بس
0: يدخل يا يصنع يا يسجل يا يكون مؤثر في في في مساعدة زملائه، عنده شخصية ترى.
3: أنا ما أختلف معك، بس يعني ما أختلف معك على شخصيته، شخصيته رائعة جدا. عبد الله حمدان من اللاعبين صراحة اللي أصلا تشعر باحترافيته، يعني
0: صحيح.
3: اليوم لما كان مع نادي الشباب أو عندما انتقل إلى الهلال أو حتى في النصر اليوم تشعر بأنه لاعب محترف بعيدا عن اللون وبعيدا عن اسم النادي اللي ينتمي له. لكن أنا أعتقد أن سياسة المنتخب ما أعتقد أنها تقبل مثلا أو تتماشى مع أنه يكون في لاعب صغير في السن اليوم، ويمكن عبد الله حمدان عنده صغير في السن مثل قبل، لكن في من هو أكبر منه، في من هو أقدم منه، وربما في من هو شخصيته تتناسب أكثر. يعني ترى أنا مثلا أنا رجعت قبل شوي وحنا يعني كنت قاعد أتكلم مع ماجد، رجعت القائمة اسم اسم، يعني فعلا ما وجدت الشخصية اللي تقول أول ما طاحت عيني عليك هذا هو هذا الفارق. ما في منتخب من أول ما تبدأ إلى ذا ما في إلا محمد العويس ومحمد كنو بحكم الخبرة الطويلة اللي مع المنتخب. لكن في مثلا اسم مثل ناصر الدوسري يمكن تميل أحيانا فقط لأنه قائد في الهلال، رجل شال الكابتنية في نادي كبير مثل الهلال، ربما يعني تكون هذه شيء إيجابي له. في أسماء رائعة جدا مثل عبد الله الحمدان، مثل مصعب الجوير، عندهم تجارب ممتازة.
0: أنا دائما أشعر يعني
3: أنا دائما أشعر ترى لاعب الوسط في في في قيادة الفريق سواء كان نادي أو منتخب، لاعب الوسط هو الأنسب لأنه هو اللي يكون أقرب للخطين الدفاعي والهجومي. ولكن ما فيه اسم صراحة، يعني أنا لما أتذكر مثلا أقول والله ياسر القحطاني زمان، محمد شلهوب مثلا، أتكلم عن مثلا فؤاد أنور مثلا، أتكلم عن ماجد عبد الله، أتكلم عن يوسف الثنيان، أتكلم عن أسماء شالت الشارة هي بثقلها ذاك الوقت كفاية أنها تشيل الشارة.
0: أكيد
3: اليوم مع كل الحب والتقدير للأسماء اللي موجودة ما في ذاك اللاعب اللي فارق في شخصيته، فارق في في في عطائه، فارق في في في قيادته. مثلا على سبيل المثال لما كان سلمان الفرج مثلا موجود، سلمان فارق
0: أكيد
3: سلمان فارق بالشخصية بالقيادة بالتجربة
0: صحيح.
3: فلذلك اليوم بعد سلمان الفرج أنا أعتقد، وحتى مع وجود سالم الدوسري سابقا، أنا أعتقد أنه ما بعد سلمان الفرج قائد فارق في المنتخب.
0: خليني بروح للموضوع الثاني. أنتوا تدرون أو حنا بنقول نخبركم أنه دورة الألعاب الآسيوية 20 في ناغويا 2026 انطلقت فيها بعض الألعاب. خليني أعطيك أول شيء لمحة بس، إحنا مشاركين في 19 لعبة فيها، عندنا 144 لاعب ولاعبة موجودين في دورة الألعاب الآسيوية ناغويا، مشاركين في ألعاب القوة، كرة السلة، الملاكمة.

0: الجودستو وكذلك فنون القتالية المختلطة، الرياضات الإلكترونية، المبارزة، الجودو، الكاراتيه، البادل، الرماية، السكواش، التكويندو، رفع الأثقال، المصارعة الفروسية، قفز الحواجز تحديدا فروسية، السباحة وكرة القدم. انطلقت طبعا كرة السلة وكرة القدم. كرة القدم اليوم تحت 21 سنة منتخبنا حقق انتصار على قطر بهدفين مقابل لا شيء في مدينة ناغويا على ملعب بالمو ميزهو بمدينة ناغويا اليابانية. سجل الهدف محمد برناوي الهدف الأول في دقيقة 37، بعدين إياد هوساوي تقدم طبعا من الدقيقة 47. حصد المنتخب السعودي أول 3 نقاط في مشاركته في البطولة، مدربنا الإيطالي لويجي ديبياغو. أتكلم عن هذه البطولة، طبعا احنا نتكلم عن 4 مجموعات في كرة القدم، دائما المجموعة فيها 4 منتخبات، مجموعتنا فيها 3 منتخبات. أول سؤال تسألني ليش؟ لأن كان في مجموعتنا المنتخب العراقي وانسحب، فبقينا احنا وقطر وكوريا الجنوبية. احنا انتصرنا على قطر فلذلك خلاص تأهلنا في هذه المجموعة. أتمنى كل التوفيق إن شاء الله لمنتخبنا، مجموعة جدا جميلة بصراحة اللاعبين الموجودين. بروح لك مشعل في البداية أسألك عن هذه المجموعة، هذه المباراة، اللاعبين اللي اليوم شاهدناهم كذلك في من خلال هذه المواجهة.
1: في البداية البطولة مهمة، يعني اللي كسب ذهبية المملكة العربية السعودية أكيد. بس مو أهم من كأس آسيا تحت 23 سنة، هي الأهمية الكبرى هناك في كأس آسيا، لأنه كأس آسيا
0: راح صوتك مشعل طف الواتساب بارك الله فيك. أرجع الماجد. ماجد
2: شوف هو عبد الرحمن، قرار المشاركة بهذه البطولة بنسبة تقريبا 48% من لاعبين أعمارهم تحت 21 سنة، هذا قرار استراتيجي صراحة. هذا يعني جميع الألعاب حتى كرة القدم. عبد الرحمن انت لما تشارك بهذه البعثة ب 48% عدد كبير جدا تحت 20 سنة، هذه رسالة مو فقط احنا رايحين والله نحقق انجاز، لا، هذه رسالة ان احنا قاعدين نبني جيل للسنوات المقبلة.
0: طيب اليوم طبعا بس للعلم والإحاطة، اللي شارك في المباراة يزن الرويلي في حراسة المرمى، مشعل الداود، محمد برناوي، سلطان العيسى، علي الحسين، وياد هوساوي، وفرح الشمراني، عمار الهيبي، وصبري دهل، وثامر الخبر، ويزن مدني. إذا قلت لك هذه الأسماء كذا في أو أنا أشوفك حمد أحس أنك 5 6 أنت عارفهم.
3: إيه موجودين بل هذا شيء طيب مرة وإيجابي جدا، والأجمل أنهم بأعمار زي ما قال زي الماجد أنهم بأعمار صغيرة أقل من 21 سنة. اليوم تتكلم أنه فرصة حقيقية أنك تصنع جيل قادم من منتخب تحت 21 سنة يخدم المنتخب الأول لسنوات قادمة. أعتقد واضح أنه قبل ما تطلع بعثة المنتخبات السعودية بشكل عام يعني إلى أولمبياد ناغويا، كان في يعني تساؤل كان عنده من وش الهدف، أنه أحصل على أكبر عدد من الميداليات أو أني أصنع قاعدة أوسع الجيل القادم بمختلف الألعاب من أعمار صغيرة. فاللي حصل اني انا شايف انه اليوم البعثة السعودية ضمت 144 لاعب، اعتقد انه السواد الاعظم منهم او الغالب اذا ما كانوا كلهم اقل من 21 سنة في 19 لعبة، لكن انا ما راح اقول انه الكل، اعتقد انه الغالب او السواد الاعظم كانوا باعمار تحت 21 سنة. بس عبد الرحمن لو برجع الاولمبياد هانغ تشو 2023، ترى المنتخب السعودي أو البعثة الأخضر حققت 10 ميداليات، 4 ذهبية، 2 فضية، و 4 برونزية، كانت تقريبا ثالث أفضل مشاركة للمنتخب السعودي على مستوى تاريخ المشاركات في الأولمبياد. هل يكسر هذا الرقم في ناغويا؟ نقول يا رب، رغم أنه عدد المشاركين في هانغ تشو كان الظاهر فوق 190 بينما مشاركتنا الحالية 144 لاعب، لكن إن شاء الله أنهم قادرين بإذن الله أنهم يتجاوزون هذا الرقم
0: بإذن الله تعالى. وهو قالها ترى يعني باعشن أن المستهدف في ناغويا تحقيق ما بين 9 إلى 12 ميدالية.
3: حنا الأولمبياد اللي راح 10 وأنا بالنسبة لي ترى واضح الهدف، يعني من الاختيارات الأسماء اللي راحت وبالعمر هذا واضح أنهم ناويين يبنون جيل أكثر من أنه أنا أرجع بميداليات.
0: طيب قبل لا أختم الموضوع، مشعل ارجع لك. كنا نتكلم على
1: صار في البدايه يعني الرساله جاء
0: اي لا شكلنا احنا براجعين له شكلنا احنا براجعين له حبروح البسام
4: هو ترى
0: كان بيبرر بيقول الرسالة
4: لا هو رن الواتساب بيقول لك وش الرسالة اللي جتها
0: ليتنا
4: قايلين شكل جاء خبر ولا جاء شيء جاء شيء حصري شكله ولا
0: اي زوال الخطر الحمد لله رب العالمين ولا ولا
4: ان شاء الله لا لا رسالة واتساب اللي جاية
0: مشعل معانا رجع طيب يلا طيب ماجد تقول ماجد وش بتقول ماجد اسمع
3: لا الشباب عندهم
2: لا لا هو يتكلم مش لا لا مش عاد يتكلم هو الرسالة اعتقد انه يتكلم على زوال الخطر
0: الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين شوف يعني
4: هذا زوال الخطر عندك يا ماجد
0: عند ماجدي نعم يعني ثقتنا في الله سبحانه وتعالى كبيرة ثقتنا بقيادتنا وجنودنا البواسل كبيرة ثقتنا بأنفسنا كمواطنين ثقتنا أن لا أحد يمكن من أعداء المملكة أن يعبث بمقدرات المملكة العربية السعودية فما بالك بالحرمين الشريفين وهي قبلة المسلمين تتحدث المملكة العربية السعودية عن مليار مسلم في العالم أجمع فلذلك أنت قاعد تتوجه سهامك على مقدرات مقدسات موجودة هي أطهر بقاع الأرض أنت عقلك هذا وين إيش التفكير اللي قاعد تفكر فيه أنت أنت أنت أنت أنت تدعي الإسلام تدعي أنك مسلم هل في مخيلتك في هل أنت تفكر أصلا هل لديك عقل يستوعب اللي قاعد تعمله في الوقت الحالي بإذن الله تعالى كيدك في نحرك والله سبحانه وتعالى حامي هذه البلاد وراح تشوف الردود وراح تشوف الرد وقاعد تشوف الرد وهذه هذه هذه رسالة بصراحة لكل من يعادي المملكة العربية السعودية تعلم تمام العلم حلم المملكة العربية السعودية لكن في القرار نحن أسياد في هذا القرار وإذا اتخذنا القرار اتخذنا القرار بإذن الله تعالى هذه المملكة محمية بفضل الله سبحانه وتعالى بس كنت بروح دورة الألعاب الآسيوية
4: بتروح المشعل بس
0: إيه بس مشعل خلي يقطر في جواله
4: يعني شوف أمانة أعتقد أنه الذهاب بعمر يمكن أقل من العمر المطلوب مثل ما قال حمد هي استراتيجية ربما تكون مفيدة لبناء يعني جيل قادم في الألعاب الأولمبية ولكن ما يمنع ذلك من حصد الميداليات حنا نتكلم اليوم أنه يجب أن تصبح خلينا نقول الانتصارات أو الإنجازات أو المنجزات عادة لدى المنتخبات السعودية في شتى الألعاب الأولمبية أو حتى على يعني مستوى كرة القدم يجب أن يبنى الجيل القادم كجيل منجز جيل يحقق الإنجازات ويجب أن يكون كل مشاركة أفضل من المشاركة اللي سبقتها احنا جيل او الجيل السابق خلينا نقول رياضيا يخلو من الانجازات من النوادر جدا يعني خصوصا على مستوى كره القدم انك تشوف
0: قصدك بالفئه السنيه ولا المنتخب الاول
4: بشكل عام يعني مثلا كل ثلاث اربع سنوات ربما يصبح بطل من الفئات السنيه على مستوى الآسيا او مستوى الاقليمي لكن في الالعاب المختلفه احنا نتكلم على الاولمبياد ترى يعني اليوم أنت في أولمبيات عربية إسلامية وأيضا آسيوية وفي أولمبيات عالمية طموح دائما العالمية يعني فأنت اليوم مثل هالمشاركات هي تحضرك للمشاركات الكبرى والمحافل العالمية لذلك أنا أتمنى إن شاء الله التوفيق لكل بعثة المنتخبات السعودية وبإذن الله أن نحقق رقم أكبر من المشاركة الماضية
0: طيب قبل أختم هذا الجزء من الحلقة أروح لحديث قال مدير تطوير كرة القدم في الاتحاد السعودي لكرة القدم وهو مارك كينهام عن الأكاديميات الأندية باعتبارها المحرك الأساسي لمنظومة تطوير المواهب خلينا نشوف كلامه ونرجع ناخذ تعليق الشباب
5: We're trying to develop Saudi football at all levels, from grassroots, professional and international. And we see club academies as the real engine room and in the center of that process to try and develop more and better Saudi players that will, one, support our clubs being the strongest they can be, have the best Saudi players playing at the highest level. I've worked in a few different countries and ran some similar programs and projects. And what I got a sense from today is a real openness for improvement and development. And a first for wanting to progress and be bought into the vision for Saudi football and the clubs to be a major part of it. So I was personally really excited by the attitude and how everyone perceived what we presented today, and really excited to support clubs on that journey. What we've seen across many different development environments, the best environments have the highest quality coaching, the highest quality contact time, and the highest quality competition. And clubs need to find the best talent to try and bring them into that environment. So we hope that with this new program and system, that we can support the clubs to find the best talent to come into the program and support them to develop the best coaching, give them the best experience, and ultimately give them the best competition so they can have an amazing experience even when they're 5, 6, 7, 8, 9, 10, up to 15. But then when they get near the first team, they've got the right competition structure to help them transition into the senior end of the game.
0: طيب هذا حديث مارك كينهام، طبعا هو المدير تطوير كره القدم في الاتحاد السعودي لكره القدم. الفكره كلها في الحوكمه. يعني اليوم في اكاديميه 68 يمكن اكاديميه، قال ان 68 نادي راح يكون موجود في هذا البرنامج. في اكاديميات لكن آلياتها وطريقه عملها تحتاج تطوير، فلذلك الاتحاد السعودي انشا برنامج لتطوير هذه العمل، هذه الاكاديميات.
3: الاكاديميات الخاصه الموجوده الان في الاحياء هل هي تبرمج؟
0: لا،
4: اكاديميات فقط. نعم. بس ترى فعلا يعني شوف، واكيد انه اليوم الاكاديميه مهمه جدا لكثير من الانديه. في انديه يعني الخريجين من اكاديميات النادي حققوا منجزات وبطولات، مو فقط للنادي نفسه، ربما حتى للمنتخبات السعوديه، وكنا نتكلم عنها قبل شوي من منجزات. يعني انت تتكلم عن اكاديميه مثل اكاديميه نادي الشباب مثلا، اخرجت اجيال، يعني اخر جيل يمكن ظهر حقق الدوري بدون خساره عام 2012. فانت اليوم عيال طيف وكثير وكثير من حسن معاذ وشيل ومحمد العويس اللي الى اليوم يلعب، عبد الله الحمدان من مدرسه الشباب، وكثير الخيبري، كثير من اللاعبين اليوم حتى بعضهم موجود الى الان تلقاه في المنتخبات، كلهم من المدرسه. اعتقد مره سوينا هنا في على هذا الطاوله عبد الرحمن عن اكاديميات او خلينا نقول لاعبين المنتخب اللي تاسسوا في الانديه. التشكيله حقت الكاس العالم كان فيها ستة، وكان الاكثر نادي الشباب. فاليوم نادي الشباب يفتقد امانه لاستخراج المواهب.
0: رجع العراب ها؟
4: طبعا ما في شك. يعني انت تتكلم عن كنعاني، واحد من اهم الاسماء في
0: صحيح
4: في الفئات السنيه، وبدون شك ابو عبد الله يستحق يعني، وهذا بيته يعني، هو طلع من بيته ورجع لبيته مره ثانيه. لكن انا اعتقد انه الاكاديميات اليوم جانب مهم جدا فيها الحوكمه اللي قاعده تصير اليوم. بالعكس مبادره جيده وممتازه جدا وعظيمه من الاتحاد السعودي، يعني لاهتمامها في الاكاديميات وحوكمتها والتركيز فعلا على المواهب. ترى في كثير من الاكاديميات يعني تحضر فيها الاسماء وربما بعض المعارف وبعض العلاقات وتخرج لاعبين عاديين جدا. نتمنى يعني انه يكون فعلا في حوكمه وفي اختيار حقيقي للمواهب اللي ممكن تخدم النادي وتخدم اكيد المنتخبات السعوديه.
0: شوف انت في التطوير لك مسارين اداريه، وانت اخبر مني، يا انك تنشئ شيء جديد يا انك تحسن شيء موجود. انت اذا انشات شيء جديد فانك تدخل في مرحله وشو التشغيل، وهذا مو بعملك اتحاد سعودي كره القدم.
4: تطول
0: تشغل انت هذا الشيء وتاسسه بشكل عام، تدخل في مساله تنفيذ، وهذا مو شغلك.
4: صح،
0: انت اتحاد سعودي ما تنفذ، اتحاد سعودي تشرف، تطور، تضع آليات، حوكمة، يعني تساعد، لكن أنك تنفذ لا ما تنفذ، استراتيجيات. فالاتحاد السعودي الحين رجع المكان الطبيعي اللي قال لك لا، أنا اليوم أنشئ برامج وأشترك الأندية فيها لأني عندي أدوات تقدر تشارك
3: بس
0: فيها.
3: بس في مرحلة مفقودة عبد الرحمن،
0: بس أنك أنت تتكلم كم سويت برنامج سابقا اشتغلت عليه؟
3: خلينا برنامج، لو تسوي 1000 برنامج وتنجح بتوصل إلى مرحلة، هذه أنا بالنسبة لي الاتحاد السعودي ما يتحكم فيها، اللي هي منح الفرصة للاعب أو الموهبة اللي طلع من فريق درجة الشباب ولا الفريق الأول الأولمبي وما أخذ فرصة بالفريق الأول. في مرحلة مفقودة ترى دائما نتكلم عنها.
4: طب معليش خلنا نسأل سؤال هنا،
3: الاتحاد السعودي ما يقدر يتحكم
4: فيها. لا خلنا نسأل سؤال، ما نتكلم عن الاتحاد السعودي، هذه مسؤولية النادي.
3: إيه؟
4: لكن خلنا نسأل سؤال، المواهب اللي موجودة في أوروبا مثلا أو في الأندية الأوروبية عادي جدا تلقى لاعب في الفريق الاول عمره 18 سنة.
3: 17 بعد 17.
4: طيب كيف اخذها؟ كيف اخذ المكان هذا؟
3: ما عندنا في الانديه السعوديه، عطني نادي واحد جريء يمنح الفرصه.
4: هل هي جرأة في النادي؟ لا بس حمد، هل هي جرأة في النادي إيه ولا ميزة في اللاعب، موهبة في اللاعب
3: كله.
4: يعني اليوم مثلا لما تشوف مثلا على مستوى برشلونة مثلا لامين يامال مثلا، لاعب عمره 17 سنة حاط مركزه في المنتخب، ما هو بعد في يعني أنت اليوم هل عندنا موهبة اليوم؟ أنا أشوف مثلا واحدة من أهم المواهب الموجودة اليوم مصعب الجوير مثلا. مصعب الجوير وضع نفسه في تشكيلة المنتخب رغم أنه ما وجد فرصة في نادي الهلال وحاول أكثر من مرة لكن ما حصل فرصته. مصعب الجوير صنع الفرصة، انتقل بالإعارة للشباب وكان واثق أنه يملي مكانه، له مكان في الشباب.
3: طيب ولعب في الشباب عطني غير مصعب.
4: ولما انتقل
3: نموذج غير مصعب.
4: بس أنا أقول لك إنه أحيانا المسؤولية ما هي مسؤولية نادي،
0: طيب
4: هي مسؤولية الموهبة نفسها، اللاعب نفسه. اللاعب نفسه المفروض يفرض نفسه. مصعب الجوير فرض نفسه وأخذ مكانه في المنتخب. ما عندنا مواهب تفرض نفسها، أنا هذا اللي أنا أقصده.
0: طيب ممتاز،
4: المفروض إن الموهبة هي اللي تفرض نفسها.
0: خلاص خلني أستأذن ضيف الأعزاء مشاهدي السينما كان فاصل قصير وبعد الفاصل. بوستش يسعى لذهب القارات، صناعة التاريخ تنتظره مع الأهلي.

0: على هواك.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
2: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة FM.
3: مستعد للحماس؟
4: أي كرة قدم؟
3: متشوق للمتعة والإثارة؟
4: أي متعة؟
3: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
5: تيكي تاكا،
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد، يوميا السادسة مساء على جدة FM.
6: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
2: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة FM.
3: مستعد للحماس؟
4: أي كرة قدم؟
3: متشوق للمتعة والإثارة؟
4: أي متعة؟
3: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
5: تيكي تاكا،
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد، يوميا السادسة مساء على جدة FM.

0: اهلا مشاهدي اس بي سي، مكملين معكم اكيد وحديثنا ودعمنا ومساندتنا وتشجيعنا اكيد للاهلي في بطوله افريقيا واسيا والمحيط الهادي. هذا الكاس كاس غالي علينا، كاس ضروري انه يرجع الجده مع الفريق الاهلاوي، كاس محتاجه كثير هذا الفريق خلال هذه الفتره، كاس محتاجه مو محتاج الفريق بس، محتاج الجمهور كمان على كل ما حصل من بدايه الموسم حتى وقتنا الحالي. مباراة ليست بالسهلة، اللي يدقق في تفاصيل سان داونز مو بسهلة المباراة، الساعة 3 العصر هم يعاملون الأهلي أهلينا مثل أهلي مصر، كله إذا جاهم أهلي مصر عاملوا الساعة 3 العصر. لا تنسى أنه الأجواء راح تكون مختلفة في هذه المواجهة، النفاذ كل التذاكر، الملعب يشيل فوق 50، لا خلوا 36,000 من أجل أن يكون في دواعي أمنية. نعرف تشجيعهم، نعرف أهازيجهم، نعرف كيف طرق لعبهم، يعني فريق مش سهل ترى. طريقة لعبة الستايل اللي قاعد يلعب فيه ستايل مو بستايل أفريقي بصراحة، يعني في كثير من أوروبا هذا الستايل اللي يلعب فيه. مشعل، أبى أتكلم عن آخر مسجدات بالنسبة للفريق الأهلاوي، كيف شايف الفريق الأهلاوي، كيف شايف الاستعداد، كيف حاس الفريق؟
1: البداية الأجواء إيجابية جدا في معسكر الفريق، يعني الجميع للأمانة متفائل جدا. اللاعبين كما ذكرنا في الحلقة الماضية أنهم متعاهدين لجلب البطولة، الأجواء إيجابية جدا في مقر النادي الأهلي. اليوم كان تدريب النادي الأهلي الختامي للمباراة، يعني للأمانة التدريب ما كان مغلق بشكل كامل، في أشخاص من جنوب أفريقيا حضروا التدريب وشاهدوا تدريب الأهلي. يعني هذا الأمر دعا المدرب بوسيتش لتأجيل إعلان التشكيلة الأساسية للاجتماع الفني الذي سوف يعقد قبل المباراة بساعات. يعني اليوم ما قدر يعني يلعب التشكيلة الأساسية في تدريب اليوم، الأمر كان صعب جدا، يعني التدريب كان مكشوف الوسائل الإعلام الجنوب أفريقية، وفضل على أساسه تأجيل إعلان التشكيلة الأساسية للاجتماع الفني الذي سوف يعقد قبل المباراة.
0: أنت كيف شايف يعني المباراة، تحس أنها صعبة؟
1: مباراة صعبة جدا، انت تتكلم عن فريق سان داونز اخر 5 مواسم في بطولة دوري ابطال افريقيا خسر مباراة واحدة، يعني الفريق صعب جدا للامانة، انت ما تتكلم عن فريق سهل، ما تتكلم ان المواجهة راح تكون سهلة للنادي الاهلي، مواجهة صعبة جدا. مثل ما ذكرت اخوي عبد الرحمن، انت الفريق يلعب بستايل مختلف عن فرق افريقيا، فريق سان داونز يعني يفضل الاستحواذ، هذا امر شاهدناه مبارياته هذا الموسم، يفضل جدا الاستحواذ فريق سان داونز. سان داونز هذا الموسم في الدوري لم يخسر اي مباراة، يعني انت تواجه فريق بطل، ويعني بنفس الشيء ينطبق على النادي الاهلي، النادي الاهلي بطل ويملك عدد كبير من اللاعبين النجوم، وان شاء الله يعني باذن الله غدا يكونون في يومهم جميع لاعبين الاهلي.
0: طيب انا اشوف مقارنه بين، انا اتكلم على توقيت المباراه، عندهم الساعه 3 وعندنا الساعه 4 طبعا. سان داونز والاهلي تاريخيا عنده 4 بطولات قاريه سان داونز مقابل بطولتين للاهلي، لعب في كاس العالم للانديه مرتين سان داونز، عنده 18 بطوله دوري، قيمته السوقيه ما شاء الله تبارك الله يعني حيل الرقم صغير، يعني بيبي لي 41 مليون، شكرا اخوي محمد، 41 مليون يورو سان داونز مقابل 193 مليون يورو للاهلي، هذه المقارنه ما تمثل لك شيء يا مشعل؟
1: لا شوف، انا القيمه السوقيه هذه مره ما طالع فيها ابدا. القيمه السوقيه يعني ما تعني شيء، يعني انا اللاعب يعني لو قيمته السوقيه مليون بخليه يسجل 100 مليون مثلا بخليه يسجل هدف، لا القيمه السوقيه ما تعني اي شيء، بالعكس يعني سان داونز يملك، يعني الاهلي بكره راح يواجه منتخب جنوب افريقيا، يعني من الاخير انت تواجه منتخب جنوب افريقيا بكره، 13 لاعب يمثلون منتخب جنوب افريقيا، منتخب جنوب افريقيا اللي شارك في كاس العالم الاخيره كان جميعهم من لاعبين سان داونز التشكيله الاساسيه، جميعهم من لاعبين سان داونز، يعني نادي الاهلي راح يواجه منتخب جنوب افريقيا بكره، يعني الموضوع ما يرتبط بالقيمة السوقية بشكل كبير، يعني المواجهة حتكون صعبة جدا عبد الرحمن للأمانة، الجمهور الأهلاوي يعني قلقان جدا، يعني شاهدنا الموسم الماضي كان فيه ارتياح كبير قبل مواجهة بيراميدز وللأسف خسر النادي الأهلي، يعني مباراة بكرة عكس هذا الأمر، فيه توتر فيه قلق كبير، ونقول إن شاء الله يعني تكون عكس نتيجة مباراة بيراميدز ويكسب الأهلي بإذن الله.
0: طيب الآن أتكلم دوريا، سان داونز في المركز الأول في الدوري مقابل الأهلي في المركز السادس، تكلم عن 20 نقطة سان داونز و 12 نقطة للأهلي، انتصر في كل مباريات الثمان، انتصر الأهلي في 4 مواجهات، لم يخسر سان داونز، ترى لم يخسر سان داونز ما تكلم من
2: الحين، ما تكلم من الحين 6 وتعادل في 2،
0: تعادل في 2 بس ما تكلم الحين، تكلم من صار لأكثر من 24-25 مباراة ما خسر،
2: صح
0: ينتصر ويتعادل المقابل الأهلي 3، وضع الأهلي مقلق شوي. الوضع كله في المقارنات مقلق، والوضع كله بصراحة يميل بشكل أكبر صن داونز. لكن بروح لتقرير يتحدث عن هذه المواجهة وتفاصيلها، وارجع أخذ تعليق من الزملاء.

0: ليست كل الطرق إلى المجد مستقيمة، أحيانا تتعثر الخطوات، تتغير الوجوه وتهتز الصورة، لكن الكبار يعرفون كيف يظهرون عندما يصبح الموعد أكبر من كل ما سبقه. وفي بريتوريا موعد الأهلي مع واحد من تلك الأيام، بطل آسيا في مواجهة بطل إفريقيا، الراقي أمام ماميلودي سانداونز، وتسعون دقيقة قد تفتح أمامه بابا جديدا نحو الحلم العالمي. الأهلي يصل إلى جنوب إفريقيا وسط مرحلة مختلفة، مدرب جديد، أسماء غادرت وأخرى حضرت، ونتائج لم تمنح جماهيره حتى الآن الصورة التي كان ينتظرها. لكن مثل هذه المباريات لا تلعب بما حدث بالأمس، هنا تلعب بالشخصية، بالخبرة وبقدرة الفريق على الظهور عندما تكبر قيمة الموعد. سان داونز يملك الأرض والجمهور ويحمل صفة بطل إفريقيا، وفي الجهة الأخرى الأهلي يحمل تاج آسيا ويحمل معه فرصة ليعيد تقديم نفسه في ليلة قد تغير الكثير. الطريق ما زال أمامه، انتصار في بريتوريا يعني لقبا جديدا وعبورا إلى كأس التحدي وخطوة أخرى تفصله عن النهائي المنشود. قد لا يكون الراقي في أفضل حالاته اليوم، لكن الفرصة أمامه كاملة، فرصة يذكر الجميع بأن الظروف قد تتغير، أما طريق الكبار إلى المجد فيبقى مفتوحا.
1: طيب هذا بالنسبة للأهلي. عندنا الساعة 4 إن شاء الله بإذن الله تعالى راح تكون المواجهة ما بين ممثلنا الأهلي على سان داونز الجنوب أفريقي على كأس القارات آسيا وأفريقيا والمحيط الهادي. ماجد، هود، مباراة صعبة،
2: مباراة جدا صعبة. عبد الرحمن، بالنسبة للمقارنة انه الاهلي والله في المركز السادس، ترى الاهلي حقق بطولة النخبة الصعبة ايضا، النخبة الاولى، كان الاهلي تقريبا المركز الخامس. بتحدث عن المباراة صعبة جدا. الاهلي الان لاعبين الاهلي يجب ان يكونوا مستعدين ذهنيا وبدنيا، وأنا أشوف ذهنيا أكثر من بدنيا، لأنه هذه تجربة جديدة لفريق سعودي، حتى يمكن في السنوات الأخيرة تجربة جديدة أنه والله يروح إفريقيا خاصة وفريق سان داونز من الفرق الكبيرة جدا اللي هزمت أيضا الأهلي المصري تقريبا والزمالك، فرق عريقة، 5 أهداف 4 أهداف. فبالتالي هذه تجربة جديدة، يحتاج الفريق إلى الاستعداد ذهنيا. أما بدنيا أنا أشوف الدوري السعودي دوري قوي، وأكيد حيتواكب اللاعبين كلهم متوازيا مع اللاعب مع القوة البدنية. الدوري السعودي قوي، فلا خوف على هذا في هذا الموضوع بدنيا، ولكن ذهنيا يحتاج الأهلي صراحة أن يكون مستعد جيدا في هذه المباراة.
1: طيب حمد،
3: أولا كل التوفيق لممثل الوطن النادي الأهلي بإذن الله أنه يعود باللقب أو يتجاوز المباراة ويحقق الكاس وينتقل إلى المرحلة اللي تليها. مباراة يعني أنا أشاطركم جميعا الرأي أنها مباراة صعبة جدا أمام فريق قوي وبطل على مستوى القارة الأفريقية لا يستهان فيه أبدا، كان له حضور قوي خصوصا على المستوى القاري. يعني سان داونز واحد من الأسماء اللي أنا أعتقد أنها خلال على الأقل 10 سنوات الماضية أبرز اسم على مستوى قارة أفريقيا، متمرس جدا في
4: بعد الأهلي.
3: شوف بالعشر سنوات الماضية
4: بعد الأهلي المصري،
3: أنا بالنسبة لي أشوف سان داونز تفوق كثير.
4: صدق لو رجع الإحصائيات بنلقى الأهلي بتفوق أكثر.
3: أوكي، الأهلي على مستوى التاريخ، تاريخ بطولة
4: حتى بطولة أفريقيا ترى
3: أتكلم عن بطولة أتكلم عن تاريخ بطولة أفريقيا على
4: مشاركات كأس عالم
3: كاملة. أنا أقول لك الأهلي المصري آخر 10 سنوات سان داونز فرض اسمه بشكل كبير.
4: بجيب لك الحلقه الجايه بجيب لك احصائيات مقارنه بين سان داونز والاهلي.
3: انا
4: صدقني بلقى الاهلي
3: متفوق. انا اقول لك شيء، انا اقرب لي الأهلي المصري. انا اقرب لي واحب لي الاهلي المصري ترى، يعني بالعكس انا ودي انه الاهلي المصري يكون بالارقام متفوق، لكن انا اشوف انه سان داونز كان له حضور قوي خلال 10 سنوات. يعني لو تجي على مستوى التاريخ بافريقيا اكيد انه الاهلي الاول
4: طبعا،
3: ما فيها شك ولا مقارنه. انا اتكلم عن اخر خلنا نقول 10 أو 5 سنوات سان داونز فارض نفسه بشكل قوي وكبير وحضور طاغي حتى على مستوى بطولات أفريقيا وتواجده أيضا في مونديالات كأس العالم.
1: طيب بس بقول لك إيش قال المدرب حق الأهلي عشان تعلق مرة واحدة عن الموضوع. قال إن إحنا عارفين إن ننافس يعني فريق قوي، إن كنا كل الاحترام أبطال أفريقيا هم، وحنا يقول أبطال آسيا، جاهزين للمباراة، في تفاصيل صغيرة راح تكون هي العامل الحاسم لهذه المواجهة. يقول من الرائع أن تعلم أنه في جماهير من جدة جاية لبلد آخر من أجل دعم هذا الفريق. المباريات النهائية دائما ما يكون لها شيء خاص، أجواءها مختلفة، تمثل لنا فرصة حقيقية عشان نصنع تاريخ. يقول يعني تركيزنا ينصب بشكل خاص على التحضير الجيد كما نفعل دائما، راح ننفذ خطتنا في الملعب. في هذه الملاعب يعني اللعب في مثل هذه الملاعب يقول يمثل تحدي خاص دائما وتجربة رائعة، لأنه هذا الملعب مختلف عن كل ملعب، ارتفاع عن سطح الأرض، الأكسجين اللي فيه، المدري إيش ترى عندهم. شوف أول إذا قالوا القرعة راح يروحون اللي ما عليه الشمس أول شيء عشان الشوط الأول يشغلون مندي، عرفت؟ صحيح ترى عندهم أشياء غريبة صن داونز ترى يسوونها قبل مباريات.
4: والله شوف أنا أول شيء ترى لي صديق أهلاوي عرض علي.
1: على بالي تقول لي صديق.
4: لا لي صديق أهلاوي عرض علي إنه بيروح للمباراة وعرض علي إني أروح معه أحضر المباراة.
1: ليش ما رحت؟
4: بعيد الديرة والله.
1: أسباب عملية.
4: لكن فعلًا ترى في جماهير أهلاوية يعني رايحة على حسابها الشخصي من أجل المباراة، رغم إنه ثقة بعض الأهلاويين ترى مهزوزة في الفريق، لكن يعني مثل ما يمكن ذكرته قبل شوي مثل هالمباريات هذه مختلفة. يعني أنت اليوم هذه مباراة بطولة، ما هي مباراة يعني ضمن مباريات دوري أو ضمن بطولة طويلة مثلا أدوار مجموعات ثم أدوار إقصائية، تتكلم عن مباراة واحدة أمام فريق واحد الفوز فيها يعني لقب وتأهل إلى اللعب على لقب آخر. الأهلي أمانة ما هو بالأهلي حق السنة الماضية أبدا، مختلف تماما، يفتقد لأسماء مهمة، انضم لأسماء جدا عادية يمكن الجماهير الأهلاوية ما هي حتى قابلتها. المدرب أعتقد أني أشوف أنه كثير من الأهلاويين كانوا يعني أزمة المدرب ياسلة والخروج المفاجئ قبل الدوري بأيام معدودة أعتقد أنها لا زالت مؤثرة على الأهلاويين. أنا أعتقد أنه مثل يمكن ما قال ماجد وما قال مشعل وأكد على الحضور الذهني، واحدة من أهم مسببات الانتصار إن كتب الله إن شاء الله بكرة للأهلي. بالنسبة للقيمة السوقية اللي يمكن حكى عنها زميلي مشعل، أنا أتفق مع مشعل في مثل هالأوقات ما ما ما في يعني الواحد ما ينظر أبدا للقيمة السوقية. إحنا شفنا مباراة العين مثلا والنصر، القيمة السوقية كانت للنصر أعلى بكثير مع ذلك خسر من العين، لأنه العين صنع تنافسية للمباريات بين الفريقين، فأصبح للمباراة قيمة معنوية أكثر من أنها نقطية أو مباراة مجموعات أو تأهل. اليوم المباراة هذه صانع نفسها بنفسها، أنت تتكلم عن بطولة قارية وتتويج وفريقين اليوم تقول أربع بطولات قارية للسان داونز ويمكن حمد يقول آخر 10 سنوات هو الأبرز، فأنت تتكلم عن فريق لسه يعني جديد في البطولات القارية، يعني لسه قاعد، ما هو الأهلي المصري اللي متعود، ما هو الهلال مثلا اللي متعود، نفس الكلام الأهلي. فأنت اليوم هذه البطولة مهمة جدا للأهلي، يجب أن يقاتل عليها بأي شكل من الأشكال، ولازم تكون يعني الرغبة والتحضير الذهني في لاعبين الأهلي تحديدا مختلفة تماما عن أي مباراة ثانية، وهذا المتوقع. هل هي مباراة صعبة؟ صعبة كثير وجدا على الـ على الـ على الأهلي، خصوصا على أرض السان داونز.
3: بس خلا بعطيه جرعة كذا، جرعة تفاؤل للهوين، جرعة إيجابية. ترى بكرة تقريبا حوالي 6 لاعبين بارزين بالنسبة لسان داونز بيغيبون، 3 منهم الإصابة. تتكلم عن بعد البحث بسارة يوم قلت لنا إنه في محور عن الأهلي وسان داونز، سويت كذا بحث وحضرت للمحور هذا، فلقيت انه في 3 اللي هو مداو ظهير ايمن مصاب، كوبيدو مدافع برضه مصاب، ارثر سيلز مهاجم برضه مصاب وتاكد غيابهم عن مباراه الاهلي، اضافه الى انه في 3 لاعبين اخرين اضافهم النادي الجنوب افريقي ويلعب معهم في البطولات المحلية وما أعرف عن بطولة دوري أبطال أفريقيا، لكن غير متاحين في البطولة هذه اللي هي القارات، لأنه التعاقد معهم جاء بعد الموعد النهائي لرفع القائمة، يعني انتهى الموعد النهائي لرفع القائمة، الصفقات تمت بعد هذا الموعد فما راح يكونوا متاحين. فأنت تتكلم عن 6 لاعبين، لو قلنا على الأقل 3-4 منهم أساسيين تعتبر يعني شيء إيجابي بالنسبة للأهلي بإذن الله.
1: وهذا نتمنى. مشعل قول
5: ايوه عبد الرحمن، بالنسبه للزملاء تكلموا عن الحضور الجماهيري، يعني عندنا خبر خاص، اداره النادي الاهلي اشترت 500 تذكره للجماهير الاهلاويه في جنوب امريكا، راح يتم توزيع على الجماهير الاهلاويه عدد 500 تذكره اشترتها اداره النادي الاهلي. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه، حاب يعني اتكلم اعقب على كلام اخونا بسام. مباراه بكره يعني للامانه مباراه 11 رجل في الملعب، لا تتكلم عن مدرب بوسج ولا حمل 1%، بكره مباراه 11 رجل في الملعب هم اللي قادرين على جلب الفوز. يعني الموسم الماضي مباراه بيراميدز مدرب ياسر نزل بافضل تشكيله ممكنه في تاريخ النادي الاهلي، ولكن للاسف خسر النادي الاهلي لان اللعيبه ما قدموا الاداء المطلوب. مباراه بكره مباراه 11 لاعب هم قادرين على جلب الفوز. تعقيب على كلام اخوي حمد، الثلاثه لعيبه ترى سجلوهم اليوم امورهم طيبه بيشاركون معهم.
3: بلا عليك،
5: ودي نتفائل باي شيء.
3: ودي انا قاعد بعطيكم جو، والله مش على بعطي جرعه تفاؤل.
5: والظهير الايمن المصاب تعاقدوا مع اثنين بدايل له.
4: لا لا ان شاء الله ان شاء الله. يعني
3: انا عندي والله بشعل عندي ثلاثه مصابين قلت كويس، وثلاثه
4: بالعكس خلها كذا عشان عشان عشان خلها كذا عشان تصير تحدي اكبر عليهم.
5: فريق مكتمل جدا، فريق مكتمل جدا، وممكن هذا الامر يكون خير للنادي الاهلي لانه يعي حجم المباراه واهميه المباراه.
4: تخلي اللاعب اليوم يدخل بشكل اقوى، لانه مثل هذه الاخبار ترى تهون احيانا على اللاعبين، يعني تسهل المباراه والله مصابين غيابات فيشعر ان المباراه سهله. لا المباراه ما هي سهله، لازم تدخل بكل قوتك. يعني
5: اكد على كلامك، الموسم الماضي قبل مباراه الاهلي وبيراميدز اصابه اثنين من اهم لاعبين بيراميدز وغيابه مع المباراه، الشيء هذا اعطى اريحيه كبيره للاعبين الاهلي وجمهور النادي الاهلي.
4: هذا اللي انا
5: للاسف تفاجئ الجميع بخساره النادي
4: 100%.
3: لا حتى مع الغيابات ترى الفريق فريق قوي وصعب مره، خصوصا على ارضه بين جمهوره. ماشي
2: بس برضه يعني انا اشوف ان اللاعبين لا يحتاجون ضغط اكثر.
4: طيب ماجد، ما نسمعك
1: انا بخلي ماجد شويه. مشعل عطني تشكيله متوقعه، افهمها
5: تشكيله متوقعه
1: افهمها.
5: ما لا انا قلت له بدايه الحديث تكلم لانه ما نزل اليوم التشكيله الاساسيه.
1: انا اقول لك عطني تشكيله متوقعه انت تتوقعها.
5: المتوقع سعيد بعطيه، بانيز، ديميراز، زكريا، هوساوي، اتنغانا. اللاعب الجنب اتنغانا يعني راح يكون فيه هذا اللي مو واضح، يعني البقيه يعني كلهم واضحين، سبريستيان، جالينو، توني، ترينكاو، يعني واضحين بشكل كامل الا اللاعب اللي جنب اتنغانا.
1: يعني الحين انت تقول لي انت سعيد بعطيه هو الظهير، ديميرالو، ايبانيز، وزكريا
5: المتوقع،
1: اتنغانا ما تدري منه جنبه، لكن تدري انه سبستيان راح يكون خلف المهاجم، وتوني يمين، ترينكاو، ويسار جوليانو.
5: جالينو
1: عفوا، انا جوليانو ما ادري ايش فيني.
5: جالينو نتمنى نتمنى نتمنى جالينو يكون في يومه باذن الله. يعني جالينو هذا يعني
1: هو يظهر بذل المباريات،
5: هذا الاهم يا عبد الرحمن.
1: ايه؟
5: هذا الاهم، هذا جالينو من بدايه الموسم مستوى في تراجع، نتمنى بكره يظهر جالينو رجل الحسم ورجل النهائيات.
1: ممكن ابراهيم ديابي ممكن جنب اتنغانا،
5: ممكن ابراهيم ديابي، ممكن نايف مسعود.
1: ما راح يغني نايف في الملعب بس بيطربهم لو لعب بيطرب.
5: للأمانة يا عبد الرحمن، نايف مسعود يقدم مستويات
1: لاعب فنان ما شاء الله تبارك الله،
5: فنان جدا والله،
1: فنان بصوته وفنان بلعبه، فنان
5: في الملعب،
1: فنان في الملعب ما في شك، راح يعزف في الملعب ان شاء الله اذا شارك باذن الله.
5: ان شاء الله يا رب. نقطة أخيرة بس بتكلم فيها،
1: كل النقاط لك ترى، أنا لو أخلي لآخر البرنامج سولف عادي ما عندي مشكلة، أنا مش عشان الأهلي.
5: أيوه، وصول الفريق راح يكون الساعة 8 صباح يوم الأحد بإذن الله، وإن شاء الله الكل موجود في استقبال بعثة الفريق عند وصوله لمطار جدة بإذن الله مع اللقب.
1: طيب قبل أطلع الفاصل، حقيقي مو بس الأهلي اللي محتاج البطولة، كلنا محتاجين البطولة هذه تحديدا، هذه البطولة احنا محتاجينها. ليش؟ لأنه نبغى نستمر، قلعة الكؤوس انفتحت بيبانها والأرفف ما شاء الله تبارك الله ذهبية، ودنا هذا الكأس الأحمر يكون من ضمن الأرفف الذهبية الموجودة في النادي الأهلي. جمهوره يستاهل، اللي عمله شيء عظيم خلال المواسم السابقة وهذا الموسم، حتى لو هو زعلان إلا أنه يوقف مع نادية. لاعبين عندهم مسؤولية وحس المسؤولية بشكل أكبر، إدارته قاعد تتعلم من الأخطاء اللي عملتها، صح أنه كان في أخطاء معين خلال الفترة الماضية. هذه البطولة راح تعطي المدرب ثقة، راح تعطي اللاعبين ثقة بأنفسهم، راح يرجعون بشكل مختلف للدوري، راح تعطي اللاعبين اللي منضمين للمنتخب كمان ثقة لأنهم جايين من بطولة بشكل أكبر. فهذه
4: مكاسبها كبيرة،
1: القلعة مكاسبها كبيرة بصراحة. الأهلي اليوم لابد انه ينتصر في هذه المواجهه، ولابد انه نشاهد لاعبي الاهلي بكل ثقلهم. ادري سان داونز مو بسهل يا جماعه، مو بسهل، انتم ما قاعد تتابعون سان داونز في الكره الافريقيه، تراه فريق اوروبي بستايل اوروبي وفريق افريقي بستايل اوروبي صراحه. عندهم بعض الاخطاء، عندهم بعض الاخطاء، انا شفت كثير مباريات عندهم بعض الاخطاء في في في الخلف تحديدا اذا صار في ضغط عالي، ولكن بالاخير ترى فريق عالم يعني
4: لا
1: صراحه.
4: لا تنسى منجز ان الاهلي اليوم بيكون اول فريق عربي واسيوي يعني يحقق البطوله.
1: ايه
4: فاعتقد انه منجز كبير جدا للاهلي ويبقى بالتاريخ يعني، خصوصا مثل هذه الاولويات يعني موجوده في انديه كبيره وضخمه جدا مثل الانديه يعني مثل الهلال والشباب والنصر والاتحاد والاهلي وغيره من الانديه، الاولويات دائما تبقى في الذاكره يعني.
1: ممتاز، بروح اعطوني المعلومات اللي عن الملعب المباراه يا شباب الله يسعدكم، خلينا نشوفها بشكل سريع. ملعب يرتفع عن عن عن فوق سطح البحر 1350 متر، ساد لوفتس فرسافيلد على مدينة بريتوريا جنوب أفريقيا. طبعا التأسيس في 1906 51762 متفرج، بس أعتقد أنه خفضوا السعة بشكل أكبر كحضور متفرجين 36000. هو استضافة بطولة كأس العالم، أبرز حدث كان في 2010. أعطوني معلومات عن الحكم، سويسريين أعتقد طاقم طاقم التحكيم سويسريين أتوقعهم يا شباب ولا سويسريين؟ صح صحوا لي. حكم الساحه طبعا سويسرا ساندرو شيرر، وحكم المساعد ستيفن دي الميدا، حكم المساعد الثاني جوناس ايرين، الحكم الرابع انجوني وسنجام، وحكم تقنيه الفيديو اليساندرو، هم حكام من سويسرا. نتمنى كل التوفيق ان شاء الله لفريق فريقنا وممثلنا الاهلي في هذه المواجهه. اللي تكلمت عنه امس بتكلم عنه اليوم، ديميرال وزكريا.

0: انت ذبحتني علشان طمع الدنيا، لكنك خسرت الآخرة.
1: الوالد كتب وصية.
2: إن الفلوس باسم أمي، كان أبوي ما عنده فلوس.
3: على هواك.
4: جنت وغضري
5: والقوافي ناغمت بيت القصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود من رياض الفكر نستلهم جديدة.
6: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
7: جمهور الشعر وأهله من مطلع ضاية، سلامي للعموم.
3: مع إطلالة موسم جديد
5: شاعر الراية،
3: حيث يلتقي الشاعر بأهله.
6: شاعر الراية،
3: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.

0: 5 معايا رهبة شعبان الجمعة والسبت 5 مساء على جدة اف ام. جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي على اكس @جدة_راديو وقناتنا على اليوتيوب وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو وفي سناب شات جدة اف ام وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800 200.
1: أهلا بمشاهدي SBC مواصلين أكيد الحديث معاكم. مشعل أخيرا أباخذ بس توقعاتكم مباراة الأهلي وصن داونز لأن دخلنا خلاص يوم جديد يعني مباراة اليوم. زين مشعل توقعك المباراة؟
2: توقع وأمني إن شاء الله فوز الأهلي 3-2.
1: 3-2 بسام.
3: طبعا الأمنية فوز الـ الأهلي يمكن أعتقد 2-1. ما راح أتوقع.
1: ليه؟
3: لأنها صعبة
1: يعني ما تقدر تتوقع قصدك؟
3: لا صعبة أتوقع صراحة. الأهلي أولا فريق يحمل أسماء أكبر من صن داونز، فريق كبير، فريق بطل آسيا، من المفترض أنه يكون قادر على تحقيق البطولة لكنه متراجع فنيا مؤخرا. في المقابل فريق ما يخسر، أقل منه في القيمة السوقية، أقل منه في النجوم، لكنه فريق ما يخسر، فريق بطل إفريقيا. مباراة جدا صعبة فيها التوقع، فبكتفي فقط في الأمنية وأقول إن شاء الله أنها أهلاوية 2-1.
1: حمد،
4: على ظروف الأهلي والله صعبة مرة عبد الرحمن، ولا ودي أتوقع فوز الأهلي لكن أتمنى أنه يفوز الأهلي 2-1 بإذن الله.
1: طيب ماجد،
3: يعني ما راح أتوقع،
4: أتمنى فوز الأهلي 2-1 بإذن الله.
1: طيب صعب ماجد،
5: مباراة صعبة صراحة، مباراة صعبة جدا، أتوقع أنه فوز الأهلي 2-1 بس مباراة يعني هتكون بصعوبة سوف فوز الأهلي.
1: طيب
2: أتمنى يا ماجد،
4: قالك يتمنى فوز الأهلي.
5: والله تمني تمني توقع، تمني وتوقع يعني فوز الأهلي. أنا شايف الأجواء قبل المباراة صراحة من الجماهير وهذا ممكن يعطيهم دافع، يعني صعبة المباراة لكن حتى الفوز حيكون صعب.
1: طيب أعطوني
5: أنا ما يدري ليه متشائم، أنا ما يدري.

0: شايم ابو
1: مين؟
0: ابو ابراهيم
2: صعبه لاني اعرف صن داونز فريق قوي والله
3: فريق قوي وما خسر يا ماجد يعني ما يعني فريق ما خسر من بداية الموسم وما خسر حتى من أعتقد فترة طويلة فأنت صعب جدا اليوم يخسر في مباراة نهائية لكن إن شاء الله نقول الأهلي إن شاء الله أنه يعني يلحق الخسارة
1: إن شاء الله ما في شيء صح إن شاء الله. طيب عطني تغريدة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة عطوني إياها خلنا نشوفها قبل شوي غرد الأمير عبد العزيز دعما لممثلنا النادي الاهلي وقال كل امنيات التوفيق لممثل الوطن النادي الاهلي امام صن داونز جنوب افريقي في نهائي كاس افريقيا اسيا المحيط الهادي كلنا ثقه بتقديم مستويات مميزه ومواصله المشوار في بطوله كاس القارات للانديه وفي تغريده ثانيه كمان يا شباب ابغى اشوفها بعد شويه الاتحاد السعودي لكره القدم مشعل
4: للامانه يعني انا شفت يعني ردود افعال الساعات الماضيه انه ما في دعم للنادي الاهلي وما في أشياء يعني من قبل الوزارة والاتحاد السعودي للأمانة الاتحاد السعودي أو وزارة الرياضة داعمين بشكل كامل للنادي الأهلي يعني الأهلي ممثل الوطن أكيد وزير الرياضة راح يكون أول داعم للنادي الأهلي يعني هذا شيء أكيد جدا والتغريدة اللي شاهدناها يعني شيء قليل جدا من الأمير عبد العزيز يعني الأمير عبد العزيز بنسبة كبيرة إن شاء الله تتحقق البطولة راح يستقبل النادي الأهلي راح يتواجد في جدة راح يتواجد يعني شاهدنا دعم متواصل من وزارة الرياضة للنادي الأهلي في السنوات الماضية
1: واللي والكلام اللي قاعد يدور هذا يعني سيبك منه
3: والله شوف ترى
4: ايوه يظهر كلام كثير انه ما شاهدنا دعم من الوزاره ما شاهدنا دعم من الاتحاد السعودي للامانه في دعم كبير من وزاره الرياضه في دعم من الاتحاد السعودي للنادي الاهلي باذن الله النادي الاهلي بكره الوطن بشكل كامل يحتفل بفوز النادي الاهلي وتتويجه
1: طيب بس في شغله بس بسيطه بس بقول معلومه بس عشان قبل الدعم
3: بعلق على شيء جدا مهم صراحه على موضوع لانه امس او الحلقه الماضيه في واحد سال قال لك اسال بسام من يتمنى او يتمنى لا
1: يحققها
3: ولا لا يعني انا هذه اقولها وانا صادق يعني مباراه العين والنصر
1: صادق ان شاء الله بسام
3: ان شاء الله
1: سلطان تفضل
3: مباراه العين والنصر انا كنت اشجع النصر مباراه الاهلي بكره انا بشجع الاهلي انا اعتقد انه كل من يمثل الوطن خارجيا بعيدا عن المناكفات المحليه والاشياء اللي تصير محليا والمنافسه بين الجماهير طبعا من حق الجماهير يعني ترى ما ترى لكن انا كبسام اي منجز وطني أو فريق يمثل المملكة العربية السعودية في الخارج أتمنى نجاحه وأتمنى أن يكون هو حاصد البطولة واللقب ويمثل المملكة خير تمثيل لأنه إنجاز للسعودية مثل ما هو إنجاز للنادي نفسه
1: خليني بقول شغلة بس بسيطة بالنسبة للاتحاد السعودي في ممثل راح يصل غدا بإذن الله تعالى هو ماجد آل صاحب واليمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم تقولي ليش مو بدر زيزة مثلا أكيد نتمنى أن يكون بدر زيز رئيس الاتحاد السعودي موجود ولكن بحكم اليوم دورة الخليج هو المفترض أنه موجود أعتقد لو ما في دورة الخليج مفترض موجود لكن وفود خليجية جاية وهو الاتحاد السعودي لكرة القدم مفترض أنه يستقبل هؤلاء الوفود يكون هو الذراع بالنسبة للجنة المنظمة لحضور كرة القدم كمنتخب سعودي كدولة مستضيفة كمان كرئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم فلذلك وجوده مهم أما نتحدث عن الأمر الآخر اللي يخص حضور الاتحاد السعودي موجود ماجد الصاحب الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم حمد
2: جميل بالعكس أنا أيد زميلنا مشعل في أنه فيه اهتمام كبير من القيادة الرياضية لكل الأندية اللي تمثل المملكة العربية السعودية خارجيا سواء على المستوى القاري أو حتى على المستوى الدولي مستحيل أصلا عبد الرحمن أنه يكون فيه تواجد أو حضور لفريق في بطولة زي هذه وما يكون فيه تواجد أو حضور لممثل من الاتحاد السعودي تواجد الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم كما ذكرت أنت أعتقد أنه يعود أيضا إلى وجود استحقاق آخر وهو كأس الخليج بالنسبة للأستاذ بدر الزيزة
1: أكيد وهذا بشكل واضح وصريح يعني وفي كلام كثير يعني مين يحضر مين ما يحضر المباريات وكيف ترى التمثيل بالنسبة لنا وحضور ممثلين مع الأندية مختلف بحسب حاجة التمثيل بروتوكول التمثيل طيب تقول لي مثلا تسألني أنت حمد أنت تقول لي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل كان موجود في كأس العالم للأندية صح
2: كان موجود
1: طيب ليش كان موجود في الافتتاح في كأس العالم للأندية كانت في دعوة مقدمة رسمية لسمو سيدي ولي عهد الأمير محمد بن سلمان مثل في هذه الدعوة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة لحضور افتتاح كأس العالم للأندية في مستوى للتمثيل، هو مو برايح عشان والله بدعم الهلال بسوي بشوف الهلال، لا هو رايح تمثيلا للمملكة العربية السعودية وتمثيلا للقيادة بحكم أن جد دعوات، تجي دعوات كثيرة على مستوى القيادة الرشيدة تحول أصحاب الاختصاص ويحضرون بدالهم، فلذلك لازم نكون شوي وشو ما ياخذنا الحماس شوي في الكلام اللي ممكن نقول هذا ليش راح وهذا ليش ما راح وهذا ليش موجود وهذا ليش مش موجود، خلونا ندخل بالتفاصيل كلنا ونكون دقيقين في حديثنا. والله العظيم أنه لا يمكن في أحلى من الأحوال أي مسؤول عن أي قطاع في أشخاص راح يمثلون من المملكة العربية السعودية ما يتمنى نجاحهم ويتمنى أن يدعمهم، كل العالم كل العالم.
2: وفي النهاية النجاح لهم ترى بكرة شفت البطولة هذه
1: صح،
2: ترى تحسب ايضا للاتحاد السعودي لكرة القدم
1: أكيد.
2: من ضمن انجازاتهم
1: وزارة الرياضة
2: اذا جو يطلعون لك التقرير السنوي للاداء في نهاية الموسم تراهم يذكرون انه الاهلي حقق كأس افريقيا واسيا والمحيط. اتذكر انا من ضمن مثلا الانجازات اللي تحققت، خلنا ما راح اقول لك، ابى اتكلم عن كأس النخبة مثلا، الاتحاد السعودي يحسبها واحدة من ضمن الانجازات اللي تحققت الكرة السعودية وقت تواجدهم، فتعتبر إنجاز لهم، فمستحيل أنه هو يعني راح يحارب نجاح أيضا ينسب له في النهاية.
1: وهذا الأساس، وهذا اللي كنت كان ودي أني
3: صدق أنا مدري أبين. أنا مدري ليش طرالي يعني، وإحنا نتكلم عن من يحضر ومن يدعم ومن ما يدعم، مدري ليش طرالي يمكن شيء من تالي ما نشوفه، بس زمان كنا نشوفه كثير. أنا أذكر رؤساء الأندية يحضرون للأندية الأخرى في البطولات القارية، يعني أذكر مباريات مثلا للشباب كان يحضر فيها رئيس الهلال، يحضر فيها رئيس أعتقد حضر فيها رئيس الاتفاق وأكثر من نادي، يعني كان الدعم ترى دائما يكون بين الأندية السعودية في البطولات الخارجية على مستوى حتى رؤساء الأندية، مو فقط رؤساء الاتحاد. كان هذه شوي مفقودة الفترة الحالية لأن بعض الأندية حتى ما نعرفها وما نشوف رؤساءها، لكن يمكن كان الرؤساء سابقا لهم حضور أكبر يعني الحالي.
1: ما أنا قصدك الأهلي؟
3: لا يعني أنا أذكر زمان، أنا أذكر زمان مباراة للشباب أذكرها كان حاضرها الأمير بن مساعد، وكان حاضرها الدوسري أعتقد رئيس الاتفاق، وكان في حضور للرؤساء أندية منافسة يعني. واعتقد انه حتى مباريات اخرى للهلال او للاتحاد كان يحضرها رؤساء انديه منافسه. اليوم يعني شوي افتقدنا لمثل هالتكاتف هذا، كل نادي يروح بجمهوره يعني او يروح برجاله يعني فقط يعني.
1: طيب قول مشعل. مشعل تسمعني؟ مشعل ما يسمعني. مشعل
3: ما يسمع
1: تو يأشر. مشعل اللي بيتكلم
3: سألني أنا
1: أجل. أنت قاعد تأشر ماجد ولا مشعل؟ لا حتى لو ما أشر يعني، حتى ما أشر
3: لا
1: مشعل
3: لا ناديت يعني ما قاعد يسمعنا. لا
1: ما قاعد يسمعنا. كلمه مشعل.
0: لا أنا
1: يقول لي ماجد.
0: أنا دخلت.
1: يقول لي
0: أنا دخلت في عبد الرحمن. أنا لم أرى أي يوم من الأيام صراحة وزارة الرياضة

0: دعموا الأندية التي تمثل المملكة العربية السعودية خارجيا في بطولات أقل من البطولة التي سوف غدا الأهلي سوف يلعبها صراحة.
1: فبالتالي البطولة الخليجية آخرها
0: الدعم لجميع الأندية بطولات نعم بطولات خليجية أقل من هذه البطولات رأينا الدعم لجميع الأندية فما بالك بهذه البطولة الكبيرة التي سيشارك فيها الأهلي غدا.
2: من تعالى أتمنى كل التوفيق إن شاء الله للنادي الأهلي مكملين أكيد بس بستأذنكم بفاصل قصير وبعد الفاصل. الهلال أعلى نقاطا في البدايات من الموسم الماضي والنصر يتأخر بخمس نقاط.

0: جدة اف ام على هواك.
1: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
2: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
3: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء 1 ظهرا على جدة اف ام.
0: أنت تستمع إلى جدة اف ام.

0: جد اف ام على هواك. كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير.
1: مكملين أكيد معاكم. مشعل، كنت بسألك قبل الفاصل بس أنه كان يمكن ما كنت تسمعني بشكل واضح. الحين تسمعني صح مشعل؟
2: إيه
1: ممتاز. أنت تشوف الحين مشعل يعني الحضور الإداري مع الفريق الأهلاوي ممثل بالإدارة التنفيذية، مدرب الفريق، اللاعبين، تحس أن الوضع على قلب واحد؟ لأني أحس كني رجعت الأجواء الموسم الماضي والموسم اللي قبله في المقاطع اللي قاعد أشوفها الفيديو، ولا لا؟
2: أيوه
1: للحين ما في مشاكل.
2: في الحلقة الماضية يعني يوم تكلمت عن الأجواء المعسكر ما كانت والله اللي تهدئة الجمهور أو تهدئة الجو العام أو يعني الأمان

0: انا قاعد اتواصل مع ناس قبل ما اظهر اليوم في الحلقه، تواصلت مع ناس موجودين في هناك في جنوب افريقيا، تواصلت معاهم كيف الاجواء، كيف تشوفون الوضع، كيف يعني الامانه الاجواء رائعه جدا، الجميع متفائل جدا لتحقيق اللقب، الاجواء جميله جدا بين المدرب واللاعبين، يعني ان شاء الله ان شاء الله نقول باذن الله انها تكون بدايه انطلاق النادي الاهلي هذا الموسم.
1: شلون مش على اخر شيء قلت؟
0: قول بدايه انطلاق النادي الاهلي في هذا الموسم، يعني اللاعبين النادي الاهلي للامانه يعني كانوا شايفين مباريات الدوري استعداد لمباراه سان داونز، يعني للامانه اذكر هذا الامر للامانه، شايفين مباراه الدوري استعداد لمباراه سان داونز، انه سان داونز حيكون انطلاقه الموسم.
1: طيب اتمنى كل التوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي. بروح الشغله بسيطه قبل الختام، عندي في الاتحاد السعودي لرياضه اللاكروس دشن هويته وشعاره، كان في حديث للأستاذ فهد المعمر رئيس الاتحاد السعودي لللاكروس، خلونا نشوفه ونرجع نعلق عليه.
2: مبارك لكم، هذا تدشين رياضة جديدة، طموحاتكم عالية جدا.
3: الحمد لله على كل شيء، وصراحة شكرا لوجودكم معنا اليوم. طبعا الاستراتيجية هي النقطة الأولى في تأسيسنا كاتحاد. الهدف من الاستراتيجية اللي هي الانطلاق بالرياضة بشكل كبير وتوسع فيها في المملكة، مع بناء بنية تحتية تساعد على اكتشاف المواهب وتطوير المواهب وتغذية المنتخبات السعودية إن شاء الله في اللقاءات الدولية. المدرب الأساسي عندنا مدرب أمريكي، لاعب سابق في اللاكروس وذو خبرة، اليوم للأسف ما كان معنا ظروف عمله. عندنا بطولة جاية إن شاء الله في أستراليا، بطولة اللي هي بطولة آسيا والمحيط الهادئ، والمؤهلة لكأس العالم. طبعا طموحنا المشاركة والتمثيل ورفع راية السعودية في هذه البطولة والاستفادة من التجربة للتطوير المستقبل إن شاء الله.
1: طيب هذا حديث الأستاذ فهد المعمر رئيس الاتحاد السعودي لللاكروس، نبارك لهم أكيد هذا التدشين والاستراتيجية، وحلو دخول ألعاب جديدة. أهم شيء أنه من يعمل في هذا الاتحاد عنده هذه الهواية وعنده الدراية الكاملة في مثل هذه الألعاب. أروح لشغلة ثانية، كينجز ليج مينا 2026، أبغى أتحدث شوي عن كينجز ليج مينا قبل الختام. أعطوني المعلومات اللي عنا يا شباب، هنتكلم عن طيب مو مجهزين في المعلومات، طيب مو مجهزين في المعلومات، أعطونا أجل مساعد الفوزان 30 سؤال في 30 دقيقة في 30 ثانية مساعد، حنا حاضرين. خلينا نشوف إيش قال عن المباراة السعودية والكويت، وكمان تحدث عن كينجز ليج مينا.
4: وشي راح فيك في برنامجنا السنة الثانية على التوالي من كينجز ليج تقام في السعودية، كيف شايف التجربة مبدئيا؟
5: أي بطولة تقام في السعودية بطولة رائعة، تثق أن الشعب يحب كرة القدم، شعب مضياف يحب يقوم في الواجب، وهني كل شيء لاكجري. يعني أنا ثاني يوم كأس العالم كينجز ليج اللي في ميلان، لا هني أبغريد مو مرة ولا مرتين، بعشر مرات تحسه لاكجري غير. يعني السعودية إذا أنا ما كنت الأول ما راح أرضى، عشان كذي البطولة دائما تكون هني ناجحة السعودية.
4: الحين أن الافتتاحية راح تكون بين السعودية والكويت، توقعاتك للي بيفوز بهالمباراة وبطل الخليج للسنة هذه؟
5: الكويت راح يفوز على السعودية كالعادة، والبطل الكويت إن شاء الله. الله يعافيك إن شاء الله.
6: يمون
1: قريب. حول يقول مزعل؟
6: هو يمون قريب وحولنا وحوالينا.
1: إيه.
6: عشان كذا بنمشي له.
1: إيه.
6: بنمشيها.
1: أكيد قال الكويت يعني.
6: أكيد بيقول الكويت، بس طيب. الغمزة كان فيها، يعني هو قال الكويت وغمز، يعني الموضوع
1: فيها حدسي.
6: فيها حدسي. بس أنا أقول لا صدقني، لا السعودية تبي تفوز وبفارق، يعني الله يستر على منتخب الكويتي من طيب. نتيجة كبيرة يعني.
1: ليش وين
6: نادم فيه ترى بس
1: مساعد وين الغمزة اللي آخر شيء عطني إياها حقت
6: لا في غمزة أيوة. كانت يعني أيوة. شوية فيها تحدي ها
1: يعني حنة
6: فيها تحدي
1: أنا. أوه لا تسايد
6: أنا أقبل توقع لها بس اللي... الغمزة ما أقبل
1: لا عرفت عشان ختام البرنامج يعني خلصنا من سوالف الجدية، بس إن عرفت اللي ودك تقول للاعبي شوف يا غمز أي شيء يهيجهم، عرفت
6: تبي
1: شوف شلون يا غمز يا غمز تكفى في راس ركان
6: والله أنا أسوي المقطع ده ودوه للعيبة
1: عرفت عبد الله
6: قاعد يغمز
1: طيب أنا وصلت للختام، أشكر الزملاء الأعزاء اللي معي في هذه الحلقة، شكرا محمد سويلحي، شكرا ماجد هود، شكرا بسام الدخيل، شكرا مشعل العتيبي، شكرا لكم أنتم أيضا مشاهدينا ومستمعينا.

الكرام، دخلنا بيوم جديد. هذا اليوم نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن نفرح فيه مع الأهلي ممثلنا في كأس القارات، وأكيد ما في ختام حكاية توصف جمال هذا المدرج الأهلاوي. في أمان الله.

جدة اف ام على هواك. الافكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وادوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام. حكاية أغنية على جدة اف ام مع روان عاشور وبندر عسيري.

تخيل إن الإنسانة اللي قضيت سنين تحاول تنساها تظهر فجأة قدامك، مو في حلم، مو في ذكرى، قدامك فعلاً، وإنت ما يفصلك عنها إلا كم خطوة. كم خطوة بس تقدر تروح لها، تقدر توقف قدامها وتسأل كيفك، إيش أخبارك. بس الغريب إنك بعد كل هالسنين وبعد ما كنت تتمنى هذا اللقاء ما تقدر تروح لها، تتراجع وتهرب. طيب ليه؟ يعني ممكن يكون الحب انتهى؟ هل تغيرت المشاعر؟ لا، بالعكس تماما. يمكن لأنك في لحظة واحدة اكتشفت إنك ما نسيتها أصلا، وإنه كل السنوات اللي عشتها بعدها ما قدرت إنه هي تمسح شعور واحد. هذه مو حكاية خيالية، هذه حكاية بدأت في جنيف عام 1985 لشاب كان يدرس في أمريكا وسافر لجنيف عشان يزور أهله. وهو في الفندق الصدفة قررت تلعب لعبتها، التقى بحبه القديم بعد سنين من الفراق. هي تزوجت وهو قرر إنه يكمل حياته ويسافر يدرس في الولايات المتحدة الأمريكية. المفروض هنا إنه القصة تكون انتهت وكل واحد ياخذ طريقه، لكن بمجرد ما تقابلوا رجعت المشاعر، تواصلوا، تواعدوا، وجاء الموعد. جات اللحظة اللي كان ممكن فيها يتغير كل شيء، كان ممكن إن هو يقابلها، يسألها عن حياتها، كان ممكن يعرف إذا كانت هي كمان لسه تحمل شيء من الماضي، كان ممكن تبدأ حكاية جديدة من حكاية قديمة. لكن إيش اللي صار؟ اللي صار إنه خاف وما قدر يكمل خطواته ورجع. وبعد كده حكى لصاحبه عن اللي صار له، وهنا بدأت الحكاية. لأنه صاحبه ما كان مجرد صاحب يسمع حكاياته بس، لا، صاحبه كان مهندس الكلمة الشاعر بدر بن عبد المحسن، اللي سمع القصة وسمع كل حرف فيها ورد عليه بكلمتين: يا قلبك الخواف. بس يا قلبك الخواف اختصرت كل الحكاية، ومن هذه الكلمات بدت القصيدة، والقصيدة صارت أغنية. الأغنية اللي غناها محمد عبده وأصبحت واحدة من الحكايات اللي نسمعها ونحس إنه اللي كتبها كان يعرف شيء عنك. لأن يا قلبك الخواف ما تتكلم بس عن رجال شاف حبه القديم وهرب، لا، هي لحظة ممكن الأغلب يمر فيها لما يكون الشيء اللي نبغاه قريب مننا، قريب لدرجة إنه إحنا نمد يدنا ونوصله، لكن الخوف يسبقنا ونختار الهروب، مو لأننا ما نحب، لأننا نخاف نعرف قد إيش إحنا لسه نحب.

0: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة. نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM.

0: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.
0: ريشة.
2: في هذه اللوحة لم يرسم دي لاكروا الحرية كفكرة، بل جسدها في هيئة امرأة تحمل العلم وتقود الناس، لذلك أصبحت اللوحة رمزاً للنضال والشجاعة في أنحاء العالم.
3: الفن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا فيلم هناك مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا، وانت اكيد حتسأل طيب الحق على ايش؟ الحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا انا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة FM. الفن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا فيلم هناك مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا، وانت اكيد حتسأل طيب الحق على ايش؟ الحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا انا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة FM.

0: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.
0: ليش نسوي كذا؟
2: ليش نرتاح بعد العزلة؟ بعد يوم مزدحم بالناس والكلام نحس بحاجة للعزلة، نرتاح فعلا من بعدها. السبب إنه التفاعل الاجتماعي رغم إنه جميل يستهلك طاقة ذهنية، نراقب كلامنا، نقرأ ردود الفعل، ونحاول نظهر أفضل صورة. كل هذا يشتغل عليه العقل بدون ما نحس. العزلة المؤقتة تعطي الدماغ فرصة يطفي هذا الجهد، يرتب أفكاره ويعالج مشاعر اليوم بهدوء. هذه الحاجة تختلف من شخص لشخص، في ناس يحتاجوا العزلة أكثر، وهذا طبيعي، مو عيب ولا انطواء سلبي. الأفضل إننا نتقبل هذه الحاجة ونخصص لها وقت، يعني لحظات هادئة من دون تشتت نتنفس فيها ونرجع لأنفسنا. والفرق المهم نفرق بين عزلة تشحننا وعزلة هروب تعزلنا عن الناس بشكل مؤذي. اتذكر، الخلوة الصحية مو انعزال عن الحياة، هي وقفة قصيرة عشان نرجع لها بطاقة أقوى.
3: مستعد للحماس؟
4: أي كرة قدم؟
3: متشوق للمتعة والإثارة؟
4: أي متعة؟
3: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
5: تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا 6:00 على جدة FM.
0: بلاكيت مع مصطفى بخش على جدة FM.
6: أحياناً وانت تتابع فيلم أو مسلسل يظهر فجأة نجم معروف تتوقع أن ظهوره بداية لدور مهم، لكن بعد مشهد أو مشهدين يختفي تماماً. هذا الظهور القصير نعرفه باسم ضيف الشرف، ممكن يكون ممثل أو مخرج أو مغني، وأحياناً شخصية مشهورة من خارج الوسط الفني. والفكرة أنه مساحة الدور تكون صغيرة، لكن الشخص اللي يؤديها معروف للجمهور. وهنا يجي السؤال، ليش فنان عنده بطولات وأعمال باسمه يوافق يظهر في دور ممكن ما يتجاوز دقائق؟ السبب مو دائما واحد، أحيانا يكون الظهور مجاملة لصديق أو لمخرج سبق واشتغل معه، وأحيانا يكون الفنان له علاقة خاصة بالعمل نفسه، ومرات يكون الهدف ببساطة أنه الجمهور يتفاجأ. عشان كذا بعض الأعمال تعتمد ما تكشف عن ضيف الشرف قبل العرض، لأنه لو اسم النجم موجود من بداية الإعلان الجمهور أصلا راح ينتظر ظهوره، لكن لما ما تعرف وفجأة تشوف وجه معروف قدامك تأثير المشهد يكون مختلف. وفي حالة ثانية يكون وراء الظهور معنى ما يعرفه إلا المتابع القديم للعمل. تخيل مثلا قصة قديمة يتم إنتاجها من جديد بعد سنوات، ويظهر أحد أبطال النسخة القديمة في النسخة الجديدة، لكن هذه المرة في دور صغير. المشاهد اللي يعرف النسخة القديمة ممكن يشوفه مجرد شخصية عادية، لكن اللي تابع العمل من زمان راح يفهم بشكل مباشر ليش اختاروا هذا الشخص بالذات. وهنا يكون ضيف الشرف نوع من التحية للعمل الأصلي

0: وللجمهور اللي يتذكره. وفي أعمال ثانية ممكن يكون ضيف الشرف شخصية حقيقية تظهر بالشخصية الحقيقية، رياضي معروف، فنان، إعلامي أو شخصية عامة، وقتها ما يحتاج أصلا يكون عنده دور طويل، مجرد وجوده في المشهد يكون هو المفاجأة. وفكرة ضيف الشرف مو جديدة، من زمان استخدم صناع الأفلام والمسلسلات الظهور السريع كنوع من المفاجأة، فنان معروف يظهر في مشهد واحد أو شخصية مشهورة تمر بشكل سريع، ومع الوقت صار الجمهور نفسه ينتظر هذه المفاجآت، خصوصا في الأعمال اللي لها أجزاء كثير أو الجمهور يتابع تفاصيلها. واليوم مع مواقع التواصل الموضوع أخذ شكل ثاني تماما، ممكن ضيف الشرف يظهر لمدة دقيقة واحدة، وبعد عرض الحلقة أو الفيلم يكون هذا المشهد تحديدا هو الأكثر انتشار وحديث الناس. طبعا مو كل ظهور قصير لنجم يعني أنه ضيف شرف، أحيانا يكون الدور صغير لكن جزء أساسي من القصة. ضيف الشرف عادة تكون قيمة ظهوره في وجود الشخص نفسه وفي المفاجأة اللي يصنعها ظهوره، مو في عدد المشاهد. وعشان كذا نشوف ضيوف الشرف في الأفلام والمسلسلات والأعمال الكوميدية، ممكن يظهر الفنان مجاملة لصديق أو تحية لعمل قديم أو فقط لمفاجأة الجمهور، دقائق قليلة على الشاشة لكن أحيانا تكون أكثر دقائق يتذكرها الناس.
1: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة،
2: لا تاخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
3: لا لا لا لا لا تاخذ هذا المكمل،
2: اسمع اسمع تمرن كل يوم.
1: طيب وش الصح؟
4: الصح عندي في صحة ولياقة، نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية، معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
5: جدة أف أم على هواك.
6: لحظة وعي على جدة اف ام مع رولا بالحمر وأسامة الغريبي، إخراج أسامة بريان.
7: قد نملك أشياء كثيرة ثم نشعر أن لا شيء يكفينا، وقد نحقق نجاحات انتظرناها طويلاً ثم نفقد فرحتنا بها عندما نرى نجاحا أكبر عند شخص آخر، وأحيانا لا يتغير شيء في حياتنا لكن نظرتنا إليها تتغير فقط لأننا بدأنا نقارنها بحياة الآخرين. المقارنة قد تجعلنا ننسى ما قطعناه من طريق، لأننا منشغلون بالطريق الذي قطعه غيرنا، تجعلنا ننظر إلى ما ينقصنا بدلا من أن نرى ما نملكه، وتجعل إنجازاتنا الصغيرة تبدو عادية لمجرد أن إنجازات الآخرين تبدو أكبر. لكن هل نرى فعلا حياة الآخرين كما هي؟ أم أننا نرى فقط الجزء الذي اختاروا أن يظهر لنا؟

كم مرة نظرنا إلى نجاح شخص وتساءلنا لماذا لم أصل إلى ما وصل إليه؟ وكم مرة قارنا أعمارنا ووظائفنا ومنازلنا وسفراتنا وحتى تفاصيل حياتنا اليومية بحياة الآخرين، ثم نسينا أن لكل إنسان طريقة وظروفه وتوقيته الخاص. فربما المشكلة ليست في أن نطمح إلى الأفضل، بل في أن ننسى قيمة ما لدينا ونحن ننظر إلى ما لدى غيرنا، وهنا تبدأ لحظة وعي.

قد نفتح هواتفنا لدقائق فنشاهد شخصا بدأ مشروعا، وآخر اشترى منزلا، وثالثا سافر إلى مكان جميل.

ورابعا حقق نجاحا كنا نتمناه لأنفسنا. ثم نغلق الهاتف ونبدأ في سؤال أنفسنا: لماذا لم أصل إلى ما وصلوا إليه؟ لماذا تأخرت؟ هل أنا أقل منهم؟ لكننا ننسى أن الصورة التي نراها لا تخبرنا بكل القصة. لا نرى السنوات التي سبقت النجاح، ولا نرى المحاولات التي فشلت، ولا نعرف التحديات التي مر بها ذلك الشخص، ولا نعرف حتى إن كان ما يملكه يجعله سعيدا بالفعل. المقارنة المستمرة تجعل الإنسان ينظر إلى ما ينقصه بدلا من أن يرى ما لديه، وقد تجعلنا ننسى أن لكل إنسان ظروفه وقدراته وأولوياته وتوقيته الخاص. فليس المطلوب أن نسير جميعا في الطريق نفسه، ولا أن نصل في العمر نفسه، ولا أن تكون نجاحاتنا متشابهة. قد يكون إنجاز شخص آخر هو محطة وصل إليها بعد سنوات من العمل، بينما أنت ما زلت في بداية الطريق. وهذا لا يعني أنك فاشل، يعني فقط أنك في مرحلة مختلفة.

0: صنعه الواقع، وإنما صنعته المقارنة، وأن الرضا لا يعني أن نتوقف عن الطموح، بل يعني أن نسعى إلى الأفضل ونحن نقدر ما وصلنا إليه. لا تجعل حياة الآخرين معياراً للحكم على حياتك، فلكل إنسان قصته، ولكل قصة توقيتها، ولكل طريق محطاته. استفد من الآخرين، لكن لا تفقد نفسك وأنت تحاول أن تصبح مثلهم. إلى لقاء قريب في لحظة وعي جديدة.
1: لحظة وعي على جدة FM مع رولا بالأحمر وأسامة الغريبي. إخراج أسامة باريان.

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
1: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا لا تأخذ هذا المكمل.
1: اسمع تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
4: الشهر العالمي لمرض الزهايمر.
5: صحة الدماغ جزء أساسي من صحتنا العامة. النشاط البدني والغذاء المتوازن والنوم الكافي والتواصل الاجتماعي ومتابعة عوامل الخطورة الصحية عادات مهمة لصحة الإنسان وجودة حياته. في الشهر العالمي لألزهايمر، اجعل الاهتمام بصحة دماغك جزءاً من روتينك اليومي، فالعناية اليوم استثمار في الغد.

0: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا. نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي، الجمعة 1 ظهراً على جدة اف ام.
2: جنت
3: والقوافي ناغمت بيت قصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود، من رياض الفكر نستلهم جديده.
4: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والابداع.
5: جمهور الشعر واهله من مطلع ضايه، سلامي للعموم.
6: مع إطلالة موسم جديد
3: شاعر الراية،
6: حيث يلتقي الشاعر بأهله.
4: شاعر الراية،
6: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها 5. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.
7: البحر ليس مجرد منظر جميل، بل نظام حياة متكامل. تلويثه بالنفايات يهدد الكائنات البحرية ويؤثر علينا جميعا، فلنحافظ على شواطئنا نظيفة ولنكن أكثر وعيا بسلوكنا. البحر أمانة، فلنحسن حفظها.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: جدة اف ام على هواك.
2: مرافق المملكة على جدة اف ام مع شدى الحربي وعبد العزيز الزيد.
3: على الساحل الشمالي الغربي للبحر الأحمر، حيث تلتقي زرقة المياه العميقة الصافية بذهبية الرمال وعظمة الجبال البكر الشامخة، تنهض نيوم بوصفها الحلم الأجرى والمختبر الأكبر عالمياً لابتكار مستقبل البشرية جمعاء وتغيير مفهوم الحياة الحضرية والاقتصادية من الأساس. لم تعد نيوم مجرد مساحة جغرافية صامتة على الخريطة، بل تحولت إلى أضخم مشروع تنموي وعابر للمستقبل على مستوى الكوكب، بمساحة جغرافية هائلة تمتد على 26500 كيلومتر مربع. بلغة الأرقام والمستهدفات الاستثمارية الجبارة، تحتضن نيوم منظومة متكاملة من المناطق والمشاريع السيادية العملاقة، في مقدمتها مدينة دالاين الخطية المعجزة بطولها البالغ 170 كيلومتر وعرضها لا يتجاوز 200 متر وارتفاعها المذهل البعدي، مصممة بلا شوارع وبلا سيارات وبلا انبعاثات كربونية، لتعتمد كليا على طاقة نظيفة بنسبة 100% وشبكة نقل فائق السرعة تختصر التنقل عرضا في دقائق معدودة، ومخدومة ببنية تحتية رقمية ثلاثية الأبعاد تعتمد على الذكاء الاصطناعي والإدراكي. لا يتوقف الإعجاز عند هذا الحد، بل تتكامل نيوم مع وجهات استثنائية فريدة تشمل وجهة روجينا الجبلية البارزة التي تقدم تجارب التزلج الخارجي والرياضات الشتوية والمغامرات طوال العام في أجواء طبيعية نادرة، ومجمع أكساغون الصناعي واللوجستي العائم الذي يعد الأكبر من نوعه في العالم، ليعيد صياغة مفهوم سلاسل الإمداد والاقتصاد الدائري وصولا إلى جزيرة سندالة الفاخرة كأولى وجهات نيوم البحرية السياحية المكتملة على البحر الأحمر. يسند هذه المنظومة الهندسية والاقتصادية الهائلة صندوق استثماري ومالي ضخم يستقطب كبرى الشركات العالمية والكفاءات والعقول المبتكرة من شتى أنحاء العالم.

أم لجعل اليوم قطبا اقتصاديا عالميا مستقلا. أغلق عينيك قليلا وتخيل صفاء السماء ليلا وهي تنعكس على واجهات مرايا عملاقة تمتد وسط الصحراء والجبال في نيوم، وهدوء المدن العمودية المتكاملة التي توفر كافة احتياجات الإنسان في بيئة خضراء مستدامة في تناغم تام بين أحدث منجزات التقنية الفائقة وروعة الطبيعة.

0: في أفق رؤية السعودية 2030 تقدم نيوم هدية المملكة لمستقبل العالم، مؤكدة أن الطموح البشري لا حدود له حين يلتقي العزم الحقيقي بالتنفيذ الهندسي المحترف. انتهت حلقة اليوم من مرافق المملكة عند عتبة نيوم ومستقبلها العابر للحدود. نلقاكم في مرفأ قادم.
1: مرافق المملكة على جدة FM مع شذى الحربي وعبد العزيز الزيد.

0: ثمانية خمسة معايا لهبة شعبان الجمعة والسبت الخامسة مساء على جدة أف أم. جدة أف أم ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي على إكس @جدة _ راديو وقناتنا على اليوتيوب وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو وفي سناب شات جدة أف أم وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28 جدة أف أم على هواك. من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي الجمعة 1:00 ظهراً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. سعوديون على جدة اف ام مع ريهام قبوري وهاني المرواني.
1: ليس كل إنجاز يقاس بحجمه، وليس كل أثر يرى بالعين. هناك سعوديون اختاروا أن يصنعوا الفرق، وفي قصة سارة السحيمي تجتمع الطموحات الشخصية مع التحولات الكبرى التي شهدها الاقتصاد السعودي خلال أكثر من عقدين. ولدت سارة السحيمي عام 1979 ودرست المحاسبة في جامعة الملك سعود، حيث حصلت على درجة البكالوريوس عام 2001، ثم أكملت برنامجاً تنفيذياً في الإدارة العامة بجامعة هارفرد للأعمال عام 2015. وفي عام 2014 أصبحت سارة السحيمي الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي المالية، واستمرت في هذا المنصب حتى عام 2021. خلال هذه السنوات لم تكن تدير شركة استثمارية فحسب، بل كانت تعمل في مرحلة شهد فيها القطاع المالي السعودي توسعاً وتحولات متسارعة. ثم جاءت واحدة من أبرز محطات القصة. ففي فبراير عام 2017 اختيرت سارة لرئاسة مجلس إدارة السوق المالية السعودية تداول، لتصبح أول امرأة سعودية تتولى رئاسة مجلس إدارة السوق المالية السعودي. وعام 2014 أصبحت سارة السحيمي الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي المالية. وخلال السنوات التالية أصبحت السحيمي واحدة من أبرز القيادات الاقتصادية السعودية، وظهرت ضمن قوائم أقوى سيدات الأعمال في الشرق الأوسط. ففي قائمة فوربس الشرق الأوسط لعام 2025 جاءت في المركز السابع ضمن أقوى 100 سيدة أعمال في المنطقة. سارة السحيمي ليست مجرد قصة امرأة وصلت إلى قمة قطاع شديد التنافس، إنها قصة جيل سعودي شهد تحولاً اقتصادياً كبيراً وشارك في صناعته، وقصة امرأة اختيرت أن يكون تخصصها بوابة إلى القيادة وأن يكون موقعها مسؤولية قبل أن يكون امتيازاً. وفي وطن تتغير فيه ملامح الاقتصاد كل يوم، تبقى بعض القصص شاهدة على هذا التغيير.

0: جدة اف ام على هواك.
1: في سيارتك او بيتك، في سفرك او وقت فراغك، صرنا اقرب لك. تطبيق الاذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجه، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: أمسيات نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. هنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
1: استهلاك الطاقة ليس أمراً عابراً بل مسؤولية بيئية. كل جهاز يعمل دون حاجة هو استنزاف لموارد الأرض. كن واعياً واطفئ ما لا تحتاجه واختر البدائل المستدامة، فترشيد الطاقة حفاظ على البيئة واستثمار في المستقبل.
2: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

0: كمان له عشاقه، والويكند له ناسه، حفلة هنا، فيلم هناك، مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا. وانت أكيد حتسأل، طيب ألحق على إيش؟ ألحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
1: قد تظن أن التغيير يحتاج إلى خطوات كبيرة، لكنه يبدأ من أبسط العادات: إطفاء مصباح، تقليل استهلاك الماء، إعادة استخدام ما يمكن. هذه التفاصيل الصغيرة تصنع فارقاً كبيراً. الاستدامة ليست فكرة بعيدة، بل سلوكاً يومياً نمارسه بإرادتنا. ابدأ اليوم وكن جزءاً من مستقبل أكثر توازناً ونقاءً.
2: دائماً نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
3: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
4: لا لا لا لا، لا تأخذ هذا المكمل.
3: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
2: طيب وش الصح؟
5: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.

0: الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
0: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى، الله الله.
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
3: لكل واحد منا بصمة، لكن الأهم ما نوع هذه البصمة؟ هل نترك أثراً إيجابياً يحافظ على البيئة؟ أم نزيد من التلوث دون أن نشعر؟ اختر أن تكون بصمتك خضراء، فالعالم لا يحتاج إلى أشخاص مثاليين، بل إلى أشخاص واعين.
4: يوه، وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
5: علقت في الزحمة؟ الشارع

الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر. بناخذ ونعطي علشان تحلى السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة FM.

0: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.
2: الموسوعة الثقافية
3: بمجموع جوائز تصل ل 740 ألف دولار، أطلقت هيئة الترفيه جائزة القلم الذهبي للأدب الأكثر تأثيراً بالشراكة مع وزارة الثقافة، وتركز الجائزة على الأعمال الروائية الأكثر قابلية للتحويل لأعمال فنية وسينمائية، وقد بدأ العد التنازلي للتسجيل فيها والمنافسة على جوائزها في عدد من المسارات، في حين تتحول أربعة من الأعمال الفائزة في مساري الجائزة الكبرى والسيناريو إلى أعمال سينمائية، ما يعد ذلك بمثابة فرصة ملهمة لظهور جيل جديد من الكتاب والوصول إلى بنك متكامل من الروايات والمحتوى العربي الذي يتواكب مع الإنتاجات السعودية والعربية الضخمة، حيث ستكون الفرصة متاحة لكل شاب أو شابة عربية أو لمن يكتب اللغة العربية من سن 18 عاماً وما فوق لدخول المنافسة على جائزة القلم الذهبي في مساراتها المختلفة.
2: الموسوعة الثقافية
0: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.

0: ثمانية خمسة معايا رهبة شعبان الجمعة والسبت الخامسة مساء على جدة أف أم.
1: استهلاك الطاقة ليس أمراً عابراً بل مسؤولية بيئية. كل جهاز يعمل دون حاجة هو استنزاف لموارد الأرض. كن واعياً واطفئ ما لا تحتاجه واختر البدائل المستدامة، فترشيد الطاقة حفاظ على البيئة واستثمار في المستقبل.
2: الفن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا فيلم هناك مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا، وانت اكيد حتسأل طيب الحق على ايش؟ الحق على بانوراما. نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا انا روان عاشور الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة FM.